Ana.

مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

صبر بكرة يا حبيبي ينادوني القمر وبكرة يا حبيبي أنا وإنت يا حبيبي حنعيش يا حبيبي.

صباح الخير من مكان. صباح الخير من مكان، 45 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الاثنين 14 من أيلول سبتمبر لعام 2026 الموافق 3 من شهر ربيع الآخر لعام 1448 هجرية. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجة الإفم التالية في الشمال حيفا الناصرة غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة 92 فارزة 3، شمال البلاد صفد الجليل أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب 88 فارزة 8، حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس 99 فارزة 3، أورشليم القدس الناصرة ومحيطها 93 فارزة 7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع علينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية وعنوانه makan.org.il. مستمعين نحن معكم دوما في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على مسامعنا القارئ الشيخ أحمد العجمي ما يتيسر له من سورة يونس.

صدق الله العظيم. إذا سيداتي وسادتي استمعنا إلى القارئ الشيخ أحمد العجمي وهو يتلو على ما سمعنا ما تيسر له من سورة يونس. 51 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. مستمعين، بعد قليل بإذنه تعالى تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع الصوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: أهلاً بكم، هذه عناوين الساعة. كاتس يؤكد أن إسرائيل لن تغادر المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله. الليكود بصدد تقديم طلب لشطب ترشح القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة في الانتخابات العامة. مصرع شاب وجرح 8 أشخاص في حادثي سير، والحرارة ترتفع اليوم قليلاً.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. أكد وزير دفاع إسرائيل كاتس أن مرتفعات علي الطاهر جزء من الخط الأصفر والمنطقة الأمنية في لبنان، وأوضح أن جيش الدفاع استعد لمنع أي محاولة من حزب الله أو أي جهة أخرى للعودة إلى المرتفعات، وحذر من أن كل من يقترب من هذه المنطقة سيتم القضاء عليه. وأكد كاتس أن إسرائيل لن تغادر المنطقة الأمنية ولن تنسحب أو تعيد انتشارها في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أرجاء لبنان. وقد انسحب جيش الدفاع من مرتفعات علي طاهر يوم الخميس الماضي إلى قلعة شقيف البوفور بعد تدمير أنفاق حزب الله. ويشير مراسل قناة كارو أي شارون إلى أن هذا الانسحاب محدود، فيما يتوقع قريبا تقليص عدد القوات بحجم لواء في الجنوب اللبناني. بعد فوز الفيلم الإسرائيلي نازا الذي يتناول عمليات جيش الدفاع في غزة ويزعم وقوع عمليات قتل واسعة النطاق وغير قانونية للفلسطينيين بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي، شجب المتحدث باسم جيش الدفاع بشدة هذه المزاعم، مؤكدا أنها عارية عن الصحة، وأشار إلى أن الفيلم يستند إلى شهادات مجهولة المصدر لا يمكن التحقق من صحتها، كما يتضمن ادعاءات تتعلق بمسائل استراتيجية واستخباراتية تخرج عن نطاق معرفة الجنود من الرتب الدنيا. وشدد جيش الدفاع على أنه يعمل في قطاع غزة وفقا للقانون الدولي لحماية مواطني إسرائيل، ويبذل جهودا غير مسبوقة للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين. أعلن الليكود أنه سيقدم طلبا لشطب ترشح القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة في الانتخابات العامة. وجاء في بيان الحزب أنه لا مكان في الكنيست لمن يمس بجنود جيش الدفاع، ولا يستطيع تصنيف حماس وحزب الله منظمتين إرهابيتين. أسفر تصادم سيارتين على طريق رقم 762 قرب رخاسيم في شمال البلاد عن مصرع رجل 30 وإصابة امرأة 40 بجروح متوسطة، وعلى طريق رقم 431 أصيب 7 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة في حادث سير وقع بين دراجة نارية ومركبتين. في أم فطين بالنقب أصيبت الليلة الماضية شابة عشرينية بجروح خطيرة في حادث عنف، ويفيد مراسلنا أحمد أسويس أنه تم نقل المصابة إلى مستشفى سروكا في بئر السبع وهي بحالة غير مستقرة. ضمن مباريات الأسبوع الرابع بدور الدرجة العليا لكرة القدم، فاز الليلة الماضية حامل اللقب هابوائل بير السبع خارجيا على هابوائل بتحتيفا بهدفين نظيفين سجلهما محمد أبو رومي وحمود كنعان أمام 6000 مشجع بمدرجات استاد مشفى في بتحتيفا. أورد هذا النبأ الزميل أحمد عويسات.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وغدا وبعد غد الأربعاء تبقى على حالها، وفي يوم الخميس المقبل تنخفض بعض الشيء. بهذا مستمعين الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند السابعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. غدا على قناة مكان،
7: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
8: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
9: كان بده ناولين شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن صحافة نت مع أمجد حسين.
10: طاب صباحكم مستمعين الكرام، مستمعي راديو مكان، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج صحافة نت لهذا الصباح وهذا اليوم الاثنين 14 من أيلول سبتمبر لعام 2026 الموافق 3 من شهر ربيع الآخر لعام 1448 هجرية. هذا الصباح معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية زميل كوبي مور. إذن مستمعين، نبدأ صحافة نت من تطور إقليمي يفرض نفسه بقوة على الصفحات الأولى، وهو ما يجري في اليمن والبحر الأحمر، حيث تتزايد المخاوف من اتساع نفوذ الحوثيين واقترابهم من السيطرة على مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. هارتس ترى أن الحوثيين لا يهددون الملاحة والتجارة العالمية فحسب، بل إنهم يعيدون رسم ملامح المنطقة، مستفيدين من تردد الولايات المتحدة في انخراط أو في الانخراط عسكريا في هذه المواجهة. وفي السياق نفسه تشير يديع تحرنوت إلى أن السعودية تشعر بخيبة أمل من واشنطن بعد رفض الرئيس ترامب طلبا سعوديا لشن هجوم على الحوثيين. أما إسرائيل هيوم فتذهب خطوة أبعد وتتحدث عن طلب سعودي للحصول على مساعدة استخبارية وغيرها من إسرائيل ودول المنطقة عبر القيادة المركزية الأمريكية لمنع الحوثيين من السيطرة على باب المندب. وهكذا تبرز في الصحف في صورة إقليمية جديدة، السعودية تبحث عن بدائل، إسرائيل ترفع مستوى استعدادها، وأمريكا تبدو أقل استعدادا لتحمل عبء المواجهة، فيما ترى الصحف أن إيران قد تستفيد من هذه التطورات لتعزيز نفوذها عبر حلفائها. ومن البحر الأحمر إلى الجبهة اللبنانية، تتناول معاريف إعلان جيش الدفاع تدمير 14 مسارا نفقيا لحزب الله في جنوب لبنان، فيما يستعد الجيش لاحتمالات استمرار التوتر والانتقال إلى أساليب جديدة من القتال. وفي الداخل الإسرائيلي تتنقل الصحف من الجبهات العسكرية إلى الجبهة السياسية مع اقتراب انتخابات 27 من أكتوبر، معريف تضع عنوانا واضحا للمعركة: البحث عن 61 مقعدا. في ظل تقدم حزب يشار في هذه الاستطلاعات، لكن من دون أن يمتلك أي معسكر حتى الآن القدرة على تشكيل حكومة مستقرة. وفي الوقت نفسه تبحث إسرائيل هيوم في معركة أخرى داخل مفاوضات الائتلاف المقبلة، معركة وزارة الداخلية التي قد تتحول إلى ورقة مهمة في أي صفقة سياسية بين الأحزاب. أما هارتس فتتوقف عند قضية أقارب الأسرى الذين قد يدخلون الكنيسة المقبل، لكنها تشير إلى مفارقة سياسية. عدد منهم اختاروا أو وضعوا في قوائم أحزاب من الائتلاف الحالي، بينما لم تضمن أحزاب المعارضة المرتبطة بالاحتجاجات تمثيلهم. ومن الملفات السياسية والأمنية إلى المجتمع تبرز قضية فيلم إنازا الذي فاز بجائزة في مهرجان البندقية قبل أن يعرض أصلا في إسرائيل، ومع ذلك أثار عاصفة من الانتقادات والجدل. وتطرح الصحف سؤالا يتجاوز الفيلم نفسه: كيف يتعامل المجتمع الإسرائيلي مع شهادة الحرب ومع النقد قبل أن يشاهد ما ينتقد؟ هذه أبرز العناوين التي تتصدر قراءة الصحف في هذا الصباح بين بحر أحمر يتغير وجبهة لبنانية لا تزال مفتوحة على الاحتمالات، وانتخابات تقترب، ومجتمع يواجه أسئلة الحرب والسياسة والهوية. بعد قليل بإذنه تعالى سنكون مع التفاصيل.

أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. تعالوا ونبدأ مستمعين قراءة الصحف من صحيفة هارتس التي تضع في صدارة اهتماماتها التطورات المتسارعة في اليمن والبحر الأحمر، وترى أن الحوثيين يعيدون رسم ملامح المنطقة في وقت تبدو فيه الولايات المتحدة أكثر ابتعادا عن المواجهة. الصحيفة تشير إلى أن جبهة اليمن تهدد نحو 12% من حجم التجارة العالمية، إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب يتعامل معها بحسب تحليلها باعتبارها قضية هامشية، الأمر الذي قد يعرض مكانة أمريكا ودورها كضامن للنظام الإقليمي للخطر. وفي هذا السياق يواجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان معضلة استراتيجية صعبة، هل تعود الرياض إلى حرب شاملة ضد الحوثيين من دون ضمانات بأن التحالفات التي بنتها قادرة على حماية المملكة والمنطقة، أم تختار المسار الدبلوماسي والاقتصادي؟ تقول هارتس إن واشنطن لا تبدو مستعدة لتقديم دعم عسكري للسعودية، وهو ما قد يدفع الرياض إلى تحمل مسؤولية التعامل مع الأزمة بنفسها، وإذا اختارت السعودية التفاوض مع الحوثيين فقد يشكل ذلك سابقة لنمط سعودي أو عربي أكثر استقلالا في إدارة العلاقة مع إيران. ومن اليمن إلى الداخل الإسرائيلي، تكشف هارتس عن مبادرة سرية أطلقها عدد من أبرز المستشارين السياسيين وخبراء التأثير في إسرائيل بعد 6 أيام فقط من هجوم 7 أكتوبر بهدف شن حملة دعائية عالمية ضد دولة قطر على خلفية اتهامها بتمويل حركة حماس. المبادرة ضمت نحو 30 شخصا بينهم مستشارون استراتيجيون وخبراء حملات ومسوقون وناشطون في مجال الإعلان، إلى جانب شخصيات من القطاعين الحكومي والإعلامي. وكان الهدف والضغط الشعبي والدولي على الدوحة لدفعها إلى ممارسة ضغط على حماس للإفراج عن الأسرى، لكن الحملة توقفت بصورة مفاجئة وأغلق موقعها الإلكتروني بعد نحو شهر. وبحسب أحد المشاركين فإن معظم أعضاء المبادرة لم يتلقوا أي أموال ولم يعرفوا مصادر تمويل المشروع أو أسباب توقفه. وتربط الصحيفة ذلك بكشف وجود جهاز تأثير تابع لدولة إسرائيل يعمل على التأثير في صناع القرار حول العالم لمواجهة الحملات المؤيدة لحماس، مشيرة إلى اجتماعات عقدها المدير العام لوزارة الشتات مع مستشار إعلامي خلال الفترة التي كانت فيها المبادرة المناهضة لقطر تتراجع.

وفي ملف سياسي آخر، تتوقف في هآرتس عند ظاهرة قد تكون حاضرة في الكنيسة المقبلة، وهي دخول عدد من أقارب الأسرى إلى الحياة السياسية والمفارقة. بحسب الصحيفة أن معظم هؤلاء اختاروا أحزابا تشارك في الائتلاف الحكومي الحالي وليس الأحزاب التي برزت في الاحتجاج المطالب بإعادة الأسرى. وتشير الصحيفة إلى أن عناف تسانغاوكر والدة الأسير المحرر متان تسانغاوكر كانت قد تلقت وعدا بمقعد في قائمة الديمقراطيين، لكن رئيس الحزب جولان تراجع عن ذلك بعد تشكيل القائمة. كما تعهد إيزنكوت بمنح مكان في قائمة يشار لإيالا شيل والدة المراقبة رونيا شيل التي سقطت في قاعدة نحل عوز، لكنه تراجع عن قراره قبل أيام من إعلان القائمة. ويرى أحد المصادر أن انضمام أقارب الأسرى إلى أحزاب الائتلاف ليس مصادفة، بل يأتي لأن هذه الأحزاب بحاجة إلى الشرعية على حد تعبيره. ومن السياسة إلى قضية أخرى، في الجليل تنشر هآرتس تقريرا عن إقامة شبان من مستوطنات إسرائيلية مجمعا سكنيا على أرض تقع ضمن نفوذ مجلس مجدل كروم، بعد حصولهم على تصريح من الصندوق القومي اليهودي ككال لرعي الأغنام. لكن الصحيفة تقول إنه لم تكن هناك أغنام في المكان، بل خيام كبيرة وثلاجات واسطوانات غاز وأثاث، إضافة إلى أعمال لتسوية الأرض. وأوضح ككال أن التصريح يقتصر على رعي الحيوانات، وأن أحد أهداف السماح بالرعي هو تقليل النباتات والأعشاب الجافة والحد من خطر الحرائق. وتربط هآرتس هذه القضية بخطة وزير المالية سموتريتش لتهويد النقب والجليل، والتي تتضمن بحسب ما أعلنه إضافة 1,000,000 يهودي إلى المنطقتين وإقامة عشرات البلدات والمزارع الجديدة. وتختتم الصحيفة هذا الجزء الثقافي بفيلم نازة الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية، والذي يستند إلى شهادات جنود إسرائيليين حول آليات وعمليات جيش الدفاع خلال الحرب في غزة. الفيلم لم يعرض بعد في إسرائيل، ومع ذلك اجتاحت شبكات التواصل موجة من الشتائم والانتقادات ضده. وترى صحيفة هآرتس أن ما يحدث يشكل اختبارا للمجتمع الإسرائيلي نفسه، كيف سيتعامل مع فيلم يثير كل هذا الغضب والاشمئزاز لدى البعض قبل أن يشاهدوه أصلاً.

ومن هارتس ننتقل إلى صحيفة يديعوت أحرنوت التي تلتقط الخيط نفسه من البحر الأحمر لكن من زاوية أمنية أكثر وضوحا تحت عنوان يحذر من أن الحوثيين يقتربون من السيطرة على باب المندب وأن إيران قد تكون بصدد فتح جبهة جديدة لخنق الملاحة. الصحيفة تشير إلى أن الحوثيين سيطروا على بلدات ومناطق على امتداد الساحل اليمني ما يثير مخاوف إسرائيلية من قدرتهم على تهديد مضيق باب المندب أحد أهم ممرات التجارة العالمية. فتقول يديعوت إن إسرائيل عززت استعداداتها في الساحة البحرية لحماية مصالحها وحرية الملاحة لكنها لا تعتزم التدخل عسكريا في الوقت الراهن ما لم تتعرض لهجوم مباشر. وفي الوقت نفسه تستعد المؤسسة الأمنية لاحتمال تصعيد من حزب الله في لبنان لردود إيرانية محتملة بما فيها هجمات على أهداف إسرائيلية في الخارج. وبحسب الصحيفة فإن إيران وحلفائها يحاولون استغلال نقاط الاختناق البحرية من مضيق هرمز إلى باب المندب لفرض معادلة جديدة في مواجهة إسرائيل والغرب. وفي شأن داخلي لا يقل أهمية تحذر صحيفة يديعوت أحرنوت من القنبلة الموقوتة داخل منازلنا. نعم القنبلة الموقوتة داخل المنازل أي بطاريات الليثيوم المستخدمة في الدراجات والسكوترات والهواتف والحواسيب والسيارات الكهربائية. وتقول الصحيفة إن مئات الحرائق تسجل سنويا هنا في البلاد بسبب هذه البطاريات، بعضها أدى إلى سقوط قتلى وإصابة عشرات الأشخاص وبينهم أطفال. وتحذر هيئة الإطفاء والإنقاذ من إجراء تعديلات أو إصلاحات غير مرخصة أو استخدام شواحن غير مطابقة للمواصفات أو ترك البطارية قيد الشحن من دون مراقبة خصوصا خلال الليل. وفي المقابل يجري البحث عن تقنيات أكثر أمانا بينها بطاريات تعتمد على الصوديوم والماء. وفي ملف آخر تعود يديعوت أحرنوت إلى فيلم إنازة ولكن من زاوية الجدل السياسي الذي أثاره هنا في البلاد بعد فوزه في البندقية. الفيلم يعرض شهادات جنود إسرائيليين حول الحرب في غزة، بينها شهادات تصف قتل مدنيين بصورة متعمدة بحسب ما ورد في التقرير. وقد أثار ذلك انتقادات حادة في إسرائيل فيما أعلن وزير الثقافة عن نيته العمل على سحب الدعم الحكومي عن المخرجين. لكن الجدل كما تقول الصحيفة لم يعد فنيا فقط، بل تحول إلى نقاش حول حرية التعبير وقدرة السينما على التأثير في الرأي العام الإسرائيلي والدولي.

وبعيدا عن الحرب والسياسة، تنقل يديعوت قصة جنود من كتيبة المظليين خاضوا القتال في غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية، ويستعدون الآن بعد نحو 2 و8 أشهر من الخدمة للسفر معا لمدة شهر إلى تايلاند. هؤلاء الجنود يقولون إنهم عاشوا معا أصعب لحظات الحرب من القتال والإرهاق وفقدان رفاقهم، ولذلك يريدون أن يعيشوا أو أن يعيشوا معا أيضا أول أيام الحياة المدنية بعد انتهاء الخدمة. ومن بين ذكرياتهم قائد السرية الرائد عمري بن موشي الذي قادهم لنحو 10 أشهر قبل أن يقتل في معركة في رفح تاركا زوجة وطفلين. وأخيرا تنشر يديعوت قضية اجتماعية وقضائية لافتة تتعلق بوالدي فتاة تبلغ 15 عاما رفعا دعوى قضائية ضد والدي فتاة أخرى تبلغ 13 عاما بعد اعتداء عنيف على ابنتهما وتصوير الاعتداء ونشره عبر مجموعة واتساب. الوالدان يطالبان بتعويض قدره 120,000 شيكل، ويقول محامي الأسرة إن الهدف هو إيصال رسالة بأن للعنف ثمنا وأن صغر سن المعتدي لا يعني غياب المسؤولية. يديعوت أحرنوت، هذا الصباح.

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. الليلة على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد
3: لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

32 دقيقة بعد السادسة الساعات الآن هنا في صحافة نت. أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. كنا قبل قليل مع أبرز ما خططه لنا صحيفتها أريتس وإديعوت أحرنوت. الآن سننتقل إلى معاريف وإسرائيل هيوم، ونبدأ من معاريف التي تضع الانتخابات المقبلة في قلب صفحتها السياسية تحت عنوان المعركة على 61 مقعدا، البحث عن الحسم. مع اقتراب الانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر، تقول معاريف إن الخريطة السياسية لا تزال مفتوحة رغم تقدم حزب يشار بزعامة أيزنكوت على الليكود بزعامة نتنياهو في استطلاعها الأخير، لكن المشكلة الأساسية أن أي من المعسكرين لا يملك في الوقت الحالي أغلبية تتيح تشكيل حكومة مستقرة، ولذلك تتركز الأنظار على الأحزاب الصغيرة القريبة من نسبة الحسم. فإذا سقط أحد هذه الأحزاب قد تضيع عشرات الآلاف من الأصوات، وقد تتغير الصورة السياسية بأكملها. ولهذا فإن اتفاقيات فائض الأصوات ونسبة التصويت والقوائم الصغيرة قد تحدد في النهاية من يستطيع الوصول إلى الرقم السحري 61 مقعداً. وتقول معاريف إن نتنياهو يملك رغم ذلك أفضلية عملية، لأن شركائه المحتملين معروفون مسبقا من شاس ويهدوت هاتورا إلى عتصمة يهوديت والصهيونية الدينية. أما أيزنكوت فعليه أن يحول تقدمه في الاستطلاعات إلى ائتلاف قادر على الاتفاق على القضايا الأساسية، وعلى رأسها قانون تجنيد الحريديم. وفي حال عدم وصول أي معسكر إلى 61 مقعدا، يمكن أن تصبح الأحزاب العربية أو الأحزاب الصغيرة عنصرا حاسما في تشكيل الحكومة، بل إن عدم القدرة على تشكيل ائتلاف قد يقود إلى انتخابات جديدة. وفي الملف الأمني تنقل معاريف إعلان جيش الدفاع تدمير 14 مسارا نفقيا لحزب الله في جنوب لبنان بطول إجمالي يزيد على 5 كيلومترات باستخدام نحو 1100 طن من المتفجرات، بالإضافة إلى الانسحاب من مرتفعات علي الطاهر. ويقول الجيش إن هذه الأنفاق كانت جزءا من منظومة دفاعية أعدت وفق التقديرات الإسرائيلية لشن هجمات باتجاه الجليل، وإن تدميرها وجه ضربة كبيرة لقدرة حزب الله. لكن الصحيفة تشير في الوقت نفسه إلى أن حزب الله قد ينتقل إلى أسلوب حرب العصابات من خلال زرع العبوات الناسفة وتنفيذ عملية قنص واستخدام المباني في مواجهة القوات الإسرائيلية. وفي موازاة ذلك تستمر الاتصالات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان وسط خلافات حول انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني ووقف الهجمات.

وأما على الصعيد الاستعداد للحرب المقبلة، فتبرز مقابلة مع رئيس الصناعات الجوية الإسرائيلية بوعز ليفي، الذي يقول إن هجوم 7 أكتوبر كشف منذ الساعة الأولى نقصا في الذخائر والقدرات اللازمة لحرب بهذا الحجم. ويقول ليفي إن الشركة اضطرت إلى توسيع خطوط الإنتاج خلال أيام وتشغيل العمال على مدار الساعة بعدما استهلكت المخزونات بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع. ويرى أن أحد أهم دروس الحرب هو ضرورة إعادة قدرات إنتاجية إلى إسرائيل وعدم الاعتماد على الخارج في المكونات الأساسية للأنظمة الحيوية، معتبرا أن شعار صنع في إسرائيل أصبح ضرورة استراتيجية. وتنقل معريف أيضا خبرا جنائيا صادما من المجتمع العربي بعد العثور أمس على 3 شبان من جلجوليا أقارب مقتولين بالرصاص داخل سيارة أحرقت لاحقا بالقرب من باقة الغربية. وتشتبه الشرطة أن الجريمة مرتبطة بصراع بين منظمات إجرامية. وفي حادث منفصل أيضا أصيب رجل أعمال من الطيبة بإطلاق نار وسط استمرار موجة العنف والجريمة في المجتمع العربي.

ومن معريف إلى إسرائيل هيوم، وإسرائيل هيوم تعود مرة أخرى إلى الملف اليمني، لكن هذه المرة تكشف عن تطور أكثر حساسية. السعودية طلبت بحسب مصادر دبلوماسية مساعدة استخبارية وغيرها من إسرائيل ودول المنطقة عبر القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم لمنع الحوثيين من السيطرة على باب المندب. وتقول الصحيفة إسرائيل هيوم إن محمد بن سلمان حذر من أن إغلاق المضيق قد يلحق أضرارا بالمنطقة والعالم تفوق تلك الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز بسبب تأثيره المباشر على الملاحة وقناة السويس. يأتي ذلك بعد سيطرة الحوثيين على مواقع استراتيجية في اليمن، بينها مدينة المخا الساحلية وجزيرة جبل زقر، وفي ظل تراجع القوات المدعومة من السعودية. وبحسب إسرائيل هيوم فإن اتصالات سرية تجري بشأن مساعدة إسرائيلية محتملة في وقت تتقاطع فيه المصالح الإسرائيلية والسعودية في مواجهة الحوثيين وإيران.

وفي الشأن السياسي الداخلي، تفتح الصحيفة ملف وزارة الداخلية التي تعتبر من الوزارات ذات النفوذ الكبير، رغم أن ميزانيتها محدودة نسبيا بسبب إشرافها على السلطات المحلية والتخطيط والبناء والسكان والهجرة. الوزارة بلا وزير، بلا وزير ثابت منذ أكثر من عام، ولذلك قد تصبح إحدى ساحات المعركة الأساسية في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة. فإذا عاد تحالف اليمين والحريديم إلى الحكم، من المتوقع أن تطالب شاس باستعادة الوزارة مع احتمال عودة أريادرع إليها. أما في حال تشكلت حكومة تغيير، فقد تمنح الوزارة لحزب يائير غولان الديمقراطيون كحل وسط، أو تصبح جزءا من صفقة ائتلافية مع القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.

وفي القدس الشرقية تنشر إسرائيل هاليوم تقريرا عن فشل تسوية الأراضي، وبحسب بحث لحركة ريغافيم لم تسوى سوى 4% من نحو 55 ألف دونم كان يفترض تسجيلها حتى عام 2025. وتقول إسرائيل هاليوم إن ذلك أدى إلى فوضى تخطيطية وانتشار البناء غير القانوني، إضافة إلى خسارة الدولة نحو 300 مليون شيكل سنويا من ضرائب العقارات. ومن إسرائيل إلى بريطانيا، تختتم إسرائيل هاليوم جولتها الخارجية بتطور سياسي لافت بعد تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب خلال زيارته إلى إيرلندا، حين أعلن دعمه لتوحيد الجزيرة كما رفض استبعاد استقلال اسكتلندا. وبحسب الصحيفة، يستعد قادة اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية للتوقيع على بيان مشترك يطالب بإجراء استفتاء حول الانفصال عن المملكة المتحدة. التطور أثار توترا دبلوماسيا في لندن، فيما أكدت الحكومة البريطانية أن موقفها لم يتغير وأنها متمسكة باتفاق الجمعة العظيمة. وهكذا مستمعين الكرام، بين اليمن وباب المندب والانتخابات الإسرائيلية المقبلة والقتال في جنوب لبنان والجدل حول فيلم نازا، وصولا إلى قضايا المجتمع والداخلية وشرقي أورشليم القدس والعلاقات مع واشنطن، ترسم الصحف في صباح اليوم صورة لمنطقة تعيش على أكثر من جبهة في الوقت نفسه، بينما تبدو المعركة السياسية الداخلية هنا في البلاد متداخلة بصورة متزايدة مع تداعيات الحرب والتحولات الإقليمية. أنتم على أثير راديو مكان.

46 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. مستمعينا، جولة سريعة على بعض المواقع المحلية، نبدأها من موقع مكان، مكاننا وما أورده لنا من عناوين في الشريط الإخباري لهذا الصباح. السعودية تفعيل صفارات الإنذار إثر إطلاق الحوثيين صاروخا، إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة جراء حادث سير وقع على طريق رقم 431. الليكود يعلن أنه سيقدم طلبا لشطب ترشح القائمة المشتركة الثلاثية والقائمة الموحدة في الانتخابات. إصابة شابة تبلغ 22 عاما بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في بلدة مبطين بالنقب. وعمان، تأجيل الاجتماع بين إيران ودول الخليج بشأن مسار الملاحة الجديد في مضيق هرمز. كانت هذه أبرز عناوين موقع مكان لهذا الصباح. إلى موقع عرب 48 وأبرز العناوين: مصرع الشاب مجد حلف بحادث طرق قرب إبطين، إصابة شابة بجروح خطيرة في جريمة عنف بأم إبطين. خروقات إسرائيلية متواصلة في غزة، شهدان باستهداف سيارة في تل الهوى. مجد الكروم تعلن توسيع التحرك لإزالة البؤرة الاستيطانية من أراضيها.

إلى الحالة الجوية، أجواء حارة من المعتاد في بداية الأسبوع وأمطار محتملة في نهايته. يستمر الطقس حارا ليكون أكثر من المعتاد حارا لمثل هذا الوقت من العام حتى يوم الأربعاء، قبل أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بشكل ملحوظ وتبلغ ذروتها يوم الجمعة مع احتمال هطول أمطار خفيفة. اليوم الاثنين وبعد انقشاع الغيوم الصباحية يصبح الطقس لطيفا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل المعتاد خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية. غدا الثلاثاء لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى أعلى من المعتاد، فيما يستمر الطقس على حاله يوم الأربعاء. ويوم الخميس تنخفض درجات الحرارة قليلا خاصة في الجبال والمناطق الداخلية. أما يوم الجمعة فيطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة ويصبح الطقس باردا نسبيا مع احتمال تساقط رذاذ أو أمطار خفيفة صباحا في السهل الساحلي ومنطقة السهل، وكذلك في شمال البلاد على أن تتوقف الأمطار ظهرا، ويستمر الطقس باردا نسبيا يوم السبت مع أجواء غائمة. إذن أجواء حارة من المعتاد في بداية الأسبوع وأمطار محتملة في نهايته.

وأمام أنا شاشة موقع بنك إسرائيل وتحديدا إلى أسعار صرف العملات هذا الصباح الاثنين 14 من أيلول سبتمبر. الدولار الأمريكي يصرف مقابل الشيكل

هيكل بثلاثة شواقل فارزة صفر أجورا. تعيين اليورو الأوروبي يصرف مقابل ثلاثة شواقل فارزة 51 أجورا. الدينار الأردني يصرف مقابل أربعة شواقل فارزة 26 أجورا. والجنيه المصري يصرف مقابل الشيكل بصفر فارز 0.58 أجورا. كانت هذه أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل لهذا الصباح.

مستمعين، هذه الشارة تشير إلى نهاية برنامج صحافة نتلي هذا الصباح وهذا اليوم الاثنين 14 من أيلول سبتمبر الموافق 3 من شهر ربيع الآخر لعام 1448 هجرية. كان معكم من وراء الميكروفون هذا الصباح أمجد حسين، ورفقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل كوبي مور. بعد قليل بإذنه تعالى تأتيكم نشرة أخبار السابعة، ومن ثم أنتم على موعد مع جولة الصباح الإخبارية لكي تطلعوا على أبرز الأحداث المحلية والعربية والدولية. هذه الجولة من تقديم الزميل محمد بكرية، إعداد محمد سلامة، وينقلكم إلى التلفاز المصور أحمد عوسات. في أمان الله.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان،
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. الليكود ينتقد بشدة أقوال كوشنير حول هجوم إسرائيل على الدوحة. نبأ يفيد بأن السعودية طلبت مساعدة إسرائيل في التصدي للحوثيين. الكشف عن ضلوع إيران في الاعتداء على خط أنابيب النفط في السعودية الأسبوع الفائت، والحرارة ترتفع اليوم قليلا.
1: الأخبار.
4: السابعة في يورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. يناقض الليكود أقوال الموفد الأمريكي كوشنير أن هجوم إسرائيل على الدوحة مني بالفشل، وأن الوسطاء استغلوا الديناميكية الناجمة لدفع إسرائيل نحو التوصل إلى صفقة. ويؤكد الحزب أن قرارات رئيس الوزراء مع الضغوط التي مارسها الرئيس ترامب هي التي دفعت بالصفقة. وجاء في بيان الحزب أن قرار نتنياهو بإدخال جيش الدفاع إلى غزة ومهاجمة قادة حماس في قطر أجبر حماس على التنازل عن مطالبها والموافقة على الإفراج عن المخطوفين. أفادت صحيفة إسرائيل يوم بأن ولي العهد السعودي توجه إلى إسرائيل عبر قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي لتلقي مساعدة في ظل الاحتلال الحوثي لمنطقة باب المندب. وقالت الرياض إن إغلاق المدخل الجنوبي للبحر الأحمر سيلحق ضررا بكل دول المنطقة. قالت مصادر أمنية في العراق إنه حسب المعلومات المتوفرة لديها، فإن خلايا مرتبطة بقوة قدس الإيرانية كانت ضليعة في الهجوم على خط أنابيب النفط شرق غرب بالسعودية يوم الخميس الماضي. وأوضح مسؤول عراقي لصحيفة العرب الجديد أن الحديث يدور عن خلايا تم تشكيلها في الأسابيع الأولى للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ونفذت الهجوم بواسطة مسيرات نقلت من إيران. أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيد الليلة الماضية أعلن تأجيل الاجتماع الإقليمي بين إيران ودول خليجية، والذي كان مقررا عقده في اليوم في مدينة صلالة، إلى موعد لاحق لم يحدد بعد. وكان الاجتماع مقررا بمبادرة عمانية وبمشاركة إيران وعدد من دول المنطقة لبحث قضايا إقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في مضيق هرمز ومقترحات تنظيم حركة الملاحة عبره. يستشف من تحقيق استقصائي لشبكة CNN أن هناك نقصا مستمرا في أسلحة مع تكنولوجيا متقدمة في الجيش الأمريكي، وأن الانفاق على ذخيرة وأسلحة في الحرب ضد إيران تجاوز عتبة 25 مليار دولار. وبحسب التقرير تنتج شركة لوكيد مارتن ب750 صاروخ باتريوت سنويا، ولكن ذلك لا يكفي، لأن الجيش الأمريكي أطلق منذ بدء الحرب 1500 صاروخ. ورأى الباحث الأمريكي الكبير أن الولايات المتحدة ورى باحث أن للولايات المتحدة صواريخ لمواصلة الحرب، ولكن إذا اندلعت حرب مع الصين فلا تكفي الصواريخ الاعتراضية لأكثر من شهر. ومن جهته صرح الأدميرال برات كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بأنه غير قلق على الإطلاق بشأن مخزونات الذخيرة الأمريكية. في قبرص اعتقل زوجان إسرائيلي وفلسطيني بشبهة تهريب المخدرات عبر يخوت فاخرة، ومددت المحكمة في ليمسول فترة اعتقال الأربع لمدة 8 أيام على ذمة التحقيق.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وغدا وبعد غد الأربعاء تبقى على حالها، وفي يوم الخميس المقبل تنخفض بعض الشيء، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة اليوم. أورشليم القدس وجبال الجليل واللد والرملة 33 درجة، تل أبيب 31، حيفا 30، الناصرة وبئر السبع 35، الجولان 37 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند رأس الساعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان جولة الصباح مع

0: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة بكل خير. أهلا بكم إلى هذا المدار الإخباري المتواصل حتى الثامنة، معكم في الإعداد والتحرير محمد سلامي، من الإنتاج والبث المرئي أحمد أوسات، كوبيمور هندسة إذاعية، في التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: جيش الدفاع ينسحب المرتفعات على الطاهر بعد تدمير شبكة أنفاق حزب الله فيها، وكاتس يؤكد أن الجيش لن يغادر المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل نزع سلاح الحزب. الليكود يعتزم التقدم بطلبات لشطب قائمتي المشتركة الثلاثية والموحدة ومنعهما من خوض الانتخابات المقبلة. ترامب يقول مجددا إن إيران تسعى بشدة إلى التوصل لاتفاق، ويشدد على أنه لن يقبل بأقل من اتفاق مثالي.
1: Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear. Iran wants to make a deal so bad. They are calling constantly. They want to make a deal.
0: وسلطنة عمان تعلن تأجيل اجتماع بين إيران ودول الخليج كان مقررا عقده اليوم لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. في جولتنا لهذا الصباح أيضا، أجواء الحزن والصدمة لا تزال تخيم على بلدة جلجوليا غداة مقتل 3 من أبنائها في منطقة تقع بين باقة الغربية وجت. إصابة شابة بجروح خطيرة في حادث عنف في أم بطين في النقب. وفي مجد الكروم تواصل الحراك الرافض لإقامة مستوطنين تجمعا سكنيا في منطقة تقع ضمن نفوذ البلدة. الدقيقة 7:07 ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. بداية هذا المشوار الإخباري نريد أن نطلع على المستجدات الأمنية الحاصلة في جنوب لبنان. انسحاب قوات جيش الدفاع من مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان بعد استكمال تدمير شبكة أنفاق حزب الله في المنطقة. وزير الدفاع كاتس يهدد بالقضاء على كل من يقترب من تلك المرتفعات. نترك التفاصيل، كل التفاصيل، لمراسلنا نجيب قزل. صباح الخير.
2: صباح الخير محمد. بالفعل انسحبت قوات جيش الدفاع من مرتفعات علي طاهر جنوبية لبنان بعد تدمير شبكة الأنفاق الرئيسية التابعة لحزب الله في المنطقة وإعادة انتشارها في مواقع مسيطرة على امتداد الخط الأصفر، بما يتيح لها مراقبة المرتفعات والسيطرة عليها بالنيران. وكانت عملية إعادة الانتشار قد بدأت قبل استكمال تفجير الأنفاق، فيما تمركزت القوات خلال الأيام الأخيرة في مواقع جديدة ضمن المنطقة الأمنية. وفي المقابل ستبقى قوات جيش الدفاع في هذه المرحلة في منطقة قلعة شقيف البوفور، وتترقب المؤسسة الأمنية ما قد تشهده الأيام المقبلة في ظل احتمال أن يحاول حزب الله أو إيران الرد على تدمير شبكة الأنفاق. وزير الدفاع إسرائيل كاتس أوضح أن الانسحاب من مرتفعات علي طاهر لا يعني انسحاب جيش الدفاع من المنطقة الأمنية، وقال إن المرتفعات تقع ضمن الخط الأصفر الذي يمتد بحسب المعطيات داخل منطقة تبلغ مساحتها نحو 700 كيلومتر مربع من الساحل غربا مرورا بقلعة شقيف وصولا إلى منطقة جبل الشيخ شرقا. وأكد كاتس أن جيش الدفاع سيواصل مراقبة مرتفعات علي طاهر ومنع حزب الله أو أي جهة أخرى من العودة والتمركز فيها، مشددا على أن القوات لن تنسحب من المنطقة الأمنية قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان. أما شبكة الأنفاق التي دمرها جيش الدفاع في مرتفعات علي الطاهر فيبلغ طولها نحو 5 كيلومترات و400 متر، وأقيمت بمساعدة إيرانية، وشكلت واحدة من أهم المنشآت العسكرية لحزب الله تحت الأرض في جنوب لبنان. وفي موازاة ذلك يواصل جيش الدفاع استعداداته لاحتمال صدور رد إيراني. ووفق التقارير كانت طهران قد حذرت من أن أي عملية واسعة في مرتفعات علي الطاهر قد تقابل بالرد، فيما مارس حزب الله ضغوطا على إيران للتدخل لوقف نشاط جيش الدفاع في المنطقة. وفي المؤسسة الأمنية يوضحون أن أي هجوم إيراني سيقابل برد لا يقتصر بالضرورة على الساحة اللبنانية، فيما تشير التقديرات الحالية إلى أن احتمال اندلاع مواجهة واسعة مع إيران لا يزال منخفضا مع استمرار استعداد جيش الدفاع لاحتمال رد إيراني محدود أو جولة تصعيد جديدة على الجبهة الشمالية. إليك محمد.
0: شكرا لك نجيب قزل.
3: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
0: وفي زاوية الانتخابات، أعلن حزب الليكود اعتزامه والتقدم بطلبات إلى لجنة الانتخابات المركزية اليوم لشطب قائمتي المشتركة الثلاثية والموحدة، منعهما من خوض الانتخابات المقبلة. عن هذا الإجراء شبه التقليدي في تقرير فالح حبيب.
4: ما بدا كتسريبات في الساعة الأولى سرعان ما تحول إلى بيان رسمي صادر عن حزب الليكود أكد فيه تقديم طلبات لشطب ترشح القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة من الكنيست. استند الليكود في مبرراته إلى ادعاءات بأن نواب هاتين القائمتين يمسون بجنود الجيش ويرفضون وصف حماس وحزب الله بالمنظمات الإرهابية كما ورد في البيان. كما ربط البيان هؤلاء النواب بالمعارضة محذرا من تشكيل حكومة مستقبلية تضمهم إلى جانب جادي أيزنكوت ويائير جولان وفيكتور ليبرمان، مشددا على ضرورة منع حدوث ذلك. وفي السياق القانوني لهذه الخطوة، أعرب إيلان بومبخ المستشار القانوني لحزب الليكود عن ثقته بأن قضية الشطب ستصل إلى المحكمة العليا لتنظر فيها بهيئة موسعة. ورغم إقراره بأن حق الترشح والانتخاب هو حق أساسي لا يجوز حرمان أي شخص منه، أشار إلى إمكانية تقييده ضمن ظروف وشروط استثنائية وبناء على كمية وافرة من التصريحات. وراح يوضح بومبخ أن البند 7 ألف من قانون أساس الكنيست يتضمن أسبابا عدة يكفي توفر واحد منها لتطبيق الشطب، وهي عدم الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، التحريض والعنصرية، دعم الكفاح المسلح الذي تخوضه منظمات إرهابية ضد الدولة. وشدد على أن نواب القائمتين يتهربون من إدانة حماس كمنظمة إرهابية أو إدانة مذبحة 7 أكتوبر الفظيعة على حد تعبيره وقوله بوضوح هو ذات القانون والبند الذي استند إليه سابقا في محاولات الائتلاف لعزل نواب مثل أيمن عود وعوفر كسيف. في المقابل تتعامل القائمتان بهدوء مع هذا الإعلان، مؤكدتين أن الخطوة كانت متوقعة وأن الليكود يسعى لحسم الانتخابات بأساليب غير ديمقراطية. هذه المحاولات تقدم خدمة عكسية عبر تحفيز الناخبين العرب للتوجه إلى صناديق الاقتراع. وخلف الكواليس في الليكود وعون إلى أن الهدف الحقيقي يتجاوز الشطب بحد ذاته ليطال إيقاظ قاعدة الليكود واليمين التي تعاني من حالة خمول بالإضافة إلى إحراج أيزنكوت. المرشح الرابع ضمن القائمة المشتركة الثلاثية القيادي دكتور فاتن غطاس أكد أن الليكود واليمين يرتعدون خوفا من الصوت العربي ووحدتهم، فها هم يستمرون بإقصاء ونزع الشرعية عن جمهور المصوتين العرب. تعالوا نستمع إلى تصريحات دكتور فاتن غطاس بحديث خاص معنا في هذه الجزئية.
5: لن نسمح بذلك. جمهورنا الذي نلتقي يوميا يؤكد أنه عازم على إعلان 27 أكتوبر يوم نضالي. نتدفق فيه إلى صناديق الاقتراع وننتخب المشتركة ونطرد الفاشيين من سدة الحكم ونتقدم بخطى ثابتة لبناء مستقبل العدالة الاجتماعية والسلام العادل.
4: واصل دكتور فاتن غطاس القيادي في القائمة المشتركة الثلاثية التأكيد على أنهم لن يسمحوا بذلك، وراح يشدد على أن يوم الانتخابات سرعان ما سيتحول إلى يوم نضالي من قبل أبناء المجتمع العربي يتدفقون فيه إلى الصناديق. تعالوا نستمع إلى دكتور فاتن غطاس مجددا أيضا في هذه الجزئية.
5: الليكود وأحزاب اليمين ترتعد خوفا من الصوت العربي ومن وحدة الأحزاب الوطنية في المشتركة، مستمرين في عملية إقصاء ونزع الشرعية عن جماهيرنا الفلسطينية وقوتها التي هي الوحيدة القادرة على قلع حكومة اليمين الفاشي من الحكم. هذا آخر ما تبقى من الديمقراطية التي يدعونها يريدون القضاء عليها.
4: وعلى صعيد مسار القضاء، تاريخيا كانت المحكمة العليا تلغي قرارات الشطب لكونها ذات جوهر سياسي حتى وإن مررت عبر لجنة الانتخابات ذات الأغلبية اليمينية، رغم الإشارات إلى تحولات طرأت مؤخرا على طاقم القضاء. قد تنجح المسوغات التي يطرحها بومبخ في وضع القوائم العربية بمواقف محرجة مرحليا، إلا أن أي منها لا ينطبق عليها حقيقة. ومع تصاعد هذه التكتيكات يظل السؤال قائما، هل نشهد مجددا سيناريو العرب يتدفقون إلى الصناديق وكل شيء يظل واردا ومتوقعا؟
0: هذا على الصعيد المستجدات على الساحة الانتخابية. تعالوا بنا إلى ملفات جنائية في مقدمتها ما حصل في بلدة جلجوليا تخيم عليها أجواء حزن وصدمة بعد مقتل الشقيقين زين وقاسم عودي وابن خالتهما يحيى بسيمي في جريمة ثلاثية قرب باقة الغربية. وجدت الشرطة تواصل التحقيق في حيثياتها وملابساتها، لكن ما توفر من معلومات حتى الآن ينقله لنا مراسلنا إياد حرب. صباح الخير إياد.
6: صباح الخير محمد. في جريمة دامية تضاف إلى سجل العنف المتصاعد في الشارع العربي، لقي الشاب زين عودي البالغ من العمر 17 عاما وشقيقه قاسم عودي في 20 من عمره وقريبهما يحيى بسيمي مصرعهم في جريمة قتل ثلاثية هزت بلدة جلجوليا والمجتمع العربي بأسره. ووفقا للشبهات المتوفرة فأن الثلاثة قتلوا في موقع آخر كما يبدو في جلجوليا قبل أن تعثر الشرطة على جثثهم في مركبة مشتعلة في منطقة مفتوحة بين باقة الغربية وجث المثلث، وتم العثور على الثلاثة في المقعد الخلفي للمركبة التي اشتعلت بشكل كامل. وكما يبدو حاول الجناة طمس معالم الجريمة التي ارتكبوها من خلال إضرام النار في المركبة الخصوصية. وجاء من الشرطة أن خلفية الجريمة جنائية وكانت قد وصلت إلى مسرح الجريمة أمس الأول قوات كبيرة من الشرطة وباشرت التحقيق في ملابساتها وجمع الأدلة وقامت بعمليات تمشيط واسعة بحثا عن الجناة بمساندة مروحية شرطية. الشرطة تواصل التحقيق محمد في هذه الجريمة المؤلمة الجريمة البشعة التي تقشعر لها الأبدان في محاولة للكشف عن هوية القتلة، ولكن حتى الساعة لم تعلن عن اعتقال أي مشبوه في هذه الجريمة. كما كانت قد وصلت إلى المكان قوات سلطة الإطفاء والإنقاذ وعملت على إخماد ألسنة النيران في المركبة الخصوصية، ولم يتبقى للطواقة من الإسعاف والإنقاذ إلا الإعلان عن وفاة الثلاثة في المكان. ثلاثة أشخاص محمد سقطوا ضحايا لجريمة قتل مروعة في مشهد مؤلم يجسد مدى خطورة آفة العنف التي تحصد الأرواح وتلقي بظلالها ثقيلة على العائلات والمجتمع بأسره. وأيضا نحن في نفس الموضوع محمد في حيث أصيبت شابة عشرينية بجروح خطيرة إثر تعرضها لإطلاق النار في قرية أم بطين في منطقة النقب ونقلت إلى مستشفى سروكا للمعالجة. والليلة الماضية أصيب شاب يبلغ من العمر بعد منتصف الليلة الماضية أصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاما بجروح متوسطة في حادث عنف وقع في المدينة في مدينة طيبة، وكما يبدو بعد أن تعرض لإطلاق النار ونقل إلى مستشفى مئير في كفر سابا للمعالجة. وباشرت الشرطة التحقيق في الحادثين. 176 مواطنا محمد قتلوا في المجتمع العربي منذ بداية هذا العام ناهيك عن المئات من الإصابات المتفاوتة. ومع كل جريمة محمد كل جريمة جديدة يتجدد السؤال إلى متى ستستمر دوامة العنف في الشارع العربي. إليك محمد.
0: شكرا لك إياد حرب.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
3: 19 دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. نريد أن نتوقف مع التراجيديا التي حلت على عائلة عودي. نريد أن نرحب بالأستاذ غالب عودي، عم الشقيقين الضحيتين زين وقاسم عودي من جلجوليا. صباح الخير أستاذ غالب. أستاذ غالب.
4: نعم.
3: أهلا بك.
4: صباح الخير.
3: رحمهم الله وطيب ثراهم. ربما نتحدث، هل لديك تفاصيل عن حيثيات هذه الجريمة التي أودت بحياة الشقيقين زين وقاسم وابن خالتهما يحيى بسيمي؟
4: لا والله تعبت من البوليس، ما عطناش أي معلومات عنها. طيب. ما عطناش البوليس عليه المعلومات.
3: طيب شباب يعني في مقتبل العمر، شو اللي صار معهم؟ كيف استقبلتوا الخبر؟ مين وصلكوا الخبر؟ كيف عرفتوا؟
4: والله احنا لما ادرينا انه في ثلاثة مقتولين ومحرقين جوا سيارة، بعدين جوز خليتهم علي الساعة 10 الصبح، بكل هيك من امبارح مختفيين، واحنا نرن عليهم ما حدش برد على التلفون. هسه احنا شتشينا، اجى علينا حسن شعلان وهو كلنا يعني حسن شعلان الصحفي، اجى كلنا هيك.
3: طيب انا بدي اسالك، يعني الشرطة قالت يعني قبل الكشف عن هويات الضحايا وظروف الجريمة بأنه التحقيق الأول يشير إلى خلفية جنائية، هل كنتم أنتم المقربون منهم على دراية بتورطهم بقضايا جنائية مثلا؟
4: لا، فيش أطيب منهم محسن منهم، يعني واحد بيشتغل كهرب جدور، وواحد بيشتغل في مطعم بودي بوصل لدور أكل. فيش أطيب منهم.
3: طيب شو اتجاه تفكيركو، يعني وين بروح تفكيركو؟ شو ممكن يكون السبب؟ مين الجهة اللي ممكن تكون عملت هذه المأساة؟
4: والله ما ساعات بقول لك ولا نعرف إيش، ولا إيش مدوشين ومش عارفين إيش.
3: والشرطة عم بتقوم في واجبها، أنتم على تواصل مع الشرطة؟
4: في معنا اتصال مع الشرطة، اللهم صل على سيدنا محمد، إن شاء الله نصل لحل هذه المشكلة.
3: الجنازة وين ستقام أستاذ غالب؟
4: الساعة 8 من نروح على أبو كبير، نجيبهم من أبو كبير للحول.
3: الساعة 8 يعني اليوم بعد أكثر من نص ساعة. طيب أستاذ غالب عودي الله يرحمهم، يعني نحن نواسيكم بهذا المصاب الجلال. شكرا لك. شكرا.
4: سلامة.
3: بعيدا عن هذه الصفحة الجنائية إلى قضية سياسية اجتماعية، ما هو حاصل في مجد الكروم؟ جلسة طارئة التي عقدت أمس في مجلس مجد الكروم المحلي لبحث سبل التصدي لقيام مستوطنين بإقامة تجمع سكني في منطقة الروس الواقع ضمن نفوذ البلدة المحاذية لأراض خاصة يملكها عدد من الأهالي. ينضم إلينا رئيس اللجنة الشعبية في مجد الكروم رؤوف حمود. صباح الخير.
5: صباح الخير.
3: اللجنة الشعبية والمجلس المحلي يؤكدان رفضهما القاطع لهذه البؤرة الاستيطانية، وأكدتم أيضا متابعة الملف، دعوتم قانونيا وإعلاميا، وصدر بيان عن المجلس المحلي. ما هي الخطوة التالية أستاذ رؤوف؟
5: طبعا على أثر الكشف على البؤرة الاستيطانية يوم الجمعة، وكشفها طبعا للرأي العام في مجد الكروم، كان هناك يعني تفاعل كبير جدا من أهالي القرية وخاصة الشباب، ورفض كبير جدا وهبي اتجاه هذه البؤرة. الخطر كبير جدا، يعني أهالي مجد الكروم كلهم، مش بس اللجنة الشعبية والمجلس المحلي، إنما كل أهالي مجد الكروم بشعروا في الخطر الداهم من هؤلاء.
3: لا، وأزيدك من الشعر بيت أستاذ رؤوف. نعم. صار أهالي نعم. الجليل يتخوفون من أن تنتسخ هذه الخطوة إلى مناطق أخرى.
5: صحيح، ويعني احنا طبعا بيصلنا كمان اخبار انه هناك محاولات لاقامه مثل هذه البؤر في اماكن، ويجب هذا الفحص. انا يعني انا ادعو جميع المجالس المحليه واللجان الشعبيه والناشطين في كل قرانا في منطقه الجليل بخاصه يفحصوا الاماكن اللي يعني المجاوره لقراهم، خاصه المناطق الجبليه، وفحص اذا كان هناك محاولات لاقامه بؤر استيطانيه او كما يدعون مزارع. القضية الآن اللي إحنا والسلطة المحلية قررنا أن نمشي في مساران. المسار الأول هو المسار القانوني، يتم الآن تحضير لملف، هناك دراسة للوضع القانوني، يدعون المستوطنين أن لديهم تصاريح بإقامة مزرعة هناك، لكن ما رأينا هناك بؤرة.
3: طب أنا بدي أسألك أستاذ رؤوف، يعني نعم. نحكي بشفافية أكثر. فرضا نعم. هؤلاء أصدروا تراخيص. نعم. ومش من يعني مش مستحيل أن يصدروا تراخيص، شو الحل؟
5: حتى لو كان هناك تراخيص نحن نرفض رفضا قاطعا وجودهم. نحن نعرف من الموجودون أخي هناك، الموجودون في كيان التلال، الموجودون نعرف. هم مستوطنون أتوا بهم من الضفة الغربية. نحن نعلم كيف يتصرفون، نحن نعلم ماذا سيصنعون هناك في المنطقة. أخي هناك يعني الكثير من أصحاب الأراضي، معظم منطقة الروس هي منطقة مملوكة لأراضي مجد الكروم وأراضي خاصة. الآن نحن مقبلين على موسم الزيتون، نحن نعرف كيف يتصرف هؤلاء، سيقومون بالتجوال، سيكونوا مسلحين، سيشكلون خطر على تواجد الناس. أهالي مجد الكروم يشعرون أن ما يمكن أن يحدث، وما يحدث بالفعل في الضفة الغربية يمكن أن يحدث هنا في مجد الكروم. ولذلك حتى لو كان لديهم التصريح، ونحن على قناعة أن حتى هذا التصريح اللي هني معهن، يعني مش معقول أنه يكون في إقامة منشآت مثل هذا. إذا كان صحيح. هناك موافقة على إقامة مناطق مرعى كما يقولون، مستحيل إقامة
3: أي مرعى منشآت. قاموا بتجريف الأرض، أي مرعى، ما في مرعى،
5: تجريف أرض، هناك منشآت تسوية للأرض. نعم. هناك خط مياه، واضح أنه بداية لبؤرة استيطانية، لكن المصاري الشعب والجماهير هو الذي نعول عليه بالأساس. أخي لا يعقل، لا نستطيع أن نعيش مع هؤلاء المستوطنين. هناك لنا جيران، نحن نعرف أن مدينة كرمائيل أقيمت على أراضي مجد الكروم وقرى الشغور، هناك بلدتي سوريت وقلون أيضا مجاورتين لمجد الكروم منذ عشرات السنوات، لم يكن أي مشكلة معهم.
3: هذه بلدات زراعية أو مشاف، يعني مشاف. مش, نعم. مش, مش بؤرة استيطانية،
5: ليست بؤرة استيطانية.
3: صحيح.
5: نعم.
3: مشاف، يمكن أن يتعايش المواطنون مع سكانها، ولكن بؤرة استيطانية.
5: نعم. هذه. حتى أن وصلنا من قبل يعني أهالي توريتو يقولون أنهم أيضا يرفضون، أنهم أيضا لا يستطيعون العيش مع هؤلاء المستوطنين. ولذلك أيضا هناك واجب عليهم أيضا من توريتو، أهالي توريتو يقولون أيضا التحرك للتخلص من هؤلاء المستوطنين في هذه المنطقة.
3: طيب أستاذ رؤوف، يعني في البيان الصادر عن المجلس المحلي واللجنة الشعبية، دعوتم كافة الجهات المطلعة لتوسيع التحرك الشعبي، رؤساء قيادات سلطات محلية عربية، لجنة المتابعة، أعضاء كنيسة، صحفيين، للاطلاع على الصورة الحاصلة. المسار القضائي سوف يشرع به، وكذلك الجماهير على الصعيد الجماهيري، شو اللي راح يقدموه؟ يعني المفروض ما تكون خطوات عشوائية، بل خطوات ممنهجة ومبرمجة ومدروسة.
5: صحيح، هناك اتفاق أنه يجب أن نستغل هذه الانتفاضة أو هذه الهبة الشعبية من أهالي مجد الكروم وحتى في المنطقة، استغلالها لخطة عمل وعمل وخطوات منظمة. الصحيح أن نحن هذا الأسبوع يعني البارحة فقط بدأنا باتخاذ هذه الخطوات، سيتم دعوة أولا يوم الثلاثاء دعوة لجنة المتابعة واللجان الشعبية في قرى منطقة الجليل للتواجد. يوم الأربعاء سنقوم بدعوة رؤساء البلديات والمجالس العربية، وسيكون يوم السبت هناك أيضا ربما مسيرة أو متظاهرة أو مظاهرة قطرية. هذا فقط هذا الأسبوع مع التواجد اليومي. أنا أؤكد لك أخي أن يوميا هناك تواجد من في ساعات الظهيرة وساعات المساء المتأخرة، تواجد لأبناء مجد الكرون في هذه المنطقة.
3: وهؤلاء المستوطنون لا يغادرون المنطقة، يعني علمنا بأنه أقاموا خيام ومعدات وكهرباء.
5: صحيح في الوضع العادي كانوا يتواجدوا 4 أو 5 أشخاص. امبارح لما احنا تواجدنا في ساعات الظهيرة كان حوالي 15. هم يدعون أنه بسبب يعني إقامة طقوس للعيد، لكن أعتقد أن العمل اللي يقام هناك مش عمل فقط 4-5 أشخاص. واضح أن هناك عدد كبير من المستوطنين يأتون للمساعدة والمساهمة في إقامة البؤرة.
3: شكرا لك رؤوف حمود، وسنتابع هذه القضية من خلال برامجنا الفكرية والإخبارية.
5: شكرا، يعطيكم العافية.
3: هناك تقرير إسرائيل يحذر من أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية لم يعد وفق توصيفه مشكلة موضعية تتعلق بإنفاذ القانون، إما تحول إلى تهديد استراتيجي واضح للأمن الإسرائيلي لنظام الحكم والمؤسسات في ظل تصاعد الاعتداءات وضعف تطبيق القانون، غياب الغطاء السياسي لأجهزة الأمن واتساع الصلة بين البؤر الاستيطانية والسيطرة على الأراضي وتهجير الفلسطينيين. يطيب لي أن أرحب بالأستاذ يوحنان سوريف، عضو في الائتلاف الإسرائيلي للأمن الإقليمي. صباح الخير أستاذ يوحنان.
6: صباح النور.
3: جاء في تقرير خاص لمعهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أفيف، اعتبر أن اجتماع ضعف الإنفاذ، غياب الدعم السياسي للجيش وجهاز الأمن العام الشباك والشرطة، وهشاشة منظومتي القضاء وإنفاذ القانون ربما يؤدي في نهاية المطاف إلى تهديد استراتيجي يقوض قدرة إسرائيل على الحكم.
6: نعم، أولا أنا جزء من هذا المعهد وكمان جزء من الطاقم الذي كتب هذا التقرير، وإحنا وصلنا إلى استنتاج أنه علينا أن ننشر ورقة من هذا النوع، لأن الأمور وصلت إلى مرحلة غير قادر أن تتجاهلها، وهي تهدد كل نواحي الأمن الإسرائيلي، الأمن القومي الإسرائيلي. وعلينا أن نأخذ هذا الكلام في عين الاعتبار ونقدمه إلى المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية لكي يعملوا الشيء لمنع هذه الأمور التي مستمرة منذ أكثر من سنتين بصورة مكثفة.
3: وأنت عضو، يعني أنت كما نعلم أستاذ يوحنان سوريف عضو في هذا الائتلاف، وأنت أحد الباحثين. بموجب المعطيات، معطيات أجهزة الأمن أوردها التقرير، خلال النصف الأول من عام 2026 سجل نحو 660 حادث صنفتها إسرائيل جرائم قومية يهودية.
6: نعم، هذه المشكلة الرئيسية، يعني عدد الأحداث والاعتداءات من جانب مستوطنين أو يهود داخل هذه المناطق ضد فلسطينيين هو إشي الذي يهدد الأمن القومي أكثر من إرهاب فلسطيني. وأنت قادر أن تفعل ضد إرهاب فلسطيني، ولكن إذا داخل المجتمع الإسرائيلي في هناك عمليات التي تعمل بدون أي إذن وبصورة مضادة للمسؤولين على الأمن في هذه المناطق، هي تهدد في النهاية قدرة.
3: ما هو السؤال أستاذ يوحنان سوريف؟ هناك حتى البحث أشار إلى ذلك، أنه أجهزة الأمن، يعني جزء من أجهزة الأمن ليست غير قادرة بل غير معنية بتطبيق القانون وإحكام السيطرة.
6: لا، المشكلة هي القرار في المستوى السياسي. وفي هناك وزراء الذي من خلال سياساتهم هم الذي يفتحوا المجال،
3: هذا ما نقصده،
6: أمام هذا الإرهاب اليهودي الذي أنت تراه في مناطق، في عدة مناطق داخل الضفة الغربية، وعدم وجود تعليمات واضحة للجيش. الجيش يريد أن يفعل ضد كل هذه المظاهر، ولكن هو بين حين وآخر يرى أنه في هناك وجهة نظر داخل السياسيين.
3: هناك أيضا ارتفاع أستاذ يوحنان، ارتفاع بنحو 36% في عدد الاعتداءات على الجيش والشرطة. أيضا
6: العدد الكبير لهذه الأحداث بما فيها كمان الاعتداءات ضد الجيش والشرطة هي كمان جزء من هذا الموضوع، وهي إحدى الأشياء التي وضعتنا في هذا المكان الذي كان مطلوب منا أن نكتب هذا المقال. وإحنا نرى أنه في نهاية المطاف إذا لم تتخذ قرارات أو إجراءات واضحة ضد هذه الظاهرة، فيكون صعب على الجيش الإسرائيلي في النهاية أن يتغلب عن هذه المشكلة، لأن جزء من الجنود الإسرائيليين الذي هم محصولين على الجيش هم كمان جزء من المستوطنين الذي عايشين في هذه المناطق، ويساعدوا الإرهابيين في عملياتهم ضد الفلسطينيين. ولذلك الوضع أصبح أخطر من اللي كان قبل سنة، لأن الأمور تتطور بصورة سلبية.
3: أستاذ يوحنان سوريف، أنتم في التقرير أوردتم عنوانا هاما، يعني استشهدتم بتقرير لقائد المنطقة الوسطى في الجيش آفي بلوت، قال يعني نحن نفشل يوميا في الحفاظ على القانون.
6: نعم، هو قال هذا الكلام للسياسيين للمستوى السياسي. والقائد المنطقة الذي قبله كمان نشر التقرير، قدم تقرير للحكومة الإسرائيلية في هذا الموضوع، وكمان رئيس الشباك السابق كمان قدم تقرير في هذا الموضوع وحذر من استمرارية هذا الوضع. يعني الأمور ليس من اليوم أو من الأسابيع الأخيرة، هي مستمرة منذ تقريبا 3 سنوات بصورة مكثفة.
3: ودعنا لا ننسى أستاذ يوحنان سوريف، اعتداءات المستوطنين بهذا الشكل بهذا الحجم لها تبعات ولها انعكاسات على السلطة الفلسطينية، وثبات هذه السلطة هناك خطر انهيارها.
6: شوف، أنا باعتقادي السلطة الفلسطينية و تقريبا كل التنظيمات الفلسطينية تفهم ما اللي موجود في هذه المناطق، وهي لا تريد أن تحتك مع الجيش الإسرائيلي وتريد أن تمتنع من هذا الموضوع، لأن هي تخشى من انزلاق إلى مواجهة مع الجيش الإسرائيلي الذي قد يضعها في في في في مكان خطير، وهي تفهم هذا الموضوع. ولذلك كانت تعليمات حتى من السلطة الفلسطينية للفلسطينيين ألا يحتكوا مع المستوطنين ويصوروا الأحداث بدون أي احتكاك. كانت هناك أحد التعليمات التي وجهت من جانب السلطة الفلسطينية إلى الفلسطينيين. أنا باعتقادي ليس للفلسطينيين قدرة الآن أن يعملوا الشيء في هذا الموضوع، يعتمد على الأسرة الدولية، يعتمد على الانتقاد الإسرائيلي الداخلي الذي هو مكثف الآن. وفي النهاية ستكون الحكومة الإسرائيلية مضطرة أن تفعل بصورة شديدة ضد هذه الظاهرة.
3: أشكرك جزيل الشكر أستاذ يوحنان سوريف على أنك سردت لنا تفاصيل هذا التقرير الهام. شكرا جزيلا.
6: شكرا لكم.
7: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
8: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
7: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
8: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
9: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
10: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
8: مسار
10: سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
11: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
10: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
3: ثماني وثلاثون دقيقة بعد 7 ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. نواصل مع التقارير الآن إلى التصعيد أو جديد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس الأمريكي ترامب يقول مجددا إيران تسعى بشدة إلى التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، لكنه شدد على أنه لن يقبل بأقل من اتفاق مثالي. في تطور مفاجئ، سلطنة عمان تعلن تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده هذا اليوم لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، وذلك قبل ساعات قليلة من موعد انعقاده. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، صباح الخير.
12: صباح النور.
3: ما نسمعه على لسان ترامب نسمعه منذ أشهر أقوى حتى أكثر بأن إيران تريد اتفاق ولكنه يريد اتفاقا مثاليا، ما الجديد بذلك شمعون؟ تفضل
12: محمد. ربما نبدأ مع تأجيل هذا الاجتماع الذي كان مقررا اليوم بين إيران وعدد من دول الخليج زائد العراق. يجب القول هو فعلا تطور مفاجئ، خاصة بعد الترويج لهذا الاجتماع إيرانيا وعمانيا منذ حوالي أسبوع. واللافت أكثر محمد التقاء مسقط وطهران على التأجيل بدون تقديم أي سبب واضح. وزير الخارجية العماني البوسعيدي قال عبر شبكة إكس إن الخطوة جاءت خدمة لمصلحة العموم والجميع وحرصا على تهيئة الظروف الملائمة للاجتماع. المسؤول في الخارجية الإيرانية علي بايك قال إن تأجيل الاجتماع تقرر إزاء طلب من إحدى الدول المشاركة. ذكر الاجتماع في صلالة كان سيطرح الخطة الإيرانية العمانية حول إيجاد مسار ملاحة جديد في مضيق هرمز، ما كان سيمثل حل وسط على الأغلب مفروضا من إيران على دول الخليج بشأن ترتيبات ملاحة جديدة في هرمز. الجمهورية الإسلامية تبقى تؤكد على عدم فتح المضيق طالما بقي الحصار الأمريكي مفروضا على الموانئ الإيرانية. واللافت أيضا محمد، وهنا ربما يتعاطى مع سؤالك، أن رئيس ترامب أيضا رئيس المصر كما نعلم على سيطرة الولايات المتحدة على شريان النفط العالمي، قال الليلة الماضية إنه لا يكترث كثيرا بالاتفاق المتبلور، وإذا ارتاحت له الدول في المنطقة مثل الدول الخليجية وأيضا أقحم اسم إسرائيل في هذا الشأن، فبالنسبة له لا بأس بهذا الاتفاق. ترامب في تصريحات صحفية قرر أن طهران تواقع فعلا لإبرام صفقة مع الولايات المتحدة، وأن الحرب ستنتهي فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي بداية الشهر المقبل وربما قبلها. دعنا نستمع.
13: Iran will end right after the mid, maybe before, but it'll end right after the midterms. Gasoline's going to drop like a rock. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear. Iran wants to make a deal so bad. Their goal and concept.
12: أسعار الوقود ستنخفض بشكل ملموس وسريع. لا يمكن أن تملك إيران أسلحة نووية، ولن تملك. هم يتصلون بنا مرارا وتكرارا طلبا في إبرام الصفقة الشاملة في وقت محمد تستمر فيه المناوشات بين القوات الأمريكية والإيرانية في مضيق هرمز. ربما ملاحظتين في الختام. أولا، استبعاد وزير الطاقة الأمريكي أي اختراق في المستقبل المنظور حول مسار الملاحة النفطي قريبا. وثانيا، طمأنت قائد القيادة المركزية سنتكوم أنه غير قلق إطلاقا بشأن مخزونات الذخيرة الأمريكية، طبعا إزاء التقارير الإعلامية والصحفية بأن الحرب مع إيران استنزفت هذه المخزونات بشكل خطير. محمد،
3: شكرا لك شمعون بن نعيم. وتعالوا بنا نرحب بدكتور سهيل الذياب، محاضر ومحلل سياسي. صباح الخير دكتور سهيل.
14: صباح الخير لك وللمتابعة والمتابعين.
3: تأجيل الاجتماع في سلطنة عمان. البحرين مش راضي. ترامب يقول الإيرانيون يسعون إلى إنجاز اتفاق، أريدوا اتفاقا نموذجيا. إيران تتمسك بإبقاء مضيق هرمز مغلقا. رتب لنا الأوراق، لأنه الأوراق باتت مبعثرة أكثر من اللازم.
14: لنبدأ بالأمور البسيطة والبسيطة جدا. الخلاف على التأجيل أو إقامة الاجتماع هو ليس خلافا إيرانيا خليجيا، وإنما هو بالأساس خلاف خليجي أمريكي. بما معنى أن هنالك تفاوت في تقييم الأمور بين الجانب الخليجي والجانب الأمريكي المتعلق بأهمية هذا الاجتماع ومدى تأثيره إيجابا أو سلبا على كل طرف وطرف. فلذلك هناك تقييم أمريكي أن اجتماع من هذا النوع سيضر بمصالح الولايات المتحدة لاحقا، وأيضا ما يؤشر لذلك موقف الولايات المتحدة بعدم دعم العربية السعودية بالحرب مع اليمن،
3: وهي تعتبر دولة حليفة.
14: وهي تعتبر دولة حليفة، فهذا يجعل الموقف الخليجي مكون من جانبين. الجانب الأول من ناحية الولايات المتحدة بات واضحا لهم أنها لا تستطيع أو لا تريد أن تحمي حلفائها بالشرق الأوسط للمرة العاشرة، ومن ناحية ثانية هي لا تريد أن تذهب إلى مثل هذا الاجتماع الآن، وكأنها تريد حماية إيرانية يمنية بعد ما جرى بالأسبوع الأخير.
3: خاصة وأن هناك مصدر يقول التفاهم بين طهران ومسقط سوف يحدد مسارات جديدة للدخول إلى المضيق والخروج منه على أن تتم حركة العبور وفق ترتيبات إيرانية، مع إغلاق المسار الجنوب التي كانت أمريكا تضغط لإبقائه مفتوحا.
14: هذا صحيح، ولكن أكثر من ذلك الاجتماع في صغالة كان ينوي الحديث على شكل من أشكال الأمن القومي الجمعي لمحيط الخليج وليس فقط هرمز، وهذا الأمر يعني في غاية من الأهمية، لأنه لا يكفي فقط أن يبلغ الأطراف في اجتماع من هذا النوع الهام فقط على مسارات هنا ومسارات هناك.

0: بإمكانية تغيير جزء من توازن القوى القائم سواء في اليمن أو في هرمز للعودة إلى هذا الاجتماع، وتراهن أمريكا على إمكانية الحصول على أوراق جديدة لصالحها.
1: أي أوراق جديدة في حين أن الحوثيين يعني أعلنوا أنهم يحكمون السيطرة على باب المنداب، والإيرانيون في مضيق هرمز، الخناق بدأ يضيق أكثر فأكثر على المنظومة العالمية وعلى أمريكا تحديدا.
0: هذا صحيح، ولكن أيضا صحيح أن إيران لا تريد إبقاء الوضع الحالي، الخنق الاقتصادي، الحصار الكبير، التأثيرات ذلك على مجريات الأمور الحياة اليومية في الداخل الإيراني. يعني هنالك حالة يعني وسطية عند جميع الأطراف، الخليج يقع بين نارين، الإيران تقع بين نارين، والولايات المتحدة تقع بين نارين. فلذلك الأمور ذاهبة بواحدة من ثلاث سيناريوهات سريع وبشكل سريع. إما وهذا المرجح، أن تذهب العربية السعودية وإيران إلى تفاهمات مسبقة لاجتماعات من هذا النوع لكيفية إدارتها ورؤية كل المصالح المختلفة بما فيها الإقليمية والدولية، وهذا أرجح. إمكانية ثانية، إبقاء الوضع القائم، وهذا يبقينا بنفس الحالة حتى الانتخابات النصفية الأمريكية، لذلك جاءت تصريحات ترامب. والإمكانية الثالثة، تقوم الولايات المتحدة بخطوة تصعيدية عسكرية ثنائية سواء في اليمن وسواء في هرمز لمحاولة تغيير توازن.
1: شكرا لك دكتور سهيل الذياب على هذه الإضاءات، شكرا. ومن إيران إلى اليمن، إحكام الحوثيين سيطرتهم على ضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم، فيما أعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادتها السيطرة على مواقع تسلل إليها الحوثيون غربي مدينة تعز، والتقدم باتجاه مناطق جديدة. الزميل نواف النباري ألقى نظرة على باب المندب ويريد أن ينقل لنا التفاصيل التي رآها. صباح الخير نواف. نواف صباح الخير.
2: صباح الخير محمد، تسمعني
1: الآن؟ نسمعك، تفضل.
2: المتلاحقة في جنوب البحر الأحمر.
1: نحن لا نسمعك نواف، هناك خلل في جهاز الكوانتوم على ما يبدو، ربما نعود إليك لاحقا. تعالوا بنا الآن إلى معطيات جديدة. تسمعنا الآن نواف؟ تعالوا بنا إلى معطيات جديدة تبين أن أكثر من 210 ألف مواطن غادروا البلاد في السنوات الأخيرة، انتقلوا للعيش في دول أخرى لأسباب تتعلق بالتعليم وأسباب اقتصادية أخرى. وسام جبر.
3: وفقا لآخر المعطيات، فإن أكثر من 210 آلاف مواطن غادروا البلاد منذ تشكيل الحكومة الحالية وسط تصاعد المخاوف بشأن المستقبل الأمني والاقتصادي والتعليمي، ومن بين المغادرين أطباء وعاملون في قطاع التكنولوجيا وأكاديميون، إلى جانب عائلات شابة تبحث عن حياة أكثر استقرارا وعباء أقل في خدمة الاحتياط في جيش الدفاع ونظام تعليمي أفضل لأبنائها. وتأتي أزمة التعليم في مقدمة أسباب القلق في عقب نتائج اختبارات بيزا الدولية التي أظهرت تراجعا حادا في تحصيل الطلاب، وتعكس النتائج خسارة ما يعادل سنة دراسية في الرياضيات والعلوم وسنتين في القراءة، ما يعني فجوة تعليمية كبيرة قد تؤثر في مستقبل جيل كامل. وبحسب المعطيات، فإن المسؤولية، مسؤولية هذا التراجع، لا تقع على الحرب فقط، بل ترتبط أيضا بمشكلات مزمنة في جهاز التعليم وبالسياسات التي اتبعتها الحكومة ووزير التعليم يوآف كيش. وتواجه دولة إسرائيل تحديا مزدوجا، إعادة الطلاب إلى المسار التعليمي وتقليص خسارة سنوات التعليم، إلى جانب التعامل مع الأعباء المتزايدة على جنود الاحتياط وعائلاتهم. لكن معالجة هذه الأزمة تتطلب تعبئة وطنية واسعة وتعاونا بين الحكومة ووزارة التعليم والمعلمين والمجتمع المدني. وتجدر إشارة إلى أن بعض العائلات الشابة التي اختارت مغادرة البلاد ربما اتخذت قرارها انطلاقا من قناعة بأن مستقبل أبنائها

0: نهائها سيكون أفضل في دول تمتلك أنظمة تعليمية أكثر استقرارا، ومع أن عودة هؤلاء إلى البلاد تبقى ممكنة إلا أن ذلك يرتبط بتحسن الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية وبالقدرة على توفير مستقبل أكثر استقرارا للأجيال القادمة.
1: نعود إليك نواف النباري، ألقيت نظرة على باب المندب وعلى الحوثيين والسلوك السياسي والأمن هناك، تفضل.
2: نعم، أهلا بكم من جديد محمد. لا شك أن هناك يعني هجوم خاطف للحوثيين في توسيع نطاق سيطرتهم على مناطق وبلدات المنطقة هناك، وصولا لتعزيز حضورهم وقبضتهم على محيط باب المندب وإحكام هذه القبضة على هذا المضيق الهام، وهو أحد أهم الممرات في المنطقة وربما في العالم. ويأتي ذلك بعد انسحاب القوات الحكومية اليمنية الشرعية من جزيرة بريما الاستراتيجية. في غضون ذلك، هذه التطورات أيضا يشهد البحر الأحمر كما تعلم توترا متصاعدا فيما يثير اتساع نفوذ الحوثي مخاوف من تحول باب المندب إلى نقطة ضعف استراتيجية على حركة التجارة العالمية تنضم إلى ما يجري في مضيق هرمز. كما يعني ترد أنباء في الميدان أن القوات الحكومية من طرفها تعلن وهي مدعومة من الرياض أنها استعادت مواقع لجماعة أنصار الله الحوثية غربي مدينة تعز وفي مناطق أخرى، مع تعهدها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بتعزيز قوتها على ساحل البحر الأحمر وسط احتدام الصراع وتبادل الهجمات مع الحوثيين. ونختم باختصار محمد ما ورده موقع إكسيوس بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجرى اتصالين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسبوع الماضي وطلب منه شن هجوم على الحوثيين، إلا أن الطلب لم يقبل في هذه المرحلة. هناك خبر آخر أوردته أيضا صحيفة إسرائيل اليوم موقعها بأن هذا الموقع الإخباري يقول بأن ولي العهد السعودي وجه طلبا أيضا إلى دول في المنطقة في منطقة الشرق الأوسط مباشرة وبصورة غير مباشرة كما جاء في الموقع إلى إسرائيل من خلال القوات الأمريكية للحصول على المساعدة في الحرب سواء استخباراتيا أو غيرها ضد الحوثيين. هذه صور مرتسمة في منطقة باب المندب، سيطرة حوثية على المنطقة ولا يزال الصراع العسكري دائرا في أنحاء مختلفة من اليمن. إلى هنا،
1: شكرا لك يا نواف. شكرا. زاوية رياضية مع أحمد عوسات.
3: ضمن مباريات الأسبوع الرابع بدوري الدرجة العليا لكرة القدم، فاز الليلة الماضية حامل اللقب هابوعل بير السابع خارجيا على هابوعل بتحت تكفا بهدفين نظيفين سجلهما محمد أبو رومي وحمود كنعان أمام 6000 مشجع بمدرجات استاد هاموشافا في بتحت تكفا.
4: كان مكبر الدرجة شو تبنوي مصير نادر أبو رومي وأبو رومي كبش وهابوعل بير السابع فورت الدرج. ועכשיו כאן אני אולי חושב על ביתה בעצמו והכדור שלו נכנס 2-0 להפועל באר שבע.
3: ويلعب الليلة الساعة 7:30 اتحاد أبناء سخنين خارجيا أمام هابوعل حيفا، ويتبرع هابوعل رماد جان ومكابي نتانيا، وبعدها بنصف ساعة يلتقي هابوعل كريات شموني ومكابي حيفا، وديربي تل أفيفي بين مكابي وهابوعل الساعة 8:30. يوسي أبوكسيس مدرب سخنين أشاد بالخصم مؤكدا على أهمية حظ النقاط والعودة إلى مسار الانتصارات.
5: كان بيجيب مسرح مود مود كشير فوق حيفا بخوت مسرح زكاة ونحسب شكما نحن بمسرحين האחרונים יש שיפור גדול מאוד ביכולת שלנו, למרות שאנחנו לא מצליחים לתרגם את זה לנקודות. מקווה שבמשחק הקרוב גם נתרגם את זה לנקודות. אני מקווה שנעשה את זה ביום שני ונחזור למסלול הניצחונות.
3: في دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم يستقبل ليلة الساعة 7 هابوعل عكا النادي الرياضي أجدود، ويحل النادي الرياضي كفر قاسم ضيفا على مكابه الصلية. أوروبيا، ففي الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم انتهى ديربي مدينة مانشستر بفوز السيتي على اليونايتد 1-0 سجله هالاند، وبنفس النتيجة انتهى اللقاء في فرنسا لصالح باريس سان جيرمان على حساب بريست. وفي إيطاليا سقط يوفنتوس أمام ساسولو بالوقت القاتل ب3 أهداف هدفين. وبالدوري الإسباني هزم المتصدر وحامل اللقب برشلونة ليفانتي ب4 أهداف لهدفين سجل للبارسا تشافي كريم أدمي ولامين يامال مرتين.
6: خطيرة للبارسا ديمي الرابع لبرشلونة يوني ديمي.
3: ومن أبرز المباريات الأوروبية الليلة، ففي الدوري الإيطالي لكرة القدم يواجه تورينو الساعة 7:30 روما، ويلتقي إنتر ميلان وأودونيزي الساعة 10:45، وبعدها بربع ساعة في إسبانيا يستضيف فيا ريال ريال بيتيس. وبالدوري الإنجليزي الممتاز يلعب ليدز يونايتد ونيوكاسل.
7: الآن وفي كل مكان.
1: الآن وصلنا إلى نهاية هذا المدار الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتحرير، محمد سلامي، من الإنتاج والبث المرئي أحمد عوسات، كوبي مور هندسة إذاعية، وفي التقديم رافقكم محمد بكري. طاب صباحكم، إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ينولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
2: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.

0: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. إسرائيل بيتينو يطلب شطب ترشيح النائب عن الجبهة كسيف من الانتخابات العامة. نبأ يفيد بأن السعودية طلبت مساعدة إسرائيل في التصدي للحوثيين مصاب بحالة متوسطة في حادث عنف في الطيب، والحرارة ترتفع قليلا اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثامنة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. تقدم رئيس كتلة إسرائيل بيتينو عوديد فورير بطلب إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطب ترشيح عضو الكنيست عفر كسيف من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. وقال فورير إن كسيف يدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل ولم يغير نهجه، بل أصبح أكثر تشددا. واقتبس من تصريحات كسيف ومنها ما من إرهاب ضد جنوب، ووصف الفلسطينيين بمحاربي الحرية. هذا ومن المرتقب أن يقدم الليكود اليوم طلبا لشطب ترشيح القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة. وجاء في بيان الحزب أنه لا مكان في الكنيست لمن يمس بجنود جيش الدفاع، ولا يستطيع تصنيف حماس وحزب الله منظمتين إرهابيتين. أفادت صحيفة إسرائيل يوم بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان توجه إلى إسرائيل عبر قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي لتلقي مساعدات استخباراتية وأخرى في ظل الاحتلال الحوثي لمنطقة مضيق باب المندب. وحسب التقرير، توجه الأمير بن سلمان مباشرة لمصر ودول خليجية أخرى، وقال إن إغلاق المدخل الجنوبي للبحر الأحمر سيلحق ضررا بكل دول المنطقة والاقتصاد العالمي. واعتمد التقرير على مصادر دبلوماسية في المنطقة. هذا وعلمت صحيفة العرب الجديد أن السلطات المصرية رفضت مقترحا من الحوثيين بشأن إمكانية إجراء اتصالات مباشرة مع ممثلين رسميين للجماعة بهدف التنسيق مع هيئة قناة السويس والموانئ البحرية بشأن تنظيم البلاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر. وميدانيا، أعلن الجيش اليمني مساء أمس استعادة مواقع تسللت إليها جماعة الحوثي غربية محافظة التعز، ومواصلة تقدم قواته باتجاه مناطق جديدة بالتزامن مع غارات للقوات الجوية استهدفت تجمعات وتعزيزات الميليشيات في أنحاء متفرقة من المحافظة. قالت مصادر أمنية في العراق إنه حسب المعلومات المتوفرة لديها، فإن خلايا مرتبطة بقوة قدس الإيرانية كانت ضالعة في الهجوم على خط أنابيب النفط شرق غرب بالسعودية يوم الخميس الماضي. وأوضح مسؤول عراقي لصحيفة العرب الجديد أن الحديث يدور عن خلايا تم تشكيلها في الأسابيع الأولى للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ونفذت الهجوم بواسطة مسيرة نقلت من إيران. في الطيب، أصيب فجر اليوم رجل ثلاثيني بجروح متوسطة في حادث عنف. وفي يافا اعتقل مساء أمس شاب عشريني للاشتباه بضلوعه في حادثة إطلاق نار وقعت في المدينة، وضبط بحوزته مسدس وذخيرة يشتبه باستخدامهما في الحادثة. أورد هذا النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلتها خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وغدا وبعد غد الأربعاء تبقى على حالها، وفي يوم الخميس المقبل تنخفض بعض الشيء. بهذا مستمعي الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي بإذن المولى عز وجل عند عقرب التاسعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: نعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أهلا بحضراتكم إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة من الآن وحتى الساعة 10. في هذه الأجندة: حمام الدم في المجتمع العربي لا يتوقف، 3 شبان من جلجولي في المثلث الجنوبي يسقطون أمس ضحايا لجريمة قتل مرعبة أخرى، تعيدنا إلى السؤال المؤلم الأزلي: إلى متى يستمر هذا النزيف ومن يتحمل المسؤولية؟ وسنكون أيضا مع السياسة والانتخابات التي تقترب سريعا في 27 أكتوبر. نسأل اليوم: إلى أين يتجه المجتمع العربي بعد اتفاق فائض الأصوات؟ وهل تستطيع القوائم رفع نسبة التصويت واستعادة ثقة المترددين والمقاطعين؟ نتساءل أيضا عن دور الشباب والمرأة وقضايا متعددة أخرى، وكذلك السلطات المحلية، ما الذي يجري فيها وكيف كانت أوضاعها في ظل الحكومة الأخيرة؟ أنتم مع برنامج على الأجندة مع لينا شحاد رزق، أحمد عويسات، روبي ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. ويطيب لنا طبعا أن نستضيف من خلال الأستوديو ضيفنا الأستاذ محمد جلال إغباري، رئيس مجلس طلعت عارة. أهلا وسهلا بك أخي محمد.
2: تحياتي أستاذنا.
1: إذا كنا نريد أن ننظر إلى خارطة الدم بداية، تعرف جريمة ثلاثية، كل المجتمع العربي يعاني، في المنطقة التي أنت يعني رئيس مجلسها أيضا تعانون. عندما سمعت حول هذه الكارثة الثلاثية في جلجوليا؟
2: طبعا يعني إحنا عايشين ومتعايشين مع الجريمة فترة طويلة، ولكن ما حدث بالأمس يعني طلعنا درجة في الحضيض. يعني ولا مرة كانوا يصور هاي الصورة،
1: نزلنا يعني عم ننزل في الحضيض أكثر من اللازم.
2: أنا بقصد ذكرت إنه طلعنا، يعني إحنا وصلنا لدرجة عليا في يعني في موضوع السوء، موضوع الحضيض، موضوع الكارثة. يعني لا أجد كلمات أصف فيها حالتنا اليوم، لأنه للأسف يعني حتى التفنن في عملية الإجرام، عملية القتل لم تكن موجودة ومرة.
1: وفجأة ترى إنه هاي كل مرة يعني تتجاوز الخطوط الحمراء كلها. ثلاث شباب موجودين في في في سيارة على المقعد الخلفي، يقتلون، ينقلون إلى مكان آخر، تحرق فيهم السيارة. أنا لا أذكر إيش من النوع.
2: ولا أنا أقول وأعتقد جازما إنه هذه رسالة رعب وتخويف لمجتمعنا ككل. يعني في إمكان القاتل كان أن يقتل هذول الشباب الثلاث
1: وانتهى الموضوع.
2: ولكن
1: تخذ إنه تحرق فيهم سيارة،
2: لأنه الشباب يعني ما ضر الشاة سلخها بعد ذبحها. هنا ما يعني ما بضر الشباب هاي الأمور بعد قتلهم، ولكن هذه رسالة لغيرهم،
1: تمثيل في الجثث في الأرواح.
2: طبعا إنه يعني دير بالكم، يعني هاي البداية، كل واحد ما بمشي يعني أو بدوش يتماشي مع هذا الخط راح يكون هيك.
1: حسب اعتقادك قضية الجريمة يجب أن تكون هي الأولوية الأولى في أي حكومة قادمة في لدى الأحزاب العربية؟
2: هاي مش حسب رأيي، هاي رأي كل مجتمعنا لازم يكون، وهذا هو الرأي السائد اليوم بمجتمعنا العربي، لأنه إحنا موضوع الجريمة يعني تخطى كل الحدود، وما في بإيدينا أدوات وحلول سحرية إلا أنه نضغط أنه الحكومة الحل عندها.
1: أخبرتنا الموحدة أنه لن يحدث ذلك إلا من خلال الدخول إلى ائتلاف الحكومة زي ما عملوا مع سيغلوفيتش في المرة الماضية. الآن سيغلوفيتش جزء من الموحدة، هل تعتقد بأنه هذا هو الحل ولا في كمان حلول أخرى؟
2: ممكن يكون هذا الحل، يعني إحنا لا نلغي حل، لا نلغي أي حل. ممكن إحدى الحلول يكون ممكن إحدى الحلول يكون هذا الحل. يعني ليه؟ إحنا ما في شك إنه بالفعل الحكومة السابقة وسيغولوفيتش كان له بصمات واضحة في عملية خفض الجريمة، طبعا بموافقة كل الأحزاب مش بس الموحدة يعني، ولذلك إنه ممكن إنه يأثر إيجابيا، طبعا ممكن يأثر بشكل إيجابي وجود سيغولوفيتش ووجوده بالحكومة.
1: تؤيد دخول حزب عربي إلى الائتلاف؟
2: أنا أقول لك كالآتي، يعني لكل وضع أو لكل حالة يعني إلها جواب. إذا في حالات معينة في إمكانية دخول للائتلاف مع برنامج حد أدنى، لا اعتراض على ذلك، ولكن بالأخير هو البرنامج، أي برنامج ستدخل هذا الائتلاف.
1: على الهواء مباشرة أنتم مع برنامج على الأجندة. إلى الموضوع التالي
0: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
1: حتى الحسم نرحب بالدكتور منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة. أهلا وسهلا بك دكتور، تحياتي.
3: تحياتي تحياتي لك أستاذ فادي أبو فادي ولجميع الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: يعني موضوع الجريمة أنت وضعته على الأجندة منذ دخولك على الائتلاف المرة الماضية، لكن اليوم بعد جريمة جلجولي القضية تبدو حتى يعني أكثر إلحاحا.
3: الجرائم تتصاعد في مجتمعنا العربي، مستويات القتل تزداد، مئات القتلى في الأربع سنوات الأخيرة، 950 قتيل حوالى وأكثر من ذلك، ألاف الجرحى، عائلات مدمرة. منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه للكنيسة في الخطاب الأول قلت إنه يجب أن تقوم الكنيسة والحكومة بدورها. للأسف عام واحد فقط خلال حكومة التغيير كان هنالك إنجاز كبير عندما انخفضت مستويات العنف والجريمة في العام الذي كنا فيه في الحكومة، وبعد ذلك في ظل حكومة بن غفير عادت الجريمة لتتصاعد بأرقام خيالية، 130% زيادة قتلى وغير ذلك من الجرائم. لذلك مفتاح الحل هو مفتاح سياسي، لا توجد إرادة سياسية لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، ولذلك كل هدفنا في المرحلة القادمة أن نغير هذه الحكومة بحكومة أخرى تكون فيها لنا يد طولة وقوة على التأثير وتغيير السياسات وإيجاد الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة العنف والجريمة. إذا وجدت الإرادة السياسية تجي المهنية جاهزة وأدوات مكافحة العنف والجريمة معروفة ومعلومة لنا جميعا، ولكن نحتاج إلى إرادة إلى قرار حكومي وإلى ميزانيات كافية لهذا المجال كيف حتى نستطيع أن ننجز ما يستحقه.
1: نعم. طبعاً في الأستوديو.
3: في الأستوديو. والأمان ووقف الجريمة والعنف.
1: دكتور منصور في الأستوديو معي الأستاذ محمد جلال الغبري، هو يقول ليكن يعني حزب عربي في الائتلاف لكن بشرط أن نعرف ما هو برنامج هذا الائتلاف على برنامج معين. تتفق معه دون أدنى شك في هذا التوصيف؟
3: في طبيعة الحال لا أحد يقول أننا نذهب إلى تشكيل. أول شيء تحية للأستاذ جلال، نحبه ونقدره ونجله.
2: تحياتي دكتور. طبيعة
3: الله يخليك. لا أحد فينا يذهب إلى ائتلاف أو حكومة من غير شروط محددة وبرامج محددة ومطالب محددة إذا التزمت فيها الحكومة من يومها الأول، وإذا أنجزت فيها في المراحل الأولى فسنمضي، وإلا لنا كلام آخر. فنحن لا نهدي الحكم لفريق ونبقى خارج هذا الحكم ونبقى كالأيتام مائدة أحد. نحن نريد أن نكون شركاء مؤثرين، هنالك مطالب محقة لمجتمعنا العربي، هنالك مسار يجب أن تسير فيه أي حكومة على فكرة، ولكن للأسف إن لم نكن شركاء في الحكومة فتأثيرنا عليها قليل جدا، وأنا قلت أكثر من مرة.
1: والآن تمكنت من الوصول إلى فائض أصوات، بمعنى أنه ربما يكون كمان مقعد إضافي لإحدى القائمتين العربيتين.
3: هذا جيد وهذا مؤشر إيجابي، نأمل أنه يكون هنالك التزام بخط وخطاب وحملة انتخابية نزيهة شريفة بعيدة عن التجريح والطعن والتخوين. الآن مهم أن نكسب عضو إضافي في الكنيسة، فالتمثيل في الكنيسة ولكن التأثير في مقاعد الحكومة. ولذلك القائمة العربية الموحدة لا تكتفي بالتمثيل في الكنيسة وتريد التأثير في الحكومة حتى نستطيع أن ننجز لصالح مجتمعنا العربي. العدد مهم ولكن ليس أقل أهمية من عدد أعضاء الكنيسة العرب خطة العمل السياسي، خطة التأثير السياسي.
1: دكتور شفت امبارح عم بعيروكوا شوي في الموحدة في كل ما يتعلق ببعض الأمور العائلية الشخصية من عائلة سيغاروفيتش، وأنا يعني أنأى بنفسي عن الخوض في مثل هذه الموضوعات. شو بتقول أنت للجميع من أجل ضبط الأمور؟
3: غياب سيغاروفيتش جاء أولا كرد عملي على حملات التحريض والعنصرية والفاشية في إسرائيل، ولتأكيد أن الرد العملي من خلال علاقة وشراكة عربية يهودية هو الرد العملي، ولذلك اليمين مرتبك. الأمر الآخر، سيغاروفيتش اخترناه لمهنيته والتزامه فعلا الأخلاقي حتى تجاه مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي على المستوى المهني. لديه خبرة كبيرة من أيام ما كان يكافح الجريمة في المجتمع اليهودي من داخل الشرطة، ولديه خبرة كبيرة أيضا في مكافحة الجريمة في مجتمعنا العربي من خلال وزارة الأمن الداخلي، ولذلك
1: لجمهورك
3: هذا هو لجمهورك الاختيار الصحيح.
1: لجمهورك بتقول سيبوك من قضية المناكفات والمهاترات والشتائم وما إلى ذلك، ابتعدوا عنها.
3: في طبيعة الحال هنالك مجال للنقاش السياسي، هنالك نقاط خلاف سياسي مع الأحزاب الأخرى يمكن أن نتناقش فيها، ولكن التهجم والتحريض والتخوين وأيضا تشويه المواقف، يعني أنا ألاحظ أحيانا أنه يسوقون أن الموحدة تريد أمر معين وهذا غير صحيح. مثلا بدنا الموحد ومنصور عباس بده يجند أولادنا للجيش والشرطة وغيره، طب هذا افتراء وكذب، ولذلك ليس أقل من التخوين والتشويه إنما هو أيضا تحريف المواقف وتزويرها، هذا أيضا عمل لا أخلاقي وغير مقبول.
1: نعم.
3: فلذلك مرة أخرى
1: شكرا.
3: القائمتين
1: كلمة أخيرة وكلمة عن السلطات المحلية أيضا للأستاذ محمد.
3: يعني أنا ظنيت أنه نتحدث، أنا ظنيت أنه أيضا تريد أن تتحدث في موضوع الشطب الجديد من
1: طبعا امبارح معلوم احنا لانه خضنا في موضوع الجريمه في نسينا الشطب الليكود يطالب الان بشطبكم بعد بنغفير يطالب بشطبكم انتم والمشتركه.
3: السؤال لماذا يريد ان يشطبنا بنغفير وبنيامين نتنياهو؟ لاننا العامل الحاسم في عمليه تغيير واستبدال حكومته العنصريه الفاشيه بحكومه اخرى نجلس فيها ونكون شركاء فيها، لذلك هو يرى انه الحل ليس صندوق الاقتراع، هو يرى أنه الحل بشطب القائمة العربية الموحدة اللي هي في الأساس العامل الحاسم الذي يمكن أن يغير هذه الحكومة.
1: شكرا شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتور منصور عباس على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة، أشكرك.
3: يعطيك العافية،
1: مع السلامة. بنرجع لك أستاذ محمد، قضية الشطب في نهاية المطاف لن تحدث.
2: طبعا لن تحدث، موضوع سياسي، وبعدين بالمحكمة بأول جلسة طبعا راح تسكت، يعني خلينا نحكي ربح سياسي راح يكون للجهتين اذا بنبكي بشكل
1: انه الليكود وكانه هو اكثر يعني الليكود بده اكثر شراسه، والموحد وكانه او المشترك ايضا هذه المره هو الهجمه على الثنتين.
2: طبعا طبعا اذا بنحكي بشكل شفاف البنغفير او الليكود بدهم يربحوا اصوات من اليمين واصواتهم باخذوها فقط في مهاجمات الموحد والمشترك.
1: يعني فتره الانتخابات انت تتوقع الكثير من الظواهر الجديده والمنزلقه والغريبه؟
2: طبعا هاي كل انتخابات في ابتكارات وابداع يعني بالامور هاي، يعني بتعرف اليوم بالشارع بيقولوا كلهم بيستنوا شو الشغله اللي بده يسويها نتنياهو لانه شايف هو مأزق اليوم ومأزق حقيقي. يعني اليوم انا بس
1: سؤال، هل انتم بمأزق بسبب الحكومه الاخيره؟
2: طبعا.
1: هل الحكومه الاخيره في كل ما يتعلق بالميزانيات والاقتطاعات والتقليصات انتم وجدتوا حالكم كسلطات محليه بتعانوا؟
2: طبعا وبشكل كبير. يعني اليوم احنا في مرة بكل السلطات المحلية بشكل عام بتطالب بزيادة ميزانيات، عندنا بهاي الفترة كنا نطالب بالميزانيات التي أقرت للسلطات المحلية يعني ويتم اقتطاعها كل سنة، انت بدك تتوجه للمحكمة العدل العليا من اجل ارجاع ما اقر، يعني مش اش جديد، بالعكس يعني حتى من خطة 550 جدا كل سنة بيتم اقتطاع باسباب واهية، ولذلك احنا كثير بنتأثر سلبيا بوجود هاي الحكومة.
1: اعطينا بعض الشغلات اللي تأثرتوا فيها والمواطن شعر فيها على ارض الواقع.
2: انا اقول لك يعني احدى الوزارات اللي هي وزارة المواصلات يعني على سبيل المثال، انه بهاي الوزارة تقريبا معظم السلطات المحلية ملكيتش أذن صاغي حتى بحقوقها. يعني أذكر لك مثلا في وادي عارة أكرت ميزانية من أجل إيجاد يعني جسور ومحلفين الموجودة في عدة مناطق، وهي من 550 هي المجتمع العربي، تم اقتطاع مئات الملايين في منطقة الخضيرة لمنطقة الخضيرة، على رأيهم هاي منطقة الخضيرة هي تابعة لنفس وادي عارة. هنا حتى تم التوجه لمحكمة العدل العليا من خلال جمعيات من أجل إرجاع هذه الأموال. ليش؟ لأنه هاي الأموال ب 550 فقط محددة للمجتمع العربي، ومع ذلك اقتطعوها واخذوها لمنطقة الخضيرة اللي هي بلدة يهودية.
1: كيف أنتوا بتتأثروا كمجلس محلي في الإدارة نفسها؟ عملية الإدارة من الممكن مزاولتها والاستمرار فيها بصورة اعتيادية أم أنه كمان في عوائق هناك؟
2: طبعا طلع أنا مع الحكومة هاي. أنا بحكي لك يعني إحنا ما جينا اليوم ندفع معاشات وبلا مؤاخذة والنفايات اللي بالمواطن.
1: هاي بداش رئيس مجلس.
2: بداش رئيس مجلس يعني. وللأسف إحنا اليوم موجودين بضائقة كل مرة اللي قاعدين بده الواحد يتعايش يعني زي ما يقول يسرود. للأسف بأن السلطة المحلية وإنها ما يتفتش بعجز مادي مالي. ولذلك يعني المشكلة الأساسية إنه مرات يبقى عندك تخطيط وعندك برامج وفيش عندك أذان صاغية.
1: شفنا أنه نسبة التصويت في المجتمع العربي كانت دائما ضئيلة باستثناء لما كانت في عنا قائمة مشتركة. صحيح. انتبهنا أنه نسبة التصويت ازدادت. ماذا تقول أنت للمواطن كل مواطن في كل مكان الآن في هذه الفترة تحديدا حيث الانتخابات على الأبواب؟
2: أنا أقول كذلك جاهزية المواطن العربي الانتخابات الحالية من أعلى النسب راح ينصوتون. يعني ولا مرة كانت جاهزية لدى المواطن أنه يطلع لصندوق الاقتراع ويصوت مثل هاي المرة بسبب الحكومة. والمواطن برضو حكيم. أنا اللي بطلبه كالآتي يعني في مرات كل انتخابات من كل اللي بينجح اللي بيعمل أقل الأخطاء. وإحنا يعني من طالب من قيادات الأحزاب ما يعملوش أخطاء. يعني الأخطاء يعني بالشهر الأخير ذكرنا مثلا بالمشتركة أو بالجبهة كانت أمور نختلف معها تتفق معها أثرت سلبيا على نسبة التصويت.
1: يعني قضية جعفر فرع على سبيل المثال أنت تعتقد طبعاً بأنها ستؤثر سلبا؟
2: أثرت سلبا. يعني اليوم قاعد شوي شوي بتم عملية ترميم يعني الأحزاب أو أنه التراشم.
1: بس أنتوا بتعولوا عادة على أنه الجمهور ذاكرتها قصيرة ورح ينسوا ويوم لا التصويت لا. يوم التصويت بنطلع بمكبرة الصوت يا جماعة انغذونا ديروا بالكم والناس بتطلع.
2: أخي نادر المرة الناس راح تصوت مش للأحزاب راح تصوت لنفسها. المرة راح تصوت من أجل مصلحتها من أجل حياتها من أجل الجريمة الموجودة يعني أمور حياتية. ولذلك الناس راح تصوت حتى لو كانت دعاية انتخابية بسيطة. أنا بقول لك في جاهزية قصوى لدى الناس بسبب ما صار بالوضع العام.
1: طب شوف اللي صار بين الجبهة وبين دكتور أحمد طيبي والتجمع في المرة الأولى وتحديدا بين الجبهة وبين العربية للتغيير. هذا يؤثر أيضا في الإسقاطات؟
2: لا هاي
1: أم أنه في نهاية المطاف
2: هاي أقل لا هاي أقل
1: هاي خلافات في داخل البيت
2: كل مرة بتصير وبتعرفوا متعودين والكل كان عارف أنه بعد أسبوع عشر أيام راح يتفقوا بالأخير وهي من حق كل حزب تعرف المشي.
1: تعال نرحب أنا وياك بزميلك الأستاذ فراس بدحي رئيس بلدية كفر قرع. أهلا وسهلا فيك أستاذ فراس.
4: صباح الخير أخي نادر لك والجميع المستمعين.
1: والأستاذ محمد جلال الغبري رئيس مجلس طلعت عارة موجود معنا في الأستوديو.
4: صباح الخير أستاذ محمد.
2: علينا علينا فراس.
1: بقول هل تتفق معه في كل ما يتعلق بأنه هاي المرة الجمهور رح يطلع لأنه ما فيش أمامه مفر آخر يطلع يصوت؟
4: يعني سأقول جملة بجوز مش هوينة يا أخي نادر. الجمهور سيخرج رغم الأحزاب ليس إيمانا بالأحزاب وبالوضع القائم وإنما رغم الأحزاب سيخرج الجمهور لأنه هذه الحكومة لم تنصف المجتمع العربي. هذه الحكومة أقدمت على قرارات اللي مست بصورة مباشرة بحياة المواطنين بحرية المواطنين وعلى رأس ذلك يعني ظاهرة الجريمة والعنف التي لم يعني احنا شفنا بس بالأيام الأخيرة عدد القتلى يزداد في داخل مجتمعنا العربي. هدم البيوت الذي يعني أتكل كاهل كل مدينة وكل قرية في مجتمعنا العربي. القوانين العنصرية اللي مست بحرية المواطنين العرب وشح الميزانيات الذي مس بمستوى الخدمات الذي من حق كل مواطن عربي.
1: فراس انت كنت رئيس بلدية لمرتين يعني عملية المرة الأولى وهي المرة الثانية انت تنتخب ويمكن بشكل قياسي في كفر قرع على مستوى يعني بلد اسمها كفر قرع. سؤال هل تختلف الحكومتان اللي انت كنت رئيس بلدية ومجلس في عهدهما؟
4: يعني أنا بدي أقول بصورة واضحة يعني في اختلاف بين الحكومة السابقة والحكومة الحالية ولكن الحكومة يعني السابقة لم تكن يعني مع العرب أو تكن أو أنصفت العرب ولكن يعني مدى المس بالأقلية العربية في الداخل والمدن والكرة العربية كان أقل مما هو عليه الآن. في حكومة سموتريش بن غفير يعني وصل هذا المس إلى ذروته وهذا يعني احنا شايفينه على أرض الواقع. مظبوط أنه كان يعني في حكومة التغيير هناك يعني الوضع يطاق خليني أقول هي أيضا لم تنصف المجتمع العربي بمعنى أن هناك كان مساواة وكان يعني حقوق كاملة للمجتمع العربي وكان ميزانيات بدون بصورة متساوية مع المجتمع اليهودي. لم يكن هذا الوضع ولكن الوضع الذي كان يحتمل يعني لم يكن هناك مس الذي أثقل كاهل كل مواطن مواطن في داخل مجتمعنا العربي كما هو الآن مع هذه الحكومة التي ترأسها ليس بنيامين نتنياهو وإنما بن غفير وسموتريتش. فالوضع يختلف يعني لنكون يعني منصفين بهذا الأمر. الوضع يختلف يعني خطة 550 وقبلها خطة 922 كانت لصالح المجتمع العربي وإن كان يعني هناك عوائق كثيرة لاستغلال هذه الميزانيات، ولكن نقول إنه يعني هذا كان في يصب بصالح الحكومات السابقة، ولكن طيب الحكومة الحالية واضح.
1: سؤال لك أستاذ فراس، إلى كل الأستاذ محمد. طيب أنت في المجالس المحلية طلعت نسب هائلة من أجل أنها تصوت لك وتصوت لزملائك وكمان للأستاذ فراس وزملائه، شو اللي بخليهن يطلعوا في الانتخابات المحلية وبمنعهن يطلعوا في الانتخابات البرلمانية؟ بداية محمد.
2: ما في شك أن الانتخابات المحلية لها قوانينها، يعني تعرف بالانتخابات المحلية في قوائم عضوية، ومرات الناس بيبقوا يعرفوا العضو بشكل شخصي، هذا بيأثر إيجابا أنه كل مجموعة بدأ تطلع الناس يصوتوا، يبقوا الناس يعرفوا بعض لمين دي صوت، يعني بشكل شخصي بيكون يعرفوا. هذا واحد. بالانتخابات القطرية العامة الناس ما بيحسوا بالخدمات مثل ما بيحسوهم بالانتخابات المحلية. وهي الأمور بعيد، يعني في اليوم هاي المرة الناس مش بيحسوا بالخدمات، بيحسوا بالعكس
1: بانعدامها
2: بهاي الحكومة وبخطر حياتي. يعني موضوع الجريمة حياة، اليوم صار موضوع حياة، ولذلك هاي المرة رح تأثر إيجابا.
1: فراس،
4: أنا أرى يعني أن الأسباب، السبب المباشر أول شيء أنه المبنى الاجتماعي في داخل كل مدينة قرية عربية مبنى، خلينا نقول يعني صريحين، هو أكثر عائلة، وعندما تكون أكثر عائلة هناك المنافسة بين يعني المرشحين هي على المستوى المحلي.
1: وهذا ما انت اكبر دليل انه مش عائليه هي يعني الحاكمه. انت ابن عائله صغيره، لكن رغم ذلك تمكنت من انك تفوز برئاسه البلديه.
4: وما زال يعني موضوع انه هناك مرشحين من عائلات اخرى اللي كانوا مرشحين ومنافسين كمال فراس بدحي، يعني كان هذا محفز كبير لخروج مصوتين بنسب عاليه جدا. هذا السبب الاول. السبب الثاني انه يعني انا متاسف على التعبير، ولكن يعني أنت في الانتخابات المحلية بتعرف المرشح بصورة شخصية أو تعرف المنافس بصورة شخصية، وهناك يعني اليوم ثقة أقل بالمرشحين القطريين. يعني سقف التوقعات من المرشحين القطريين على ضوء ما يحدث داخل المجتمع العربي يمس بنسبة التصويت، لأنه يعني للأسف يعني القيادات لم تلبي في ظل الظروف اللي عشناها مع هذه الحكومة، لم تلبي طلبات أو يعني آمال المواطنين العرب في الداخل، وهذا يمس يعني في إحباط، في نوع من عدم التفاؤل في الوضع القائم.
1: انتقدت الأحزاب كثيرا، تتفق معه أيضا محمد؟
2: أنا ما بدي أحط الصورة سوداوية، ممكن هاي أقولها بعد الانتخابات الكنيسة، ممكن كثير إنما نقوله.
1: ليش نحكي بشفافية؟ يعني
2: لا بشفافية،
1: يعني هذا نقاش، هذا نقاش حضاري، الهدف وضع نقاط الحروف.
2: أستاذ نادر، إحنا اليوم في جاهزية للمواطن يطلع يصوت. أتفق جزئيا مع أخي فراس إنه بالرغم من الأحزاب، وأقول ولكن أنا أقول إنه الأحزاب ما تعمل أخطاء أساس خلي الناس تظلها تصوت. إذا اليوم أنا بدي أظل إني أجلد ذاتي بالأحزاب الموجودة، وفي نقاش قوي وفي انتقاد قوي، ولكن أنا أحكي بهاي الفترة هدفنا الأساسي نرفع نسبة التصويت، ولنا حديث كبير بعد الانتخابات.
4: وأنا بهذا الموضوع أخي نادر يعني أوافق أخي محمد إنه الهدف الآن هو أن نبذل جهود كبيرة لنحث الجمهور أن يخرج إلى الصناديق، لأنه الخيار أمامنا سيء جدا. الخيار أن يبقى سموتريتش وبن غفير يتربع على عرش السلطة في دولة إسرائيل، هذا يعني يشكل خطر كبير على الأقل العربي في الداخل، وهنا هذه فرصة عبر يعني الإذاعة المحترمة أن نوجه نداء، أنا شخصيا أوجه نداء بصورة مباشرة لمجتمعنا العربي، لكل شاب ولكل صبي ولكل اختيار ولكل اختيارة في مجتمعنا، اخرجوا إلى صناديق الاقتراع، أدلوا بصوتكم لنؤثر لغي نغير الواقع المرير الذي نعيشه. يعني رغم الأوضاع الموجودة ورغم الإحباط الموجود ورغم الأحزاب، يجب أن نخرج إلى الصناديق وأن ندلي بصوتنا لنغير هذا الواقع الذي نعيشه.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية أستاذ فراس بدحي رئيس بلدية كفر قرع على هذا الحديث لبرنامج عدندا. شكرا.
4: شكرا جزيلا
1: أستاذ محمد جلال الإخبارية. شو أبرز التحديات اللي بتواجهك اليوم في رئاسة المجلس؟
2: يعني في موضوع التخطيط، يعني في مرة من مرات كان ادعاء السلطات انه احنا بنقوم بهدم او بنعطيش رخص بسبب انه فيش تخطيط بالسلطات المحلية. اليوم انا اقول لك مش بس عندنا بطلع تارب، كل السلطات المحلية هناك تخطيط. يعني السلطات المحلية بتقوم بشكل تخطيط لكل بلدانها بشكل كبير جدا، ولكن التحدي الاساسي هو سيرورة هذا التخطيط. يعني اليوم أنا عساس أي مخطط عادي وبسيط جدا عساس أنه يأخذ بالنهاية موافقة عليه بده 5-6 سنين بأحسن الأحوال، ومع ذلك إحنا قمنا يعني نقوم كل السلطات على الأقل أقول لك عندي أنا في طلع طارة قبل أي مخطط نقوم بمشاركة الجمهور بشكل واسع تقريبا.
1: عندكم شخصيات مهنية كافية؟ دائما كانوا يقولوا يعني على الأقل في الحكومات المختلفة وفي الوزارات المتعددة أنه ما فيش مرجعيات مهنية في السلطات المحلية، هل لديكم شخصيات مهنية تقوم على هذا الجانب؟
2: أنا بشكل بسيط جدا كل السلطات المحلية اليوم هي ترتبط مع شركات ومع شخصيات مهنية مش من خارج المجالس.
1: يعني أنتم تقدر تفندوا هذا الادعاء؟ طبعاً هذه المزاعم مش موجودة.
2: صحيح بالمرة لا. أنا أحكي لك أمور عينية، يعني بالتخطيط قلت لك منكم بمشاركة الجمهور أنهينا مخطط معين من أجل جلسة معينة 5 أشهر مش عارفين نعمل جلسة مع اللوائية اللجنة اللوائية 5 أشهر
1: ويحبط
2: يحبط، ولكن مش هذا العنوان بالنسبة لنا. لا يعني
1: مكملين
2: طبعا.
1: طيب لما بتطلع خديش صار لك انت رئيس مجلس
2: 2.5 تقريبا.
1: لما بتطلع بشكل او باخر بدك تلخص 2.5 اللي مروا، كيف ينظر الى هذه الفترة الزمنية محمد جلال الغبري؟
2: انا كان عندي توقعات اكثر من هيك حقيقة وصراحة، كنت متوقع اني اكون محل اكثر من هيك، ولكن التحديات اللي انا واجهتها في السلطة المحلية عندي كانت اكبر من المتوقع. إيه إن كان موضوع العنف وموضوع الجريمة، يعني أنا إنسان مهدد درجة 6، موضوع التخطيط اللي
1: اشرح للجمهور شو يعني درجة 6، يعني ما يعني بيعرفوش سلم ريختر في الجريمة شو يعني 6؟
2: هي أعلى درجة من التهديد اللي هي بتأدي إنه يكون معاك
1: حارس دائم
2: بالبيت عندك 24 ساعة، هذا على أثر حادث معين بديش أدخل فيه اللي كان عندي بالبيت والآخرين. هي ما مش ظروف عادية أنت بتشتغل لما الجريمة والعنف موجودة عندك مجتمع كل مجتمعنا، هي مش ظروف عادية أنت قاعد تشتغل فيها. لما أنت موجود مع حكومة من هالنوع أنت مش بظروف عادية بتشتغل. لما باللجنة اللوائية يعني بوقت كل التخطيط بمده سنوات وسنوات مش بظروف عادية. أنت جاي بتشتغل برنامج معين ولكن في عندك معوقات بالطريق.
1: على الهواء مباشرة نتابع مع محمد جلال الغبرية رئيس مجلس طلعت عارة بعد قليل.
5: هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
6: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الليلة على قناة مكان.
7: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا أكيد لا.
8: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
6: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
9: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
6: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة كمجلس محلي أستاذ محمد جلال الغبري، بتعملوا إيش من أجل مواجهة العنف؟ يعني المواطن الاعتيادي بشعر في هذا العنف بصورة يومية في في في في القرى المختلفة. عرفنا بداية على الخارطة الجغرافية تبعت طلعت عارة.
2: إحنا قرى طلعت عارة هي بتضم 5 بلاد: مصمص، مشير، في بياضة، زلفي، سالم. إحنا منكم طبعا في خلال محطتين، محطة اللي هي الأولى هي موضوع قسم التعليم والمعارف وقسم الرفاه الاجتماعي، يعني خاصة في قسم الرفاه إحنا منكم ببرامج كثيرة متنوعة من أجل محاربة أو خفض الجريمة، ولكن كبير. يعني هذه البرامج ثمارها ما بتقدر تشوفها اليوم، يعني وبرضه في ظل الأزمة والعنف المستشري، في مرات إذا بدك تخفض من 100 ل 80 ما حدا بحس فيها، أو من 80 ل 20 برضو ما حدا بحس. في مرات بيقولوا يبقى 100 مجرمة وتسجن 80 منهم وظلوا 20، مرات الناس ما بيشعروا بهذا التغيير. لذلك أنا أقول لك يعني في موضوع الشباب في ضائقة أو الأطفال في ضائقة، عندنا برامج متنوعة وموجودة بشكل قوي. موضوع بقسم الرفاه عندنا برامج قوية، في موضوع قسم المعارف بالموضوع اللامنهجي، ولكن أيضا هاي إحنا عمليا قاعدين منقلل كديش في إمكانية الشباب مستقبلا ما يخرجوا لهذا الإطار.
1: وين يجد محمد جلال الغبري الاكتفاء في عمله، الرضا بشكل أو بآخر في عملك كرئيس سلطة؟
2: أنا بالأساس بالأول موضوع الشفافية الموجودة، وحقيقة إنه اليوم المواطن، كل المواطن بجوز أكثر فترة هاي ممكن المواطن قاعد ينتقد، وأنا معي 24 ساعة تلفوني مفتوح للناس، وكل واحد بقدر مواطن حتى لشغلة بسيطة جدا بتصل فيي وبحاول أساعده كديش بقدر. ولكن بالأساس أنا بطلع للفترة وأتمنى خلال سنة موضوع التخطيط كله، عندنا في برامج كبير جدا موضوع التخطيط، وبدينا يعني نجني ثمارها بعدة تخطيطات في زلفي وسالم، وبعد سنة ونص معظم البلاد.
1: وعندك تخطيط لكمان ولاية لكمان دورة؟
2: أي بعدني ما قررت، ولكن أنا مثل ما قلت باستضافتك إلي قبل سنتين ونص، بآخر الفترة بشوف إذا أنا في إمكانية إني أنجح وإني أنجح بهاي الفترة
1: بهاي الشفافية وبهاي المسؤولية. عملت بكمل، ما عملتش بديش أكمل.
2: بالضبط، صحيح.
1: أما غادر تعمل حاسس حالك؟
2: إيه طبعا، رغم التحديات في إمكانية. طبعا أنا اليوم محمد جلال مش محمد جلال اللي كان قبل سنتين ونص بالبداية، طبعا المعرفة التجربة لها تأثير كثيرا.
1: على الهواء مباشرة إلى الموضوع التالي.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة. الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
1: في الاستوديو محمد جلال الغبري رئيس مجلس طلعت عارة، ومن خلال الخط الهاتفي ينضم إلينا معنا الآن، نعم معنا، الباحث في المجتمع الإسرائيلي والدين اليهودي الدكتور عمر مصاحة. أهلا وسهلا بك دكتور عمر، تحياتي.
3: صباح الخير لك ومستمعي راديو مكان.
1: حدثنا بداية عن الأحزاب الحريدية، كيف تبدو في هذه الانتخابات، علما بأنه شعبيتها السابقة لم نعد نراها اليوم كما كانت في الماضي؟
3: يوجد الكثير من الجديد والتجديد في هذا القطاع وهي الأحزاب الحريدية. منذ سنوات، منذ تأسيس الأحزاب الحريدية، يعني أجداد إسرائيل وشاف بعدها بالثمانينات من الانتخابات هي، طلع نبت حزب جديد تحت عنوان الجمهور الحريدي، سبور حريدي، برئاسة شخص اسمه موتي لايتنينغ. والمهم انه في الاربع الاوائل يوجد نساء ثنتين في الاربع الاوائل، تخيل نادر، نساء في حزب حريدي، واحده منهم دكتور نومي نحومي، محاضره كبيره في جامعه تل ابيب، وزيفا جلانت من منطقه القدس برضو يعني فاعله اجتماعيه. هاي الاسماء لازم نتذكرها من اليوم. على حزب جديد لسه في شيء لا يقل أهمية عن التغيير في حركة في الحركة الحريدية أو المجتمع الحريدي. جانت رئيس حزب يشار انضمت إلى البنت المدللة لعبادية يوسف.
1: مش غانس، انت بتحكي عن ايزنكوت.
3: ايزنكوت
1: نعم،
3: اسف غانس صفحته انطوت.
1: لا بعده فايت على الانتخابات، بعده ما انسحبش غانس برضو مكمل.
3: سنشوف. ايزنكوت وحطها في المكان الاخير الشرف، يعني موقع شرف في، والوزير السابق دان ميريدور. وانا تذكر والمستمعين، انا اتوقع ان تحصل على حقيبه وزاريه، لانها جدا جدا هي امراه مثقفه وعندها تأييد جماهيري. اذا بننتقل لحزب شاس، حزب شاس اليوم يعني درع استعمل اسلوب نتنياهو التغيير. حزب شاس في اليوم لاول مره بحطه ضابط عسكري في مكان مضمون، وكان شويه خلاف. الكبار حخامين يعني الحخامات في حزب شاس اقترحوا شخص معين ما كانش درع معني فيه للمكان الرابع اللي هو عضو الكنيسة، يا بن تسور. دري كان بده يغير كثير باجتماع حخامات أو قيادة الحخامية لحزب شعب قرب عليه. فهذا إشي غير مألوف وغير طبيعي، لأنه دري كل الوقت والسبب في سبب الرئيس الروحي اليوم الرئيس الروحي لحزب شاس هو ابن عبادية يوسف الحخام يوسف. الحخام يوسف علاقته غير، يعني نقول غير جيدة مع درعي.
1: بس هي كانت بتعرف، هاي كانت طوال الوقت يعني مثل هذه الخلافات في داخل الحزب الواحد في شاس. نحن احنا نذكر هذه الخلافات حتى يعني ما حدث بين الحخام الأكبر في حينه وبين أري درعي نفسه مرارا وتكرارا، وعندما يعني تخلى درعي عن زعامة الحزب دائما كانت مثل هذه الخلافات، لكن تم احتوائها.
3: الخلاف الحخام يوسف رئيس اليوم الرئيس الروحي لشاس في خلافات، حتى قبل فترة بسيطة نادى المؤيدين صوتوش لشاس بعدين تراجع. في نقطة مهمة جدا حتى يعني إليها مثلة في المجتمع العربي بحالنا، بحزب الخريدين الأشكناز وعلى وجه التحديد يحدوث هاتورا اللي هو يتشكل من حزبين حركتين ديجل هاتورا وأجودات إسرائيل. في هذا الحزب هو الحزب الأساس الحريدي الأساسي، صار تغييرات من سنوات. حخامات الحزب قرروا انه تنحيه لاسرائيل ايكلر، انت تذكره كصحفي. كان صحفي يغطي المجتمع الحريدي قبل سنوات وانخرط في السياسه.
1: طب ابعاد جفني هذه المره، كيف تراه دكتور؟
3: واصلك بالحديث.
1: ما هو بدنا نعرف، احنا في عنا دقائق معينه بدنا نخلص الحديث فيها. جفني كيف ترى ابعاده؟
3: جفني نفس الاشي، قرروا ابعاد جفني اللي هو تابع لحدوتها تراه وأوري ماكلب. اخراج جفني او عدم ترشيح جفني في الوسط العربي، جفني كان له علاقة مميزة ولا واحد بيعرف شو نوعيتها مع احمد طيبة عضو الكنيسة احمد طيبة. ولم يفشل احمد طيبي دائما كل طلب. هو كان
1: معروف التنسيق بين دكتور احمد طيبي وبين جفني كان معروف جدا. نعم
3: انت تعرف جفني
1: يعني دائما كانت الجمهور العربي تستفيد من بعض التنسيقات في هذا المضمار.
3: جفني كان اهم من وزير رئيس لجنه
1: الماليه،
3: لجنه الماليه التي تقرر وين تروح الميزانيات والمصاري. هذا الانسان عدم دخوله هاي المرة هو قصارة.
1: أعطيني أستاذ تكهناتك، قراءتك شفناها، تكهناتك للأحزاب الحريدية في كل ما يتعلق بالاستطلاعات. عم نشوف الاستطلاعات تتكهن بهبوطها، هل تتفق أنت مع هذه الاستطلاعات ولا أنه الحريديين في اللحظة الأخيرة كلهم بيطلعوا؟
3: الحزب الجديد اللي اسمه الجمهور الحريدي أكيد راح يأخذ، النساء اللي فيه قريت عنهن كثير، هن قياديات أكاديميات أشكالهن تجلب أصوات، مش لابسات أواعي، يعني نساء عاديات مع قوة.
1: مش ملابس تقليدية تقصد، بس شو خص الملابس في التصويت؟
3: في تأثير على النساء الحرديات، النساء الحرديات اللي بصوتن أنا متأكد غير راضيات عن الوضع، إنه على مدار عشرات السنين لم تدرج امرأة واحدة.
1: طيب احنا ننتظر ونرى ونشكرك دكتور، يا ريت خلص وقتنا لهذه الحلقة، لكن هاي صار بدها انك تيجي على الاستوديو شي يوم. اهلا وسهلا فيك دكتور.
3: ان شاء الله.
1: تحياتي دكتور عمر مصالحة.
3: شكرا.
1: الى اللقاء. الى اللقاء.
3: باي باي.
1: نرجع لك استاذ محمد جلال غبري. مدارس قبل اسبوعين تم افتتاح المدارس، كيف انطلق العام الدراسي لديكم؟ وهل محمد او ابو جلال يرى بانه الاستثمار في هذا القطاع تحديدا هو ضروري
2: وضروري ومهم؟

0: 48 و24 ساعه تمام. انا اقول اكثر من ذلك، اليوم حتى من ناحيه معدات ولا اي روضه ولا اي بستان ولا اي مدرسه ينقص اي شيء. يعني حتى صارت مرات يعني بيطلع واحد على الثاني وهذا طالب مع انه مش ناقصه، يعني بالنعد دعابي صرت احكي لهم. ولكن احنا عندنا بالسنه الاخيره اقمنا مختبرين في طلعة عارة في مدرسة ابتدائية ومدرسة إعدادية، اللي بكل المجتمع العربي كان بسبعة وثمانية، واللي هي زي مختبر ثلاث أبعاد بسموه.
1: هذا طلب طلب الميدان، الناس بدها هيك المدارس وما إلى ذلك، أم أنه هاي رؤية المجلس؟
0: اثنين مع بعض، إحنا بتنسيق مع المدارس، واليوم المدارس بيستعملوا هاي الأداة كأداة تعليمية وناجحة جدا. يعني في مرات كانت المدارس تأخذ رحلات أو يوم معين عساس يروحوا على مختبر أو على مكان يعطيهم هاي الثلاث أبعاد من أجل إيش؟ إنهم يعطيهم يشوفوا كيف الأمور تتعامل. اليوم بتعامل بكلب نعم. المدرسة عنا
1: شو المشاريع اللي توقفت بشكل أو بآخر بسبب نقص الميزانيات بسبب شحة الاستثمار فيها؟
0: ما في شك عملية الأمور اللي الناس بتشوفها أكثر، ألا وهي يعني تعبيد ويعني شق الشوارع. ولكن يعني احنا حقيقة حتى الآن ما شغلنا بقانون مساعد فتح الشوارع اللي هي ضروري وطلب من وزارة الداخلية وكل البلدان، ولكن احنا بقريب راح نبلش فيه، لأنه هاي هي أداة من أدوات الدخل اللي بتلزمنا من أجل أن نقدر نقوم بهذا العمل.
1: قضية الائتلاف والمعارضة تتأثر فيها؟
0: أنا مزبوط عندي مشكلة، بتعرف يعني عندي 13 عضو، عندي 13 ائتلاف، يعني فيكم بتعرف زي كرة القدم مرات واحد بينهم. ولكن
1: هاي مش مشكلة، هاي نعمة كبيرة.
0: أنا أحكي لك، أنا هاي إحدى النقاط اللي لا نذكرها ولكن الناس شافوها. يعني لأول مرة بطلع طار معظم البلاد في عندي ائتلاف 13
1: كامل،
0: وهذا يعني ينم عن مسؤولية كبيرة عند كل الأعضاء. أكثر من هيك أنا بحكي لك، اليوم عندي قائم بعمال ونواب اثنين، قائم بعمال ونائب آخر، هذول كانوا بالانتخابات كانوا ضدي يعني حتى، ومع ذلك
1: احتويتهم
0: لأني أنا شفت أنه في إمكانية يساعده، في إمكانية يعني عندي مصلحة طلعة طارة قبل مصلحة الائتلاف ومصلحة الناس اللي صوتوا مش يعني كل أهل طلعة طارة.
1: من أي مجال جاي على إدارة المجالس؟
0: أنا جاي من الصيدلة، أنا صيدلي.
1: عرفت أي عقاقير تستخدم؟
0: أنا صراحة لا، الحمد لله أنا أقول يعني بلدنا معافية وبخير.
1: لا في الإدارة، أنا في الإدارة في معالجة قضية الإدارة.
0: طبعا أنا كان عندي مش شعار، أنا كنت دائما في كان شرخ معين حتى لو مش مسموع بين العائلات أنا عملت عليه من البداية، وأقول أكثر من ذلك يعني أنا حتى التوظيفات حتى الأمور الإدارية حتى بالمجلس.
1: طيب وين ما تلف بتسمع الناس بتتشكى في كل بلد، أنا عم بشوف عم بتابع الآن لأنه يعني اليوم لأنه إحنا نصف الفترة، فأنا بشوف هون بلموش زبالي، هون بعملوش كذا، هون بسووش هيك، دائما تسمع هذه الشكاوى في مختلف القرى والمدن.
0: صحيح
1: شو أكثر الشكاوى اللي بنسمعها في طلعة عارة؟
0: يعني هي متنوعة، يعني مثل ما حكيت يعني كل واحد مشكلته هي مشكلة طلعة عارة. مرات واحد عنده يوم واحد ما يكموش مثلا النفايات الزبالة بالنسبة له هي مشكلته، هي كل مشكلة الدنيا. ولكن في يعني الأمور، إحنا مجلس جديد وحديث جدا، هذا المجلس ما صلوش 20 سنة نصف يعني 8 سنين بكى منه لجنة معينة كبنية تحتية ما كان في عنا بالمرة، ولذلك البنية التحتية هي أكثر إشي أمور يعني الناس بيعانوا منها. بالإضافة إحنا نسكن في منطقة توبوغرافية من ناحية جغرافية صعبة جدا، يعني عندما أتحدث مع الرؤساء إخواني في بلاد معينة مرات تكاليف الشارع عندي بكلف يعني مضاعف عندهم بالشارع اللي عندهم بسبب الوضع التوبوغرافي.
1: اتصلت في سليم صليبي في كل ما يتعلق بالنقطة الاستيطانية اللي قرب مجد الكروم، تعال نرحب أنا وياك فيه ونحكي معه مباشرة على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا بك أخي سليم.
0: أهلا أخي سليم.
2: أهلا وسهلا بك جميع المستمعين.
1: طبعا الأستاذ محمد جلال إغبري أيضا في الأستوديو رئيس مجلس طلعة عارة. بداية وين وصلتوا في تعاطيكم مع هذه النقطة؟
2: احنا الحقيقة مسميها مشوفها قضية خطيرة، واحنا مسميها من نضال ومبيحكي عن اجتماع اللجنة الشعبية واهالي البلد، وحطينا خطة لاستمرار، احنا كل مساء 5 حكون بأرضنا هناك عقبالهن عشان نحافظ على الأرض والمسكن. بنفس الوقت رح نصعد النضال، وطلبنا رح يكون اجتماع لجنة متابعة لجنة قطرية في مسجد الكروم، وعمل نسعى لإقامة المظاهرة اللي هي يكون مظاهرة

0: الالاف، لان احنا عم نشوف في ظاهره خطيره هو تحويل الاستيطان من الضفه الى الجليل، وده بنربطها بتصريحات سموتريتش وتصريحات كاتس انه راح نحول الجليل، ما حصل في الضفه سوف يحصل في الجليل. فاحنا بنشوف هون بوادر كثير خطره، ونحن نقول للجمهور العربي اليوم مش جيكروم بكره مش مش جيكروم، هاي البدايه مش مش مش مش.
1: طب احكي للجمهور للي مش مطلع بالضبط شو اللي صار عندكم، كيف اقيمت هذه البؤره؟
0: اللي صار من احنا من يعني اكثر ما يقارب شهر بنشوف مستوطنين بيجوا بروحوا، وصرنا معلومات انه بحاولوا يقوموا ببؤره استيطانيه بس كنا شايفين بالضبط وين. اخر اربع خمس ايام كمان مستثمر كمان من اهالي تسويتو جيلون انه في محاوله لبناء مستوطن هنا وحتى طلبوا انه نحاربها. قبل اربع ايام احنا كنا يعني بطلبنا من الاعضاء وطلب من ميجيكو منزل يشوفوا وين موجود في بؤره، كان شفنا استوطنوا في ارض من نص ارض ميجيكو جنوبي الشارع اللي ارض الدوله لكن كيمت كان كيمت تعطي نيات ولا مرعى. لكن لما رحنا هناك احنا شفنا خيام وجنراتور وطاولات وكمان برادات، يعني مستوطن من شاء مستوطن محاز جديد وفيش له اي صله
1: له. وهي الخطوات اللي انت بدكم تعبروا فيها طبعا عن معارضتكم هي ستكون يوميه كل يوم الساعه 5 في مجد الكروم، ومع تصعيد هذه الخطوات بصوره متدرجه.
0: نعم احنا سما يعني اول شيء بنشكر كل احترام شباب جيكوب، شباب جيكوب قبل يومين انهبوا بالعشرات تلفون 200 شاب.
1: خلينا نسمع كلمه من الاستاذ محمد. استاذ محمد ماذا تقول لسليم لو صارت معك مثل هذه الشغله فجاه؟ انتم يعني جالسين وادعين في بلدكم وفجاه بتشوفوا انه في نقطه بتيجي او بؤره تقام الى جانب البلد من قبل فتيان التلالي بسموهم.
2: نعم اولا انا اشد على ايدي اخي سليم وجميع اهلنا في مجد الكروم. للاسف في ناس بدهم يحاولوا انتخابات ياخذوا اصوات على حسابنا وحساب اراضينا.
1: نعم
2: بس انا بدي اذكر النقطه في يعني في السياق هذا. احنا اليوم رئيس مجلس عم بدل ما يتعامل بالامور الحياتيه بيجيبوا طلع معظم وقته هسه وين بده يحطه في عمليه مواجهه هذا الخطر الجديد. يعني مجالس او سلطات محليه يهوديه هذا مش موجود عندنا، واذا هنا الرئيس المجلس او رئيس السلطه بيواجهش هذا الخطر هم مشكله، واذا واجهوا هذا من وقته من عمله في اداره السلطه المحليه. لذلك يعني حتى اليوم احنا بنشوف رؤساء السلطات المحليه بيواجهوا شغلات فوق عملهم العادي الاعتيادي. مع ذلك احنا بنشد على ايد اخونا سليم واهلنا في مجد الكروم، وطبعا هذولا مارونا بين الكلمات العابرة وراح يمر كل أهل تعين التلال.
1: نعم شو أكبر نجاح بتقدر أنت تقول بينك وبين نفسي؟ أنا طبعا شكرا جزيلا للأستاذ سليم صليبي، راحين نرجع ونتابع هذا الموضوع بصورة يومية. شو بتقول في كل ما يتعلق بالإنجازات اليومية؟ في ناس بدها إنجازات بصورة حثيثة.
2: صحيح يعني أمدي أذكر على إنجاز اللي هو يعني هاي أول مرة بقولها للناس شايفيته بشكل سلبي.
1: يعني أول مرة بشوف هذا التوصيف.
2: هذا التوصيف يعني أنا
1: هو إيجابي والناس تعتقد أنه سلبي.
2: لا هو نتائجته كانت إشي سلبي. هسه بحكي لك إياها بالتفصيل يعني مثلا.
1: بالتفصيل بدنا بعد في
2: نص دقيقة. نص دقيقة. ألا هو بلشنا إحنا كان قبل سنتين ثلاثة كل الشجر الخردقات والآخرين الخردات من كيمي من الشوارع وكان يكلفنا 80,000 شيكل والبلاد نظيفة. السنة اللي مضت كلفنا 1,050,000 شيكل والبلاد صرت تشوف الشوارع أكثر الناس بيستعجل. أنا بعد فحص تبين إنه في الناس كانوا يجيبوا تعرف تراكتورات يجيبوا يجيبوا لهم بشكل شخصي ويعملوا. وقت ما إحنا قمنا بهذا الخدمة بطل حدا يعمل إشي، كل إشي صار المجلس يكون فيه أثر إنه كل الناس كل واحد عنده
1: كنبيات
2: مركلين على المجلس. الخدمة صارت مضاعف 10 مرات ومع ذلك صرت تلك محلات معينة.
1: محمد جلال غبري شكرا جزيلا على حضورك إلى الاستوديو، إذا تمكن طبعا من الاستمرار معنا إحنا يسعدنا ويشرفنا. رئيس مجلس طلعت عارة، روبي لين أشحاد، رزق نادر أبو تامر، وأحمد عوسات، جميعنا نعود إلى حضراتكم بعد الأخبار.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ينولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط. امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
2: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. الوزير الليكودي كوهين يدعو إلى شطب ترشيح الأحزاب العربية للانتخابات ويصفها بطابور خامس. استمرار تفاعل قضية حصول الفيلم الإسرائيلي نازا الذي يتناول عملية جيش الدفاع في غزة على جائزة دولية. اجتماع متوقع بين السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن الأسبوع المقبل، والحرارة ترتفع قليلا اليوم.
3: راديو مكان الأخبار.
2: التاسعة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. في ضوء نية الليكود تقديم طلب لشطب ترشيح الأحزاب العربية، قال الوزير الليكودي إلي كوهين إن هذه الأحزاب تحيي يوم النكبة وتصفه بيوم حداد على إقامة دولة إسرائيل. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية أوضح أنه لا مشكلة لليكود مع من يعترف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ويكون مواليا لها، ولا يتصرف كطابور خامس ويرفض أن يسمي حماس منظمة إرهابية. وكرر كوهين دعوة تكتل اليمين لعوفر فينتر للانسحاب من السباق الانتخابي. ذكرت الإذاعة العسكرية أن رئيس الأركان العام الجنرال زمير سيعقد اليوم جلسة لبحث سبل الرد على الفيلم الإسرائيلي نازا الذي يتناول عمليات جيش الدفاع في غزة، ويزعم وقوع عمليات قتل واسعة النطاق وغير قانونية للفلسطينيين، والذي فاز بجائزة في مهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا. ومن جانبه قال رئيس إسرائيل بيتين أفيغدور ليبرمان إن الفيلم هو خيانة محضة، وأضاف أن كل فيلم مناوئ لإسرائيل سيحظى بالمجد في جميع المنصات الدولية. من المتوقع أن يركز الاجتماع المقرر بين سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض ونظيرها الإسرائيلي يحيل لايتر في واشنطن الأسبوع المقبل على تقييم الوضع وتذليل العقبات أمام الجولة الجديدة. وأفادت معلومات صحيفة نداء الوطن اللبناني أن هذا الاجتماع سيشكل مناسبة لوضع النقاط على الحروف وتحديد مدى جدوى الاستمرار في التفاوض في وقت تضغط فيه واشنطن للحفاظ على المسار التفاوضي والوصول إلى نتيجة ملموسة. وقد أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تغادر المنطقة الأمنية ولن تنسحب أو تعيد انتشارها في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أرجاء لبنان. وأوضح أن مرتفعات علي الطاهر جزء من الخط الأصفر والمنطقة الأمنية، وأوضح أن جيش الدفاع استعد لمنع أي محاولة من حزب الله أو أي جهة أخرى للعودة إلى المرتفعات، وحذر من أن كل من يقترب من هذه المنطقة سيتم القضاء عليها. في الطيب، أصيب فجر اليوم رجل ثلاثيني بجروح متوسطة في حادث عنف، وتواصل الشرطة تحقيقاتها. في مدينة تيرات كرميل إلى الجنوب من حيفا، اندلع صباح اليوم حريق في خزائن كهرباء بالطابقين الثالث والرابع لمبنى سكني. ويفيد مراسلنا إياد حرب بأن رجلا وامرأة أصيبا بصورة طفيفة.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وغدا وبعد غد الأربعاء تبقى على حالها، وفي يوم الخميس المقبل تنخفض بعض الشيء. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي بإذن المولى عز وجل عند العاشرة.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا.
5: هدوء.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا، انا معكم. عيد مين؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الليلة على قناة مكان.
7: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد
8: لبرا؟ أكيد لا،
9: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
3: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
10: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
3: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: اهلا بحضراتكم في كل مكان الى برنامج على الاجنده. نحن مع القسم الثاني من هذا البرنامج الذي من خلاله نستعرض اهم الملفات التي تهم الجماهير العربيه. في هذا البرنامج معكم احمد عوسات يرسلنا الى الاثير من خلال التلفزيون. طبعا انتم تشاهدون البرنامج عبر التلفزيون وكذلك من خلال الراديو. نحن هنا في الاستوديو. اهلا وسهلا بك الناشطه في المكتب السياسي في التجمع، عضوه المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي دعاء حوش. اهلا وسهلا فيك، تحياتي. اقترب من الميكروفون شوي. واهلا وسهلا بك من جديد رئيس مجلس طلعت عار محمد جلال الغبري، تحياتي. طبعا دينا شحد رزق تنتج هذا البرنامج، أوسكار ينضم إلينا الهندسة الإذاعية في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. دعاء حوش الشطب، يعني قبل قليل استمعنا في نشرة الأخبار، هناك من يعتبر أن المشترك والموحد طابور خمس وبالتالي لابد من شطب هذه الأحزاب. تحدثنا قليلا في الشطر الأول من البرنامج مع منصور عباس، لكن شو تقييمكم في القائمة المشتركة على هذا الموضوع؟
1: أولا موضوع محاولة طلب الشطب من قبل الليكود للقوائم الثنتين العربيات اللي بتخوض الانتخابات في هاي المعركة الانتخابية له عدة مسببات. المسبب الأول أنه الليكود يريد أن يثبت بالأساس لجمهوره أنه لا يوفر أي خطوة أو أي مجهود لمحاولة نزع الشرعية عن الوجود السياسي العربي وأنه ما يقوم فيها، لأنه الليكود بطبيعة الحال صار له كم سنة بيحكي مع جمهوره بلغة إقصائية متطرفة يمينية، يعني هو قاعد يعني بنافس اليمين الاستيطاني المتطرف على هاي هذا الحيز خلينا نقول. فبالتالي أنه يجي طلب الشطب بالذات منهن هن للقوائم الثنتين هو فيه مقولة سياسية لجمهوره. الأمر الثاني اللي منتطلع عليه في محاولة الشطب هاي انه شوف قديش في اللعبة السياسية الإسرائيلية انه هن مش بس صار عندهم مشكلة مع وجودك السياسي، هن بيصيروا أشرس لما هذا الوجود السياسي ببلش يقرب من انه يكون مؤثر حقيقي. بمعنى انه اليوم صارت الخارطة
0: وكيف المشترك بدها تكون مؤثرة حقيقية؟
1: انا بقول لك اول شيء انا ما بحكي إسا تحديدا هون عن المشترك وعن الموحد، انا بحكي على نسبة التصويت عند المجتمع العربي كله
0: اللي هي منخفضة.
1: لاحظ انه كل ما ارتفعت نسبه التصويت في المجتمع العربي انت قادر على قلب الخارطه السياسيه من الداخل.
0: كيف
1: يعني؟
0: حدثينا.
1: انا بقول لك كيف
0: اليوم، لانه المره الوحيده اللي فيها صار انقلاب بمعنى الانقلاب هي لما الموحد فاتت على ائتلاف الحكومه، واحنا شفنا انه حزب عربي فات على داخل الائتلاف الحكومي، هذا الانقلاب الاكبر. عدا ذلك كان في عندنا مشتركه 2015-2016 ولاحقا كان في عنا عدة نسخ من المشتركة، جابت خطة 922، بعدين الموحدة جابت 550. التأثير بأي مفهوم؟
1: أول شيء التأثير بمحلين، قبل يوم قبل الانتخابات ويوم بعد الانتخابات. خلينا نفصل. أول شيء أنت لما بترفع نسبة التصويت بالمجتمع العربي هاي الأصوات هي ما أجتش من فراغ، هي ما أجتش من الشارع، هي أجت من داخل هذا الحيز السياسي. أنت بتحكي على 120 عضو كنيسة، التحرك بده يضل في إطارهن أو بضمن هذا الملعب، بضمن هذا المدمار. فهون ما فيش فراغ. لما بنتقل صوت أو مقعد للأحزاب العربية أنت أخذته من واحد من الأحزاب الكبرى، أوكي؟ فبالتالي أنت هون بتقلل خلينا نقول حظوظ اليمين المتطرف بتشكيل حكومة، وبترفع حظوظ الآخرين لتشكيل حكومة. وإحنا هنا يعني عارفين إنه هاي درجة أولى إحنا بحاجتها كمجتمع عربي. اليوم صرنا عدة سنوات أخ نادر لا عم نحكي على مساواة ولا عم نحكي على ديمقراطية ولا عم نحكي على وجود والحياة اليومية، غابت هاي المفاهيم عن العمل السياسي، وبلش ينشأ خطاب جديد أنا بسميه، يمكن أنا أول حدا بيستخدم هذا، وخطاب النجاة السياسية للعرب في إسرائيل. لذلك إحنا بحاجة إن نقفز هاي القفزة، نستبدل هاي الحكومة، مش حكومة الليكود فقط، انت بتحكي هون على حكومة بن غفير سموتريتش، وهذا مش مجرد شعارات، هذا له تأثير مباشر على حياتنا اليومية.
0: هل تعتقدين، ويمكن كمان أستاذ محمد شوية انتخابيات معك مش بس مجالس محلية، هل لازم بشكل أو بآخر الأحزاب العربية مثلا تقتفي أثر الراحل توفيق زياد والراحل عبد الوهاب دراوشي أن يكونوا مثلا شبكة أمان أو جسم مانع اللي يعطلوا مشاريع سياسية أو يتسببوا ويساهموا في إنجاح مشاريع أخرى؟
2: أنا أقول كالآتي، في علوم السياسة مفهوم كل حزب بيخوض انتخابات من أجل أن يصل للسلطة، ما في حزب بيدخل انتخابات من أجل أن يكون معارضة. ولكن في حالتنا نحن موجودين بحالة خاصة معينة. أنا أقول لك اليوم كل الأحزاب بدهم يأثروا. ولكن يعني أنت يعني استمع مرات بالمشتركة في أصوات بالجبهة دائما بينادوا بيقولوا ب92 لما الجبهة وكانت وحزب مش مكمل تعرف كانت موجودة مع المرحوم عبد الوهاب دراوشي. الدكتور أحمد الطيبي نسمع عدة خطابات بيقول المرة راح نتخذ خطوات لم نتخذها من قبل. يعني كل هاي المؤشرات بتقول إن هالمشتركة راح تكون وتدعم ائتلاف. أنا بحكي لك
0: لا.
2: مش تدعم، أنا بحكي لك راح تدعم كل قرار جزء مانع وتغير الحكومة. كيف بدي يغيروا الحكومة إلا بالأخير يدعموا حكومة
0: دعاء. هل حال الوقت إنه كمان في التجمع الوطني الديمقراطي يفوتوا على هذا المسار، نفكر خارج الصندوق، صندوق الاقتراع أو الصندوق بشكل عام، ونقول احنا حكومة بلاش احنا نكون جزء من الائتلاف؟ لا نستطيع ان نكون جزء من الائتلاف بتصور في التجمع، لكن ممكن نكون جسم مانع.
1: شوف التجمع طرح في عدة محطات انه احنا مجتمع فلسطيني اقلية لدينا مطالب سياسية، والتجمع كان حريص طيلة الوقت على انه هاي المطالب السياسية تكون مطالب جماعية مش مطالب فردية. وما كان يعني عنده خلينا نقول خطوط الحمراء ما تعلقت كثير في الميزانيات أو في المطالب اليومية، إنما كان
0: معنى مش غلطة
1: مش بالعكس بالعكس تماما. أنا بقول إنه هاي حصانة لصمودنا كمان في في في هذا المكان. التجمع كان عنده سياسة الحفاظ على الحقوق الجماعية للعرب في الداخل، وضعها على الطاولة وقال أي حزب سياسي مستعد انه يبلش ياخذ ويعطي في هاي المواضيع احنا بندرس وبندرس بجدية. اليوم الواقع السياسي بتطلب منا اداء مختلف، نعم يتطلب منا اداء مختلف، واحنا شايفين مدى الخطورة الحقيقية.
0: انت تلمس ذلك في التجمع؟ يعني في في
1: اتفاق بشكل باخر
0: في اجواء التجمع في في هذه الـ الـ الـ عايشين هذا الإحساس أو الشعور إنه لابد من صنع تغيير معين في مواقفنا عشان نقدر نحقق تغيير على مستوى الجماعي؟
1: أنا بقول لك أكتر من هيك، اليوم الثلاث أحزاب اللي بتشكل القائمة المشتركة في تفاهمات كمان في هذا السياق. إحنا عندنا رغبة إنه نتحرك في هاي المرحلة ككتلة حقيقية وازنة. ما بدنا يوم بعد الانتخابات الأحزاب تروح كل واحد يشتغل على حدة ونخسر وزننا وتمثيلنا الحقيقي. حتى لو كنا في المعارضة هذا لا يقول إنه إحنا بدون تأثير، على العكس تماما أنا ضد هاي المقولة. أنت من خلال وجودك شوف اليوم في معادلتين، في معادلة تغيير شكل الحكومة وفي معادلة الوزن السياسي للعرب في هذه الحكومة. انت ممكن اليوم تغير كل وجوه هذه الحكومة وما يكونش في عندك وزن كأعضاء كنيسة عربي وما تكونش قادر على التمثيل، وممكن يكون عندك 20 عضو كنيسة عربي بس مع حكومة يمين متطرف وبرضو لن تكون قادر على التأثير. أنا برأيي المعادلة الأفضل أنه يتم تغيير هاي الحكومة وبالمقابل برضو يكون عندك وزن سياسي عربي في الكنيسة، وبهذاك الملعب أنا بقول لك تستطيع أن تؤثر حتى لو كنت في المعارضة.
0: تعرفي كانت هون طبعا لك السؤال المشترك لكل محمد، كانت المشتركة عدة مرات لكن كان ثلاث مرات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. يعني المشتركة كمشتركة 15 عضو كنيسة أو 13 في نسختين مختلفتين لم تتمكن من إزاحة نتنياهو عن سدة الحكم.
2: أنا أقول كالآتي، شو كان السابق شو اليوم؟ أول إشي كانوا مرفوضة، المشتركة كانت مرفوضة نفسها. يعني في فترة من فترات لما جانس راحوا كل أعضاء المشتركة وأوصوا على جانس هو اللي هرب. مش المشتركة، المشترك كان عنده مسؤولية كبيرة. يعني إذا بنطلع على التاريخ كم سنة لوراء كان
0: لا أنا أتحدث على المبدأ إنه إذا كانت مشتركة هذا لا يعني بالضرورة إزاحة نتنياهو، ممكن يعني إزاحة سموتريتش وبنغفير.
2: صحيح، ولذلك أنا أقول رفع نسبة التصويت ما المهم تعرف ليه؟ في حزبين جداد اللي هن يعني يدغدغوا نسبة الحسم عند اليمين الإسرائيلي، هذول إلهن تأثير كبير. يعني اليوم مجموعة بينتو إيزنكوت هذول إذا بأخذوا معاهم بمكن ألف حكومة يعني حتى الموحد المشكلة. طبعا هاي الحكومة مش بتظلش بتكون مثل حكومة نتنياهو،
0: ممكن يعمل حكومة وحدة وطنية.
2: ممكن احنا بنقول كل حكومة احسن من الحكومة الموجودة حاليا. يعني من هون
0: اي حكومة اذا كانت بدون
2: هسه. ولكن اللي بدي اقوله كالآتي، أنا أعتقد وجازما إنه اليوم الموحدة قالت إحنا رايحين على الحكومة المشتركة. إذا بتشوف بكرة هاي نتنياهو وهذا بالمقابل له بالمقابل له بأصواتهم ممكن يرجع نتنياهو, أنا بعتقد في عندهم المسؤولية الكاملة إنهم يوصوا على الشخص المقابل.
0: تعال نحكي شوي, بنحكي طبعا نرجع لهذا الموضوع لأنه في إشارة إنه معنا أيضا الدكتورة نهاية وشاحة تنضم إلينا من خلال الخط الهاتفي.
3: الآن على مكان, الطريق إلى الانتخابات, زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
0: تنضم إلينا المرشحة الخامسة في قائمة الجبهة الكنيسة الدكتورة نهاية وشاحة. تحياتي دكتورة, أهلا وسهلا فيك. وفي الأستوديو معنا الأستاذ محمد جلال الغبرية والأخت دعاء حوش.
4: أهلا بك وبجميع المستمعات والمستمعين وضيوفك الكرام.
0: أهلا وسهلا فيك دعاء. في أي سيناريو أنه نشوف الدكتورة النهاية في الكنيسة القادمة؟
1: ليش لا, بالعكس كل أمل أنه نشوف أكثر نساء كمان في الكنيسة القادمة.
0: نعم دكتورة نهاية وشاحي, يعني هذا الموضوع أثير مرارا وتكرارا من خلال الأثير, لماذا فجأة وجدنا أنفسنا هذه المرة تقريبا بدون نساء في القوائم العربية؟ طبعا في عنا دكتورة مها كركبي صباح, في دكتورة نهاية وشاحي, في إيمان خطيب ياسين, لكن الأماكن مش متقدمة بحيث أنه يكون انتخابها مضمون منذ البدايات.
4: أنا أعتقد بقضية المرأة أنه المكان الثامن والمكان العاشر في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الحكومة والتعويل على الوعي عند أبناء شعبنا أنه نستطيع أن نصل حتى 10 مقاعد. ولكن بنفس الوقت أنا أتعامل مع قضية تمثيل المرأة باعتبارها قضية سياسية ومجتمعية عميقة, وليست فقط سؤال عن ترتيب المرأة في هذه القائمة أو ذلك. بالطبع التمثيل العددي مهم جدا, أنا أريد أن أرى المزيد من النساء العربيات في الكنيسة وفي السلطات المحلية أيضا وفي قيادة الأحزاب وفي مواقع اتخاذ القرار, وعلينا أن نعمل بجدية لتحقيق ذلك. لكن علينا أيضا أن ندرك أن تغيير مكانة المرأة هو مسار تغيير مجتمعي, والتغيير المجتمعي لا يحدث بقرار واحد أو بين ليلة وضحاها. نحن نتعامل مع تراكمات وعوائق اجتماعية وسياسية واقتصادية العملية استمرت سنوات طويلة. لذلك المطلوب ليس فقط إعلان موقف وإنما بناء آليات تضمن استمرار العمل والتقدم. ولهذا السبب أقمنا في الجبهة لجنة خاصة لمتابعة قضية تمثيل النساء وتعزيزها حتى لا يبقى الموضوع في مجرد نقاش يظهر وقت تشكيل القوائم ثم يختفي بعد الانتخابات. بالنسبة لنا المطلوب هو متابعة مستمرة وعمل منظم يفتح المجال أمام المزيد من النساء للمشاركة والوصول إلى مواقع القيادة والتأثير.
0: دعاء هل لازم تحصين؟
4: هناك نقطة أخرى أعتبرها أساسية جدا, قضايا النساء ليست مسؤولية النساء وحدها. التحدي الحقيقي أمام الأحزاب السياسية هو ألا تحتاج المرأة دائما إلى وجود امرأة في الغرفة حتى تطرح قضاياها. الرجل الذي يمثل الجمهور يجب أن يمثل النساء أيضا, والنائب الذي يؤمن بالمساواة يجب أن يدافع عن حقوق المرأة بنفس القوة التي تدافع بها النائب المرأة, وهذا أمر مهم بالنسبة لنا في الجبهة.
0: بس هي معنا بس دير بالك هاي دكتورة نهاية هاي قد تفسر كمان أنه يعني كمان بتقول للطلع حتى لو لم تنتخب امرأة مش مشكلة, لأنه هيك الرجل موجود هو متنور ومتحضر ويستطيع بشكل ليبرالي أنه كمان يمثل حقوق المرأة بكل أريحية وجدارة.
4: صحيح, أنا لا أتهرب من النقد, النقد شرعي, وأنا ذكرت أن النقد شرعي والتمثيل الحالي أقل مما نطمح إليه, ولهذا تحديدا علينا العمل لتغييره. لكن الجدية تقاس بما نفعله بعد النقد, هل ننشئ آليات للمتابعة وهل نفتح الطريق أمام كوادر نسائية وهل نضع حقوق النساء في صلب برنامجنا السياسي؟ وهذا ما نعمل عليه في الجبهة, هذا أمر مهم بالنسبة لنا في الجبهة. على مدار السنوات نوابنا ونائباتنا طرحوا ودعموا مبادرات وتشريعات تتعلق بحقوق النساء ومكانتهن, وكتلة الجبهة وقفت إلى جانب التشريعات والمبادرات التي رأينا أنها تخدم حقوق المرأة وتدفع باتجاه المساواة. وهنا بالنسبة لي يوجد معيار مهم جدا,
0: وهو
4: يعني لا تسألوني فقط كم امرأة موجودة في القائمة, اسألوني ماذا تفعل القائمة من أجل النساء, ماذا عن موقفها من مكافحة العنف ضد النساء, من المساواة في العمل والأجور, من حماية حقوق العاملات, من الحضانات والطفولة المبكرة, من التعليم, من الفقر, ومن المشاركة مشاركة النساء في مواقع اتخاذ القرار. في مجتمعنا العربي هناك تحدي إضافي, المرأة العربية تواجه أحيانا أكثر من حاجز في الوقت نفسه. كامرأة داخل المجتمع ما زال بحاجة إلى المزيد من التغيير في قضية المساواة, وكجزء من أقلية عربية تعاني أصلا من التمييز وعدم المساواة. لذلك النضال من أجل المرأة العربية لا يمكن فصله عن النضال من أجل المساواة الاجتماعية والمدنية والقومية، وأنا شخصيا أريد أن أكون جزء من هذا التغيير. لذلك أنا كل أمل وكل ثقة بأبناء شعبنا أنه نرفع نسبة التصويت أنه نصل إلى الكنيسة. ليس هدفي أن أصل وحدي، إنما أن نفتح الطريق أمام.
0: بعدين أنت عندك في كمان إمكانية، مظبوط، في تناوب، يعني أنت عندك حتى لو وصلتيش أول سنتين في عندك إمكانية بعدين.
4: أريد أن نصل إلى 10 مقاعد وفما فوق، يعني وبإمكاننا ونحن قادرون على تخطي 10 مقاعد.
0: تعال نسأل دعاء الموجودة في الاستوديو. دعاء، انت على فكرة كنت مرشحة مرة، كنت في المكتب السياسي في 22، هذه المرة ليش ما ترشحتيش؟
1: والله كان عندي قراءة معينة للخارطة السياسية، وبالتالي يعني كمان كان قرار شخصي مني انه عدم الترشح.
0: شو اللي بيخلي المرأة بشكل او باخر تبتعد عن السياسة؟
1: المرأة تبتعد مش بس عن السياسة، تبتعد عن أي حيز ما بتعتقد فيه أنه عندها فرصة متكافئة مع الرجل للمنافسة. واحد. اثنين، تبتعد عندما لا يكون الحيز آمنا بشكل كافي لها لتخوض المنافسة بدون يعني بدون تجريح، بدون يعني المرأة تبحث عن حيز آمن.
0: عشان هيك ملاقيهاش مثلا في السلطات المحلية،
1: لأنه حيز شرس جدا صراحة، يعني هذا لا يخفى على أحد. هي أقل حضورا هناك حتى في القوائم، ليس فقط
0: لا نجد
1: امرأة تنافس على رئاسة مجلس محلي أولا. هذا لم يحدث حتى مجرد منافسة، بديش أقول لك أنه يعني
0: كانت رئيسة واحدة بالزمانات في كفر ياسيف. نعم.
1: حتى في العضوية اليوم لا نرى أنه في
0: قديش فينا 25-24 عضوة
1: أقل أعتقد اللي نجحوا،
0: وهذا مؤسف جدا.
2: طبعا
1: فاللي بقوله أنه أكيد لما الحيز بيكون آمن ولما الأدوات توزع بشكل عادل بين الرجل والمرأة، ولما بتكون منافسة متكافئة، المرأة بتكون حاضرة وبقوة وتتدرج حتى إلى أماكن متقدمة.
0: طيب بنرجع لدكتورة نهاية، شو بتقولي للمترددين؟ بتعرفي كثير مترددين اليوم، سواء يعني بعد القضية الأخيرة اللي صارت مع جعفر فرح، قبلها مع دكتور أحمد طيبي في قضية انقسام القوائم ومن ثم اتحادها من جديد، عدم وجود قائمة رباعية شاملة مشتركة شاملة، ماذا تقولين للذين يترددون أو ربما حتى يقاطعون مبدئيا؟
4: يقاطعون الانتخابات مبدئيا؟
0: نعم.
4: أريد أن أقول لهم أن نحن أمام مرحلة خطيرة جدا، وما يحدث في المجتمع العربي يعني وصل أقصى درجات الخطورة. لذلك علينا أن نقوم ونؤثر، والتأثير الأهم والأكبر يعني هو الشيء الوحيد، الحيز الوحيد المتبقي لنا متساويا مع اليهود في هذه الدولة هو الصوت. والتأثير الوحيد الذي نستطيع أن نستخدمه، الحق الوحيد الذي نستطيع أن نستخدمه دون منازع هو الصوت.
0: يعني صوتك يؤثر، صوتك مؤثر.
4: نعم نعم نعم، الصوت مؤثر. يعني أريد أن أسأل كل من يريد أن يقاطع وأقول له، إذا كنت راض عن الوضع القائم في هذه المرحلة فلا حاجة لأن تخرج من بيتك للتصويت. وأنا أعتقد أنه لا يوجد هناك أي شخص من مجتمعنا راض عن الوضع القائم في كل المجالات، من العنصرية المتفشية، من ظاهرة العنف والجريمة، من التمييز في كل المجالات، من مصادرة الأرض، من خطة الحسم الخطيرة جدا، خطة سموتريتش التي بدأ فيها في بتطبيقها في مجلس كروم، ولم تتوقف عند مجلس كروم. لذلك هناك واجب وطني على كل فرد وفرد فينا كمجتمع فلسطيني داخل هذه البلاد أن ندلي بصوتنا من أجل التأثير.
0: نعم. شكرا جزيلا. شكرا دكتورة نهاية وشاحي، وبالتوفيق والنجاح. إلى اللقاء. أستاذ محمد جلال إغبارية، ليش لازم نصوت؟ ربما يعني نعرف بتطلع على المصوتين بقولوا أنه في كانت مقولة يمكن دعاء تتفق معي فيها، أنه دائما كانوا يقولوا شو أعضاء الكنيسة بيعملوا لنا. هل بشوف المواطن على أرض الواقع في نتائج للتواجد في الكنيسة؟ قبل قليل تحدثنا عن المجالس، في المجالس لما أنا بنتخب محمد أو غيره، محمد بفرجيني شو عمل لهاي الحارة، لتلك الحارة، لمشاريع مختلفة في داخل البلد، منشوف. هل منشوف شو بعمل أعضاء الكنيسة؟
2: أحيانا التصويت مش عشان شو تعمل ولكن عشان تمنع الضرر. يعني إحنا أتفق مع الأخت لما ذكرت إحنا اليوم موجودين بحالة دفاع، دفاع عن الحياة، عن وجودنا. يعني اليوم إحنا بالتصويت نرجع لنفس الأولى، نمنع وجود نتنياهو هاي الحكومة، وجود عدم وجود هاي الحكومة بقلل عمليا الضرر اللي موجود عنا، إن كان بالجريمة بالعنف بالميزانيات وإلى آخره. يعني اليوم العمل أو الإنجازات هي منع الضرر، هاي المرحلة الأولى وهي مهمة، هي لا تقل أهمية.
0: هذا مخلع مخلع للناس دعاء إنه بس بدي أمنع الضرر في نهاية المطاف. أنا بدي أقول للناس أنا بدي أمنع سموتريتش، بدي أمنع بين كبير.
2: لا مش بين كبير،
0: إحنا بدنا نعمل لصالحه،
2: إحنا بدنا نعم. يعني وقت ما بنمنع هذولا إحنا بنمنع الجريمة. يعني هذا المنع، منع وجوده،
0: بس كانت جريمة قبلهم كمان،
2: ما كان بهاي الحالة، ما كان
0: في عهد حكومة التغيير بنت لابيد كانت في جريمة،
2: قلت بشكل
0: لأنه عمل خطة بس كانت موجودة،
2: قلت. إحنا بعد الألفين ما بتغير عننا ما قبل الألفين. بعد الألفين طبعا كل الحكومات بتختلف من واحد إلى واحد، ولكن وصلنا للكمة يعني في العنصرية بالتعامل معنا. وإحنا ما ظلش، وإذا بنعطيهم بكملوا بزيادة. إحنا اليوم موجودين بحالة دفاع عن النفس.
0: هل تتفقين معه دعاء في كل ما يتعلق به؟ هل يعني النائب العربي المفروض أن يجيب للمواطن العربي شيء مبشر بالخير، بده يصنع إنجازات معينة يعده بالتغيير، أم أنه بس بده يمنع الضرر؟
1: أنت وصفت واقع جدا صعب جدا، وكل من يستمع إليك في هذه المقابلة يشعر ويتماهى جدا مع ما تقول، لكن خذ بعين الاعتبار أنه هذا الواقع الصعب هو بالرغم من وجود أعضاء كنيسة عرب. بدي أتخيل أنا الواقع لما ما يكونش في أعضاء كنيسة عرب. أوكي، اليوم عدم التصويت هو مش موقف حيادي، هو موقف. أنت أخذت موقف، لو أنت ما صوتتش وما أثرتش في غيرك صوت عنك وأخذ القرار عنك بشكل مباشر.
0: طب في بالحركة الإسلامية الشمالية ناس بتصوتش لأنه هيك مبدأها، هي ترى ذلك. وطبعا احنا بنعرف انه حتى في الدعاية الانتخابية الأخيرة شفنا بعض الشيوخ اللي كانوا من دعاة عدم التصويت قالوا هاي المرة بدنا نغيره، بدنا نصوت بسبب الأوضاع اللي احنا عايشينها.
2: صحيح.
0: لكن احنا بنشوف حركة أبناء البلد على سبيل المثال، المقاطعة هي مقاطعة مبدئية، وهناك مقاطعون اللي هن مش عقائديين.
1: شوف أنا أحترم جدا المقاطعين المبدئيين، أحترم، لأنه في هون موقف، ولكن
0: بس ممكن أن يؤثر سلبا على النتيجة.
1: يؤثر سلبا طبعا، لأنه صناديق الاقتراع لا تفرق أنك أنت ما صوتت لأنك غير مبالي ولا أنت ما صوتت لأنك مقاطع. بالنهاية لعبة الانتخابات هي لعبة أرقام، لعبة 120 عضو كنيسة في العدد السليم من الأصوات بدها تتقسم بهاي الطريقة. المقاطعة المبدئية تصبح مجدية لما منأخذها كاستراتيجية كلنا بأعداد هائلة لحتى يعني تكون قادر على التأثير، وأن صوتك يرتفع ويسمعوه بالعالم أنه هون في أقلية مقاطعة للانتخابات، لحتى يصبح هذا فعل ملموس. ما بينفع يكون في هاي الأعداد، طالما هو موجود في هاي الأعداد هو مش لاعب مركزي. مع ذلك أقول أنا أحترم هذه الشريحة، الشريحة اللي إحنا يعني كل الوقت منحاول إنه الناس الغير مبالي اللي تعتقد إنه أنا والله بديش أصوت إنه أنا مش
0: لغير مبالي، لغير المبالين أو للمترددين. في مقولة معينة اللي تحركهن
1: إنه إحنا بمرحلة سياسية حرجة للغاية، وإحنا ملاحظين يعني من 2023 منذ أحداث منذ 7 أكتوبر إيش اللي عم بيصير في المجتمع الإسرائيلي ككل، أي خطاب نواجه، أي حكومة تم تشكيلها، وكيف يؤثر ذلك بشكل مباشر على كل مناحي حياتنا. إحنا هنا مش عم نحكي على تشريعات اللي منشعر بأثرها بعد 20 سنة، لا، أنت بتحكي على منهجية لدى الوزارات اللي وقعت في يد اليمين المتطرف، كيف تأثر. خذ مثلا على سبيل المثال كل أوامر الهدم اللي كانت مؤخرا. طب أنت بتحكي على مباني صلها 40 و50 سنة قائمة في مثل ما هي، يعني بمعاييرها بالقانون اللي قيمت على أساسه في كل شيء، وفجأة عندما أصبحت تشكلت هذه الحكومة رأينا أوامر هدم وتم تنفيذ، فبالتالي نحن نشعر بشكل مباشر يؤثر على حياتنا اليومية بشكل مباشر.
0: سؤال عن الشباب والانتخاب، محمد جلال الإخبارية، الشباب تعرف أنا بحتك أحيانا في طلاب المدارس في المدارس الإعدادية في المدارس الثانوية، بسألهم بعض الأسئلة في كل ما يتعلق بالبرلمان، بعض الكنيسة، بأسمائهم، بالوجود، بموضوع المدنيات اللي بدرسوه. أحيانا بتشعر أنهم في معزل عما يحدث في المجتمع العربي. كيف بدك أنت توصل الصورة الانتخابية أو ضرورة آلية التصويت للشباب؟
2: أول شيء للأسف في الحال الموجودة بسبب غياب الأحزاب. أنا أقول لك قبل 10 أو 20 أو 30 سنة كانت وجود الأحزاب مع نوادي مع الحراك السياسي موجود.
0: يعني المشكلة كمان مشكلة أحزاب هاي المرة.
2: كانت موجودة.
0: أو عدم يعني. المشكلة عدم وجود أحزاب.
2: عدم وجودها اليوم للأسف في كثير أحزاب موجودة انتخابيا اليوم أو فترة انتخابات موجودين.
0: أو أنها موجودة في الفيسبوك في التويتر وفي
2: ممكن صحيح.
0: وفي الإنستغرام مش موجودة على في الأرض.
2: وأكثر من هيك مرات الحقيقة ما بتصل للشاب. أو المعلومة ما بتصله بشكل صحيح
0: أو أنت مش عارف توصله
2: أو مش بالضبط. هي الأحزاب مرات في اثنين عندهم نفس المعلومة نفس الحقيقة، واحد بيصل وواحد بيصلش وكيف يصلوا، وهي المهمة. اليوم في إشي بتعامل مع الفيسبوك، الشباب بتعلم تعامل مثلا مع الإنستغرام ومع التوك توك، واللي بيجوز فيه أحزاب بيجوز بعدها ضعيفة هناك يعني حقيقة. لذلك مهم كيف تصل له.
0: هل لابد من وصول يعني من دغدغة مشاعر الشباب ومخاطبتهم وإنك تنقشي وجدانهم من خلال هذه الآليات؟ في الزمانات أنا أذكر ما أنا أذكر جيدا لما كان توفيق زياد يجي ويعمل اجتماع شعبي ومهرجانات كبيرة وما إلى ذلك، وفي بعد فترة معينة غاب أعضاء الكنيسة عن المهرجانات الشعبية واكتفوا بالمنصات الاجتماعية. كيف بدنا نوصل الشباب؟
1: أولا إنه انعزال الشباب عن العمل السياسي في له كثير يعني أسباب، جزء منها طبعا لا يخلى الأمر أنه في مسؤولية على الأحزاب كمان، ولكن هذا لا يعني أنه الشباب يبتعدون عن العمل السياسي، بالعكس هنا تصبح حاجة أكثر أنه الشباب ينخرطوا أكثر في العمل السياسي وفي الأحزاب، وأنه يتم تغيير هذه الأحزاب من الداخل في ظل وجود الشباب. اليوم طبعا الأحزاب لا يجب أن تستحدث لغة جديدة. اليوم الشباب موجودين في قنوات ما كان مش موجود فيها الأحزاب بشكل يعني حثيث مثل السوشيال ميديا وغيره. أضف إلى ذلك أنه اليوم الوضع الحالي في الحكومات لا يتيح للأحزاب العمل الحر داخل المدارس، وهذول الشباب عشان يعني يتم بلورة وعيهم كما يجب بدك تفوت في جيل جدا
0: غير معهودي.
1: اليوم أنا بالصدفة أو مش بالصدفة كمان بشتغل في نطاق الشباب غير المؤطر، وأنا بقدر أقول لك معطيات يعني وخدها لوين بدك. اليوم 35% من شبابنا وشاباتنا العرب هن غير مؤطرين. يعني شو يعني غير مؤطرين؟ لا تستطيع أن تجدهم لا في حيز تعليمي ولا في حيز أكاديمي ولا في حيز تدريبي ولا في حيز مهني. طب هدول كيف بدي أوصلهن؟ طب هن مش موجودين ولا بأي إطار.
0: شو اقتراحك؟
1: وبالطرف الآخر من المعطى 30% من شبابنا بصوتوش. يعني أنا بقول لك إنه على الأقل في هون تقاطع بين هدول الشريحتين واضح.
0: شو الحل؟ شو الصيغة المناسبة أو المعادلة اللي بشكل أو بآخر ممكن تسبر غور هذا الموضوع؟
1: أول إشي إنه الأحزاب تبلش تحكي لغة الشباب. ثانيا إنه يصير في أكثر حيز عمل جماهيري، مش بس رسمي، مش بس فورمال، مش بس من خلال المؤسسات، مش بس كناسة. لا، اليوم مثلا في الحزب اللي أنا بمثله نعمل في السنة الواحدة 3 معسكرات تدريبية، 2 منهن للأطفال، 1 منهن للطلاب الجامعيين، 1 منهن معسكر شباب. يعني منحاول قدر الإمكان أنه نزرع وعي
0: لأعضاء التجمع.
2: بالضبط.
0: هذا مش للشباب بشكل عام.
1: هذه مخيمات مفتوحة
0: للجميع.
1: طبعا
0: طيب مش... إعلانات ونرجع لبعض الأسئلة الأخرى في كل ما يتعلق بالقضية الانتخابية وقضايا وملفات متنوعة.
3: الجمعة على قناة مكان.
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على أجندة على الهواء مباشرة. فهذا صوت تم توقيعه بين يوم الجمعة ليلا بين المشتركة والموحدة، وهذا بدون أدنى شك يعني يبشر بأنه على الأقل الانتخابات القادمة لن تكون معركة، هو راح يكون تنافس.
2: هاي الأخبار اللي بنسمعها احنا، يعني مش بس فائض أصوات، ضف إلى ذلك الجلسة نفسها اللي كانت البيت الأديب محمد علي طه، الميثاق اللي خرج، هاي الكلمات هاي هي اللي بتشجع الناس. يعني احنا بدنا هاي الكلمات من القائمتين يكون، هذا هو التوجه لكل النشطاء بين القائمة الحزب الأربع أحزاب أو القائمتين الموجودين. هاي الشغلات بتشجع، خلافات موجودة، ولكن
1: هل كمان دعوتك دعاء حوش لجمهوركم في التجمع أو في المشتركة بشكل عام؟ أنت طبعا تقدر تحكي معنا باسم المشتركة، ليس فقط باسم التجمع وإنما في التجمع والعربية للتغيير والجبهة، أنه سيبكم من أسلوب المهاترات والمناكفات اللي كانت تتسم فيه أو تتصف فيه المعارك السابقة.
3: لا، الجميع في هذه المرحلة يعني يتحلى بمسؤولية كاملة، كل قيادات الأحزاب توجهت إلى كوادرها. نحن نريد منافسة انتخابية هادئة إيجابية. توقيع فائض الأصوات أدى من منطلق مسؤولية، لا نريد أن نضيع أي صوت عربي في هذه المرحلة، لا يمكن المراهنة على ذلك. إحنا منعيش في ظل ظرف سياسي خاص ويتطلب منا جميعا أداء خاص، لذلك توقيع فائض الأصوات أنا كنت أذهب إلى أبعد من ذلك، إدارة مقر مشترك. لم نستطيع أن نقيم قائمة مشترك ربعي، على الأقل أن يكون مقر مشترك يبحث يعني إذا في أمر حارق يجب معالجته بشكل رباعي، أن يكون هنالك مقر مشترك للأربع أحزاب. وهناك قضايا عديدة نتفق عليها، على الرغم من أنه ما كانت في قائمة مشتركة، بس ما زال في قضايا حارقة جدا تتطلب منا أداء مشترك، حتى لو كان جزء بالائتلاف جزء بالمعارضة، لا نعرف يعني في النتائج إلى ماذا ستفضي، ولكن المجتمع العربي في الداخل اليوم يعيش أزمة حقيقية.
1: بس بتعرف لما بكون فيش معركة ساخنة أو بفكرينش تنافس ساخن، أحيانا في بكون في تراجع في التصويت.
3: المعركة الساخنة هي مع الحكومة الحالية. يعني مش شرط أنه تكون المعركة
1: بين الأحزاب، اتهامات متبادلة بين الأحزاب، ممكن ما بين الأحزاب من جهة وبين
3: توجيه السهام للخصم الحقيقي في هذه المرحلة هي الحكومة القائمة حاليا، اللي يجب التخلص منها بشكل مستعجل.
1: نعم. ماذا تقول في قضية فائض الأصوات وقضية الجدل؟ يعني بتعرف انت احيانا بدناش كمان فائض الأصوات يميع النقاش، يعني لابد من النقاشات الجدية كمان. بدي اعطيكم مثال بسيط، يعني عندما تكون قضية مطروحة على بساط البحث، ليس من المفروض بحجة انه في بناتنا فائض أصوات وبدناش نتجادل فيها، فاحنا ما نتجادلش سياسي كمان، بدنا نرفع الوعي السياسي.
2: لازم يكون نقاش سياسي، ولازم يبين الفروقات بين القائمتين، ولكن الكلمات اللي ذكرتها دعاء واللي هي ممثلة لحزب، هاي هي الكلمات اللي نسمعها بالشارع بين الأحزاب. الكلمات الإيجابية، الخلافات موجودة، يعني ما مش لو انه فيش خلافات كان كنا بقائمة واحدة، يعني خلينا يبقى واضحة الأمور. احنا موجودين بقائمتين لأنه في خلافات، اختلافات خلينا نسميها. احنا هاي الاختلافات ما بنخلي مناش نوجد نعملها خلافات، على ذلك احنا يبقى نقاش محترم اخلاقي بدون المس، ممنوع شخصنة النقاش والخلاف، وذلك هذا بيؤدي الناس ذكية والناس حكيمة والناس فاهم الصورة، ما تخلوا الناس ما تصوتش، هذا اللي بقوله.
1: هل في طرق معينة تخلي الناس تطلع تنتخب؟ في اسلوب، في طريقه، في
2: طلع. احنا ما في شك عندنا مجتمع،
1: انت عندك تجربه على المستوى المحلي، الناس طلعوا انتخبوك
2: محلي والقطري. احنا ما في شك عندنا مجتمع.
1: انت تفاجأت على فكره لما انتخبوك ولا كنت متوقع؟
2: كل واحد بيقول كان متوقع، انا خلينا احكي طبعا كنت متوقع. انا اللي احكي لك كالاتي، احنا مجتمعنا العربي نسبة كبيرة جدا من نتائج الانتخابات هي يوم الانتخابات نفسه. يعني عملية تنظيم يوم الانتخابات نفسه، الحزب والقائمة اللي بتكون منظمة أكثر هي اللي راح تحصد على أصوات أكثر. يعني مهم جدا أنه يبنوا برنامج كل قائمة من قوائم الثنتين ليوم الانتخابات بشكل صحيح جدا. هاي اللي قبل الانتخابات كلها عملية تعبئة، والعملية التعبئة طبعا يعني مش غلط نحط موضوع نديش سميه تخويف، أما الضرر والخوف الموجودة على رجوع هاي الحكومة.
1: يعني أنت ترجع كمان مرة لقضية أنه هاي المرة ضرورة التصويت هي؟
2: طبعا طبعا طبعا، لألا ترجع هاي الحكومة على أساس الضرر ما يكون ما يبقاش وما يزيدش عنا.
1: على الهواء مباشرة شوية رياضة ونرجع لمزيد لجولة أخرى من الحديث حول الانتخابات وملفات أخرى.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: وعلى الأجندة في الأستوديو عضو المكتب السياسي في التجمع دعاء حوش ورئيس مجلس طلعة عارة محمد جلال الخبري، وانضم إلينا من خلال الخط الهاتفي دكتور زاهر عكرية المحلل الرياضي. أهلا وسهلا بك دكتور زاهر.
4: أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام أستاذ نادر.
1: ماذا تأخذ من مباريات الأمس؟ وكانت مباريات يعني استثنائية وجميلة، أنا شخصيا شاهدت بعض هذه المباريات منها مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد وبعشرة لاعبين تمكنت من أن تحقق النقاط الثلاث مانشستر سيتي.
4: نعم طلع احنا بنقول على انه مانشستر سيتي يعني فوز عريض، على فكرة هذا فوز خارجي مانشستر، هذا ليس مانشستر سيتي كلنا في لقاءات سابقة، هذا ليس مانشستر سيتي غوارديولا. يعني انا بحكي عن مانشستر سيتي اليوم مع المدرب انزو ماريسكا، مانشستر سيتي مختلف تماما، بيعتمد على هالاند بشكل أو بآخر. يعني اليوم بنحكي على فوز 1-0 على مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد بدأ الموسم بشكل جيد، ولكن في المباراة الأخيرة هو يتعثر. هدف هالاند يعني يضعه طبعا في رأس قائمة المسجلين مع 4 أهداف طبعا منذ بداية الموسم. بنحكي حتى يعني بنحكي على يعني تركيبة اللي هي ما قوي جدا لمانشستر يونايتد مقارنة بمانشستر سيتي. نحكي على مانشستر سيتي بعد انزو واندرسون وشرقي، نحكي على بطاقة حمراء لفودين، يعني بطاقة حمراء في الدقائق الاولى من المباراة. نعم يعني بعشرة لاعبين تنجح في الأولد ترافورد انك تفوز على مانشستر يونايتد اللي توقعنا انه سنة هي سنة هي يعني خلينا نقول سنة انتقالية، او خلينا نقول مانشستر يونايتد بعد سنوات عجاف مع المدرب مايكل كارك اللي هو دي ان اي مانشستر يونايتد، تميز فرنانديز وكونيا وراشفورد، عودة راشفورد طبعا من برشلونة وكان ممتاز، واستقدام تيليمانز. توقعنا انه نشوف مانشستر، توقعنا فوز او تعادل على الاقل في الملعب البيت لمانشستر يونايتد، ولكن هذا الفوز اعطى النقاط الكاملة من 4 مباريات 12 نقطة لمانشستر سيتي، يلاحق الارسنال بفارق الاهداف. فاحنا يعني ويبعد مانشستر يونايتد عن الخماسية يعني المراتب الخمسة الاولى. مباريات قوي جدا في الدوري الانجليزي تعودنا عليها، ولكن لازلنا نتحدث عن بداية الموسم، لازلنا نتحدث عن بداية الموسم. المباراة كمباراة كانت جميلة يعني
1: مع على فكرة بناء على ما يزودنا به الزميل احمد عوساد، لجنة التحكيم للدوري الانجليزي تقرر بانه هدف هالاند كان ناجم عن تسلل في الديربي امام مانشستر.
4: نعم هاي من اخطاء الفار، يعني اخطاء الفار واخطاء ال
1: احنا جبنا الفار عشان يظبط الامور. شو اللي صار؟ شو اللي صار مع الفار؟
4: طلع جبنا الفار طلع فار.
1: ايوه
4: بعض الاحيان يعني عمليا
1: او تمخض الجبل
4: وقع في المصيد
1: فولد فارا.
4: الفار وقع في الفار
1: وقع في المصيدة
4: الفار في مصيدة الفار. هذا خطأ الأخطاء التحكيمية يعني مع الفار وبدون الفار. الأخطاء التحكيمية جزء من لعبة كرة القدم. إحنا بنشوف إنه يعني لن نجد معادلة اللي هي قطعية نهائية اللي تمنع الأخطاء التحكيمية، لأنه العامل البشري لازال حاضر وموجود، وأحيانا عدم التدخل أو التدخل غير يعني غير المدقق أو المصحح للوضعية فهو يعني ينتج.
1: طيب بنظرة سريعة هيك إلى كل المباريات اللي كانت امبارح، أي نتائج يمكن الإشارة إليها؟ برشلونة 4-2،
4: عودة أتلتيكو مدريد وفوزها في مباراة خارجية على ريال سوسيداد 3-0، المباراة اللي كانت قوية جدا. نحكي على برشلونة، على فكرة برشلونة في الدقائق الأخيرة الدقائق
1: تراجعت
4: 3-2، وكلنا عدف التعادل قاب قوسين أو أدنى، ولكن كريم أديمي رفض من تمرير رائع جدا لبرنان، رفض أن تنتهي المباراة بالتعادل. ليفانتي على فكرة في المباراة الأخيرة يعني دائما في وراء تسلسل الأهداف والنتيجة العريضة.
1: ريال يعني ريال يبدو أكثر إقناعا الآن، الأوركسترا عم تشتغل أكثر انسجاما. سنسأل محمد ودعاء لمين هن، مع مين هن في الرياضة؟ دعاء أنت مع مين؟
3: أنا مع مكابي أبناء الريني أكيد.
1: بلدي. الفريق المحلي لابد منه. شو وضعنا السنة؟
3: بتأمل إلى الصعود إن شاء الله. ما
1: إن شاء الله إن شاء الله. محمد
2: يعني شو أكون برضه أبو عيل بين ابني أبو عيل مصمص أبناء مصمص
1: وبالعالم بالعالم ريال ولا برشلونة ولا
2: ريال مدريد؟
1: ريال مدريد. هاي في هاي عم بسألك عن ريال مدريد محمد جلال الخبرية.
4: ريال مدريد
1: اليوم الأوركسترا عم تشتغل أكتر في أكتر انسجام بالفريق.
4: طبعا طبعا احنا بنحكي على انه مورينيو عم بحاول بعد في شغله معينه لا توافق فيها مع مورينيو اللي هي اردا جولر. انا كنت بفضل اردا جولر على سيلفا مع كل ما اعطاه سيلفا في مانشستر سيتي في سنواته السابقه. هو لاعب قدير وجدير ومهم وكذا, ولكن كبديل بكون افضل. انا باعتقادي ممكن ادرك سيلفا في الوسط

0: غرس الدي ان اي ريال مدريد في بدن أردا جولر، وأردا جولر يعني كل ما دخل هو اللي بيحدث الفارق، يعني دخل فعلا هو كان الأفضل ومن أفضل اللاعبين، طبعا من أفضل اللاعبين كان على أرض الملعب، يعني جنبا إلى جنب
1: مع أحدث الفارق فعلا. شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتور زاهر عكرية على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة.
0: العفو العفو.
1: إلى اللقاء. اللقاء. نعود إلى ضيفي الأستوديو دعاء حوش ومحمد جلال غبرية. دعاء، شو مطلب الجمهور من النواب؟ يعني انت لما نعرف بتلف بالريني، بتلف بالمجتمع العربي، بتسمع الناس، شو بدها من نائب بمثلها في الكنيسة عادة؟ شو المطلب الرئيسي؟
2: شوف، قبل ما تطلع على الفاصل الرياضي سألت سؤال جدا مهم، انه كيف احنا ممكن نحرك الناس، وهي يعني إجابة على هذا السؤال بتوصلنا للإجابة على سؤالك الحالي. بكل موضوع الانتخابات وفي مواضيع أخرى، اللي بحرك الناس إنها تعمل أي فعل أو رد فعل هو شعور من اثنين، إما الخوف من شيء ما أو الأمل باتجاه شيء ما، وإحنا في نقطة زمنية اختلط عنا الخوف مع الأمل. إحنا عنا خوف كمجتمع، ونتصرف أحيانا كمان بدافع خوف من إنه هاي الحكومة تضل تمارس علينا أساليبها العنصرية، الاضطهاد، التمييز، نشر الجريمة أكثر وأكثر وسيطرتها على حياتنا اليومية، والأمل أنه عن جد أنت بإمكانك أنك تغيرها وبإمكانك أنك تغير هذا الواقع. وهي بهاي النقطة، نقطة الانتخابات بتجسدوا الأمرين، أنه إذا أنت خايف قوم اعمل إشي، اليوم في عندك فرصة حقيقية أنك تغير من خلال صوتك.
1: لو كنت اليوم أنت رئيسة تجمع الوطن الديمقراطي، شو كنت بتعمله؟
2: كنت بعمل كثير أشياء. بأي معنى يعني؟
1: يعني في إحنا في القضية الانتخابية إحنا بنحكي عنها.
2: كنت بعطي الناس أمل، بعطي الناس أمل حقيقي إنك أنت قادر اليوم من خلال صوتك إنك تغير هاي الحكومة الحالية.
1: محمد، شو وظيفتكم أنتم كرؤساء سلطات محلية في الانتخابات القادمة؟ هل عليكم مسؤولية خاصة باعتباركم رؤساء سلطات محلية، أو أنتم جزء من الناخبين ليس إلا؟
3: لا، علينا مسؤولية كبيرة، وخاصة في إنا تأثير معين على الشارع إنه يطلعوا يصوتوا، لأنه إحنا برضو بدنا نحكي لهم بالأخير حتى على الإطار الخدمات.
1: قرب على الميكروفون بس عشان اسمعك جيدا.
3: حتى على موضوع الخدماتي على أساس المواطن بالأخير، يعني بهذا الإطار، أنا ما لا أختزل عمل البرلماني بهذا، ولكن في هذا الإطار إنه عملية التصويت راح تساعد المجالس المحلية في تغيير هاي الحكومة، وجود حكومة اللي ممكن نقدر نسترد حقوقنا. إحنا ما بكون ما بدنا
1: اللي راح علينا المرة هاي،
3: على الأقل يعني ما بدنا من حدا، يعني
1: في مبالغ معينة اللي بتقدر تتحدث عنها اللي راحت منكم هاي المرة، اقتطعت من ميزانياتكم؟
3: يعني بكل محل ومحل، يعني أنا ذكرت لك إنه 400 أو 500 مليون بس بمنطقة وادي عارة. أنا يعني بآخر السنة لما بكت ماي جولان يعني راحت بدون رجعة.
1: الآن هي مش ممثلة.
3: مش ممثلة. ومش راح تمثل طبعا بالفترة القادمة. أجت مع بن غفير طبعا بالتنسيق مع سموتريش، اقتطعوا أموال وعبروها للشرطة بما معناه بين قوسين من أموال اللي هي للأمور الحياتية عندنا بالمجتمع العربي. يعني مبالغ ملايين الشواكل. وأنا مثل ما ذكرت سابقا أنه كل مرة أنت بدك تتوجه للمحكمة العدل العليا من أجل يعني استرجاع الأموال التي أقرت، مش أموال جديدة يعني بدك إياها
1: اللي بطلعنا،
3: مش بس بطلعنا، هي أقرت، حتى الحكومة أقرت هاي الأموال على أساس إنه خلوها يعني ما تعطونا شيء جديد، بس اللي اتفق عليها.
1: طب بدنا كمان خطاب شوي نسوي نسائي في كل ما يتعلق بالمرأة نفسها يعني والانتخابات، بمعنى إنه هل بسبب عدم تمثيل المرأة في أماكن واقعية ممكن المرأة بحد ذاتها تشعر بأنه هي مفنوسة، هي مش مبسوطة، هي محبطة، هي لم تحظى بالتمثيل اللائق،
2: بدون شك،
1: وبالتالي تنكفئ محلها وما تطلعش
2: تصوت كمصوتات؟ لا، شوف، أولا بدون شك أنه عدم وجود نساء في أماكن متقدمة هو يعني أمر غريب على أحزاب تقدمية، ولكن النساء وفق الاستطلاعات مصوتات بشكل كبير، ربما لأنه في عدة طبعا تحليلات، ولكن أنا أميل للتحليل اللي بيقول إنه النساء يعني منخرطات في الهم اليومي، في عندهم خوف من المستقبل دائما، وهذا بخليهن ياخذوا يعملوا فعل سياسي مثل التصويت. النساء مصوتات، وآمل أن يحمل الرجال النواب المرشحين أيضا

0: خطاب قادر على جذب شرائح واسعة
1: نسوية.
0: مثل النساء ومثل الشباب كمان. هدول الشريحتين احنا عنا فيهن يعني مشكلة،
1: في ابتعاد من قبل النواب عنهن،
0: في مسافة، في مسافة بدون شك، ويجب ينجسر هذا.
1: حسب اعتقادك يجب تحصين مكان للمرأة في المرة القادمة؟ يعني هاي المرة شفنا شو اللي صار، تحصين يعني يكون مقعد بدل ما يكون المقعد في الجبهة مثلا مخصص الأول للمسلم وثاني مسيحي وثالث. ما تعرف هذا خطاب حتى غير لائق، يعني خطاب الطائفة في الأحزاب، يعني الأحزاب الليبرالية المفروض أنها تكون هي صاحبة نبرة
0: نبرة ليبرالية جميلة فورمال يعني داخل الجبهة، إنه هذا لا
1: دستوريا
0: لا ما في شيء.
1: نحن التجمعين بدافع اليوم عن الجبهة، ممتاز، وصلنا لوضع رائع. يبدو أنه فائض الأصوات وميثاق الشرف والوحدة والعمل في القائمة المشتركة يعطي ثماره
0: إن شاء الله. وأنا آمل أنه فعلا الموضوع النساء والشباب يتم العمل عليه، ويعني في كمان في الحملة الإعلامية ممكن تسليط الضوء على هذه الشرائح ومخاطبتها بشكل واعي بلغتها هي طبعا. والأهم من ذلك أنه بعد الانتخابات يتم العمل على استقطاب هذه الشرائح بشكل حثيث ومنهجي، لأنه من أكثر من نصف المجتمع لما أنت بتحكي على نساء وبتحكي على شباب وشابات فأنت بتحكي على معظم المجتمع.
1: نعم، منشوف اليوم تنشط أحزاب أخرى أيضا في المجتمع العربي. شفنا مثلا الديمقراطيين يائير جولان بنشطوا في المجتمع العربي، كيف ترى هذه الأنشطة؟
2: أولا بس بدي أذكر نقطة بالنسبة لتحصين المرأة. أنا بعتقد أخص بالجبهة، يعني لأنه التجمع في عنده تحصين لحد معين للمرأة، الجبهة أنا بعتقد يعني تعلموا الدرس، وبعتقد أن المرة القادمة راح يكون مكان متقدم أكثر في قائمة الجبهة على الأقل. الأحزاب كل حزب دائما بيجي كل وجود الفراغ، يعني لما يكون فراغ بلك حدا يدخل فيه. يعني اليوم الديمقراطيين وين بفوتوا؟ بيجي في مرشحين مثل كرايف، مثل يعني شخص يعتبر يساري جدا، يعني في أحزاب كانت مستعدة تأخذه على المشتركة.
1: نعم،
2: يعني
1: أخذوا سيغلوفيتش على الموحدة.
2: لا حتى كريف أكثر يسار من سيغلوفيتش، هاي حقيقة.
1: على فكرة دعا، شو رأيك بانضمام سيغلوفيتش للموحدة، خاصة وأنتوا عندكم في القائمة المشتركة الثلاثية في عندكم عفير كسيف وفي كمان آخرين ترشحوا حتى في داخل التجمع؟
0: يعني انت عم بتحاول من بدايه اللقاء تجرني على مساحه.
1: لا بالعكس، هذا من الجدل.
0: وجود سيغالوفيتش اليوم
1: فينا بس دقيقه واحده.
0: يلا، وجود سيغالوفيتش اليوم ضمن قائمه الموحده اولا هو وجود تقني، ثانيا يتماشى مع النهج اللي طرحه الدكتور منصور عباس منذ يعني من 2019، بيحكي على نهج معين وهو يتماشى.
1: كلمه اخيره منكم من دعاء.
2: بدي انهي بالاخير، حتى الناس اللي بالأخير
1: حكى دعاء عن صناعة الأمل، تتفق معها
2: 100%؟ أنا متفق. أنا بقول القائمة المشتركة، القائمة الموحدة، الممثلين هناك أعضاء البرلمان، هم أبناء شعبنا، هم رايحين يمثلونا بالأخير وقت الصفر قدام أي تصويت، هم رايحين يكونوا معنا، ولذلك إحنا أبناء مجتمعنا ندعوهم للتصويت.
1: دعاء
0: طبيعي نتوجه لكل أبناء وبنات شعبنا، إنه إحنا بمرحلة لا يمكن فيها الوقوف على الحياد. صوتنا في هذه المرحلة مش بس مؤثر، هو يعني حرج للغاية.
1: شكرا جزيلا لكما على أنكما أتيتما إلى الاستوديو، أستاذ محمد جلال إخبارية ودعاء حوش، يعطيكم ألف عافية. خليكم معنا لحد ما تروح الكاميرا. لينا شحاد رزق، أوسكار أحمد عواسات، ومني في هذا البث المباشر نادر أبو تامر أطيب تحية. غدا جولة أخرى أيضا، أهمية التصويت والانتخابات وملفات متنوعة في 8 صباحا، ملتقانا الجديد. إلى اللقاء.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
7: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
8: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. المحامي مناع يدعو السلطات إلى التدخل لمنع إقامة نقاط استيطانية أخرى في منطقة مجد الكرومة. الوزير ليكودي كوهين يدعو إلى شطب ترشيح الأحزاب العربية للانتخابات ويصفها بطابور خامسة. نديم جميل يقول إنه من ينتظر أن يسلم حزب الله سلاحه للدولة لا يفهم طبيعة المنظمة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: العاشرة في أورشليم القدس، هذه نشرة الأخبار يقرأها كرم أبو مخ. أعلن جيش الدفاع قبل قليل أنه أحبط اعتداء إطلاق نار إرهابيا بعد أن اعتقل أول أمس السبت المدعو عبد الرحمن رجبي من سكان الخليل لتخطيطه ارتكاب العملية في المدى المنظورة. علم أن ضحية حادث السير في منطقة الكرمل الليلة الماضية هو الشاب العشريني مجنوف الحلف من سكان الحلف أم راشد، وقد تم إقرار وفاته في المكان. في أعقاب إقامة شبان بيهودة والسامرة نقطة استيطانية عشوائية في منطقة نفوذ مجد الكروم في الجليل، قال المحامي حسين مناع عضو اللجنة الشعبية في البلدة إن الحديث يدور عن فعلة غير قانونية، وطالب السلطات بالتدخل بدون تأجيل. وفي حديث إذاعي أضاف أنه حتى الآن فإن الوضع تحت السيطرة، ولكن إذا استمر الاستيطان فيمكن أن يخرج عن السيطرة، ولا أحد يعرف إلى أين تمضي بنا الأمور. وأشار مناع إلى أن المستوطنين أحضروا إلى المكان أثاثا وقاموا بإيصال كهرباء من قرية جيلون المحاذية. في ضوء نية الليكود تقديم طلب لشطب ترشيح الأحزاب العربية، قال الوزير الليكودي ليكوهين إن هذه الأحزاب تحيي يوم النكبة وتصفه بيوم حداد على إقامة دولة إسرائيل. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية أوضح أنه لا مشكلة للليكود مع من يعترف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ويكون مواليا لها، ولا يتصرف كطابور خامس ويرفض أن يسمي حماس منظمة إرهابية. وكرر كوهين دعوة تكتل اليمين لعوفر فينتر للانسحاب من السباق الانتخابي. في بيروت قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية نديم جميل إنه من ينتظر أن يسلم حزب الله سلاحه للدولة لا يفهم طبيعة المنظمة ومدى ارتباطها بإيران وعلة وجودها. وفي كلمة ألقاها أوضح أنه ليس عمل سوريا ولا إسرائيل القيام بعملكم وتحرير لبنان من سطوة سلاح غير شرعي. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أعلن إسقاط طائرة مسيرة متطورة من طراز MQ-1 فوق أجواء مضيق هرمز. تحقق الشرطة في شبهة إضرام النار عمدا في شقة سكنية بحي جيلو بيورشليم القدس ليلة الفائتة، وأصيب 7 أشخاص بصورة طفيفة بينهم شرطية عملت في المكان. ويشار إلى أن صاحب المنزل من ذوي السوابق الجنائية. أورد هذا نبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وغدا وبعد غد الأربعاء تبقى على حالها، وفي يوم الخميس المقبل تنخفض بعض الشيء. بهذا مستمعين الكرام تنتهي النشرة، لنلتقي إن شاء الله عند 11:00.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال. في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الآن برنامج ماريا وعرين

0: صباحكم صباح الخير عارين، صباح الخير للكل،
1: صباح الخير ماريا وللمستمعين ومشاهدين مكان
0: من أول الساعة، من بالبيت بالشغل بالسيارة، وبعدكم بتحاولوا تقنوا حالكم إنه الأسبوع بلش ولازم نتحرك. أنا بالنسبة لي كتير عم بستصعب هاي الرجعة،
1: مع إنه كان هاي المرة لونج ويكند،
0: فعشان هيك أنا مستصعبة جدا جدا جدا الرجعة. بس سلافي إتز وات إتز. وقبل ما نكمل، اليوم عيد الصليب عند الطوائف المسيحية الغربية، فكل عام وكل المحتفلين بألف ألف خير، وإن شاء الله أيامكم سلامي ومحبة.
1: صباح الخير وكل عام وإنتوا بألف خير لكل اللي عم بيحتفلوا اليوم، اللي احتفلوا مبارح واللي عم بيحتفلوا كل يوم. يمكن لإلهن كل يوم هو مناسب لإحتفال، وإذا بعدكم مش مقتنعين إنه الأسبوع بلش، فماريا اليوم يوم الاثنين ومجبورين نشد حالنا ولبلش نهارنا.
0: فيش عندي حل تاني، يعني
1: شو نعمل؟
0: هذا
1: احنا
0: الموجود.
1: هيك ساعتين نحاول نقنع بعض، نقنع المستمعين والمشاهدين انه على الاقل مثلا ممكن نضيع وقت هيك مع بعض حلوات بطريقه لذيذه، ساعتين على الهواء معكم لحد الساعه 12.
0: فانا معك عارين
1: اليوم.
0: نعم.
1: مش عارفة، كافي فتت هيك على المود. عندي كتير إزعاجات
0: شايفة على وجهك.
1: عن جد. بس إنه مش رح أقدر أستفزك إسا،
0: أنا عارفة يعني
1: كمان
0: عم بحاول
1: لأنه عيدي قرب. وبحس إنه في إشي خاص بالموضوع.
0: استنى شوي عارين، رح نحكي عن الإزعاج كمان شوي بتوسع أكتر. فبلشنا
1: اليوم شو عنا؟ اليوم عنا ناس، عنا قصص، عنا أسئلة.
0: زي كل أسبوع من اثنين للخميس من العشر لاثناش نحن معكم ماريا وعارين، طبعا مع الطاقم الكبير الموجود معنا من وراء
1: الكاميرا.
0: على مين منصبح؟
1: على رانيا رشاد أبو نمر بالإنتاج، هي ولينا شحادي رزق، ومعانا كمان مين بالراديو المصور بعد شوي منعرف
0: أكيد، نادية
1: الروبي أوسن هولز من الهندسة الصوتية. بالراديو المصور معنا ريتا نادر تيودوري. يسعد صباحك.
0: وعارين قبل ما تحط الغناية بفكر مهم انه نقول الارقام التليفونات عشان نشجعين، لانه عنا برنامج كتير غني.
1: أكيد.
0: فمن اسا اللي بحب يبدأ يتصل فينا على 0723355993 او للرسائل على 0509071321.

0: اليوم بدي أبدأ هيك من خبر صغير قرأته واستوقفني للحظة،
1: وأنا كمان نفس الشيء امبارح حكينا عليه، لأنه الخبر عن مدينتنا،
0: عن مدينة حيفا. يعني لما بدخل الموضوع حيفا بنقدرش نمرق عليه مر الكرام. انت شو برأيك؟
1: ايه اكيد اكيد، يعني ولكتير ناس حيفا عروس البحر، حيفا حيفا كتير هيك في لحيفا بقلوب الناس محل كبير، وخصوصا لما بقولوا لك انه حيفا من اسعد مدن العالم.
0: من اسعد مدن العالم؟ انت متأكدة من المعطى اللي عم تعطيه؟
1: انا متأكدة كتير 100%. فهون هاي اللحظة الوحدة استوقفتنا انه حيفا من اسعد مدن العالم، فحيفا دخلت قائمة اسعد مدن العالم وحلت بالمرتبة 187 من اصل 251 مدينة، وهي المدينة الوحيدة من البلاد اللي دخلت القائمة النهائية، وحتى سبقت لندن ونيويورك.
0: سبقت لندن ونيويورك؟ انت سامع شو عم بتقولي؟
1: يعني مش عارفة بعدنا عايش الدوجة اللي عاملينها. وتصنيف مش بس قائم على سؤال الناس إذا هم مبسوطين، اعتمد على عشرات المعايير المتعلقة بالدخل، الصحة، التخطيط الحضري والحكومي وغيرها. بس أنا من وقت ما قرأت الخبر عندي شعور متناقض.
0: لحظة شوي، هن مين سألوا؟
1: سألوا ناس، أكيد سألوا وعملوا،
0: سألوا ناس ولأخذوا معطيات وحللوها.
1: ممكن صراحة ما تعمقتش، يعني بدي أكون كتير صريحة بالموضوع، بس إنه خلص لما أنت بتفوتي لهيك جدول، مش بس حيفا، كتير مدن بالعالم بيكون في معطيات معينة ومعايير معينة اللي بيشتغلوا حسبها.
0: أنا بدي أقولك شغلي، يعني بدي أخذ هاي المعطيات وهاي المعلومة اللي حصلنا عليها، وزي ما قلتي نستوقف عندها لحظة واحدة. بدي أفكر، يعني بنهاية الأسبوع طلعت مشوار بالطبيعة وبجبال حيفا، وهيك نزلنا من الجبال لتحت واستمتعنا كتير. يعني حيفا بمبناها
1: هي جميلة جدا،
0: حيفا حلوي. يعني في إشي بنقصع فيها البحر، وفيها كل شيء، فيها كل شيء الإنسان بحاجة لإله لحتى يكون سعيد. بس السؤال اللي بطرح نفسه وإحنا مترددين عشانه، انه هل انت عن جد بتحسي اهل حيفا ناس حيفا؟
1: انا بقدرش احكي عن اهل، بقدرش اسال اهل حيفا. انا كواحدة مواطنة من قلب حيفا، وانا انولدت بحيفا، انا مش شخص اللي اجا من بريد حيفا.
0: يعني قصدك ناسها مش ناسها؟
1: بفكر انه ناسها مش ناسها، صارت انه ناسها من مش ناسها. انا بقدر اقول انه نحن من اجيال اصل مزبوط بالناصري، اصل دار اهل امي، بس من 1930 موجودين بحيفا كل الوقت، كان عندنا بيوت بالناصري وبحيفا. ففي اشي بالاستقطاب لحيفا اللي هو جميل جدا. يعني اذا بنطلع على حيفا، غير جمالها فيها متعدد الثقافات، فيها الحياة المشتركة، فيها وفيها وفيها كتير إشي. بس كتير أشياء اللي أنا بحسها لما هي مدينة جبل وبحر، أنا حاسي ملل كبير، بلاقيش كتير أشياء اللي أنا كنت بلاقيها بمدينة تاني مثل تل أفيف. وإذا بدي أروح إسا بريت البلاد لنيويورك أو بلاش مدن برسلونة، محلات اللي هي فيها بحر وجبل، وفيها إشي ناقص، وفيها إشي بحسه اليوم، يعني بما أنه أنا كبرت بحيفا، ناقصها إشي، فيها ناسها ناقصين إشي، في إشي بحسه مصطنع، في إشي هو مش الحقيقي، فيها إشي اللي نحن البلد هي بناسها كمان بالآخر.
0: أنا يعني في كل إشي بستوقفني وباللحظة اللي فيه إحنا منقرر نحكي فيه بالراديو ببلش يشغل بالي. فإحنا من مبارح مخططين لحظة واحدة نستوقف عند حيفا، بلشت أسأل ناس حوالي، بكرة باللحظة واحدة اللي بتمسكني بالبرنامج هي عن حيفا. وفجأة هيك تجمعنا بعد الظهر عدة عائلات، نزلنا مع بسكليتات، إنه في إمكانيات. السؤال إذا أنت بتفتحي الباب وبتشوفي هاي الإمكانيات، السؤال إذا أنت بتفتحي البلكون وبتشوفي الشمس منوري كل يوم، وإذا بتشوفي البحر.
1: هلا كل إشي بقدر أقوله هو إيجابي، يعني بكل بلد تفتح هذا وبتلاقيه هو إيجابي جدا.
0: بس قصدي
1: إشي ضايع بالبلد هاي، أنا بحسه، سوري عارين، إنه ضايع في إشي،
0: ناس ضايعة مش البلد،
1: البلد وناسها ضايعين. في إشي أنا ساكن تمام حلو، تفتح الباب بتلاقي البسكليتات بتطلع عشر، تلاقيها بأي مدينة تاني.
0: لا
1: ممكن تلاقيها بكتير مدن تانية.
0: بحر مش كل مدينة.
1: تمام. تل أبيب يافا.
0: جبال تروح.
1: تل أبيب يافا عكا نهرية. كل يعني في مدن اللي يمكن موجودة.
0: أول إشي اختاروها تمام. تكون أسعد مدينة وما اختاروش المدن اللي إسا عم تذكرها.
1: تمام. يعني إحنا عم نسأل أصلاً عم نسأل السؤال. بدك تحكي سبيسيفيك على حيفا.
0: بدي أحكي.
1: ولا بدك تحكي بشكل عام. إيش المدينة وناسها بيعطونا؟
0: أنا هل بدي هي أحكي عن حيفا كونه حيفا أخذت اللقب
1: بشكل okay. حيفا.
0: حيفا هي اللي أخذت اللقب okay. أنا مش بدي أحكي عليها.
1: لا لا تمام
0: في
1: تمام.
0: في معطى.
1: لأنه أنا تسألت بأسئلة تانية يعني أنت تسألتي بأسئلة وأنا أخذتها لمحل تاني محل.
0: لا تمام تمام هي هاي لقدام بنأخذ بنتساءل ومنقارنها مع محلات تانية. أنا ما أخذت شيء شيء إحنا قرينا معطى اللي هذا إشي عالميا انفحص واختاروها
1: تمام.
0: تعالوا خدها هي. حد ذاته تنحكي عليها
1: سبيسيفيك
0: هذا المعطى طيب. هذا المعطى
1: اوكي
0: مش بدنا ولا بدناش هذا إشي اجى فينا لقينا انه هي 187
1: حيفا تمام
0: طيب هي كمبنى كمحلات
1: قلنا انها جميله
0: كثير
1: تمام
0: كثير حلوه اذا انت مش حاسه الإشي اذا انت الإشي مش لامسك ناسها إسا مش ناش نجمع الكل
1: إذا ناسة مش ناسة
0: أنا بتسأل
1: أنت عم تتسأل
0: هون التساؤلات
1: أوكي.
0: هون التساؤلات نعم. ليش مش حاسين بالإشي يمكن إحنا لازم نقوم ونغير في فترة من الفترات ماريا أنت كنت كتير مبادرة لكتير فعاليات ونشاطات قبل ما تكوني هنا بالإذاعة اللي أنت عملتي تغيير كتير كبير أنت قمتي إسا أنا بدي أجي بس أقول مادي للتفكير إنه كل شخص فينا هذا المحل بايخ هذا المحل ممل قوم بادر واعمل المحل فيه الأرض خصبة أنا بفكر إنه حيفا فيها الإمكانية
1: عندي السؤال عارين أنا بدرت مجموعة كبيرة من 2000 لليوم مجموعة كبيرة
0: وعملت تغيير كتير كبير
1: صحيح كيف وصلنا لوضع اليوم نحن 2026
0: لما رفعتي أنت إيدك
1: أول إشي في ظروف أنا كمان كبرت مش مهم. في جيل تاني
0: بس أنا بقدرش أجي أقول
1: كمان
0: بس أنا بقدرش
1: أجي أقول أنا
0: أنا أنا أنا أوكي. عارين بقدرش أجي أقول ماريا انشغلت أو انتقلت لمحل تاني ما أجيش أنا أبادر
1: مزبوط.
0: ما أجيش أنا أبدل
1: مزبوط.
0: أوكي
1: تمام.
0: فالنشاطات والفعاليات وكل إشي عم بينعمل أنا اليوم ضمن فئة مبادرة جدا قوية اللي بقول يا الله منين بيجيبوا الطاقة منين بيجيبوا الإمكانيات كيف عندنا هذا التفكير سمنحت إبداع ملان ناس مبدعين بدك مين يقوم ويعمل وبدها اجتهاد وبدها شغل وبدها تعب فإذا في إشي أنت مالل منه أو بايخ لإلك أو مش مبسوط يعني فيه قوم غير
1: عارين.
0: امسك حالك اطلع من البيت افتح الباب شوف الحارة تعرف
1: ده أقولك إشي عارين تاريخيا من حيفا حيفا بلد عمال المينا هي جيجاي كانت بلد وهذا عم بحاول أقول غير ناسها هي بلد جيجاي كانت بلد عمال
0: بيشتغلوا فيها
1: اللي بيشتغلوا فيها وبروحوا بناموا وبتعبوا وما أخدوش البوتنشل الموجود فيها كبلد شط كبلد جبل في إشي فيها على مر السنين وقتها واليوم مكمل الإشي هي مدينة نايمة من أساسها نايمة
0: إنه لما بتمشي بشوارع حيفا على الساعة 10 بتلاقيها طافي
1: البس حتى بمشيش على الساعة 10 بالحارات حيفا فإذا يعني إنه أوكي أنت بدك توصل إلى النقطة إنه بادروا وقيموا وفيش حاجة نضلنا نحن دائما كل الوقت والناء مزبوط بس في إشي أبعد من هيك برأيي لأنه بدرت عن جد بدرت كتير سنين وتعبت كتير سنين للمبادرات في إشي دائما بهبطك بالبلد نفسه يمكن ناسها بتهبطك يمكن الـ الـ الـ الفكر الأصلي اللي هي بلد هيك بهبطك
0: طيب أنا بدي أحكي لك شغلي في إشي كمان علينا
1: مش بس بهبطك بالنقد وال في إشي سلبي
0: لا
1: بالأساس بالناس
0: بدناش نقول سلبي أوكي بدنا نقول
1: لا أنا بواجهه بقوله أنه سلبي جدا
0: أنا بدي أقول هيك في عروض وفي ثقافي وفي محلات
1: بس جديدة بس جاي 201 هن بيجوا عليها
0: طبعاً.
1: ما تغيروش ما من الألفين لليوم
0: احنا اليوم أنا وياك اليوم استوقفتنا هاي اللحظة مش عشان نتسلى عشان تكون مادة للتفكير لكل شخص فينا
1: طبعاً.
0: فبما أنه حيفا أخذت 187 عالمياً كأسعد مدينة في العالم
1: شكل الناس
0: أنا اللي بدي أجي أقولكم بس في عروض في ثقافي في نشاطات في محلات في مبادرين في أماكن اللي عم تنفتح لتكون تكون محلات. وكان بنهاية هذا الأسبوع كتير كتير فعاليات ونشاطات حلوة. السؤال انت قررت تكون جزء منها, انت جيت فتحت هذا الموقع وشريت تذكرة, انت نزلت وبادرت لشيء معين. فهون السؤال, هون السؤال, أوكي؟ فأحلو إحنا نيجي نتطلع نأخذ هذا المعطى اللي هو كتير إيجابي وحلو ونعمل منه إشي اللي هو أحلى وأحلى, ونستغل كل الإمكانيات الموجودة حوالينا. حيفا مش بس سعيدة ومش بس حلوة, سعيدة بناسها
1: للتفكير.
0: حلوة بناسها.
1: أنت سعيدة فيها؟
0: أنا كتير سعيدة.
1: حلو. في وصلتنا رسالة يمكن هي اللي بتعلق بحيفا, حلو إنه نقراها إسا. حسام بعت إنه هي أسعد مدينة فعلا, الناس هنا سعداء, ناسين المشاكل, بحبوا بعد هيك القصة, بكفي إم كلثوم غنت فيها والكثير من الكثير من عمالقة الطرب القدماء. رسالة طويلة معلش لأني بحب حيفا. أمي من حيفا يا ماريا. أوكي حسام. حلو.
0: أحلى تحية لحسام. 072-335-993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا,
1: أو على 0509-071-321 زي ما حسام شاركنا. وبحب مادة للتفكير عن جد, إيش بعمل البلد, مش شرط حيفا بس, بعملها سعيدة بالنسبة لإلكم.

0: صفر 7 2 3 3 5 5 9 9 3 على هذا الرقم عم نستقبل اتصالاتكم أو رسائل نصية على واتساب مكان
1: 0509 07 1 3 2 1.
2: لو كل العمر بحبك ورح ابقى احبك اكثر.
0: احنا هون ماريا وعرين لحد الساعة 12.
2: خليك وضلك حدي مع غيرك لا ما فيكو.
0: صباح الخير لمين؟
1: الو صباح الخير
3: يا حيث محلاكي
1: رائدة
3: معلاكي
1: انا بقدر
3: اجمل دروبك وعمارك يا حيث لكي في القلب مكان لكي إطلالة لا تشبه أي مكان فيك سحر وجاذبية أوصلتك للعالمية من أول نظرة يشعر الزائر بحبك يا حيث أنا بحبك ويعطيك العافية صباح الخير
1: صباح النور رائدة على فكرة رائدة ده أقول إشي يعني بما أن أنا حيفوية وأصلية بشد على الموضوع بس بما أني سكنت بالقدس 12 سنة يعني كانت القدس كمان محل اللي حسيته كتير بحبه يعني وحسيت فيها وقتها
3: بلادنا جنة
1: يعني
3: ماريا بلادنا جنة
1: كنت مبسوطة يعني يمكن حتى كنت مبسوطة فيها أكتر وقتها مما أنا اليوم مبسوطة بحيفا
0: يمكن هي فترة يمكن لأنه بسنين معينة
1: تلاقي لا بالقدس بتلاقي تنوع بخوف
3: تراث تاريخ
1: مش بس تراث تاريخ ثقافات ناس من كل الأجناس والأصناف وين ما بدك من أي فئة أنت تابعة إلها فكريا
0: اليوم هيك صارت.
1: لا أنا فكريا ثقافيا مش دائما بلاقي حالي بحيفة بصراحة بحكيها
0: يمكن أنت
1: وأنا يعني أنا بحكي إشي شخصي أنا بشارك إشي شخصي
0: لأنه
1: جدا
0: لأنه اللي بيجوا كمان من بريت حيفة وبصكم يمكن بحسوا التجربة تبعها
1: لا في إشي أكتر متنوع أجانب
3: عنا في فرق اللي هو في حيفة بتلاقي الغربية مثقفين يعني أكثر يعني ممكن ما يبينوش هيك بس بتلاقي الأكثر هيك
0: في نوادي ثقافية في ملان شغلات في تنوع
3: في تنوع بتلاقي كأنها أوروبا بتحسيها كأنها أوروبا
0: كل شيء نسبي بس بالأمس كمان في شغلات مشحونة يعني في شغلات
1: لا أنا بحكيش أنا بحكي على فترة اللي أنا كنت فيها موجودة
0: يمكن
1: موجودة فيها بالأمس بعرفش إيش اليوم بالأمس موجود يعني مش عايشيتها
3: بس أساس إنه لما تصير مقارنة بين دول أوروبا والنظام اللي عندهم والنظام اللي في دول الشرق بتلاقي حيفة بتستاهل
0: أنا يعني
3: عندك لما تطل لما تطل من فوق من عند المطاعم بدون ذكر أسماء تشوفي الفيو 360 درجة لحيفة
1: أوكي جميل
0: رائدة كمان أنا بوافقك باللي أنت بتقوليه بوافقك لأنه كنت بجنوب أفريقيا وزرت كيب تاون وكان فيها كتير مشاهير تشبه كتير بمبناها كتير
1: لا أنا ما قلتش حيفة جدا
0: أنا بس
1: جميلة
0: بس أحكي شغلي إنه أنا بقول إنه كيب تاون وجنوب أفريقيا وبيجوا عليها مشاهير وممكن تشوفي هون بيكم إنه تمام بس إنه كمان هون المبنى تبعها كتير بيشبه كتير محلات منسافر عليهم
3: الجسور المعلقة التخني لما تطلع على الجامعات الفوق العلم تلاقي علم ثقافي
0: بس ضل احنا نشوفها
3: عمال بتلاقي كل شيء اللي بيجي من برا بالشوق مرات الواحد بيقول مرات بيقولوا شدة القرب حجاب
0: صح
3: بكوني بإشي بيكون كتير ممتاز تشعريش
0: لما بسافر وبرجع نفسها لحيفة
1: لأنه بيتك
0: نفس ممكن بس هي حلوة
1: ما قلت يعني إيه أنا دائما بقول
0: مش بنحكي عنك
1: لا أنا دائما بقول مش أنا مش مركز الحياة هي واضح جدا أنا مش مركز العالم أنا
0: عم
1: بقول وكل الوقت بقول أبوي لف العالم كلياته بقول في بلدين بالعالم هي من أجمل البلدان الأولى حيفا وعندك تشيلي كمان هناك
0: تشيلي
1: كتير حلوات
3: حلوين
0: يعني
3: حلوين
0: السؤال بين إنها مدينة حلوة لبين إنه ناسها سعداء سما وأرض اوكي
3: ممكن ممكن النخبه عمل النخبه بس انه في سعاده اللي بيشعر يدخل على حيفا بيشعر بسعاده سبحان الله تلقائيا هيك بتشعري بفرحه بانبساط هيك بتحسي انه ما في حواجز ما في ضغط احنا عندنا هلا الايام هاي بالقدس بتلاقي انه في ضغط
1: لانه في
3: ناس مضغوطه ما في سعاده
0: ناس
3: ما في سعاده
1: بتلاقي لانه الوضع مضغوط
3: بتلاقي كتير شغلات بتضايق الشباب اللي بتلاقيهم بالشوارع هدول بعد المغرب اللي بتعاضوا شغلات يعني في شغلات كتير بتسمي البدن بتكوني مبسوطة بتطلعي
0: صح
3: بتسمي بدنك
0: الاسم فهي هاي الاشي انه نضل ناس يشتغلوا حالا
3: يعني امبارح في عنا امرأة عمرها 60 سنة طلعت من الساعتين تلس لهلأ مش مبينة. يعني عمرها 60 سنة بتشتغل مغسلة أموات وهيك. يعني إنه في شغلات كتير بتضايق، بطلنا زي أول كل يوم تسمعي مصيبة. يعني في شغلات كتير مش مريحة. حيف عندكم تلاقوا يمكن أهون من عنا، في انبساط،
0: بفكر إنه بتخلاش بولا محان.
3: آه بتلاقي أهون ماديا، بتلاقيهم مرتاحين اكثر. في
0: تخلاش بس ضل السؤال كيف بدك تنظري انت للامور وكيف انت بدك تعيشيها. فكر الضغوطات موجوده بكل محل، وخاصه بحياتنا اليوم بوقتنا اليوم،
3: بس محلات اهون من محلات.
0: ضل ناسها ناسها وفكرها هون، هذا الاشي بتعلق فينا.
3: بتحس الانسان حر هيك براحته، بيروح هيك، بتحسي اهون انه يعني ما بتحسيش بضغط.
0: ممكن. شكرا كثير رائده.
3: يوم يوم بتشعري بالضغط وبتلاقي هيك الاشياء.
0: وان شاء الله الضغط رح يضل ضغط. السؤال كيف بنخفف عن حالنا؟
3: لا اهون اهون. حيفا حلوه،
0: حيفا يعني خلص تعالي بلاك زياره.
3: يعني لقطات يعني انا كمان عندي يافا
0: بالحياه
3: انه حيفا لما تروحي تلقطي اللقطات بحيفا كثير كثير. ولا عكا يعني عندنا عن جد سنه الارض يعني بلادنا ما شاء الله.
0: بدنا ناسها تكون سعيده فيها. شكرا يا رائده، يعطيك العافيه.
3: بلادنا بتستاهل، بتستاهل هيك يكون فيها
1: احلى نهار. رائده عزيزه
0: شكرا. باي باي
3: عزيزه، تحياتي للجميع.
0: كمان معنا كمان اتصال. الو صباح الخير.
4: الو
1: صباح الخير.
4: صباح النور.
1: هلا سهيلة.
4: صباح النور حبيباتي.
1: هلا هلا.
4: انا الحمد لله انا مش ضد حيفا ولا ضد اي محل. المشاكل اللي فيها بحيفا وين ما كان فيها. حيفا قبل 40 سنة كنت اطلع انا وجوزي اشتري غيب فلافل من حيفا بالهدار. اليوم بطلعش لحيفا لانه المشاكل في وين ما كان فيها. المهم نسبة حيفا حلوة، بس بالنسبة عكا تاريخيا وبيجوا يوم العيد 30,000 من آدم بيجوش على حيفا.
0: السؤال هل احنا هون عم نحكي مش بس البلدان الحلوة، عم نحكي وين الناس أكتر سعيدة. حكوا انه
4: وين سعيدة
0: انه
4: هي
0: أسعد.
1: لا لا لا لا ماريا، هاي مش ماريا، عرين.
4: عرين السعادة مش بس بحيفا. بالنسبة انا الي الكرة إسا بتروحي عليها بالليل الساعة 11 بالليل 12 بالليل
0: كمان ناس سعيدة. صح
4: كتير ما تقوليش هاي لأنه حيفا كانت
1: نسبة. كل واحد بالنسبة
4: وكل كرة مدينة كانت. إسا كتير المدينة خاصة المختلطة كتير فيها مشاكل.
0: صح.
4: بعدين في شغلة أقول لك إياها، مدام عكا حبيبتي لن أموت.
0: حبيبتي سهيلة شكرا كتير لاتصالك.
4: هذا مش شعري. أما إيش كل بلد إلى حلوة، حتى الثقافي من ناحية إنه حيفا ثقافي أكثر.
0: شكرا لك. شكرا يا سهيلة.
1: لا شنو عن ناصرة
4: أم الفحم
1: والناصرة أم الفحم والناصرة
0: كل بلادنا
4: في بيرفعوا الراس. بس إيش كأجمل كأجمل أنا عكا. بحب لحيفا وكتير بموت عليها. بس عكا كثرتية أكثر من حيفا.
0: شكرا سهيلة لمدخلتك، يعطيك العافية.
4: مع السلامة حبيبتي.
0: فاصل إعلاني ومتابعين.
5: الليلة على قناة مكان.
6: أنا لما بحط إشي براسي بعمله ورح يقبل وأطلع برد البلاد
7: لبرا. أكيد لا،
8: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
5: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
9: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
5: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
10: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
5: صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود. كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة. صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: رجعنا بعد الفاصل الإعلاني ولما رجعنا في كنت عم بستنى كل الويكند. مظبوط أنا كنت بالويكند مخوف شيء ومبسوطة وإشي, بس كنت أستنى هذا اللقاء. ففي معنا ضيفين هوني اللي هني يوسف أبو داود وإمه شريهان. وضيفنا يوسف عمره 16 سنة من مجد الكروم, بحب القراءة والبودكاست السباحة والرياضة والمغامرات, ومؤخرا رجع من جبال الدولوميت في إيطاليا. أنا بسترجيش أطلع الدولوميت بعد ما وصل لقمة بارتفاع حوالي 2000 متر ولا أكثر,
1: 3000
0: متر كمان. فمعنا يوسف أبو داود
2: وشريهان قداح أم يوسف. قبل سنتين تقريبا كان يوسف بمكان مختلف تماما, بعد سنوات من مشاكل النظر والعمليات فقد بصره بشكل كامل, سكر على حاله الأوضة, ابتعد عن المدرسة وعن أصحابه, واحتاج وقت لحتى يستوعب إنه الحياة اللي كان يعرفها تغيرت.
0: بس قصتنا اليوم مش عن اللحظة اللي توقف فيها العالم, كمان هاي رح نوقف عليها, بس قصتنا هو عن شو صار بعدين. عن شاب رجع يسبح ويسافر ويجرب, قفز من طائرة, تزلج, درب على تسلق الجبال ووصل للقمة,
2: ومعه أمه شريهان قداح اللي قصتها هي كمان جزء أساسي من هاي الرحلة. فهيك نتعلم منهن كتير. صباح الخير يوسف وشريهان.
1: صباح النور.
2: أهلا وسهلا فيك كل يوم بالاستوديو, نورت الاستوديو.
1: تسلم.
3: شكرا على المقدمة.
2: هذا بس تقربي على المايك. أيوة.
0: بدنا نبدأ معك من آخر صورة لك يا يوسف, مش من أول صورة. أنت فوق بجبال الدولوميت بإيطاليا 3000 متر. بسترجيش أنا 100 متر أطلع. وصلت القمة, شو أول إشي عملته؟
1: والله أول إشي يعني لما وصلت القمة حسيت بكثير أشياء, كان في عندي كثير مشاعر. طبعا كنت كثير مبسوط, والإشي اللي خلاني مبسوط أكثر مش وصولي للقمة, اللي خلاني مبسوط أكثر إني قعدت أتذكر كل إشي خلاني أوصل للقمة. القمة هي صح إنه كانت بيوم, بس أنا عشان وصلتها أنا كان في قبلها يعني الطريق بديت من فترة طويلة, من حوالي سنتين. فهي كل القصة يعني اللي عن جد اعطت معنى كبير للقمة.
2: دك تقولي المغامرات بلشت بس من سنتين, ولا هذا اشي موجود من يوسف من لما
0: خلوه صغير؟ يعني
1: انا من وانا صغير كنت احب المغامرات او الرياضة, بس مش بهذا الشكل. وانا صغير يعني كنت احب اتحرك, احب اعمل رياضة, ممكن اشياء كانت صراحة ابسط بكثير من اللي اسا انا عم بعملها. كنت وانا صغير مثلا كثير بتذكر احب سباحة مثلا, أو أني أركب بسكوليت, أو أمشي بالطبيعة, أشياء بسيطة. بس عن جد حبي للرياضة ما بلش إلا من آخر سنتين.
2: آخر سنتين اللي فيه أنت فقدت النظر بشكل كامل, هناك حسيت أنه لازم إشي اللي يعوضك, ولا صار في عندك شغف أكتر تتمسك بالحياة؟
0: أو من وين بتبلش؟ من وين كله بيبدأ؟
1: والله هي هيك صارت. أنا طبعا كان عندي مشاكل نظر من طفولتي, بس تقريبا أنا وأنا صغير كنت أشوف, فيعني كنت مستقل من ناحية التنقل, من أعتمد على حالي. لما فقدت نظري كانت مرحلة كثير صعبة بحياتي, وظلت يعني من تقريبا لسه هي أصعب مرحلة بحياتي كانت. فأنا وقتها قعدت فترة يعني ما أعملش إشي, حسيت إنه أحلامي والأصل الرياضة اللي أنا كنت أعملها مش راح أقدر أعملها. هاي الأشياء البسيطة قلت أكيد يعني كيف بدي أعملها وأنا مش شايف. كانت صعبة, خاصة لإني بعمر اللي أنا كنت كثير يعني كمان بحب أطلع وهيك, فإنه فجأة فقدت نظري. قعدت كيف قلته فترة قاعد بالبيت, لحد ما بيوم من يعني الأيام بعد حوالي شهر إجت أمي وحكت لي إنه هي تواصلت مع محمد أبو شقرة اللي هو مغامر.
2: تحية.
1: طبعا اللي هو مغامر ويعني باخذ مغامرات لجبال الألب أوروبا وهيك. فتواصلت معاه انه يعني نطلع معاه رحلة, وهو رد بسرعة يعني وعجبته الفكرة كثير. فمن وقتها من لما انا طلعت هاي الرحلة شوي شوي هون بلش حبي للمغامرة والرياضة يرجع, وبعدين بلش يزيد.
2: المشوار كان على النمسا؟
1: كان اول رحلة كانت بالنمسا.
0: شريهان، كنت عارفة أنه يوم من الأيامات يوسف رح يفقد بصره بالكامل؟ كنت مجهزة؟
4: للأسف كنت عارفة بس لا مش جاهزة. دائما كنت أتخيل أنه هذا اليوم بعيد وما أتخيلوش.
2: من لما خلق كنت عم تستوعب الشغلة؟
0: يعني قالوا لك بلحظة معينة بجيل معين هذا رح يصير؟
4: بالضبط، لأنه كانت مشاكل العين مش بجزء واحد من العين، وكان عنده بالعدسة وبالقرنية وبالشبكية، ضغط العين ما كانش كمان ثابت، فدائما كان يحتاج عمليات. يعني يوسف أكيد بذكر، يمكن بذكرش أصلا عدد
2: أول
4: العمليات.
2: عملية وين تعملها؟
4: 6 أشهر كان عمره،
2: 6 أشهر
4: ونتيجتها فقد النظر بعينه الشمال وظل يشوف باليمين، بس هي المشاكل الأساس كانت كمان باليمين أكثر.
2: شو اللي أعطاك هيك مع كل العمليات والتحديات الصحية إنك تكملي تشجعي إنه يمارس الرياضة وما يوقفش؟
4: لأن صراحة بدي أربي طفل سعيد، هي هاي الأساس. أنا بدي أربي ولد راضي سعيد مستمتع برغم كل إشي هو عم بعيشه من صعوبات ومستشفيات ونوم وإبار وكل هاي الأشياء، بس كان بهمني أنه كمان يكون سعيد، يكون كنت مبسوط.
0: كنت تهيئي لهاي المراحل يعني، ولا إجت يعني زي ما فهمت أو حاسة كان في صدمة معينة باللحظة؟
4: صراحة مريا ما كنتش أحكي بهذا الموضوع كثير.
0: ما كنتيش؟ ليش؟
4: لا، لأنه كنت أحس أنه يعني كنت أقول له أنه رح يرفض نظره، بس مش هذا هو الأساس.
0: أوكي.
4: يعني كنت بدي يستمتع، كان بدي يعيش تجارب أكثر، يشوف أكثر أشياء ولقدام هيك دائما كانت
0: يشوف أكثر أشياء عشان يوم من الأيامات مش رح يشوفها، فتكون أيوة موجودة بذاكرته بخياله.
4: بالضبط. لما أقول له حيفا يتخيل حيفا، لما أقول له عكا يتخيل عكا. كنت كثير نطفش أنا وياه على محلات، كمان كل مرة محل جديد عشان زي ما قلتي إنه
0: عشان
4: يوم
0: يجمع ذاكرة
4: بيوم لما بده يقول يذكر إشي من هالمكان.
2: وباليوم اللي فيه عمل العملية بصف 9 14 سنة، طلع الدكتور من غرفة العمليات، شو قال لك؟
4: قال لي زي ما كنا متوقعين، لأنه إحنا يعني من قبل ما يفوت على العملية كانت العملية صعبة وكان ضغط العين عمال ينزل بطريقة مش طبيعية، فقال لي إنه بنص العملية ضغط العين كأنه اختفى ويوسف مش رح يشوف بعد.
0: أوكي، وهاي لما سمعتيها مع إنك كنت مهيئة؟
4: صراحة صدمة حياتي يعني بالضبط، وحسيت إنه فقدت كل إشي حتى. أوكي. بلحظة حسيت أنه فقدت يوسف بالضبط هيك، لأنه أنا بعرف يوسف قد ايه مهم له الحركة والحياة وأنه يجرب أشياء، وفجأة أنا إسا بدي أشوفه وهو مش قادر يعمل إشي.
0: فقدت يوسف اللي شاف
4: بالضبط،
0: بس
4: اللي أنا كنت متخيلته
0: اللي أنا ولد من جديد من طريقة
4: بس تانية. بهذيك اللحظة مريم ما كنتش شايف يوسف جديد عن جد، كنت عشت أنا وياه هذا اللي قاله الحزن.
0: أنتوا تنين عشتم سكرين على حالكم الأوضة شهر؟
2: لا انت فيه لحظة بدي ارجع لنقطة معينة، انت ما قلتلوش شو قالك الدكتور؟
4: لا لا،
2: 3 أسابيع انت عشت
0: لحالك
2: مش شاكيته،
4: لانه احنا يعني هو كان
0: هو على امل انه يمكن
4: انه عم بيشوف. بده يشوف. ليه؟ لانه كان بعدي عملية، كل عملية كان يعملها يوسف كان انه في فترة العين مغمضة شوي شوي يرجع النظر، بعدي اطراط وبعدي ادوية، بس انا عارفة احنا عم نحط اطراط وعم نخفف الوجع، بس انه مش رح يشوف، بس مش قادر اقول له صراحة.
2: بعد 3 أسابيع وقفت
0: غرفة يعني مسكر على حاله بهاي الفترة؟
4: بالبيت. لا. هو بالبيت،
2: هون هو عم بتعالج.
4: هو بالبيت عادي، بس انه بنفس الوقت كانت كثير اسئله من يوسف انه وانت بدنا، وانت الفحص، وانت الدكتور بده يقيم انه اللفاف اللي على العين، وانت بدي ارجع اشوف، بس انا عارف الجواب انه احنا بدنا نروح على الفحص، بس انا الجواب صار عندي.
0: اوكي. وامتى اللحظه كشفتي
2: قررت تشاركي يوسف بالخبر؟
4: كان إجباري أصارح، لأنه بنفعش يعني إشي هذا يتخبى كمان. وأنا بطلت أقدر أجور كمان، يعني عن جد بطلت أقدر، لأنه بده يعرف. وكان بدأ هاي القوة والشجاعة، وبنفس الوقت أنا عارف أنه بده يعيش الحزن، لأنه مش إشي هوين.
0: لا أكيد هو فقدان عمليا، وفقدان يوسف. يوسف اللي كان يشوفه. لا
4: وبتذكر بعدي ما حكيت يوسف ما عملش ولا ردت فعل.
0: أوكي.
4: ولا بكى ولا عادي.
0: يوسف إيش شعرت لما الماما حكت لك؟
1: يعني شو بدي أقول لك، صدمة. أنا كل يعني من بعد العملية أنا متعود إنه أكون مش شايف لفترة، يعني أنا بعد كل عملية بتكون مثلا عيني عليها لفافة بقعد فترة ما شوفش، وشوي شوي ببلش يرجع النظر. فبعد ما صحيت من العملية حسيت انه اشي طبيعي يعني ما فيش ولا اي اشي جديد عن باقي الخمسين عملية اللي عملتها بعيني. ف قالوا لي انه امي قالت لي انه يعني ممكن بدك اسبوع اسبوعين شوي شوي رح بهاي الفترة يبلش يرجع النظر. واستنيت مرة اول اسبوع انا مش شايف ولا اشي غير يعني الضي كل شيء غباش انا مش عم بشوف اشي يعني. رحنا كمان وقت فحص وامي قالت لي يعني استنى كمان اسبوع اسبوعين ممكن يرجع النظر. هاي الفترة كانت صعبة صح انه كان وقتها في عندي امل بس بهاي الحالات الامل نفسه بصير يوجع. انا مش عم بستنى اشي بسيط انا عم بستنى نظري يرجع وعم بمرق كل يوم وانا نظري مش عم برجع بكون نفس الاشي. فكانت فترة كثير صعبة لحد ما امي يعني حكت لي انا عن جد يعني مش عارف شو كنت حاسس بس انا المتأكد منه انه كانت اصعب يعني مرحلة بحياتي. يعني حسيت بالضبط انه انا اسا يعني انسان عاجز يعني شو بدي اعمل انا مش شايف كيف بدي. صرت اسأل كثير اشياء يعني طب لو
0: ليش انا كمان
1: كيف
0: سألت حالك ليش انا
1: ممكن هاي الأفكار يعني أكيد كانت تجيني وبعدين فكرت بكل حياتي يعني الأشياء اللي قبل مش راح أرجع أعملها والأشياء اللي قدام مش راح أقدر أعملها زي اللي أروح

0: اني ارجع اتقبل وارضى انه خلص انا مش شايف. قلت يلا وبعد في عندي نعم يلا بحاول هيك اقنع حالي. يعني
1: مشوار النمسا اللي فيه الوالدة هيك بادرت الاتصال مع محمد ابو شقرة هو هيك
0: هذا كان النقطة الفاصلة بالضبط. يعني قبلها كان شوي ممكن عم بخفف عني خلال هذول الشهرين, بس هاي الرحلة كانت أثرت فيه كثير
2: عشان التزلج. يعني أنت طلعت عن نمسا هاي قبلها هاي رحلة قبل في كتير رحلات
1: أنا بدي أحكي بس إنه هاي كانت نقطة تحول مش بس إلك لإلنا كلنا لأنه برحلتك النمسا الرحلة الأولى تبعتك مع محمد أبو شقرة هو عمل فيديو جدا جدا خاص لإلك وهو من هناك إحنا انكشفنا لقصتك وقصة شيرو شريهان إمك, وهناك أنت انكشفت للعالم وللجمهور لأنه من غاد صار في صفحة عندكم بالإنستغرام من أول مشوار إلكم مع محمد أبو شقرة انكشفتوا لعالم ولمحيط محب, وهي الصفحة هي اليوم الكل بتابعها فش حدا بيعرفش يوسف وإمه شريهان. خلينا نسمع مقطع من الفيديوهات اللي بتنشروها بالصفحة.
3: الإرادة بتبلش لما تصحى الصبح بكير, وانت عارف كيف يومك مبلش وشو رح تعمل.
4: المعادي بنفع أصحى الظهر بعدين أقرر إيش أعمل. القرار بضل قرار.
3: لا يوسف, اللي بيترك يومه للصدفة الصدفة رح تسحبه للكسل.
4: يعني ما بنفع أصحى بعدين أقول بشوف شو بصير معي.
3: أكيد لا, الإنسان لازم يتحرك ينتج يشتغل ولو بخطوة بسيطة.
4: طب هي يعني تحركت إجي تعاد تحدك هاي حركة.
3: هذا اسمه تغيير مكان ومش تغيير حياة.
4: والله يما هاي الجملة قوية سجليها عندك.
3: يوسف الإرادة مش إنك تحكي أنا بدي التغيير وبدي أصير أحسن. الإرادة إنك تعمل إشي حتى لو كان ما عندك حماس.
4: يعني ما استنى الحماس ينزل علي من السماء.
3: يوسف الحماس بنزلش من السماء, الحماس بيجي بعد الحركة.
4: والله يا جماعة أمي اليوم سكرت كل الأعذار.
3: لأنه الإنسان إذا بده يبني بحاله لازم يتوقف عن خلق الأعذار.
4: بس ما أنا قلت بقعد وبفكر بعمق عشان أعرف الخطوة اللي بدي أخذها.
3: خصوصا يوسف هذا العذر.
4: خلص وصلت الفكرة, بدي أخذ لسه أول خطوة.
3: بالضبط, تستناش يوم مثالي وابدأ ولو بخطوة بسيطة.
4: بس الخطوة هاي مش لازم تكون أنا أروح أقعد بمحل ثاني.
3: أكيد رح تكون باتجاه الحياة.
2: بتذكريني شريهان محادثات بيني وبين ابني نفس واحد على واحد نفس المحادثة.
0: أكثر فيديو عفوي بالحياة.
1: النمسا من وراها التزلج, من وراها التسلق, من وراها كمان قمي وكمان قمي. انتوا اليوم صرتوا اربع مشاوير رايحين رحل مغامرات مع محمد ابو شقرة اللي هو من مشوار لمشوار عم بيشتغل معاك على بعد وبعد تحديات.
2: عندي بس سؤال صغير بكل هاي التحديات شريهان, انت كمان تطلعي
1: تركض وراه
2: وانت نعم كلياته هذا
5: باقل يعني وتيره من يوسف بس اني بعمل يعني تزلج تسلق تسلقت.
2: عملت سكي؟
5: إلا بس مش بالمهارة يوسف. أكيد
1: السكي اللي رحت عليه يوسف المشوار اللي هيك اللي فيه انت كمان رحت مع ناس اللي هي مغامرات وتحديات ومسار مش هوين. يعني انت مش بس بتروح بتجرب, انت بتروح مع المحترفين.
0: لا هو التزلج اجا من بعد الرحلة الاولى.
1: صح.
0: انا قلت انه خلص يعني بديش ارجع بالضبط. يعني قلت خاب بديش ارجع يوسف اللي كان قبل هالرحله اللي بس قاعد وبلوم الظروف وحاسس انه بقدرش اعمل اشي, لاني شفت بالرحله الاولى انه لا في اشياء بقدر اعملها. فمن وقتها اجت ببالي فكره التزلج, وبعدها بكم شهر رجعنا كمان على النمسا, وهي المره يعني كنت اتزلج اخذت مع ابو شقرة مدرب اللي هو محترف وعنده خبره يعني تدريب الاشخاص اللي هن فاقدين نظرهم. بلش معي وقتها يعني أشياء كثير كثير بسيطة, كيف ألبس الزلاجات أوازن حالي عليهن وأسرع أبطئ يمين شمال, هاي الأشياء البسيطة يعني. وأنا كنت عم بتعلم بسرعة لدرجة أنه من ثاني يوم أنا كنت عم بتزلج لحالي بس بتوجيه من المدرب, هو سبقني بمسافة منيحة بقول لي يمين شمال بطئ في ناس أسرع أكثر معك مجال هيك, يعني كل شيء بس توجيه بالصوت. فانه انا قاعد بتزلج لحالي يعني اعطاني شعور يعني كثير كثير حلو. وكملت يعني بنفس الرحلة, يعني نقول اليوم الثاني انا كنت بتزلج لحالي, انا اليوم الرابع كنت بنزل مسارات سودة وحمرة اللي هي بمستويات بالتزلج كثير كثير صعبة، ممكن ناس تظل عليها أكثر من أسبوعين ثلاث لحد ما تغضر لها. أنا من أكم يوم كنت عم نزل هاي المسارات، وبوقتها إجت الصحيفة النمساوية وكتبوا عني، فكان إشي كثير حلو بالنسبة لإلي إنه أنا ولا

0: قبل كم شهر فقدت نظري وحسيت انه انا مش راح اقدر اعمل اشي, واليوم انا قاعد بعمل اشياء ولا بحياتي توقعت اعملها.
1: يسعد اسألك سؤال, ايش بتشوف لما انت عم تتزلج؟ انت ما بتشوف بس ايش بتشعر في اشي؟ بدي اذا بعرف انه في عنا وقت, بس ايش بدي هيك بجملة قصيرة, ايش بتحس؟ يعني التلج على وجهك, الهواء, فرجيني اياها
0: بالضبط كيف انت قلتي. شوف, هي التزلج والطبيعه هي مش بس مناظر, ابدا ابدا, في اشياء نسمعها, اشياء انا عارف ممكن بالطبيعه نشم نلمس, ففي كثير اشياء. فانا بكون اتزلج حاسس بالبرود وبالسرعه وبالهواء بكل شيء, صوت الناس اللي حوالي كثير كثير, يعني ادق التفاصيل اللي ممكن الناس ما تنتبهش عليها انا بكون مركز عليها.
1: شريهان, انا كام كثير مرات بدي أساعد, بدي أعمل عنه, بدي أساوي إشي, وهون التحدي أكبر. يعني بفكر فأكيد في أنت والناس والحوالين يوسف بدنا نعمل عنك,
2: صح؟
1: فكيف تتعامل؟ وفكر يوسف هو إنسان كتير مستقل, يعني
2: بس عشتها هاي الفترة وكثير منيح, وخاصة حتى قبل ما يفقد يوسف نظره. يوسف وهو صغير كان حدا كثير حرك وكثير بده يجرب أشياء وكثير بده يعمل, وأنا كنت هاي الأم اللي تخاف ولا بديش ولا تعملش لا تطلعش من البيت, حتى الروحة على المدرسة كنت أنا أوصله وأنا أجيبه, مع أنه كان يشوف كان بيقدر أنه يروح لحاله
1: زي كل أم
2: بالضبط, بس أنا كنت دائما بمحل خايف يوسف يفقد نظره وأنا مش حد, يعني خايفة من اللحظة اللي ممكن يوسف يصير معاه إشي مكرالي إنه يفقد نظره عن جد وما يكونش حدا حده. دائما هاي الصورة ببالي, وعشان هيك كنت دائما بدي أعمل عنه, بدي أجرب عنه. بس صراحة تغيرت بعدين ما يوسف فقد نظره, إنه هنا بطلت إشي بدي أخاف عليه وصار لا بدي أعلمه, بدي أعلمه.
3: جملة أخيرة من يوسف للمستمعين ومشاهدين مكان.
0: في بدي أوجه رسالة لكل حدا إسا بسمعنا. أول إشي طبعا يعني أنا بتمنى يأخذ من قصتي يعني العبرة, طبعا يحمد ربه على النعم الموجودة عنده, خاصة يعني نعمة النظر. ممكن يعني كثير ناس بفكروش فيها أنه هي قد نعمة وإشي كثير مهم فيستغلها, لأنه يعني إذا أنا غذرت أعمل كل هالشغلات وأنا مش شايف, أي حدا أكيد يعني بيغذر. فيحمد ربه على النعم ويحاول أنه يعني يستغل وقته بالأشياء الصح, يعني ما يضلش محله ولا يلوم الظروف, يأخذ المسؤولية أنه يحسن حياته بحياته. واو. بنفسه.
3: شريهان, كلمة أخيرة لمستمعين ومشاهدين مكان.
2: أنا صراحة دائما بحب أوجه للأمهات أنه تعيشوش الأمومة كدور, عيشوها كرحلة حلوة استمتعوا فيها وعيشوا أحلام أولادكم, لأنها رح تعطيكوا سعادة أصلا أكثر يمكن من إلهم.
3: شكرا كتير. شكرا يوسف لكم. أبو داود وشريهان قداح, أنه كنتوا اليوم منورين استوديو مكان.
0: شكرا
3: لجسلين محميد بري, لينش حادي رزق, لريتا نادر تيودوري, روبي أوسنهولز, ماريا دبينا,
1: عارين بسول.
3: نرجع بعد أخبار الساعة 11.

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده ينولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
1: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
7: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
8: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. المشتركة تصف طلب ليكود لشطب ترشيحها بمحاولة فاشلة لإسكاتها. الإعلان عن إحباط اعتداء إرهابي خلال عيد رأس السنة العبرية. نيوزيلندا تؤكد دعمها لحق إسرائيل في العيش بأمان. والطقس على حاله غدا وبعد غد الأربعاء.
1: راديو مكان الأخبار.
8: الحادية عشرة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. رفضت القائمة المشتركة طلب ليكود شطب ترشيحها وشددت على أن المحاولات لإسكاتها لن تنجح، وبحسب ما يحاولون شطبنا هكذا ننمو ونمتد كما جاء في بيان أصدرته. ومضت القائمة المشتركة تقول إن نتنياهو يدرك أنه على وشك خسارة الانتخابات ولا يتورع عن فعل أي شيء لمنع ذلك، وأضاف أن حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش تخشى أيضا من رؤية المشتركة القائمة على عرب ويهود يعيشون سوية بمساواة. أعلن جيش الدفاع اليوم أنه أحبط اعتداء إطلاق نار إرهابيا بعد أن اعتقل أول أمس السبت المدعو عبد الرحمن رجبي من سكان الخليل لتخطيطه ارتكاب العملية في المدى المنظور. أعرب وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيرترز عن قلق بلاده إزاء عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات والوضع الإنساني في قطاع غزة. وفي مكالمة هاتفية مع نظيره جدعون ساعر عاد وأكد دعم بلاده لحق إسرائيل في العيش بأمان، وموقفها بأن حل الدولتين هو أفضل طريق لتحقيق ذلك، ويشار إلى أن بيرتس يقود حزب اليمين الشعبوي الأبرز في بلاده. في بيروت قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية نديم الجميل إن حدودنا المشتركة مع إسرائيل تتطلب منا اتخاذ قرار جريء يؤدي إلى حل نهائي للصراع، وأكد أن السلام لا يعني الاستسلام ولا بد منه إذا كان لمصلحة لبنان وشعبه وخاصة جنوب البلد وشيعة لبنان. وفي كلمة ألقاها أمس بمناسبة الذكرى 44 لاغتيال الرئيس بشير الجميل، أضاف أن من ينتظر أن يسلم حزب الله سلاحه للدولة لا يفهم طبيعة المنظمة ومدى ارتباطها بإيران وعلة وجودها. في جسر الزرقاء وفي عقاب شجار قام أمس شخص مسلح بملاحقة تلميذ في 17 من العمر وهو يطلق النار في الهواء، ولم يصب هذا التلميذ بأذى بعد أن احتمى داخل أحد المدارس في البلدة، وجرى اعتقال 3 من الضالعين في الشجار على ذمة التحقيق.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرا اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحراره لتصبح اعلى من معدلاتها خاصه في المناطق الجبليه والداخليه، وغدا وبعد غد الاربعاء تبقى على حالها، وفي يوم الخميس المقبل تنخفض بعض الشيء. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشره، ونلتقي ان شاء الله عند 12:00.
1: للتفاصيل والمزيد من الاخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: صباح الخير، يسعد صباحكم وين ما كنتوا مستمعين ومشاهدين مكان. انتوا مع الساعة الثانية من برنامج ماريا وعارين. صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم: جوسلين محميد بريء من الإنتاج، ريتا نادر تيودوري من الراديو المصور، أوسكار من الهندسة الصوتية. صباح الخير ماريا دبينا.
1: صباح النور عارين بسول. كان عندنا ساعة حفلة الساعة الأولى
0: ملانية
1: ملانية من حيفا
0: إلهام
1: ليوسف، رسائل عن حيفا، رسالة ليوسف كمان. يعني إنه مرات تعرفي بدك ترجعي للساعة الثانية ومش عارفين يعني كيف بدك. عم بقولك لا، في إشي ما عملناهوش قبل،
0: تتأثري هيك من الضيوف اللي بيكونوا عندك قبل.
1: بدنا نفتتح، بقول بس بقولك طبعا بدنا نفتتح، بس إنه ففي وصلتنا رسائل عن حيفا
0: 072-335-5993، اتصلوا فينا وشاركونا. يعني قصة يوسف ممكن تكون إلهام لكتير أشخاص مننا.
1: يوسف وشريهان بفكر، لأنه
0: بس حكالنا هيك جملة اللي بعد هيك براسي انه عيون، يعني انتم موجود عندكم هاي القدرة انكم تشوفوا، فاستمتعوا من هاي القدرة، اطلعوا تعالوا. انا بدون النظر هذا عم بروح وباجي وبغامر وبتعلم وبتسلق وعم بدور على بعد وبعد،
1: عم بشوف طريقة تانية من حواس تانية. الجملة كمان انا اشي قالوا كيف انا يعني انتم الاشياء اللي بتشوفوها انا بحسها بكتير اكتر مما انتم بأقوى. فهاي عن جد مرات نحن عنا خمس حواس ومنستغلهنش بالكامل.
0: نعمة. فاتصلوا فينا وشاركونا أو ابعتوا لنا رسائل نصية
1: على 0509071321. نادية بعتت لنا: صباح السعادة صباح حيفا، قال الشاعر راشد حسين: أتيت الطب في نيويورك أطلب منه مستشفى، أتيت الطب أو الطبيب في نيويورك أطلب منه مستشفى، فقالوا: أنت مجنون ولن تشفى، أمامك جنة الدنيا ولست ترى سوى حيفا. أنا مش من حيفا، ولكن زيارة حيفا بتجلب لي السعادة لقلبي، إن كانت زيارة لأقارب أو مشتريات أو حتى مستشفى. نبيل صباحات بعد
0: بس ثواني بس نسمع وائل ونرجع لرسائل.
1: لازم نسمع وائل، في رسائل حلوة بعدين بقولوا ما قريناش رسائل وفتحي بزعل علينا لأنه صبح علينا.
0: ما أنا وائل
1: أنا عارفة وين تخلص الساعة. ما هي

0: 0723355993 رسائل نصية ابعتوا لنا اياها.
1: ماريا مستعجلة تقراها وعنين بتقول لا استني شوي عنا بعد ساعة ولا لا بدي ألحق لأنه بيزعلوا علينا.
0: وين يبعتوا لك الرسائل؟
1: 0509073321.
0: شو وصلك رسائل؟
1: وصلنا هيك نبيل صبيحات بعت لنا صباح الخير، لا أعرف إن كنت صادقا، أنا شخصيا أشعر بعكة أنها عربية أكثر، بس أدخلها بشعر بأمان بهواء نقي بناسها، هيك شعوري بالرغم من إنه أبي وأمي من حيفا رحمهم الله. كل واحد وبلده. صباح الخير والورد ماريا، كيف أنتو؟ أنا بالنسبة للشاب اللي معكو بالإذاعة الله يشفيه يا الله، أنا لما بشوف إشي من هالشكل الله كبير هو الشافي المعافي، الله يسعد الناس على عليهم هم. بعدين أنا أحب أقول لمدينة الناصري بكفي عنف وقتل حرام على الشباب اللي بيموتوا. هذا من طانيوس عواد معلق رياضي بيبعت لنا. فتحي صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين عارين ومرية، حبيت أصبح عليكم على جميع طاقم راديو مكان أحلى وأحسن راديو في الشرق الأوسط. وفتحي لما بنقراش رسالته بزعل كل شيء ولا زعل فتحي،
0: لا بدوس يصبر كمان
1: يعني بقدرش. صباح الخير لأجل المذيعات، أنا فيحاء من المجدل بحب حيفا وبحب أزورها.
0: أهلا وسهلا بأهل المجدل.
1: وبعتولنا صورة، أم شفيق بعتت لنا صور كتير حلوة يا عارين، صور من خشب، أشياء مصنوعة من خشب وبتبعت لنا. السلام عليكم خيتا، أنا أم زوجة إنسان كفيف، شوفي شو بعمل
0: موهوب هذا الخشب من الصنع، هو
1: بصنعهن من عيدان صغيرة بلزقهن وبصنعهن، فبتقول ربنا باخد البصر لكن البصيرة موجودة. وسامح الطيني اسمه،
0: شكرا
1: حفلي من أريحة
0: للصور هاي مهمة.

0: صباح الخير، مين معنا؟
1: صباح الخير.
2: صباح النور سامي.
0: كيفك يا سامي؟
1: يسعدك صباحك وبداية أسبوع جميل إن شاء الله، من غير وجع راس وهم ومكت.
2: نتعمل نتعمل يا سامي.
1: أول إيش بدي أحكي للشاب اللي عندك
2: يوسف.
0: يوسف
1: يوسف يوسف
2: أبو داود،
1: كل احترام وتقدير إله، وأنا من هان بقول لكم مستعد أكون عكازة كل إنسان بيحتاج من كلب رب.
0: كل الاحترام يا سامي.
1: والله يعني بهمنيش أنه يكون مين يكون، استعد أكون عكازة إله عشان أوصل لهدفه ويشوف السعادة حياته.
0: الله يكتر من أمثالك يا سامي، قديش بحاجة إحنا هيك هذا السند والدعم، مش بس للأشخاص المحتاج، لأي شخص موجود حوالينا نمد إيدنا ونساعد.
1: حقيقة إحنا موجودين في وضع صعب، إذا بدناش
2: ساعد بعض
1: مكفي اللي فينا المفروض نساعد غيرنا.
2: صح
0: 100%.
1: الشغلة الثانية، الشغلة الثانية حكيت على مدينة حيفا، أنا واحد من الناس لأنه حيفا عندي إياها الدنيا وما فيها،
0: من عشاق حيفا.
1: أنا بشتري بحيفا وبموت أي شيء اسمه حيفا.
0: حلو،
2: شو بتحب فيها؟ جمالها؟ ناسها؟
1: لا ناسها.
0: حلو حلو.
1: أنا فيش يوم بخلش على بيوت على
0: طبيعة شغلك يعني بتزور.
1: بفوت على بيوت الناس، مش مشكلة هو عربي مسلم مسيحي درزي يهودي روسي، بالعكس ناس ولا أروع.
0: حلو
1: بصراحة ولا أروع.
0: حلو حلو كتير هذا الكلام اللي حد يسمع.
1: بقولش لا
2: يلا انقل يا
0: ولا مرة متأخر يا سامي،
2: تفضل.
1: والله ونهاركم سعيد.
0: سعيد. شكرا يا سامي.
2: شايف بطل في بطيخ سامي.
1: باي إن شاء الله.
0: باي
1: باي.
0: ألو صباح الخير.
3: أهلين.
0: أهلا أهلا يا جوزيف، يسعد صباحك.
3: أنا مموت كثير على الشاب هذا، وكنا ناخدين شعر لولد بقول يا إما ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجماله تتحدث ونور وأرى منه الأثر النور كل عندي كالظلام والاستمارة كالسكر، يعني اثنين ما عارفش الكمالي. يعني أنا من ساعة ما حكى لأستب أنا ببكي، أنا كمان نفس الشيء عمياء يعني لرب اللي بشوف، بس أنا بشتغل بداي بعد يعني الله يشفي الجميع. بس هذا أول يوم، بس يعني بكر بسوي معكم، يعني مش قادر أحكي مش قادر.
2: بس إم جوزيف هو كتير متفائل الولد، وفيش إشي واقف بطريقه.
3: مش جدلا بطلعش على الباب برا، أنا أولا بس محشورة لحالة، بس أطلع برا بخاف خاف شالي.
0: أنت لازم تقيم الخوف وتقدر تستمتع من كل لحظة يا أم جوزيف، تقوي حالك.
2: طلعي كيف بتعرف اللغات وحافظة بعدك أغاني
0: وبتعمل كتير أشغال حلوة
2: والرأزات اللي بتعمليها.
3: أعمل استبساس سلات إشي بجنن.
2: حلو
3: حلو. بس أنا بقولك عيون تم إشي، أنا بشوفش أحط الإجرين، بحطهم بيطلع عوز، بحط مرات الإجر على الراس وإشي، بس إني بنادي يعني بساعده
2: بساعده.
3: أنا بالنسبة لي أنا لحالي بالشحنة بالبيت بأوضة 8 متورة بأربع متورة، يعني فيها أغراض وفيها كل الناس بتيجي عندي. على كل حال الله يشفي الجميع. وبعدين حيفا يا ريتني ضليتنا بحيفا، أولادي بحيفا، أنا يا ريتني ضليتنا بحيفا. ابني السايس هناك فاتح بشارع الخوري. الحمد لله على كل حال، على كل حال الحمد لله، نشكر الله لأن لهالدرجة ماسك حالي.
0: الله يعطيك القوة يا أم جوزيف. شكراً
2: شكراً شكراً لكم.
3: يعني إذا كان أنا هيك
0: لا، إحنا دائماً مبسوطين فيكي. شكراً
3: شكراً.
0: نهارك سعيد. باي باي.

0: إزعاج. طبعا مش ناقص اشياء بتزعجنا، بس اليوم هيك حاسي من فترة انه بدي ازعج اليوم، واي يوم ومن اسبوعين وبحذك من اسرة.
1: مزعوجة ولا بدك تزعجي؟
0: كمان وكمان.
1: ليه يعني؟
0: قرب عيدي.
1: طيب اوه حلو، عيد الميلاد اشي حلو يعني.
0: اه بس كل سنة يعني، لا مش تهديد بس بحذر، لانه كل سنة كل شخص مش بس انا قبل عيد ميلاده باسبوع او اسبوعين بيصير عصبي وبتصير النفسية تعبانة. كل شخص فينا.
1: كيف قررت كل شخص؟
0: كل شخص فينا.
1: انا بكيف لما بيجي عيد ميلادي.
0: طيب يمكن انت انت دايما من الشواذ.
1: اوكي يعني ابعتولنا او اتصلونا اذا انتم من الاشخاص اللي من كل الأشخاص اللي هن بس يوصل عيدهن بصيبهن
0: نفسية
1: العصبية.
0: نفسية مش شرط عصبية، نفسية بتتعب. وفي تفسير كمان من ناحية فلكية
1: فلكية مش علمية، فلكية
0: تنجيم وفلك.
1: تنجيم فلك يعني، هاي معلومة فلكية.
0: في بقول لك تدهور بالحالة النفسية والشعور بالحزن وانخفاض الطاقة قبل أسبوعين من الشهر عيد الميلاد، وبما يعرف بالفترة عبور البيت الثاني عشر. يعني في هذا إشي اللي هو معروف ومتداول عالميا. وفي أشخاص تانين بيشوفوا هذا الإشي بعلم النفس. هذا الإشي معروف إنه حالي اسمه اكتئاب عيد الميلاد.
1: بس داي بلوز بقولوا له.
0: فهذا الإشي ممكن كمان أشخاص اللي بحسوا.
1: كل الأشخاص. كلنا.
0: إيش بدك أقول؟
1: في أشخاص، كل الأشخاص. أوكي.
0: أوكي. طيب. فهيك في بقولك مع اقتراب العودة الشمسية، مع نهاية الدورة الشمسية، في تأثير نفسي اللي ممكن يأثر من ناحية فلكية.
1: في الفلكي وفي العلمي. اللي هو بقول لك البيرث داي بلوز، انا كنت بروح على العلمي. تمام اكتر من الفلكي.
0: فهي الشغلات مش بالصدفه، اي حدا بحس يومين ثلاثه
1: عم بتلاقي
0: أسبوع
1: المبرر
0: أسبوعين.
1: يعني هو هذا المبرر.
0: هاي شغلات موجوده. لا أوكي. مش مبررات ومش أوكي. كل الناس هاي شغلات موجوده، وحبيت اشرحها ليش
1: تحيقينا نفسيا. تايقينا
0: بحكي نفسي. بس هذا الاشي مزعج انه بدوش يتعب نفسيا قبل عيد ميلاد.
1: بس ايش الاسباب يعني انه ايش انه هيك
0: في هيك بصير في تعب ارهاق.
1: بحسب بعمل الريزوليوشنز تبعوني للسنة الجديدة.
0: لا إرهاب تعب. أي شغلة مثلا ممكن
1: عشان الفلك هيك بقول
0: ممكن في هيك علميا فلكيا أشخاص مش كلن بتعبوا.
1: مش كلن بالضبط، أشخاص بتعبوا
0: معظم هن جزء صغير منهم قسم أشخاص. 1% اللي بدك إياه
1: أشخاص. أنا بعكسك تماما، بستنى عيد ميلادي.
0: لا انت عم تاخدي الشغلات.
1: لا انا بقولك عني انا
0: متحمسة لعيد ميلادي.
1: طيب.
0: وبحب عيد ميلادي.
1: اوكي.
0: ومكيفة انه
1: ممتاز.
0: جاي بس في هيك طفر معين انه الاشخاص بتتعب اسبوعين نفسيا لم قبل، خاصة
1: اوكي
0: خاصة
1: فلكيا وعلميا
0: وا وا وا وا وا.
1: تمام.
0: قبل عيد الميلاد.
1: أوكي.
0: مش يعني الشخص مش حابب يعيد. مش الشخص بدوش عيد ميلاده. مش منكد على الدنيا. لا.
1: إذا هيك تمام يعني حر. النجوم حر
0: مزعج يعني.
1: السايكولوجي حر، كله حر عادي. كل واحد يحس ايش بحس عادي. تمام.
0: هي هيك يعني انه إذا تعبت يومين قبل عيدك اعرف النجوم والكواكب عم تتحرك بشكل مش لصالحك
1: فلكية.
0: هون على حالك.
1: بدك هدية؟
0: كيف
1: بدك هدية لعيدك؟
0: دايما الواحد بحب. في حدا بحبش الهدية؟
1: في اشي معين بدك اياه لعيدك؟
0: في حدا بحبش الهدية؟ اسألي لي اياهن للجيش تبعك بالواتساب.
1: جيش محمد وينك؟ كولونيل وينك؟
0: كله
1: بحب هدية ولا لا؟
0: فيش حدا بحبش هدية.
1: ما عارفة.
0: فيش حدا.
1: ممكن ساعتها اذا الواحد جاب لي هدية فانا الملزمة اجيب له هدية ولازم افكر.
0: فيش شي ملزم.
1: لا ما هو يعني
0: فيش شي الزامي بالحياة.
1: ما هو عيب بيصير ومش حلو وجاب لي وهيك. هيك الناس بتفكر.
0: على فكرة هذا اقرب
1: كل الناس هيك بتفكر.
0: انا بالنسبة لإلي مش حلو لما بجيب هدية لأني ملزمة أجيب.
1: لا مش قصة ملزمة، بس بتصير تقولي ما هي بتصير حسابات بالدنيا يعني. إذا هو جاب لي هدية فأنا لازم أجيب هدية. وإيش الواحد بيحب وإيش الواحد لازم.
0: أنت أنت هيك عم بتفكري. أنت عم بتفكري هيك. أنت
1: بتفكري بشكل عام. عم بفكر
0: شخص ممكن مرات يكون عنده لفتي بحياة باليوم يوم ما يجيبش هدية مثلا. يجيب هدايا بعيد الميلاد ما يجيبش. الإشي بنقسش واحد بواحد. ممكن في أشخاص خلال كل السنة بيسألوا عنك، في أشخاص بس بعيد ميلادك بيجيبوا لك، في أشخاص بيجيبوا شغلات مادية، في أشخاص بيساعدوك وبيساعدوك وبيعملوا لك أحلى يوم، مش الإشي المادي. كل واحد وطريقته. أما جبت لي بجيب لها، عملت لي بعمل لها، سوت لي بسوي لها.
1: أغلبية الناس بتفكر هيك يا عارين.
0: لا بحبش انا شيء، بحبش اقيسها هيك. وانت لما لازم اجيب للشخص شيء،
1: الناس هيك بتفكر فيك، في ناس بتفكر هيك. عصيرة عيد الميلاد صباح الفل، تبعكم من صحراء، تابعتكم من صحراء النقب كل الحب، وبتقولنا لا مش شرط يجي عيد ميلادي، بيجي عيد ميلادي وبيروح وما بنبه حتى. تضحك
0: شفتي؟ لا هون مشكلة أكبر، لازم تحتفلي.
1: هي بتنسى.
0: لا كيف يعني
1: تنسى؟ حرة
0: تنساش عيدة.
1: فيش حدا ملزم عارين.
0: بلا تحتفل بحالة.
1: قبل شوية قلنا ما حداش ملزم، كل واحد
0: بس في أحلى من أنه الواحد يعين.
1: قبل شوية حياتي قلتي ما حداش ملزم.
0: على فكرة مش الكل بعين، بتعرفي
1: بعين؟ اه يعني
0: لا، في بتعرفي دول الفئة
1: تحبش تعايد
0: اللي بعيدوش بيأمنوش بعياد الميلاد.

0: زن 0742 3355 993 0509071321
1: رسائل واتساب.
0: أهلا، صباح الخير، مين معنا؟
2: الخير.
1: صباح النور.
2: صباح الخير، أحلى وأجمل صباح لأحلى حلوات براديو مكان مريا وعرين. نقولكم نهاركم سعيد إن شاء الله.
1: شكرا يا فادي. ونقول...
0: فتحي.
1: فتحي.
2: لا فادي. لا ليه فتحي وعادي؟ ليه فتحي؟ مش غير فتحي وعادي. بك واحد ثاني.
1: شفتي؟
0: بركي.
2: بركي عزيز.
0: بركي عزيز.
1: عزيز
0: من وين؟
2: عزيز.
0: عزيز من
2: عزيز عزيز
0: عزيز علينا.
2: طبعا حيفا هي عروس البحر، حيفا ربنا حميها بأهلها وبسكانها وكل كل الأشياء الحلوة الجميلة موجودة بحيفا. بعدين الواحد ما إله قرايب بحيفا وإله نسايب وعدايل، طبعا بيعتز
1: أحلى
2: واحد أحسن واحد طبعا. بعدين الصوت الجميل اللي عندكم، يعني إن شاء الله بضل صوتكم يجوي بأذان كل المستمعين.
0: شكرا يا عزيز شو هالكلام الحلو.
2: الحمد لله. بعدين عرين انا اللي نسايب، انت احنا نسايب احنا وياك يا عرين.
0: قرايب.
2: بدي سلام لعديل معين زيدان ابو النسيم ومرته منال، زوجته منال ام النسيم.
1: عرفتي السمين عزيز.
2: كل السلامات والتحيات بالصحه والعافيه،
0: نتمنى لهم كل يوم لمنال ومعين
2: واحلى اسبوع ان شاء الله، ورزقهم بالحلال الطيب هن وكل كل خل ربنا العالمين. الحمد لله
0: شكرا عزيز. إسا عرفت شو القرابة بناتنا؟
2: عرفتي؟
0: إلا
1: بتاعتو نسايب.
2: إلا بقى نسايب
0: أغلى ناس أحلى ناس.
2: الله يسعدك الله يسعدك
0: عزيز. بفكر الجميل بيشوف كله حلو حواليه ولا كيف؟
2: الله يرضى عليك، ربنا يعطيك الصحة.
0: شكرا.
2: كيف اللي بزور حيره طبعا نفسيته بتتريح، نفسيته طبعا بده يعني يهدي باله ينزل على حيره، يكفي يقعد على الشط هيك أو يزور المحلات أو يطلع على لفوق على الكرمل على جبال الكرمل. بالعكس هي عروس البحر، عروس المنطقة كلها حيفا معروف.
0: مزبوط.
2: بكفي صوت الحلو وصوت الجميل اللي طالع نابع من حيفا. الحمد لله رب العالمين.
0: شكرا. شكرا يا عزيز. تسلم.
2: إن شاء الله
0: يعطيك الصحة
2: إن شاء الله.
0: شكرا.
2: شكرا لكم ونهاركم سعيد ونقول إن شاء الله بيكون أيامنا خير لكل المجتمع
0: يا
2: إن شاء
0: رب.
2: الله رب العالمين.
0: يا رب إن شاء الله.
2: يعطيك العافية.
0: شكرا. شكرا لاتصالك عزيز. باي باي.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الليلة على قناة مكان.
5: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبل وأطلع برة البلاد لبرة. أكيد لا،
6: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
4: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
7: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
4: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: يسعد صباحكم، انتم مع برنامج ماريا وعارين معكم لحد الساعة
1: 12. فعنا كمان ضيف اليوم، حس هيك ضيوفنا صغار بالعمر، صار هيك اسبوع مع الشباب فمش عارفه كيف اتعامل بين اكون كوني ام لشاب بهذا الجيل او كوني بدي أرجع على هاي الفترة. المهم ضفتنا تانية عمرها 18 سنة من الناصرة وعندها حلم واضح، ياريت كان عندي هذا الحلم جيل 18، عالم الأزياء بدها تكمل فيه وتتطور وتوصل أبعد، وحتى فكرة بتفكر تسافر لخارج البلاد
0: بالبيت يمكن، بس يا ماريا بتعرفي النظرة تانية كليا مثل
1: زي أي بيت وزي
0: مش
1: كل أهل.
0: البيوت بس قسم كبير من البيوت بدن مستقبل وبدن يضمنوا لأولادن ثبات ومهني وإشي بإيدن. فأهل تيا مرشي اللي هي ضيفتنا اليوم بدعموها كتير، بس بالنسبة لإلهن لازم يكون معها إشي بإيدها، تعليم شهادة مهني
1: بقاش بدن بالذات القانون،
0: يعني هي بتقول طيب تعرفوا شو بتعلم
1: محاماة يعني
0: هذا الاشي الموجود اسا على الطاولة
1: رح نحكي اكتر عليه. وتيا واقفة بالنص بس مستعدة تدرس قانون، يعني بدك تتنازل شوي وبعدها ترجع لحلمها بالازياء، لكن عندها خوف حقيقي هل بعدها ممكن يكون متأخر بعد 4 سنين
0: أو يكون في بعد مجال
1: سنتين وهيك، بيكون صار عمرها 25
0: بتقول لك وقت الأزياء في جيل مش جيل. هاي واحدة من القصص اللي رح نتابعها في السلسلة الوثائقية مسار اللي رح ترافق 6 مراهقين بمرحلة الانتقال
1: من الثانوية للحياة اللي بعدها بكل القرارات والأسئلة والتخبطات. ذاك الأسبوع كان معنا محمد واليوم معنا تيا، فصباح الخير لا تيا.
0: صباح الخير تيا.
2: صباح النور، كيفكم؟
1: نحن مناح، كيفك انت؟
0: مهم نحكي هيك انه السلسله الوثائقيه عم تعرض على قناه مكان
1: كل يوم اثنين بعد النشره الاخباريه، اليوم الحلقه الثانيه راح تكون. تيا، بعد كله هذا لو القرار لك عن جد لحالك شو كنت بتقرري؟ بتعمل الحسابات ولا بتقول انا اسه حاملة حالي، حاملة الشنطة وطالعة على ميلانو مش فارقة معي ولا اشي؟
2: لو انه القرار الي لحالي بطلع صراحة بسافر.
1: امتى عرفتي انه عالم الازياء هو عالمك؟ امتى هيك بلشتي تفهمي انه هذا اللي انت بدك اياه بدك توصلي له؟
2: هذا الاشي حلمي من وانا صغيرة صراحة. لما هيك كبرت وتعلمته و يعني تعمقت فيه أكتر، صار إنه صار إشي مني.
1: بتعلموا
2: كيف بتمشي، كيف بتوقفي قبال الكاميرا، كيف يصير عندك ثقة بحالك أكتر قبال الكاميرا، كيف تعطي إنه تقدر تحكي مع الكاميرا مع حالك، كيف تعطي حركات، كيف كل لبسة إلها حركة، كل قطعة بدك تفهميها عشان تقدري تعطيها
1: تعبري عليها
2: بالزبط
1: قدام الكاميرا أو على
2: أو على الرنوي. بالضبط عشان هيك إنه لما تعلمته إنه عن جد هيك صار عن جد قطعة مني، يعني كتير بحب هذا الموضوع، حتى لما أشتغل فيه أروح أي محل فيه تصوير عن جد بحب بكيف.
1: يعني عادة بنات صغار بيشوفوا مودلز أو بيشوفوا أنتو جيل الإنستغرام وفي ملان فيعني كيم كارداشيان، كايلي جينر، لا تعال نحكي عن أختها كيندل، فهن يعني من هناك ولا خلص أنا بنت حلوة أمورة كسماتي حلوات وهذا إشي ممكن أعمله؟
2: اسمعي، لما بتشوفيهن بتتشجعي أكتر. يعني لما بتشوفي هدول المشاهير بتتشجعي إنه أنا بدي أطلع، أنا بدي أصير مثلهن. بس إذا الإشي بيكون من حب أكتر بيكون أحلى.
1: أوكي،
2: فهذا الإشي عن جد نابع من حب لإلي.
1: مهنة بالطعم خبز، يعني إذا أنت توب موديل بتجيبي ملايين، ده في توب مودلز يعني موجودات إني معدودات على الأصابع
2: بالذات من عنا من البلاد
1: بالضبط. يعني بعرفش إذا اليوم بعد في توب مودلز من عنا، كان في وقتها مين كانت شو اسمها مش مهم. فهاي المهنة طعميكي خبز، يعني بفهم أهلك بشي محل، الأهل بدن استقرار لأولادهن، فاليوم أنت عندك تكوني توب موديل وبكرة أو بتكوني موديل وبكرة في الشغل،
2: صح. اسمعي، أنا مع أهلي بشي مرحلة يعني وقفي معاهن إنه لازم البنت يكون عندها مستقبل، بإيدها شهادة
1: سلاحة.
2: بالضبط، المرة سلاح لإلها هي شهادتها. فبشي مرحلة فاهمتهن أهلي شايلي مش معارضين على الإشي إنه أشتغلوا بهذا العمر، بس الإشي اللي معارضين عليه أهلي هو إنه لازم إنه تبلشي تبني لمستقبلك اللي لما تكبري. فهذا الإشي إنه أنا فاهمته يعني من جهة أهلي.
0: يعني أنتي موجودة هون بالنص، حيري من ناحية بدك تحققي حلمك، من ناحية بدك الثبات اللي عم بيحكوا عليه أهلك ومتفهميتن. الصراع هو مش أمام أهلك، الصراع هو ما بين الحلم، ما بين الثبات، ما بين أبني مستقبلي. وكتير أشخاص بجيلك اليوم، بجيل 18، حاسين هذا الإشي. فكيف انت هون ايش بدك تروحي ورا قلبك ورا عقلك؟
1: ولا ما تدمجش. انا بعدني مش فاهم ليه الواحد بدلش يدمج الشغلات مع بعضها، يعني كمان شغل بالمودلينج وكمان
0: تعليم الحقوق مثلا. ناخذ المثال اللي جابته تي، تعليم الحقوق بده كتير، بده طاقه، بدك تعليم، بدك كمان مثابره يوم بعد يوم. والمودلينج بدك تروحي، بدك تطلعي، بدك تسافري، بدك تعطي ساعات طويله.
2: بالضبط. فرح الاشي اللي هيك شوي عن الدراسه، هذا الاشي اللي بنفعش انه ادمج فيه. لو انه بدي اتعلم تصميم ازياء هذا الاشي رح يساعدني اكثر، بس انه تعليم بدي اتعلمه انا محاماة.
1: انت بدك تتعلم المحاماة ولا هذا اختيار اهلك؟ انت عن جد مقتنعة انك انت ممكن تكوني محامية وتوقفي وترافعي وتكوني بالمحكمة وتقيمي وتحطي
0: شخصيتك.
1: لا عن جد يعني مش كل واحد
2: مش عن جد انه انا بحب هذا الاشي وبحب كتير القانون. بالعكس كتير انه يعني حتى بالمدرسة كتير كنت احب المدنية،
1: كنت ترافع على
2: وكتير كنت ادافع عن اولاد صفي. بالضبط. بس انه يعني انه لما يجي الاشي عن جد لوقت التعليم شوي الواحد بتراجع على خطوة لورا. في هذا التردد دائما انه اذا افوت هذا التعليم ولا انا تعليم تاني، انه على القليل اكون متعلمه، بس انه اذا بدي اتعلم عن جد اكون احب الاشي عشان ما انه يكون عندي اللي ايش بقوله انه يكون عندي الحب، انه
1: الشغف.
2: بالضبط، الشغف انه ادرس انه اقدر اقعد على تدريب كرسي وادرس
1: لانه
0: احب شو يعني اتعلم.
2: بالضبط.
1: هقول لك الصراحه، لما انا رحت اتعلم بالاول كنت بدي ارضي اهلي لموضوع معين، بس شفت ان انا مش مبسوطه باللي عم بتعلمه وبديش اعمل إشي اللي انا مش مبسوطه فيه، فرحت وغيرت الموضوع. مش مهم، غيرت 3 مواضيع لعبل ما لقيت اللي بدي اياه. بس يعني انه الواحد ببلش اذا هو بحبوش لايش يعمله من اصله، مش راح يحب يعني.
2: صح، مش راح يحب يكمل
1: فيه بطريقة مفتوحة للكل كمان، يعني مش راح يكمل فيه،
2: مش راح يحب يكمل فيه. يعني ممكن أقعد أتعلمه وأدفع عليه وبالآخر حتى ما أشتغلش فيه لأنه أنا درسته بدون حب. فعشان هيك أنا شوي قاعدة أخذ وقتي بالإشي. أوكي. بإيش بدي أختار عشان إنه إذا بدي أدرس لإشي أنا عن جد بحبه.
1: أوكي.
2: أتعلم إشي عن جد أنا بحبه.
1: وإيش أنت شايفة؟ ايش بتحبي غير القانون اللي انا حاسه انه مش
2: انا صراحه كتير هيك حابه اتعلم اشي خاصه
1: بالازياء،
2: لا معالجه اشي نفسيه تكون للاطفال.
1: اوكي.
0: تعرفي في شغله كمان الواحد هيك بصير يفكر فيها تيا، من الاجزاء اللي حضرناها
1: بالمسار
0: بالمسلسل الوثائقي، انه حلمك كمان ان بتعدى الحدود، بدك تروحي بدك تسافري. وامك بتقول لك لا مستحيل أغربك، يعني ما بين إنك تتعلمي إشي بتحبي، ما بين إنك يعني ولو قديش في حيرة ديليما اللي أنت بدك توافقي على كل إشي ومش عن جد ظابط معك. تعال نسمع مقطع من شو رح يكون اليوم كمان وإيش كان هداك الأسبوع.
2: واو،
3: خليك شوي كيف أنت هيك بيرفكت.
2: حلو، بنكي نحط لك شوية حمرة.
3: بات 2-1 يلا.
2: أول عرض اللي كان بجيل 16 كان إشي صعب، بس تعودت صرت أحبه أكتر. يعني كل ما أصور أنا بسط أكتر، أضل أعيد بالصور تعوني.
4: بس أنت مش حابة تتقدمي بالإشي؟
2: بلا طبعا، حلم اليوم هو أن أكمل الدقمنوت بريت البلاد على محلات الموضة، يعني ميلانو باريس. حاسة إنه ممكن يكونوا أهلي عقبة بهذا الحلم لأنه أهلي بيحبوش المهاجرة.
4: فستان ديزني العادي كتير حلو.
2: كتير جربت أفتح الموضوع معهن، في هاي الـ مترددين.
5: وإذا بدك تعلمي إشي تاني ممكن تفكري بإشي تاني؟ إنه كيف ما الأهل بدهم؟
6: محاماة بس إنه أنا...
5: ده أخلص تعليمي بالمحاماة بعدين خلص ده أكمل الموديلينج الشغل.
7: يعني أنت رايحة تتعلمي بس شرح تكملي فيها هاي الشغلة هيك حاسة؟
5: كان عندي تجربة إن أقنعهن بإشي من قبل واقتنعوا.
8: عرضت بالمغرب فاشن ويك ما كانوش مقتنعين بالمغرب بس ضليتني أقنع هانت إنه قبله.
5: بس إنه أنا مخاوف إنه إذا بدي أطلع مثلاً أبلش برا وأنا متعلمة محاماة مش رح يقبلوني لعمري.
1: تيا بعد ما حضروا أهلك الأول
2: حلقة
1: أول حلقة فهموا إشي يعني
0: شافوا
1: الأمور بالأمور بنظرة تانية غيروا رأيين شوي.
2: اسمعي أهلي بموضوع الموديلينج كتير
1: لا مشجعين أنا فاهمي أنا قصدي على المحاماة
2: المحاماة إنه
0: أنا قصدي على السفر مثلا
1: أو السفر المحاماة
2: على السفر
1: الموديلينج
2: بريت البلاد على السفر اسمعي بعدهن معارضين أهلي بحبوش حدا من أولادهن يطلع بريت البلد بالضبط بحبوش يبعد
0: العاطفة بتحكم
2: بالضبط
1: أولادنا حوالينا
0: خليك قريب مني
2: إحنا كثير متقربين من أهلنا ونفس الشيء أهلنا يعني إحنا يعني كل يوم قاعدة مع بعض كل يوم صحاب. مع بعض بالضبط كثير أصحاب مع بعض فشوي إنه نهاجر عنهن كتير إشي رح يكون صعب بس إنه يعني مين قالهن بركة هاجرت ورجعت
1: مين قالهن يخلوك أصلاً تعملي موديلينج من أول مرة
0: تيان نوقف على النقطة اللي فيها أنت حكيتي إنه قديش أهلك داعمين وقديش محبين وقديش أمك يعني كتير شجعتك وبفكرك بخدنا هذا الإشي للطفولي مش من فراغ اليوم تيان لمين وصلت ومش من فراغ أنت عم تسمعي لها لأمك لأنه ساعدتك بكتير مواقف تعال نحكي هيك على التحدي الأول اللي حسيتي أمك لبؤة حدك
2: واو اسمعي امي حدا يعني يعني واو توب كتير اشي لطيف وبساعد وبقويك بطريقة يعني انت مثلا بتكونيش اسا مقتنعة بالاشي بتخليك تقتنعي وتصيري هقوة بتكونيش عاجبك بتخليك يعجبك فاهمي
1: ما اشترها
2: بتخليك
1: ذكية بدي اخذ منها كم من درس
0: كورس دورة
1: اوكي
2: حرفيا كورسات
1: انا عندي العكس اوكي رايحة عند امك اوكي
2: بطفولتي أنا مرقت شوية تنمر إنه هيك كنت ناصحة صراحة ومرقت شوية تنمر كتير استصعبت الإشي ما كانش عندي الشخصية اللي أدافع عن حالي كنت أروح دايما هيك متضايقة بس أمي كانت تحس علي أنا ما
0: عم نحكي على أي صف
2: أول وتاني بهدول الصفوف
1: هذا البيبي فات عليها يعني ما مش
0: 6 و7 سنين
1: هذا بعده الجسم مش عم بطول
2: بالضبط
1: البيبي فات اوكي
2: مرقت هاي التنمرات وامي كانت تحس علي انه انا متضايقه
1: ناصحه
2: كثير ناصحه تلعبيش معنا منحبش تكوني صاحبتنا هيك حرفيا يعني حتى لما يشوفوا كانوا لما كانوا يشوفوا معي اكل كانوا يجوا عندي حرفيا هاي بنساش لما كنت اروح من المدرسة امي كانت تحس اني متضايقة والمعلمات ما كانوش انه كانوا المعلمات يسمعوا الحكي ما كانوش يوقفوا الطلاب يبعدوهن اشي لا كانوا عادي يكملوا امي طلعت وقتها على المدرسة بس عرفت وحكت وقعدت تحكي مع المديرة ووقتها بصف الثالث قررت تنقلني مدرسة ونقلت على مدرسة كتير حلوة صراحة

0: صف أول ضحكوا وقالوا ناصحة اليوم لما بيشوفوك
1: حرفيا
0: حرفيا حبيت كلمة حرفيا شو عم بعملوا إيش بيفكروا
1: واو اسمع اليوم هني ضايفيني
0: ضايفينك على الانستغرام تبعتك
2: عاملين لها فولو
1: بالضبط اليوم هني ضايفيني وعاملين لي فولو
0: ومشاركة ببرنامج مسار كل يوم اثنين بعدين ناشرة الإخبارية
2: ميلانو ميلانو
0: ميلانو هون عنا واو
1: اليوم هن ضايفيني وبيحضروني وبحطوا لي لايكات
0: لايكات كمان بس هن متذكرات شو كان
1: انا مش عارفه طلع اذا هن متذكرات
2: هون على اطفال حتى هن كانوا 6 سنين
0: حتى
2: سبع
0: بس
2: سنين.
0: الوعي كمان
2: انا عم بحكي قديش مرات بمدارسنا وناس بتكون اولاد عالي ومش
0: مشكله ايش
2: يعني من لا لا لا عاده يعني التنمر بيجيش من محل مثلا من محل مش متوقع كمان من ناس قريبه منك من قرايب
0: من طبق يعني انت بتفكر انه من محلات معينه مش مفروض بس التنمر موجود بكل محلات كل الأشخاص
2: يعني حتى المتنمر بيكون شوعي لنفسه فقديش هذا الإشي كان
1: مرات المتنمر بيكون عنده نقص فبده يفضيه بغيره
0: بالضبط هذا اللي كنت أقول له يا برافو عليك لأنه المتنمر كتير واعي لإيش بيعمل لما بيجي بقولك لما بيجي بقولك أنت ناصحة ومش واعي إنه عم بقوله أنت ناصحة مش مربينه سوري إنه هو لما بيشوف ولد تاني اللي هو غير عنه تعامل معاه بطريقة تانية ومش ويعني إنها ناصحة إيش بده تعدي
2: تعرفي شو اللي ضايقني أكتر مثلا يعني لما في لما أنت اكتشفت الموضوع وراحت على المدرسة
0: راحت وواجهت ممتاز
2: يعني هون لازم الأهل كانت تصحى طاقم التدريسي كان لازم يصحى نوقف
0: ما صحيوش اضطرت تاخدها على مدرسة تانية هناك تغيرت حياة البنت لوينه يعني إنه هذا الموجود يعني نحن
2: والإشي بعده مكمل يعني اليوم تيا 18 سنة صار مالك كتير سنين
0: بعدين بتنمروا عليك لا حدا بتنمر
2: لا لا مش تيا المقصد بعد موجود بمدرسنا
0: لا كله موجود وأكتر وأصعب إذا تيا كانت قبل 12 سنة بصف الأول يعني الإشي مكمل وأصعب
1: اسمع الواحد يمكن يتنمروا عليه بس أكيد رح ممكن الجرح ما يطبش إنه التنمر إنه أنا كانوا يتنمروا علي من هذا الإشي ما يطبش بس أنت بتقوي أنت بتقوي تكسر عينها
0: بس يمكن كمان إنه حتى لو الجرح موجود هو دفشك أكتر
1: بالزبط
0: ده أفرجيكو أنا إسرح أفرجيكو من تيا
1: مرات الجرح هو اللي بقويك صراحة
2: يعني بتحس فيه صلة للتنمر على الشكل اللي ودى انك انت اليوم تكوني بهذا الاناقه جمال ازياء
0: او ازياء
1: ممكن صراحه مش عن جد بعرف بس انه ممكن هذا الاشي انه اللي خلاني انه
0: لا ادراكيا
1: بالضبط ممكن هذا الاشي هو اللي خلاني انه كل يوم بدي اكون حلوه كل يوم بدي اكون مزبطه يعني بس انه يعني عادي
2: أثبت انا
1: بالضبط عادي انه اطلع بدون مكياج مين قال انه المكياج بحل عادي البني ادم انه يطلع بدون مكياج عادي بدون ما يزبط شعره كل بني ادم حلو اهم اشي هي حلاوة الروح انا بالنسبة لي اهم اشي حلاوة الروح
0: مربينك منيح
2: تيا قررتي انه كل هاي الشغلات اللي مرقتيها تشاركيها بمسلسل وثائقي مسار اللي بيعرض على مكان اليوم المساء بعد النشرة الاخبارية ليش قررتي تشاركي
1: قررت أشارك لأنه في ناس كتير أولادها بمرقوا بهاي الأشياء وهي بتعرفش عنهن فيعني أنه زي اللي انتبهوا
0: شوفوا عن جد
1: بالضبط شوفوا شو عم بيصير يمكن ابنك أنت قاعد يضحك استقبالك بس ابنك يعني قاعد يبكي بالأوضة انتبهي يعني كل بني آدم اليوم لازم ينتبه على ابنه عشان يقدر يربيه منيح يكون معه يقوي يكون شخصيته قوية اليوم احنا صرنا وصلنا لوضع اللي هو العنف التنمر بالمدارس كتير كتير كبير فيعني ضروري الام تكون ورا اولادها تعرف شو صار بيومهن يعني يروح ابنها من المدرسة تسأله شو صار معك اليوم بالمدرسة تقعد تحكي هي وياته تدردش هذا الاشي كتير مهم كتير كتير مهم فانا بالنسبة لي شاركت بالبرنامج عشان اوصل انه كيف انه يعني انا عندي حلم واهلي عندهم حلم تاني اوصله
0: وبين
1: يعني
0: والتنمر
1: والتنمر بالضبط
0: حلو
2: واو يعني تيا هاي الشغلات بنتعلم منها كتير وبتفتح كتير عيون اهل موجود اليوم وعم تسمعنا ومادي للتفكير يعني كمان
0: كتير بس ده سألتيا تيا كمان 10 سنين وين رح تكوني شايفة حالك
1: بميلانو
0: ميلانو طب رح نيجي نزورك
1: أهلا سهلا
0: بميلانو عايشة بميلانو بتشتغل بالأزياء
1: عايشة بميلانو بشتغل بالأزياء

0: يعني راح تقنعيهم بالآخر.
1: بقنعهم
2: ورا حلمها ورا شخصيتها اللي هي مطيعة ومحبة للجو اللي حواليها, بس مش راح تتنازل عن حلمها. هي واحدة من 6 مراهقين اللي راح نتابع رحلتهم في سلسلة وثائقية
0: كل يوم 2 بعد النشر الإخبارية على قناة مكان. شكرا تيا كتير, ألهمتينا اليوم عن جد. صغار بالعمر هدولة
2: بس نتعلم منك كتير. شكرا
0: شكرا
2: تيا مرشي. مسلسل مسار اليوم,
0: سلسلة الوثائقية مسار اليوم بعد النشر الإخبارية
2: قريب الساعة 8
0: 8 بعد النشر الإخبارية. تابعوا كتير حلو, بفتح لكم عيونكم على شباب اليوم.
1: صح.
2: اليوم كان هيك ساعتين حفلات مع هيك ضيوف كتير مميزين, يعني كنا مع تيا وتعلمنا منها كتير عن التنمر لمرأته وعن الحلم بدها تحققه ومصرة توصل له.
0: يوسف أبو داود اللي قبلها عن جد إلهام كمان, كان كيف الواحد بتحدى حتى لو فاقد النظر, هو أمه شريهان, كيف ممكن نوصل أعلى القمم حتى لو بنقدرش نشوف بس بنوصل. فكان حلو. وعيد عرين قرب كمان يومين وعندها بلوز بيرث داي بلوز وحيفة وجمالها وناسها
2: طبعا
0: طبعا.
2: فتابعونا بكرة بنفس الموعد من 10 لـ 12 ماريا وعرين على راديو تلفزيون مكان. شكرا لطاقم البرنامج اللي رفقنا اليوم, جسلين محميد بري من الإنتاج, أوسكار من الهندسة الصوتية, ومين بالراديو المتلفز؟
0: ريتا
2: نادر تيودوري.
0: مين؟
2: رانيا رشيد أبو نمر كانت معنا. مزبوط, رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج. شكرا ماريا دبينا.
0: شكرا عريني بسول. نلتقي غدا
2: بكرة 10 الصبح.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
6: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق. خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة ينطلق، وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
7: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
8: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: بكم، هذه عناوين الساعة. الغموض لا يزال يكتنف خلفية جريمة القتل الثلاثية قرب باقة الغربية أمس. المشتركة تصف طلب ليكود لشطب ترشيحها بمحاولة فاشلة لإسكاتها. نديم الجميل يقول إن السلام مع إسرائيل يصب في مصلحة لبنان لا سيما الشيعة، والطقس على حاله غدا وبعد غد.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثانية عشرة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، هذه تفاصيل النشرة. أوضح علاء بسيم والد يحيى أحد ضحايا جريمة القتل الثلاثية قرب باقة الغربية أمس الأول، أوضح أن العائلات والشرطة لا تزال لا تعرف ما هي خلفية القتل وهوية المرتكبين. وفي حادث لإذاعتنا انتقد بشدة إحراق الجثث وتوجه إلى الجنات قائلاً: على الأقل كنتم تركتم الجثث لنا واحترمتمونا لنرى أولادنا ولنودعهم. رفضت القائمة المشتركة طلب ليكود شطب ترشيحها، وشددت على أن المحاولات لإسكاتها لن تنجح، وبحسب ما يحاولون شطبنا هكذا ننمو ونمتد كما جاء في بيان أصدرته. ومضت القائمة المشتركة تقول إن نتنياهو يدرك أنه على وشك خسارة الانتخابات ولا يتورع عن فعل أي شيء لمنع ذلك. وأضافت أن حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش تخشى أيضا من رؤية المشتركة القائمة على عرب ويهود يعيشون سوية بمساواة. أفادت مصادر فلسطينية بمصابين جراء غارة إسرائيلية غربية مدينة خان يونس غربية بل جنوبية قطاع غزة. تقدم وزير الثقافة ميكي زوهر بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية لدراسة إمكانية سحب الجنسية الإسرائيلية ميوفال إبراهام وراحيل شور منتجي الفيلم نازا الذي يدعي بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة. ودعا زوهر إلى فحص مصدر الشهادات والمواد التي اعتمد عليها الفيلم وما إذا كان الحصول عليها أو نشرها يرقى إلى حد خيانة الدولة أو مساعدة العدو وقت الحرب. في بيروت قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية نديم الجميل قال إن حدودنا المشتركة مع إسرائيل تتطلب منا اتخاذ قرار جريء يؤدي إلى حل نهائي للصراع، وأكد أن السلام لا يعني الاستسلام ولا بد منه إذا كان لمصلحة لبنان وشعبه وخاصة جنوب البلد وشيعة لبنان. وفي كلمة ألقاها أمس بمناسبة الذكرى 44 لاغتيال الرئيس بشير الجميل أضاف أن من ينتظر أن يسلم حزب الله سلاحه للدولة لا يفهم طبيعة المنظمة ومدى ارتباطها بإيران وعلة وجودها. في أورانيت أسفر اليوم حادث عمل على إصابة رجل خمسيني بجروح خطيرة، ويفيد مراسلنا أياد حرب أن المصاب نقل إلى المستشفى للمعالجة.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وغدا وبعد غد الأربعاء تبقى على حالها، وفي يوم الخميس المقبل تنخفض بعض الشيء. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند عقرب الواحدة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال. في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
2: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
3: دقيقة حبيبي بس شوي.
4: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
3: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الجمعة على قناة مكان.
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
6: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيلتقي اليوم من رئيس المعارضة يائير لابيد ضمن جلسة إحاطة أمنية بعد الكشف عن اتصالات مكثفة مع المعارضة بهدف فتح ميزانية الأمن. هذه الاتصالات حتى الآن تقابل بالرفض الكامل من قبل المعارضة، وهناك شكوك بأن رئيس الحكومة نتنياهو يستغل ذلك لاعتبارات انتخابية. المعارضة تقول ما من حاجة لفتح ميزانية الأمن في هذه المرحلة. وسنسأل في حديث الظهيرة، هل بدأ التدخل الأمريكي في الانتخابات الإسرائيلية؟ ترامب، كوشنر والليكود. ترامب يقول حماس مستعد لنزع سلاحه، ويضيف سنبقى في إيران ونحتفظ بنفطها على غرار فنزويلا. كوشنر صهر الرئيس ترامب وأبرز مستشاريه يقول إدارة ترامب استغلت عزلة إسرائيل الدولية للضغط عليها من أجل إبرام صفقة في قطاع غزة. الليكود، انتبهوا، الليكود يرد ربما لأول مرة على الإدارة الأمريكية وعلى كوشنر بالقول قرار نتنياهو بمهاجمة قطر أدى إلى الإفراج عن كل المخطوفين. في جسر الزرقاء إطلاق نار قرب مدرسة المنارة وغضب الأهالي ولجان الأولياء بعدما حدث أمام الطلاب. سنكون هناك وبعد الاجتماع الطارئ الذي عقد في المجلس المحلي. الشطب والتجمع ويهودية الدولة. الليكود بناء على مصادر مختلفة يركز على حزب التجمع ودولة جميع مواطنيها. وعلى طاولة حديث الظهيرة، اجتماع طارئ في مجد الكروم الليلة الماضية، اللجنة الشعبية، القرارات والتوصيات ورفض إقامة بؤرة استيطانية. سنكون مع أحد أصحاب الأراضي من مجد الكروم للحديث عن ذلك بتوسع. هذه المواضيع أخرى ستكون معنا في حديث الظهيرة. معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد. أنتجت حديث الظهيرة زميلة رانيا رشيد أبو نمر، وفي الراديو المصور ريتا تيودوري. اليوم الاثنين بإمكانكم متابعتنا عبر قناة مكان في البث المباشر حتى الساعة الواحدة. نبدأ مع الشأن المحلي. وفي جسر الزرقاء الغضب من قبل الأهالي واللجان الأولياء بعدما حدث صباح اليوم أمام الطلاب إطلاق نار قرب مدرسة المنارة. ينضم إلينا الأستاذ أحمد الشهاب، الناشط الاجتماعي، عضو اللجنة الشعبية، المسؤول المكلف عن تشغيل وإدارة الشباب مع إعاقة. تحية لك يا أستاذ أحمد، أهلا بك.
7: تحياتي الحارة لك أخ يوسف. تحياتي الحارة لك.
6: شكرا لك. إطلاق نار قرب مدرسة المنارة وهذا شكل خطرا كبيرا صباح اليوم على الطلاب، واستدعى تدخلا من قبل الأهالي وأيضا هيئة تدريسية، وعقد اجتماع في هذا الصدد. حدثنا عن مخرجات هذا الاجتماع.
7: نعم أخ يوسف، كما هو معلوم للجميع ما حدث هو حدث خارج إطار المدرسة في المنارة الثانوية وخارج جدارها. وضع ليس عابرا وليس بالعادي، يحدث كل يوم في أغلب وسطنا العربي. ما حدث هو تم إطلاق نار قريب من المدرسة، مؤسسة تربوية. لم تكن المدرسة ولا المؤسسات ولا المجلس المحلي ولا كل المسؤولين والمسؤولات مسؤولين عن كل ما حدث، لكن أحيانا في أمور تخرج عن إرادة كل حد مسؤول. أود أن أضيف نقطة جدا جدا مهمة. بعد الاجتماع الذي تم اليوم في صباحا، والذي طبعا حضر فيه جميع رؤساء الأقسام مع رؤساء ومدراء المدارس وممثلين عن الشرطة، ناقشنا الموضوع بشكل جدا دقيق ومفصل، وخرجنا بنتيجة ألا وهي مجموعة نقاط ضرورية يجب أن نقوم بها، منها إغلاق كل المحلات التي هي بقريب أو قريبة من في ساعات الصباح قريبة من المدرسة الثانوية حتى تخفيف أو تقليل التجمهر. إعطاء طبعا أولوية إلى الشرطة حتى تقوم بدورها من خلال طبعا الحضور اللافت والضروري في منطقة المدارس بشكل عام. طبعا أود أن أضيف كم أيضا
6: لحظة أستاذ أحمد، أستاذ أحمد أكيد
7: نعم.
6: تتحدث عن قرارين، إغلاق كل المحلات طبعا
7: نعم.
6: المتواجدة بالقرب من مدرسة المنارة الثانوية في كل صباح، منعا للتجمهر لأنه أنتم لا تستطيعون طبعا، وعلى ما يبدو الشرطة لا تستطيع منع عملية إطلاق النار القادمة لأنه في خوف على ما يبدو.
7: الشرطة، أنا أود أن أتحدث من نظرتي أنا. يعني لا أريد أن أكرر كما يتكرر أو يتحدث فيه الأغلب أو الجميع، ألا وهو أن الشرطة مقصرة وأن المؤسسة الأمنية مسؤولة وأن الحكومة مسؤولة وأن الدولة أوكي تعلم أوكي جيدا. لا، أنا أريد أن أتحدث من منطلق ألا وهو أن حدث ما حدث على الشرطة المسؤولية الكاملة بالقبض أو عدمه على المجرم أو الإرهاب الذي قام بهذا العمل. مسؤوليتهم القبض على هؤلاء المجرمين.
6: طيب، وبالتالي وضعت إجراءات حماية منها إغلاق كل المحلات في ساعات الصباح التي تتواجد
7: الصباح. نعم.
6: التي تتواجد بالقرب من المدرسة، وهذا مفهوم ليش إنه منع للتجمهر واضح، ولكن هل ستكون الشرطة حاضرة بدءا من يوم غد في المنطقة؟
7: نعم، الشرطة ستكون حاضرة ابتداء من يوم غد. في هناك نقطة أوكي جدا أوكي مهمة.
6: نعم.
7: يمكن الحديث كثيرا عن هذا الموضوع، سببه أنه أن العملية حدثت أمام أو قريب من المدرسة الثانوية، مدرسة المنار، مؤسسة تربوية. هذا كان يمكن أن يحدث أمام محل، كان يمكن أن يحدث أمام جامعة يعني، لكن جسر الزرقاء هي ليست أو ما يسمى الجريمة ليست حكرا على جسر الزرقاء، إنما يحدث أو حدث في جسر الزرقاء حدث في أغلب بلادنا العربية الذي تعاني منه جسر الزرقاء، جميع البلاد العربية تعاني منه. لكن المبدأ هو أن رفض الجريمة يعني بأصولها بتفصيلها يعني نحن نرفض، احنا نرفض كل شيء اوكي، كل عمل اوكي عمل، لانه كل عمل بغض النظر اينما كان فهو مسيء وكان سيؤدي الى الى الى الى ضرر لكل ابناء اوكي شعبنا.
6: طيب تحدثت إغلاق المحلات، قلت إعطاء أولوية للشرطة من خلال طبعا الحضور والتواجد بالقرب من المدرسة منعا لحدوث طارئ، إضافة إلى ذلك ماذا عن الساعات القادمة على مستوى طبعا المدرسة؟ هل من إجراء معين؟ هل من خروج مبكر للطلاب؟
7: المدرسة ستقوم أوكي بدورها كما يجب أن يكون، لن يكون هناك تغيير في ساعات الدراسة، لكن سيكون هناك تواجد كثيف للشرطة وحماية عند وصول الطلاب إلى المدارس وعند خروجهم أيضا من المدارس حتى نضمن الأمان لهم حتى وصولهم إلى البيت.
6: نعم، هناك من يسأل أستاذ أحمد في جسر الزرقاء، متى ستنتهي هذه الدوامة، دوامة العنف؟ طبعا وأنت قلت أنه جسر الزرقاء هي كبلدات كثيرة في المجتمع العربي
7: للأسف
6: أكيد، ولكن في جسر الزرقاء هنالك نزاعات مستمرة، والسؤال متى سينتهي ذلك؟ أنتم كلجنة شعبية كقيادة في البلدة، ما هو الضغط الذي يشكل أيضا على الشرطة على القيادات المختلفة من أجل على الأقل تقليص حجم هذه الدوامة؟
7: يعني هناك محاولات كثيرة من لجان ومجموعات، إن كان مجموعات صلح وإن كان مجموعات تتخصص في حل النزاعات المختلفة. جسر الزرقاء مثلها كمثل كل البلاد، دائما هناك محاولات للتقليل من كل نزاع، من كل موقف، من كل عملية إطلاق رصاص وغيرها، من كل عملية منبوذة لا تلائم ولا تشبه لا مجتمعنا ولا تقاليدنا ولا حتى تربيتنا. نحن نحاول كل الوقت، كل شخص أو كل مؤسسة أو كل لجنة عم بتحاول من موقعها لحتى بتكون شريكة في حل كما ذكرت إن كان نزاعات أو غيرها، طبعا على مدار الساعة ولا يعني حرفيا على مدار الساعة.
6: طيب استغل الفرصة وانت معنا أستاذ أحمد، وأنا قلت في البداية أنك المسؤول المكلف عن تشغيل وإدارة الشباب مع إعاقة، وهذه فئة طبعا تعنى باهتمام كبير من قبلكم. حدثنا عن النشاط الأخير خصوصا في ظل افتتاح العام الدراسي الجديد وأيضا عودة النشاطات الجماهيرية في جسر الزرقاء، وهذا أيضا جانب آخر مهم ربما غير مرئي بكل ما يتعلق بمحاربة العنف، إنه الشباب وأطر مختلفة ونشاط، وهذا مهم جدا.
7: نعم، الشباب هي عماد هذه الأمة، يعني الشباب هم أساس، لكن سأركز أكثر على المجموعات التي نحن تحت يعني اللي هي موجودة تحت ما يسمى قبعتنا أو تحت مسؤوليتنا، اللي هي شباب مع إعاقات مختلفة. طبعا العنوان الكبير الموجود عندنا ليس فقط المجلس ولكن كمان مركز الشباب، هناك عندنا مركز الشباب اللي هو معني بالشباب، يعني اسمه مركز الشباب، فداخل هذا الإطار موجود الشباب مع إعاقات مختلفة. نحن دائما بغض النظر إن كان فعاليات ونشاطات ومحاضرات وإرشاد اللي نحن عم بنقوم فيه، وكمان نحن في شراكة مع مجموعة مؤسسات بنحاول إدخال أو ما يسمى اندماج أو إدماج مجموعاتنا اللي هي شباب مع إعاقات مختلفة أو ذوي احتياجات خاصة أو أصحاب الهمم داخل هذه النشاطات والفعاليات. اليوم نحن حتى في بداية افتتاح العام الدراسي كان في صدى كبير وكان في شراكة كبيرة لأصحاب الهمم في افتتاح المدرسة في العام الجديد.
6: شكرا لك الأستاذ أحمد الشهاب، ناشط اجتماعي، عضو اللجنة الشعبية، المسؤول المكلف عن تشغيل وإدارة الشباب مع إعاقة في جسر الزرقاء. شكرا جزيلا لك على هذا الحديث.
7: وأنا أشكرك
6: إن شاء الله نتحدث معكم كثيرنا. فقط في مناسبات أفضل، مش عنف وأطلاق نار وما شابه ذلك.
7: شكرا لك.
6: كل المحلات، إذن قرار الاجتماع الذي عقد صباح اليوم، كل المحلات بجانب مدرسة المنارة الثانوية في جسر الزرقاء ستكون مغلقة في ساعات الصباح. هذا قرار بعد اجتماع جرى في المجلس المحلي مع المديرين مع المسؤولين بحضور الشرطة. قرار يتخذ إغلاق كل المحلات التي تتواجد في محيط مدرسة المنارة الثانوية بعد إطلاق النار اليوم الذي شهدته جسر الزرقاء بالقرب من المدرسة، ما أدى إلى تشكيل خطورة كبيرة على حياة الطلاب الذين كانوا في طريقهم إلى المدرسة. هذا هو الوضع في جسر الزرقاء.
1: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
6: إلى السياسة الآن والانتخابات، وسألنا في بداية البرنامج هل بدأ التدخل الأمريكي في الانتخابات. ترامب يقول حماس مستعدة لنزع سلاحها، وكوشنر صهر الرئيس ترامب وأبرز مستشاريه يقول إدارة ترامب استغلت عزلة إسرائيل الدولية للضغط عليها من أجل إبرام صفقة غزة. الليكود لم يتمكن من الصمت، رد بقوة على كوشنر بالقول فقط قرار نتنياهو بمهاجمة قطر أدى إلى الإفراج عن المخطوفين. هذا الحديث طبعا يقلق رئيس الحكومة نتنياهو. معنا المحلل السياسي الأستاذ وديع أبو نصار، تحية لك أستاذ وديع، أهلا بك.
8: تحية لك ولجميع المستمعين.
6: أبدأ بالشأن الإخباري المركزي الآن ومن ثم نعود إلى ترامب وكوشنر. رئيس الحكومة نتنياهو يلتقي اليوم رئيس المعارضة لبيد ضمن جلسة إحاطة أمنية، الكشف طبعا عن اتصالات مكثفة مع المعارضة بهدف فتح ميزانية الأمن. لبيد يرفض، المعارضة ترفض، وهذه الاتصالات حتى الآن تقابل بالرفض. هناك من يعتبرها ربما مناورات انتخابية لنتنياهو.
8: يعني ما في شك أنها مناورات يعني، ولكن نتنياهو حتى يبدو وكأنه مهني حسب بعض المصادر سيحضر إلى الجلسة نائب رئيس الأركان اللواء تمير يدعي.
6: صحيح.
8: ليقدم بعض المعطيات حول الحاجة الماسة التي يسمونها لميزانيات للجيش، خاصة وأن الجيش الآن يعمل على العديد من الجبهات ويحتاج حسب ما يقول على الأقل المتحدث باسم الجيش بأن هنالك حاجة ماسة لإقرار ميزانيات ما قبل الانتخابات. يعني هذا الأمر يمكن ما رؤيته بطرق مختلفة. إذا ما كنت محسوبا على الحكومة تدعي وكأن الأمر بحاجة ماسة إلى علاج وهذا لا يتعلق بالانتخابات، وإن كنت محسوبا على المعارضة تقول بأن نتنياهو يحاول الاستغلال أي شيء كان بما يشمل ميزانية الجيش من أجل حملته الانتخابية.
6: طيب نأتي إلى ترامب وكوشنر، كيف ترى هذا التوقيت؟ كل هذا الحديث عن الحرب في غزة، ترامب يقول انظروا كيف كانت غزة، كوشنر يتحدث عن الضغط الذي مارسته الإدارة الأمريكية واستغلت على حد تعبيره عزلة إسرائيل الدولية للضغط عليها من أجل إطلاق سراح المخطوفين وإبرام صفقة في غزة. كل هذا التوقيت ونتنياهو يعني ليس في دالة تصاعدية في الاستطلاعات، كل هذا التوقيت ألا يثير علامات سؤال ربما مختلفة؟
8: يعني ما في شك بأنه يثير الكثير من التساؤلات، ولكن علينا أن ننتبه أخي الكريم بأننا أمام تطورات متعددة وعلى جبهات متوازية، سواء تلك في اليمن، سواء تلك في عمان، وسواء تلك في إسرائيل من ناحية الانتخابات وغيرها. لذلك يعني صحيح بأنه ما يقوله ترامب أو لا يقوله ونوعا ما قد يؤثر على مجريات الانتخابات في إسرائيل، لكن هذه الأمور لا ترتبط فقط بالساحة الإسرائيلية الحزبية. يعني بالنسبة لترامب الساحة الحزبية في إسرائيل هي أمر ثانوي. الآن ما يقلقه كثيرا هو كيف إيران نوعا ما تهين الولايات المتحدة في الإقليم، وليس فقط في الإقليم إنما أيضا من خلال تحالفات مع الصين وروسيا، وإذا أقر بها ترامب هو في مشكلة، وإذا لم يقر بها هو في مشكلة. لكن من جهة أخرى هنالك أقاويل عدة حتى في الولايات المتحدة وليس فقط بإسرائيل بأن الإدارة الأمريكية باتت شبه يعني طرف فاعل في الانتخابات الإسرائيلية وتريد التخلص من الحكومة الإسرائيلية الحالية. لكن حسب ما أسمع هنالك وجهتي نظر، وجهة نظر تقول بأن الأمريكان لا يريدون سموتريتش وبنكفير بالحكومة المستقبلية في إسرائيل، في حين أن هنالك رأي يقول لا، إنه الأمر لا يقتصر فقط على سموتريتش وبنكفير، إنما أيضا هنالك محاولات حثيثة للتخلص من نتنياهو نفسه من خلال توجيه رسائل الناخب الإسرائيلي.
6: وهذا قد يكون طبعا في هذا الجانب رسائل إلى الناخب الإسرائيلي تجعل الليكود يرد على كوشنر بالقول قرار نتنياهو بمهاجمة قطر أدى إلى الإفراج عن المخطوفين، وهذا طبعا من الأسئلة المركزية التي ستكون في الانتخابات 27/10، المخطوفون وكذلك التعامل مع هذا الملف طيلة سنوات الحرب. أنتقل معك إلى إيران أستاذ وديع، وأيضا تصريح لترامب الذي يقول قد نبقى في إيران وبالتالي نحتفظ بنفطها على غرار فنزويلا، هل هذا يعتبر منعطفا آخر من منعطفات ترامب في العام الأخير على ما يبدو؟
8: يعني ليس فقط في العام الأخير، إنما أيضا في الأيامات الأخيرة. قبل بضعة أيام صرح ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي إما عشية الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة المقررة بالأول من 22 نوفمبر القادم أو مباشرة بعدها. ومن جهة أخرى هو الآن يتحدث عن البقاء في إيران لا بل عن تصعيد مقابل إيران. علينا أن ننتبه أخي الكريم إلى ثلاثة أمور متوازية. يعني هنالك أولا نحن نشهد ما يسمى هايبريد وور، يعني حرب فيها نوع من الضرب تحت الحزام بين الولايات المتحدة وإيران، ليس فقط مباشرة إنما أيضا غير مباشرة. انظر مثلا التصعيد الحاصل حاليا في اليمن، صحيح أن إيران والولايات المتحدة غير مشاركتان مباشرة، لكن السعودية التي هي حليف استراتيجي للولايات المتحدة والحوثيون الذين يتلقون دعم من إيران هم الذين في قلب المعركة. الأمر الثاني، انظر إلى ما يحدث في الجبهة اللبنانية، صحيح بأن الولايات المتحدة وإيران ليستا يعني تشاركان بشكل مباشر لا بالمفاوضات، يعني سواء الولايات المتحدة وسيط وليست مفاوض، ولا في الأرض بكل ما يتعلق بالجيش اللبناني أو الجيش الإسرائيلي، ولكن في نهاية المطاف هذا يؤثر أيضا على العلاقة الإيرانية الأمريكية. والأمر الأخير هو كل ما يحدث بدول الخليج. يعني كان من المفروض أن يكون اليوم لقاء بين وزراء خارجية دول الخليج مع الوزير الخارجية الإيراني وتم تأجيله بالأساس بسبب موقف سعودي رافض
6: قمة عمان. نعم
8: نعم، ولكن هناك من يقول بأن التأجيل أيضا تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة. لذلك نستطيع أن نقول بأن إيران والولايات المتحدة يلعبان أحدهما ضد الآخر على أكثر من جبهة. ونهيك بأن ترامب يعتقد بأن ما يقوله هذا الحد كبير صحيح، بأن ما يقوله جزء من اللعبة لإثارة نوع من الغموض ويعني نوع من التكهنات. المشكلة الكبرى هي أخي الكريم الاقتصاد العالمي، إن حالة عدم الاستقرار ومجرد أنه ترامب يقول الشيء وعكسه هذا يجعل الاقتصاد في وضع هش عالميا، وهذا يؤثر على أسعار ليس فقط النفط إنما أيضا على كل ما يتعلق بالحركة التجارية. اليوم الحوثيون يعني احتلوا جزر في جنوب البحر الأحمر وهم أصحاب السيطرة على مضيق الباب المندب، هذا من شأنه التأثير على جزء كبير من التجارة في العالم. يعني فكل هذه الأمور التي يقولها أو لا يقولها ترامب عم بتخرب نوعا ما الاقتصاد العالمي، وإذا ما خرب صعب جدا إصلاحه، وهذا كما يبدو الأمر الذي لا يريد ترامب الاعتراف به.
6: طيب أستاذ وديع، يعني نقطة أخيرة أيضا بارزة، تحدثت الآن عن الاقتصاد وكل تأثيرات هذه التصريحات وربما التحركات التي ستكون في الأيام القادمة، تتفاوت عقوبات السجن التي تعتزم الدول الغربية الأوروبية طبعا أن تفرض على الأفراد والشركات التي تنتهك حظر التجارة مع المستوطنات بحسب القوانين في كل دولة. طبعا أنت قنصل فخري لإسبانيا، أيضا تلتقي مع الكثير من الدبلوماسيين السفراء من دول أوروبية، لأي درجة أوروبا فعلا تضغط في هذا الجانب أنه عقوبات بالسجن على كل من يتعامل مع المستوطنات، وهذا تغيير قد يقلب كل المعايير؟
8: صحيح، يعني المواقف ده في أوروبا أخي الكريم ليست موحدة في هذا الصدد. يعني هنالك بعض الدول مثل النرويج، مثل إسبانيا، مثل إيرلندا التي لها موقف واضح وشديد تجاه كل ما يتعلق بعدم شرعنة الاستيطان. الموقف يقول أنه الاستيطان غير شرعي وبالتالي يجب التعامل معه بهذا الجانب، أنه هذا أمر غير شرعي، ممنوع بتاتا التعامل معه. هنالك الدول، غالبية الدول هي التي تتجنب اتخاذ موقف رسمي، هي لا تريد التعامل مع الاستيطان والمستوطنين، ولكن لا تتجنب اتخاذ موقف رسمي من أجل عدم تخريب علاقتها مع إسرائيل، وهذا موقف غالبية الدول الأوروبية. وهنالك بعض الدول مثل يعني نوعا ما جمهورية تشيك، ومؤخرا سلوفينيا انتقلت من النقيض للنقيض، سلوفينيا التي كانت ضد الاستيطان اليوم تستقبل مستوطنين. ولكن هنالك موقف أقلية الذي يقول بأن الاستيطان هذا شأن إسرائيلي داخلي، نحن نتعامل مع دولة إسرائيل ولا شأن لنا بكل ما يتعلق بالاستيطان. لكن ما في شك بأن هذا الموضوع بشكل خاص، وموضوع أيضا الفيلم الذي أصدره مخرجان إسرائيليان عن غزة بشكل عام، صحيح. يعني كل هذه الأمور تضرب مصداقية إسرائيل في العالم وتجعلها أكثر عزلة عما مضى، خاصة في ظل ما يحصل من تغاضي للجرائم المتكررة والمتزايدة التي يقوم بها مستوطنون بحق فلسطينيين عزل في الضفة الغربية.
6: الأستاذ وديع أبو نصار، شكرا جزيلا لك. شكرا لك،
8: تحياتي لكم.
9: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
9: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان، لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
10: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
11: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
12: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده، قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة.
6: الثانية عشرة واثنتان وثلاثون دقيقة، حديث الظهيرة. نفتح ملف الشطب والتجمع ويهودية الدولة. مصادر كثيرة صحفية تحدثت اليوم عن أن الليكود يركز على حزب التجمع ودولة جميع مواطنيه، طبعا شعار حزب التجمع الوطني الديمقراطي. الأستاذ عز الدين بدران، عضو المكتب السياسي للتجمع، تحية لك أستاذ عز، أهلا بك.
13: أهلا بك أستاذ يوسف وجميع المستمعين.
6: هل الظروف الآن تختلف عما كان في السابق؟ سبق وأن طالب الليكود وأحزاب أخرى صهيونية بشطب التجمع، ولكن هذه المحاولات بقت بالفشل. هل هذه المرة الظروف تختلف لأنه بعد 7 أكتوبر، لأنه تركيبة القضاء تغيرت؟ هل لديكم قلق؟
13: يعني بالطبع أنه القلق حاضر وموجود بدون علاقة لعملية الشطب اللي هي يعني مستمرة من وقت ما قرر التجمع خوض الانتخابات. كل جولة طبعا الأحزاب اليمينية العنصرية بتقدم هذا الطلب، لأنه هاي اللجنة سياسية، حتى الآن ما فيش ولا أي طلب رسمي حتى الآن. بس بالطبع إحنا متوقعين أنه يكون طبعا طلب للشطب للمشتركة للتجمع. أنا برأيي الإشي المختلف يوسف، أنت بتكاشن هو الشطب بدشه، هو مش موضوع شطب سياسي وتمثيل سياسي، هو شطب وجودنا كله. يعني أنا بحكي معك كابن مجد كروم أقعد متر سياسي بالأسبوع الأخير، مستوطنين فتيان اللي بسموه التلال تعون الموجودين بالضفة وموجودين اليوم وصل على مجد كروم، وبعدين لاحقا أكيد راح ينسوا محلات ثانية. فالموضوع تبع الشطب هو شطب لوجودنا عموما، مش موضوع الشطب السياسي. طبعا القلق موجود لأنه موضوع التمثيل هذا إحنا يعني موضوع إنه هو قوة، يعني أداة اللي إحنا من خلالها ممكن نعزز وجودنا ونعزز حقوقنا ونحاول إنه نغير بهذا الواقع السياسي الأليم اللي إحنا عايشينه. ف فبموضوع القلق طبعا موجود القلق، حتى الآن ما فيش ولا أي طلب رسمي، بتخيل أنه أكيد راح يكون طلب من الكود زي ما امبارح طلعت أثناء تناولتها الأخبار بموضوع دولة كل دولة كل مواطنيها بالعملية الشطب الأخيرة اللي وصلت طبعا محكمة العدل العليا بتسمى، حكوا عن هذا الموضوع أنه الإشي النسبي إلهن الغير قانوني واللي حكوا فيه بعديه طبعا قانون القومية اللي سن في السنوات الأخيرة أنه أنت لما بتيجي يعني بتقدم مشروعك وبتعمل لأنه تقدمت وقتها اقتراح قانون من قبل التجمع لأنه الدولة تصير دولة كل مواطنيها. يعني تخيل أنه دولة كل مواطنيها أنه أنا أخذ زي ما بأخذ اليهودي بهاي الدولة، بها بتصير أنه أنت يعني مجرم وبتصير أنه أنت متطرف وبتصير أنه أنت عمال يعني بتهدد الكيان. بعرفش يعني كيف الحالة بدأت تقصفها. الموضوع أن المحكمة أقرت أنه في هون صار في أكت، يعني صار في أكت عملي في عملية اقتراح القانون، ومن هون إجت أنه يعني بما أنه ما تقدم بعديها هذا القانون، ما تقدم بعديها من قبل التجمع ب 22 طبعا التجمع ما تمثل في الكنيسة. فموضوع قانونية الشطب إحنا طبعا لا إحنا فحصينها ومش شايفينها أنه هي إلها.
6: هل تريد أستاذ
13: الحالة اللي موجود فيها الدولة يا يوسف؟ ما بقدر أنا ولا أوعد ولا بإشي ولا بقدر إنه أتوقع إشي، لأنه أنت شايف الانفلات وأنت شايف الملاحقة وأنت شايف التنكيل، فما بقدر أنا أوعد.
6: طيب عز، عندما تقول إنه المحكمة تركت الموضوع بكل ما يتعلق بدولة جميع مواطنيها، بالتالي تركت ربما هذا السيناريو مفتوحا، هل هذا يعطي غطاء للمحكمة الآن ربما لأخذ قرار؟ هل تلمح إلى ذلك؟
13: أنا لا ألمح، أنا بس بالمجمل حاب يعني أوصف للناس إنه موضوع الاقتراح القانون كان وقتها هو إشي مناقض لقانون القومية اللسن. فبما إنه ما صار في اقتراح لهذا القانون بعدها، ففيش حجة قانونية إنه يجي حزب ليكود أو أحزاب المطرف الثاني اللي هني مفروض يتعرضوا للشطب، لأنه يعني هن العنصريين وهن الفاشيين وهن اللي عملوا إبادة لكل إشي فلسطيني، هن اللي لازم يشطبوا. بس عمليا القانون يعني الشطب على بحجة دولة كل مواطن هذا لا مش موجود اليوم، مش حاضر، ما إله مكان يعني قانونية اللي تشطب على أساسها.
6: أوكي، وضحت الصورة. طيب محور آخر في كل موضوع الشطب، هل هنالك سيناريو يدرس من قبل التجمع الوطني الديمقراطي انه يطلب الليكود او مثلا اي حزب يريد ان يشطب الاحزاب العربيه انه فقط نريد شطب التجمع، باستثناء يعني يتم استثناء مثلا الجبهه، استثناء العربيه للتغيير، التركيز على التجمع، بالتالي بداخل القائمه المشتركه الثلاثيه؟ حدث هذا في السابق وايضا لم يبت له، لم يحسم ايضا في المحكمه في حينه، هل هذا
13: عزيزي
6: مطروح؟
13: عزيزي يوسف طبعا هذا مطروح وممكن يكون، احنا بما انه بعدنا مش يعني ما في ولا اي طلب رسمي قدام لجنه الانتخابات فما بس طبعا ممكن يكون، وهذا السيناريو موجود عندنا احنا اليوم كقائمه مشتركه ثلاثيه، طبعا لما بده يطرح هذا الموضوع او يصل للجنه الانتخابات طبعا هذا الموضوع راح في يعني طاقم دفاع عن هاي القضيه اكيد متمثله بعداله كمركز عدالة، بس إنه كمشترك إحنا مش رحين نقبل إنه يتعاملوا معنا بشكل يعني إنه التجمع لوحده والجبهة لوحدها والطيب لوحده وعوفر كثيف بعدين لوحده وبعدين سامي، لا إحنا قائمة مشتركة بنمثل شعبنا وبحق لنا إنه إحنا بنمثل شعبنا. فعملية الشطب إحنا بالنسبة لنا يعني
6: مرفوضة،
13: مش مرفوضة يعني، يعني هاي بالنسبة لنا قلت لك العواش شطب هو على موضوع شطب سياسي وقانوني، أنت بتحكي إنه الجماعة ناويين على شطب وجودنا كليا، وهذا طبعا مش راح إحنا نقبله، شعبنا مش راح يقبله، ومتأمل كمان إنه يعني هالحيز المتبقي الصغير بمحكمة العدل إنه كمان ترفض، إذا أكيد اللجنة لأنها لجنة مركبة من أحزاب سياسية وأنت عارف شو تركيبة هاي اللجنة، فأكيد راح يتم الموافقة، بس إحنا معولين على إنه محكمة العدل تعود ترفض هذا الإشي ونرجع ونتمثل بأكبر تمثيل للقائمة المشتركة.
6: الأستاذ عز الدين بدران عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، شكرا جزيلا. أهلا
13: أستاذ، شكرا
6: لك. هذا بما يتعلق بالشطب، استمعتم، قال لن نسمح أو المشتركة لن تسمح بتجزئة القائمة المشتركة التعامل مثلا مع التجمع، فقط محاولة شطب التجمع من بين الأحزاب الأخرى، طبعا القرارات ستكون مشتركة في هذا السياق.

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: سنعود إلى الشؤون المحلية والسياسية. الآن نتحدث عن برنامج تجريبي لوزارتي الصحة والتربية والتعليم لتقديم الخدمات الطبية الشاملة في المدارس، بمعنى توفير ممرض بداخل المدارس. عن ذلك طبعا البرنامج التجريبي، أهمية وجود ممرض بداخل المدرسة، نتحدث مع الدكتور عبد اللطيف محميد، طبيب أطفال متخصص إداري في كوبات حليم صندوق المرضى موحدة لواء الشمال. تحية لك دكتور.
2: تحية لك ولجميع المستمعين.
1: مدرسة بدون ممرض، يعني نتخيل ذلك ولا نصدق في عام 2026، هل هذا مقبول؟
2: الصراحة مش بس مقبول، ياريت أنه كل المدارس يصير فيها ممرض أو ممرضة. الإشي راح يساعد لتوفير الأمان للطلاب في المدارس الابتدائية. ناهيك عن أنه كثير من الطلاب عندهم أمراض مزمنة، والأمراض المزمنة اليوم اللي هي تتعلق في الأشياء التركيزية اللي في المدارس والعسر التعليمي وفرط الحركة موجودة أكثر مما كان سابقا. إحنا مرينا فترات عصيبة ما بعد الكورونا والحروبات، والأولاد اليوم متأثرين جدا، فوجود ممرض أو ممرضة في المدرسة راح يريح الطواقم الطبية في المؤسسات الطبية، أو يلقى يعطينا حلقة تواصل مع إنسان مهني في المدارس. لأنه كثير مرات بيجوا أولاد بيسألونا في العيادة: دكتور في عنا تطعيم لكذا، لفيروس كذا، شو رأيك؟ والأهل بيثقوا بأطبائهم. فلما تكون حلقة الوصل مهنية ومش تجريبية، هسا إحنا طبعا بايلوت تجريبي في 40 مؤسسة في المجالس المحلية، فياريت إنه هذا الإشي ينجح، وراح ينجح أنا متأكد، وراح يوفر للطلاب تعونا في المدارس. في عندك ناس عندهم أزمة، واحد صابه هيد كيف أزمة، أو واحد صابه حساسية معينة، واحد صابه مثلا وقع وفقد الذاكرة، ليش بس نستنى الطواقم الطبية؟
1: في طلاب ممكن طلاب بيحتاجوا لإبر خلال النهار.
2: روعة، ما هيك قصدي، انه في اشياء صحيح. اللي هي عاجلة، اللي ممنوع انه نحمل الولد ونقضه عند طبيبه، فبدك علاج حالي وآني. ناهيك عن التعاون المستقبلي اللي راح يكون مع المدارس ما بين الطواقم التعليمية والطواقم الطبية في كوبات حلية. يعني مثلا في عيادتي أنا شخصيا بتمنى أنه باقي العيادات في موحدة، في عنا مشروع اسمه الجدولبري، وإحنا منروح المدارس. أنا شخصيا فيش مدرسة ما زرتهاش وعطيت محاضرات من المؤسسة الطبية اللي بشتغل فيها موحدة، مشان تقديم العالم للطلاب في المسائل التدريسية واكتشاف الأمراض المبكرة، والتعاون مع المدارس مشان التثقيف الطبي، ومشان تشجيع الطلاب على الرياضة، تشجيع الطلاب على نهج حياة سليم وصحي.
1: نعم، مهم جدا دكتور. يعني قبل أن أختتم معك، سؤال حول الكادر، هل ممرض أو ممرضة كافي أو كافية لمدرسة؟
2: سؤال وجيه وبجنن. أنا حسب رأيي يعني واحد ولا البلاش. يعني إحنا كنا بدون، هسه بدنا نعيط، ليش واحد؟ بكفي واحد أو ممرضة. ليش بس يكون تأسيس لحلقة وصل دائمة بالسجل الطبي؟ شو قصدي؟ يعني حيثيات المريض أو الولد، في أولاد كثير عندهم أمراض مزمنة اللي من طبيعة الحياة الأهل بيخبوا على الطواقم الطبية بدون مش، وكأنه هي أسرار بدون مش يفضحوها. صحيح. لا، أنا مع أنه هذا البايلوت ينجح التجريبي ويصير له حتى يعني زيادة أشياء مع تعاون دائم ما بين الطواقم التعليمية وبين الطواقم الطبية وبالنجاح.
1: نعم، نتمنى النجاح فعلا، الممرضون يعودون إلى المدارس، على الأقل برنامج تجريبي بايلوت أنا متأكد أنه، وكثيرون متأكدون أنه سينجح إن شاء الله. شكرا لك دكتور عبد اللطيف محمد.
2: كمان شغلي، معلش آسف أنه قطعتك، أنه في عندنا كثير طواقم طبية اللي هي عاطلة عن العمل، يعني ممرضين وممرضات. إذا إحنا بدنا نصير نهتم بصحة أولادنا ومدارسنا، وهذول الناس كمان بلكوا إطار شغل جيد،
1: والأهالي أيضا تشجعوا كتير بعد طبعا أن عرفوا عن هذا البرنامج التجريبي البايلوت. شكرا لك دكتور.
2: شكرا لكم.
1: الدكتور عبد اللطيف محميد، طبيب أطفال متخصص إداري في صندوق المرضى موحدة لواء الشمال، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. الآن إلى هذا التقرير في نفس السياق لسامح قادري عن حساسية الطعام في المدارس والحقنة التي طبعا تعالج من خلال هذه الحساسية ونظر المحكمة لإعادة الممرضات إلى المدارس. كل تفاصيل مع سامح قدري.
3: تكشف دراسة جديدة لمركز تاوب تنشر قريبا أن سياسة التعامل مع حساسية الطعام في المدارس في البلاد لا تقدم حلا لمعظم الطلبة الذين يحتاجون إلى حمل حقنة الإبينفرين المعروفة بالإيبيبين. وتأتي هذه النتائج قبيل جلسة مقررة في محكمة العدل العليا يوم الاثنين المقبل لبحث التجربة الرائدة لإعادة ممرضات المدارس. وأجرى البحث الدكتورة شريت سيلبرمان والبروفيسور نداف دافيدوفيتش بالاعتماد على بيانات تصريحات الصحة السنوية التي يقدمها أهل الطلبة. وأظهرت المعطيات أن نسبة الطلبة الذين يصرح أهلهم بحاجتهم لحمل هذه الحقنة ترتفع سنويا وتبلغ أعلى نسبة في الصفين الأول والثاني، حيث يحق للطالب الحصول على مساعدة طبية بشروط محددة. ففي السنة الدراسية بلغ عدد الطلبة الذين أعلن عن حاجتهم لحمل هذه الحقنة نحو 10,600 طالب من الصفوف الأول حتى الثاني عشر، ومن بينهم درس 8,300 طالب أي نحو 78% في الصفوف الثالثة فما فوق، حيث لا توفر لهم مساعدة طبية بالنظام نفسه. وتشير الدراسة إلى أن عدد الطلبة المستحقين لمساعدة طبية بسبب حساسية الطعام ارتفع خلال 15 عاما من نحو 510 طلاب إلى 10,300 طالب وطالبة، أي بمقدار 20 ضعفا تقريبا، في حين ارتفع عدد الطلبة الكلي بمقدار 1.3 ضعف فقط. ويدعو الباحثان إلى إعادة نظام الممرضة إلى المدرسة لكي تقدم خدمة طبية لجميع الطلبة لا لمن يستحقون مساعدة فقط. وتقدر تكلفة توظيف ممرضة في جميع المدارس الابتدائية والإعدادية بنحو 460 إلى 480 مليون شيكل، مقابل 520 مليون شيكل خصصت للمساعدات الطبيات في رياض الأطفال والصفين الأول والثاني فقط. ويرى مركز تاوب أن دراسة النظام ممرضة للمدرسة تعد خطوة أساسية لوضع سياسة تضمن سلامة جميع الطلبة بمن فيهم المصابون بحساسية الطعام.
1: الآن إلى الجنائيات. لاحت اتهام على خلفية تهريب السموم بطائرة مسيرة. تفاصيل مع نواف النباري مراسلنا في الجنوب.
4: في ظل تنامي المخاوف في البلاد من استغلال الطائرات المسيرة لتنفيذ عمليات تهريب عبر الحدود، قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام خطيرة ضد متهم من النقب، تتضمن المساس بسيادة الدولة على الحدود وحيازة مخدرات، وذلك بعد أن أقدم بحسب لائحة الاتهام على تشغيل طائرة مسيرة من إسرائيل باتجاه الجانب المصري من الحدود. وتنسب لائحة الاتهام إلى المتهم البالغ من العمر 25 عاما أنه خلال الشهر الماضي اتفق مع شخص آخر لتهريب مخدرات عبر الحدود، وقام بتجهيز طائرتين مسيرتين وجهازي تحكم ملائمين لهما. وبحسب النيابة العامة وصل الاثنان إلى منطقة الحدود المصرية الإسرائيلية على متن مركبة من دون لوحات ترخيص، وتوقف على مسافة من الحدود، ومن هنا قام بتسيير إحدى الطائرتين المسيرتين من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب المصري. بعد ذلك وصل الاثنان تحركهما في المنطقة، وخلال الطريق أخفيا في عدة مواقع متقاربة الطائرتين إضافة إلى نحو 11 كيلوغراما من مخدرات الحشيش. وفي مرحلة لاحقة أخفيا المركبة داخل حظيرة في منطقة بير هداج، واستقلا مركبة أخرى متجهين لأحد المقاهي حيث اعتقلتهما الشرطة هناك. وتأتي القضية في سياق ما تصفه السلطات المختصة بتنامي ظاهرة التهريب من خلال الطائرات المسيرة عبر حدود الدولة. وقد شددت لائحة الاتهام على خطورة التهم المنسوبة إليهما، إضافة إلى جرائم أمنية في ظل الوضع الأمني الحساس الذي تشهده البلاد، ومحاولات متكررة من جانب جهات معادية لتجنيد مواطنين إسرائيليين لتنفيذ عمليات تهريب عبر الحدود مستغلة الدوافع الاقتصادية. هذا وقد طلبت النيابة العامة إبقاء المتهم رهن الاعتقال حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية.

0: واجد كل الوقت الحفاظ على أراضينا بحرب حراستها وحراسة كروم الزيتون من اعتداءات المستوطنين. رح نشتغل إسا أكثر بمسارين متوازيين، يعني من جهة المسار القانوني أو القانونية وجودهم يعني على مستوى الإجرائي مع اللجان المختصة مع لجنة التخطيط والبناء وحتى مع المحاكم والجهات القضائية، ومن جهة ثانية اللي احنا شايفينه هو الأهم اللي هو المسار الشعبي والنظام الشعبي بالتواجد هناك، اتخاذ كل سبل النظام الشعبي السلمي لاقتلاعهم من أراضينا ومنع توسعهم واعتداءاتهم على كروم الزيتون وعلى الأراضي وأصحاب الأراضي.
1: نعم رامي، هل البلدات اليهودية الجارة لمجد الكروم تتضامن معكم بشكل واضح هذه المرة حتى إلى درجة أنه النزول إلى الميدان والتظاهر؟
0: النزول إلى الميدان لا، ما شاركوا لحد اليوم، لكن كانوا على مستوى تحت تصريحات بالبلدات يعني، وحتى رئيس مجلس إقليم الجاز اني ما يعني متضمنين معنا وشايفين انه هاي البؤره محلها مش صحيح، ممنوع تكون فيش لها شرعي وجود، وهم طبعا شايفين المخاطر اللي احنا شايفينها انه على غرار شو بيعملوا المستوطنين بالضفه الغربيه راح يجوا لهون ويعني يحاولوا يتوسعوا ويسلبوا اراضي ويعتدوا على الناس ويعتدوا على كرومهم ويعتدوا على السكان، مش مهم كانوا عرب او يهود.
1: أنتم تتعاملوا مع ذلك أنه قد يكون سابق وخطيرة جدا. طيب الشرطة تقول هذه البؤرة هي لفترة زمنية محدودة، بعد الأعياد سيعود هؤلاء من أين أتوا؟
0: يعني ما في عنا ضمان على هذا الحكاية، كلها وعدت بالهواء أخيرا. إحنا في إشي تعلمناه أنه هاي الحكومة ما بتتصدق ولا بأي شكل من الأشكال، وتعلمناها على جلدنا يعني مش شيء ثاني، يعني حتى يعني حاليا بقول لك انه فتره محدوده، بس كلنا بنعرف انه كثير محلات مستوطنين بالذات بالضفه الغربيه المحتله كانوا موجودين، ويقول لفتره محدوده او لفتره زمنيه قصيره لهدف زراعي او لهدف راعي، ويعني اللي كان مؤقت صار ثابت. وهذا اللي يعني اللي احنا شايفينه راح يصير هون في حال ما اتخذنا كل الخطوات اللازمه على انه نمنع وجوده.
1: هل الاعتصام ما زال مستمرا ام سيكون فقط نهايه الاسبوع او في ايام محدده؟
0: لا، الاعتصام يعني موجود كل الوقت، في ناس موجودين كل الوقت بمنطقة الروس خاصة أصحاب الأراضي الثانية في كرومهن، ويوميا راح يكون في تجمع وفعاليات ضليل الساعة 5. كيف أنا أعلن عنها كمان، كانت واحدة مفاجأة الاجتماع كل يوم الساعة 5 أكبر عدد ممكن من الأهالي راح يكونوا هناك. طبعا نحن من هون ندعي لكل، مش بس في الموضوع مش بس مجد كروم، الموضوع هي بداية خطة تهويد الجليل اللي أعلنت عنها وزراء بحكومة الإبادة مثل سموتريتش وكاتس وريدستروك وبنكفير وغيرهن، راح يبدأ الموضوع بمجد كروم وراح ينشر على الكل، يعني هذا جزء من ضمن خطط التهويد وخطط الفشية اللي وضعتها هاي الحكومة.
1: رامي حيدر، سنتابع هذا الملف بكل تأكيد أيضا في الأيام القادمة، عضو اللجنة الشعبية أحد أصحاب الأراضي في مجد الكروم، شكرا لك أستاذ رامي. شكرا.
0: شكرا جزيلا.
1: فالح حبيب مراسلنا الشؤون الحزبية، أهلا بك فالح.
2: تحياتي لك يوسف، تحت المستمعين والمستمعات، يا أهلا.
1: المشتركة والموحدة تحت المجهر وتهديد الشطب، السؤال كيف سيكون الرد؟
2: ولعلها لطالما كانت أيضا في مهداف اليمين المتشدد المتعصب المتطرف. لاحظ نفس القانون، قانون أساس الكنيسة بند 7 ألف تم استخدامه ضد أيمن عودي، ضد عفر كسيف عندما حاول الائتلاف عزلهم عن الكنيسة ليتواصل هذا المشهد قبيل الانتخابات، وكان متوقعا جدا من قبل قيادة الأحزاب سواء من داخل الموحدة أو من داخل المشتركة الثلاثية. ليبدو المشهد واضح أنه قضية الشطب، شطب الأحزاب والقوام العربية، هي تأتي كجزء يوسف من التجاذبات والتنافر ما بين المعسكرين. واضح جدا أنه هنالك من يريد إحراج أيزنكوت في هذه المرحلة من خلال شطب القوائم العربية، فيما ولربما تجد نفسها القوائم العربية محرجة بشكل مرحلي على الأقل إذا وصلت هذه الملفات والطلبات إلى المحكمة العليا. لكن كحال كل مرة كانت المحكمة العليا تلغي قرارات الشطب لعدم وجود أي مسوغات قانونية، فيما ومن استمع إلى المستشار القانوني لحزب الليكود بومباخ سرعان ما سيتوصل إلى هذه النتيجة ويتحدث عن مسوغات أحد من الثلاث شروط لا يتوفر في أي قائمة من القوائم

0: العربية. واضح جدا أن الوقود في هذه المرحلة يريد إيقاظ شارع اليمين الذي كثيرين من يعني كثيرون من داخل المعسكر الوطني يرون أنه هذا المعسكر كامل، وإذا سمحت لي بين هلالين بمنطقهم نائم. لهذا هم واعون لضرورة إيقاظ الشارع العربي اليقظ أصلا من خلال التحريض على المجتمع العربي، لأنه إذا تحرك المجتمع العربي هم يعتقدون أنه سيكون هنالك رد فعل عكسي أيضا في اليمين، اليمين سيبدأ يتحرك. لهذا هنالك أيضا توظيف سياسي حزبي، هنالك من يريد إيقاظ المعسكر الوطني. انتبه أنه نتنياهو تخلى عن ما يعرف بحملات النداء الأخير، أخرجوا إلى الصناديق إلى آخره، ويذهب باتجاه تفعيل المعسكر الوطني واليمين من خلال أساليب أخرى. هل سنشهد مرة أخرى حملة العرب يتدفقون إلى صناديق الاقتراع؟ كل شيء وارد بطبيعة الحال يوسف. هنالك أيضا من يحاول، هنالك من يحاول يوسف أيضا استغلال عملية الشطب وتوظيفها كجزء من حملاتهم الانتخابية، لأنهم يعتقدون أنه كلما تواصل التحريض على النواب العرب القوام العربي وعلى المجتمع العربي، نعم، هذا بالضرورة سيساهم برفع مكانتهم السياسية وعدد مقاعدهم.
1: فعلا حبيب مراسلنا الشؤون الحزبية، شكرا جزيلا لك على هذا الشرح. يوسف شداد، رانيا رشيد أبو نمر، روبي أوسنهولتس وريتا تيودوري، أجمل تحية وإلى اللقاء.
2: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الليلة على قناة مكان.
5: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد
6: لبرا؟ أكيد لا،
7: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
4: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
8: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
4: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
9: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
10: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.
11: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
9: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
12: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
6: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. إيران تنفي التقارير حول وجود أنشطة في موقع جبل الفأس. مصادر في غزة تتحدث عن مصابين في غارتين إسرائيليتين. الليكود يدعو أيزنكوت إلى إلغاء اتفاقية فائض الأصوات مع الديمقراطيين. ضبط وسائل قتالية في رهط وعكا، وطقس على حاله غدا وبعد غد الأربعاء.
4: راديو مكان الأخبار.
6: الواحدة في يورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. نفت إيران صحة التقارير التي تتحدث عن وجود أنشطة في موقع جبل الفأس، وقالت إنه لا أساس لها من الصحة. واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اعتبر أنها تأتي في إطار الحرب الإعلامية والنفسية الأمريكية. وكان ترامب قد قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة قد تضرب جبل الفأس، وحث إيران على توخي الحذر. أفادت مصادر فلسطينية بإصابات بعضها حرجة جراء غارة جوية إسرائيلية قرب مقر اللجنة المصرية في بلدة الزويدة وسط قطاع غزة. وقد أفيد بمصابين جراء غارة أخرى غربية مدينة خان يونس جنوبي القطاع. تقدم معهد زولات برئاسة رئيسة حزب ميرت سابقا زهاب جيلون بطلب إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطب ترشيح عثماء يهوديت. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب بأن المعهد كتب في الطلب أنه يجب وقف الكهنيين قبل أن يقضوا على الديمقراطية، وأنه يدرس إمكانية تقديم طلب مماثل ضد هاتسيون التدتيت. دعا حزب الليكود رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت إلى إلغاء اتفاقية فائض الأصوات مع حزب الديمقراطيين، واصفا الأخير بالمتطرف. وقال الليكود إن أعضاء حزب الديمقراطيين يؤيدون ويدعمون منتجي الفيلم المعادي للسامية نازا الذي يروج لفرية دم ويشوه سمعة جنود الجيش في جميع أنحاء المعمورة. وجاء في البيان الصادر عن الليكود: هذا هو ائتلاف أيزنكوت، مزيج يضم اليسار واليسار المتطرف وجماعة الإخوان المسلمين التابعة لأبو مازن. أحبطت شرطة عكا نهاية الأسبوع الماضي تفجيرا بعدما ضبطت في منطقة مفتوحة عبوة ناسفة أنبوبية مع دات نزولي جاهزة للتفعيل، واعتقلت مشبوها من قرية مزرعة. في رهط اعتقلت الشرطة 5 مشبوهين بعدما ضبطت بندقية شاتغان ومسدس جلوك وأمشاط ومئات الرصاصات نهاية الأسبوع الفائت في حادثين منفصلين. ويفيد مراسلنا نواف نباري بأن 2 منهم من سكان رهط و3 الآخرين من الرمل. مددت المحكمة حتى بعد غد الأربعاء فترة اعتقال شاب عصري من قرية كابول بشبهة إطلاق النار على مجمع مصالح تجارية في القرية الليلة قبل الماضية. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة أياد حرب بأن المشبوه اعتقل بعد تلقي البلاغ بالحادثة بوقت وجيز وبحوزته مسدس وقنبلة يدوية. جاء من سلطة إنفاذ قوانين الأراضي أنه في أعقاب نشاطها في كفر كنة قام أصحاب 10 مجمعات غير قانونية في مناطق مفتوحة بهدمها ذاتيا وإخلاء الأرض. وقام هؤلاء بتسييج أراضي زراعية وتحويلها إلى استراحات. وأكدت السلطة أن الوضع أعيد إلى طبيعته ما حال دون تنفيذ أوامر الهدم من قبل الدولة. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكترونية.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
13: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وغدا وبعد غد الأربعاء تبقى على حالها، وفي يوم الخميس المقبل تنخفض بعض الشيء. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل الصحة غالي مع غالية نطور قدور. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
14: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
4: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الليلة على قناة مكان.
5: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد
15: لبرا؟ أكيد لا.
7: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
4: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
8: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
4: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: في أعماق الجسم أعضاء تعمل بهدوء وإتقان كأنها حارس خفي لصحة الإنسان، من بينها البنكرياس، وهو ليس مجرد عضو داخلي بل مركز حيوي يدير عمليات أساسية تبقي الإنسان بصحة واستقرار، فهو المسؤول عن إنتاج الإنسولين وموازنة مستويات السكر، إضافة إلى دعمه لعملية الهضم ليضمن بذلك استمرار وظائف الجسم بتناغم دقيق لا نشعر به إلا عندما يختل. أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا في حلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، نخصصها للحديث عن البنكرياس ووظائفه وأهميته للجسم. ويسعدنا أن نستضيف في حلقة اليوم الدكتور صافي خوري، أخصائي الجراحة العامة وجراحة أورام الجهاز الهضمي البنكرياس وأنابيب المرارة في مستشفى الناصرة الإنجليزي. أهلا وسهلا فيك دكتور صافي، وشكرا كثير على حضورك.
1: شكرا لك وأهلا وسهلا فيك وجميع المستمعين.
0: يمكن هيك زي ما حكيت لك قبل البرنامج، يعني صار له البرنامج سنين طويلة، عشرات السنين إذا مش أكثر، وأول مرة منحكي على موضوع اللي هو بيتعلق في البنكرياس. ما بعرف إذا هو تقصير مني ولا هو مرات يمكن لأنه في أعضاء هيك مش كثير مستهلكة يمكن في الإعلام، فمهم جدا أنه لقينا الوقت على الأقل.
1: أو ممكن نسميها أعضاء منسية.
0: أعضاء منسية، السؤال ليش إذا إحنا المسؤولين، ولا أنتوا كمان كأطباء يمكن لازم توعوا أكثر لهذا الموضوع.
1: يمكن التقصير من من من اكثر من مسبب للتقصير هذا، من المجتمع نفسه، من وزاره الصحه، من الاطباء. بس الشيء الواضح والمعروف انه في تقصير في هذا العضو وبالتوعيه لهذا الامراض هذا العضو.
0: طبعا احنا بهمنا كمان من خلال هذا البرنامج التوعيه لكل ما يتعلق بامراض واشياء اللي ممكن تكون طبعا الوقايه منها مهمه جدا. ندعو إذن مستمعينا ومتابعينا ليكونوا معنا على السماع على مدار الساعة القريبة من برنامج الصحة غالية الذي تعاد إذاعته الثلاثاء في 11 ليلا. كل التحيات من طاقم البرنامج لنشحد رزق في الإنتاج، أوسكار في هندسة الصوت، ومعكم في الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور. في برنامج الصحة غالية مستمرون في رفع الوعي الصحي، دمتم بصحة وعافية. إذن كما ذكرت ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور صافي خوري، أخصائي الجراحة العامة جراحة أورام الجهاز الهضمي البنكرياس وأنابيب المرارة في مستشفى الناصرة الإنجليزي. ذكرنا هيك دكتور صافي على أنه الإشي مش يعني قليل توعي للموضوع، هو بس دارج، يعني لما إحنا بنحكي على مشاكل البنكرياس عامة إحنا بنحكي على إشي شائع.
1: المشاكل البنكرياس وأمراض البنكرياس جدا شائعة، بينما إذا بنحكي على التهاب حاد أو مزمن أو سرطان البنكرياس، هاي أمراض موجودة وشائعة جدا. والمخيف أكتر أنه خاصة لما نحكي على أورام البنكرياس أنها في ازدياد مع مرور الوقت. يعني أعطيك معلومة على السريع، للتوقعات بسنة 2030 يكون سرطان البنكرياس المسبب الثاني للوفيات نتيجة سرطان، بينما احنا بنحكي على قبل 10 او 15 سنه كان نمره 14. فتخيل انت الفرق الشاسع وقديش في ازدياد في عدد الحالات اللي بتتشخص وعدد الوفيات نتيجه المرض هذا.
0: طبعا احنا ما بدنا نخوف المستمعين، بس بدنا نحكي ومش بس أكيد. على سرطان، في اشياء مشاكل ثانيه اللي هي بتتعلق في البنكرياس، عشان نوضح لمستمعينا. نبدا هيك من الاول، ايش هو البنكرياس؟ وين مكانه في الجسم؟ شو وظيفته للجسم؟ فكل هاي التفاصيل هيك الأولى خلينا نحكي.
1: طيب كتفاصيل أولى، البنكرياس هو جزء من الجهاز الهضمي اللي موجود في تجويف البطن، في الجزء الخلفي من تجويف البطن. فعمليا مكانه هو بحد ذاته بيسبب مشكلة لحتى نوصل أو نشخصه لما يعمل أعراض معينة. هو مبني عادة من نظامين، نظام بسموه نظام الاندوكريني اللي بيفرز الهرمونات، فيه خلايا بتفرز الهرمونات زي الانسولين والجلوكاجون، وبتحافظ على تركيز السكر في الدم، وما يسمى بالميتابوليك بروسيس في الجسم. والنظام الثاني هو نظام الاكزوكريني، عمليا في هناك خلايا بتفرز عصارات من البنكرياس اللي بتساعد في عملية الهضم الأكل. ولما بحكي على هضم أكل بنحكي على جميع أنواع الأكل المختلفة. هو موجود في الجزء العلوي من تجويف البطن، أمام العمود الفقري. وبس.
0: هو طبعا قريب كمان من المرارة
1: أكيد، هو قريب من في علاقة وطيدة خلينا نسميها بين البنكرياس، أنابيب المرارة، الاثني عشر، المعدة والكبد طبعا.
0: طبعا من أعضاء جدا مهمة، أعضاء كمان ممكن تأثر عليه وممكن هو يأثر على أعضاء اللي هي كثير مهمة. ولما بنحكي على مبنى نفسه وكمان هيك مبنى غريب شوي، يمكن
1: هو مبنى شوي غريب، خلينا ممكن نقول عنه غريب لأنه جاي بشكل أفقي بتجويف البطن، وعمليا فعشان هيك هو عمليا موجود، مش موجود بس بمنطقة واحدة بالبطن، وموجود في أكثر من منطقة، ولهيك احنا بنجزئه لأربع أجزاء عادة اللي مسميهن الرأس، بيكون على قرابة جدا من الاثني عشر والأنابيب المرارة. الأنبوب الرئيسي تبع البنكرياس بيصب للاثني عشر بأنبوب مشترك مع أنابيب المرارة. عندنا العنق البنكرياس، عندنا جسم البنكرياس، وعندنا ذيل البنكرياس الموجود عمليا في الطرف الآخر من تجويف البطن. فلهيك بسبب شكله الأفقي كيف قاعد بتجويف البطن، هو بشكل زي خلينا نسميها بنشأل مشكلة، بشكل لنا زي
0: تحدي
1: نوعا ما لحتى نتابعه ونشخصه، أو إذا في أمراض معينة نعرف وين موجودة.
0: يعني مرات هيك الطبيب بتروح لعنده بحط إيده على البطن بيعرف مرات الأوجاع من وين، هذا إشي ملموس لما أنتوا بتحطوا إيدكم على الجسم ولا مش ممكن إنك أنت تقدر توصله؟
1: لا مش أبدأ. ممكن توصل البنكرياس لأنه موجود بالجزء الخلفي.
0: أوكي.
1: فهو مش ممكن توصله إذا باليد، يعني تلمسه باليد، من مش زي الكبد والطحال إذا تضخمه ممكن نفس الشيء يصير. لأجل مكانته عادة ممكن يؤدي لأعراض اللي هي أوجاع بالظهر أكثر من أوجاع في البطن.
0: أوكي.
1: لأجل مكانته مكانه.
0: احنا رح نحكي على كل الأعراض اللي لازم الواحد ينتبه لإلها طبعا، بس لما بنحكي هيك بشكل عام بنحكي على مشاكل للبنكرياس، كيف كل الوقت أنا ذكرت في المقدمة كل الوقت اللي البنكرياس عم يشتغل منيح، بنظم لنا السكر، بنظم كل ما يتعلق بالجهاز الهضمي، وانت ذكرت طبعا وظيفته في هاي النقطة، بس لما في خلل بنبدأ نحس. ايش أبرز مشاكل البنكرياس دكتور صافي؟
1: أكثر شيء شائع وأبرز مشكلة هو الالتهاب الحاد. الالتهاب الحاد هي عملياً مرض جداً جداً شائع، تقريباً يمكن بكل مستشفى وبكل طوارئ بالمستشفى بيعالجوا على الأقل حالة أو حالتين ليلياً لالتهاب الحاد بالبنكرياس. طبعاً التهابات البنكرياس احنا بنصنفها لحاد ومزمن. الحاد هو أكثر شائع، لحسن حظنا المزمن مش موجود عندنا في بلادنا كتير، رح نتطرق للإشي هذا بعدين. بينما الالتهاب الحاد عملياً بيكون أو بتشخص لما بيجي المريض مع ألم، وعادة الألم تبعاً جداً واضح، بيكون عندي ألم بأعلى البطن والمريض بحد ذاته بيشرح لك إنه الوجع بيروح على ظهري بشكل حزام.
0: أوكي.
1: هذا جدا جدا مميز هذا الوجع. وممكن تكون أعراض تانية طبعا اللي هو التقيؤ، أو بحس حاله أنه بده يستفرغ، ممكن كمان يكون في عنده حالة بردية، حم قليل ما بيصير عندهم حرارة. وطبعا التشخيص بيتم عن طريق الفحص السريري.
0: نعم.
1: فحص البطن طبعا والاعتماد على فحوصات الدم. لأنه بحالات الالتهاب الحاد الإنزيم تبع البنكرياس بيطلع بيرتفع، وهذا بيكون دلالة على أنه في عنا التهاب. وطبعا في عنا
0: تصوير الأشعة
1: اللي هو بالعادي ممكن نستعمل هنا الألتراساوند، بس الألتراساوند لحتى نشوف المسبب الأساسي اللي هو بالعادي حصو بأنابيب المرارة، بس الفحص الأكثر دقيق وفحص السيتي.
0: طب أنت ذكرت هون على أنه إحنا عمالنا نحكي طبعا على الالتهاب الحاد مقابل الالتهاب المزمن، لما بنحكي التهاب حاد يعني بيجي مرة واحدة ولا أنه بيكون في أشياء إنذارات من قبل أنه في عنا مشكلة في البنكرياس؟
1: لا، هو بيجي بالعادي بشكل فجائي، وجع اللي ببلش بنقطة الصفر وشوي شوي بتزايد لحد يوصل لمرحلة أنه الأوجاع بطلت يستحملها المريض عمليا، بس فيش إشي اللي بيكون منذر من قبل. الأشياء اللي ممكن أو الأعراض اللي ممكن تكون تنذرنا من قبل، مثلا إذا كان عنده مثلا أوجاع بطنه من جهة اليمين ممكن تشير إلى أنه كان عنده حصو بكيس المرارة. هذا ممكن يكون زي علامة اللي ممكن مع الوقت لقدام صار عنده التهاب بالبنكرياس.
0: إذا فيش التهابات في المرارة عادة فيش مشاكل في البنكرياس ولا
1: لا.
0: ممكن تصير يعني حتى واحد اللي عمل عملية مرارة وشلول المرارة بظل في أوجاع في البنكرياس يعني ممكن؟
1: أكيد، لأنه سؤالك بخدني للمسببات اللي ممكن تؤدي للالتهاب الحاد. المسببين الأساسيات عالميا هو حصو بالكيس المرارة وشرب الكحول بوفرة. حصو بكيس المرارة هو السبب الأكثر شائع في بلادنا، بينما في دول أوروبا والدول الغربية شرب الكحول بوفرة هو المسبب الأساسي. طبعا هناك أسباب تانية، ارتفاع الدهنيات في الدم، ارتفاع الكالسيوم بالدم، أدوية مختلفة، وأحيانا ممكن الورم نفسه يكون أول انذار لنا هو أنه التهاب حاد بالبنكرياس. فحتى لو الإنسان شال كيس المرارة ممكن يصير عنده التهاب حاد بالبنكرياس، وممكن في أن حصهم بكيس المرارة اللي بعدهم بأنابيب المرارة بيؤدوا للمستقبل لالتهاب حاد كمان.
0: يعني مش انه الواحد اذا مرق في حياته عمليه لانه يشيلوا له كيس المراره معناه هو يعني معفي وانه مش رح يكون عنده اشياء عن هالزي.
1: نعم.
0: وحتى لو انه ما بيشرب كحول،
1: حتى لو ما بيشرب كحول
0: يعني في كل الاحوال ممكن الاشي يتطور. طيب ذكرتوا طبعا اسباب اللي هي اسباب طبعا واضحه، هذول هن كل الاسباب، ولا في اسباب اخرى اللي ممكن تسبب لحالات الالتهاب المزمن الالتهاب الحاد؟
1: زي ما حكيت لك انه الالتهاب هاي الاسباب الرئيسيه هي اللي حكيت لك اياها. في اسباب اللي هي مش اساسيه وجدا نادر انه تحصل، مثلا على سبيل المثال الادويه، في نوعيه ادويه ممكن تؤدي للالتهاب حاد، بس طبعا هذا بعد ما احنا نشيل كل الاسباب ونتاكد انه ما في ولا سبب بنصير ندور على نوعيات الادويه. في التهابات حاده ممكن تكون وراثيه، لما يكون في عندنا تغييرات في جينات معينة ممكن يصير في عندنا التهابات حادة بسن أبكر، وهذا واحدة من الأشياء لازم نأخذها بالحسبان لما بيكون في عندنا مثلا شخص أو مريض اللي هو صغير في السن وبيعاني من التهاب حاد في البنكرياس. طبعا زي ما حكيت لك كمان الورم ممكن يكون كبدايته أو أول رمز لإنه هو أنه يكون في التهاب حاد بالبنكرياس.
0: طبعا احنا رح ننتقل نحكي بعدين على كل ما يتعلق بالأورام والمشاكل الأكثر معقدة، بس إذا بدنا نحكي هيك أنت ذكرت هون الوراثة، عادة إذا في عنا حدا في العيلة كان عنده مشكلة ممكن يكون كمان هذا عامل خطر؟
1: إذا حدا كان عنده مشكلة وتثبت أنه في عنده تغييرات بجينات معينة اللي احنا نسميها سبينك وان،
0: هاي بنحكي بس على السرطان مش على الالتهاب؟
1: لا بنحكي على الالتهاب،
0: على الالتهاب بعدنا.
1: على الالتهاب، التهاب، وهذه واحدة من الأسباب اللي بتؤدي للالتهاب المزمن اللي يسموهن هيرديتري بانكرياتيتس، من اسمها هيرديتري جاي وراثية عمليا، بس الفرق انه هدول بوصلوا التشخيص بسن أبكر لأنه الالتهابات بتصير عندهم بسن أبكر.
0: طب انت بتحكي هون على سن وعلى جيل معين، ايش الشريحة اللي أكثر اشي عندها منتشر مشاكل البنكرياس؟
1: مو بتعلق اذا بنحكي على التهاب مزمن ولا حاد،
0: خلينا نبدين احنا في الالتهابات.
1: التهاب حاد بالعادي هو بتعلق اكثر في، بيكون اكثر في السن خلينا نقول صغير، يتراوح بين 30 ل 50، بس هذا لا يعني ممكن كمان يصير الشيء هذا بسن ابكر بسن متاخر اكثر بعديه ال 50. الالتهاب المزمن بالعادي بيصير بسن ابكر شوي صغير اللي هو خلينا نقول بين 30 ل 35، لانه هناك بيكون في عوامل اكثر اللي هي التدخين، شرب الكحول، وعمل عوامل ميراثية.
0: يعني كل هاي العوامل مربوطة في بعضها أنا بفهم من حديثك هيك دكتور. ولما بنحكي على التهاب حاد في مراحل تطور له، يعني بيبدأ شوي شوي بصير حاد ولا إنه كيف؟ يعني أنا حكينا إنه بشكل مفاجئ، هاي حكيناها
1: بيكون شكل مفاجئ، بس الأوجاع بتصير يعني تقوى أو تصير حدتها بتصير أقوى مع مرور الوقت. لحسن حظنا، لحتى ما نخوف المستمعين، لحسن حظنا 90 ل 95% من حالات التهاب البنكرياس الحاد بتكون ما يسموها مايلد، يعني خفيفة، بعد 48 ساعة 72 ساعة المريض بتعافى بيكون صار ببيته. في عندنا الشريحة الصغيرة اللي هي 10% ممكن الإشي هذا يتطور لالتهاب اللي هو جدا صعب، وهناك احنا بنكون في مشكلة في أزمة. ليش؟ لأنه أغلبية المرضى هذه اللي بتعاني من التهاب حاد اللي هو جدا قوي عادة راح العلاج تبعهم راح ياخذ وقت أطول، وهناك بحاجة أنه يدخلوا الاي سي يو العلاج المكثف، وأحيانا بصير عندهم فشل كلوي، فشل تنفسي، وهناك بيكون الإشي مختلف تماما.
0: وذكرت هون أنت جزء من المضاعفات اللي أنا حابة أنه نحكي عنها، لما بنحكي على التهاب حاد هاي مضاعفاتها، يعني اللي ممكن تكون
1: انه ممكن تكون واحده من المضاعفات انه الالتهاب يكون جدا قوي ويصير في عندنا فشل باجهزه ثانيه في الجسم.
0: والاجهزه الثانيه قديش الاشي بياثر مثلا على الكلى اللي كمان هي يمكن
1: ممكن اثر على الكلى؟ احنا التاثير ما بنقدر نعرفه من قبل مسبقا خلينا نحكي، بس غالبيتهم خلينا نقول بيرجع الكلى تصير وظيفتها عاديه بعد فتره معينه، بس ممكن هل ممكن يؤدي هذا لضرر اللي هو ما بنقدر نرجعه، او الكلوه تصير متضرره بشكل دائم؟ ممكن.
0: كله ممكن دم. احنا بنحكي هون على يمكن على حاله اللي ممكن يكون لها مضاعفات خطيره، بس خلينا نحكي كمان على العلاج. العلاج على ايش بيتركز؟
1: بالالتهاب الحاد عاده العلاج هو احنا بنسميه الام بي او، ما بنعطيه، ما بيشربوش ما بياكلوش، بنعطي فتره اللي هو استراحه للجهاز الهضمي، باخذوا ادويه للوجع لحتى نحافظ على الوجع تبعهم، وهيك هذا هو العلاج عمليا. ما في هناك
0: يعني مش مضادات حيوية ولا أشياء،
1: فيش مضادات حيوية أبدا بتاتا. مضادات حيوية في بس حالتين، أو في بالالتهاب الحاد في بس بسموهن انديكاتسيو التنتين عمليا اللي احنا بنقدر نستعملهن، ما رح ندخل فيهن لسه لأنه بيكون في عنا أكيد أنه في عنا التهاب اللي صار نتيجة مش التهاب اللي هو نكون نعرف أنه في بكتيريا موجودة في الالتهاب تبع البنكرياس عن طريق فحوصات الدم، أو إذا في عنا إشي سي تي سكان اللي بنعمله موجود بأكدنا الإشي هذا. أما مضادات حيوية هي مش جزء من العلاج بالتهاب الحاد البنكرياس،
0: وإنما بس إيش صوم
1: يعني. بس إحنا طبعا الصوم أول ما يقدر المريض يشرب ويأكل بنرجع له الإشي هذا على السريع، لأنه هذا هاي أفضل وقاية لحتى يقدر المريض يتعافى.
0: طبعا انت ذكرت هون هيك دكتور صافي خوري، كل ما يتعلق بالتزام التهاب عفوا حاد مقابل التهاب مزمن، قديش احتمال انه يتكرر هذا الالتهاب الحاد؟
1: الاحتمال وارد، بتعلق احنا شو السبب اللي ادى للإشي هذا. طبعا اليوم احنا بنحكي على انه لما يكون في عنا حصوا بأنابيب بكيس المرارة وادى الالتهاب بالبنكرياس، طبعا بعد ما يتعافى المريض احنا مضطرين نعمل له عملية استئصال كيس المرارة لحتى نطلع الكيس مع الحصو الموجود فيه، لانه ممكن يرجع الاشي على حاله اكتر من مرة. بعدين طبعا لما نعمل الاشي هذا بنزل نسبة انه يتكرر الاشي هذا بصورة جدا جدا عالية، انه ما يرجعش القصد. لما بنحكي عن التهاب مزمن هناك في عوامل تانية مختلفة، احنا بنحكي على حوالي 70% من العوامل هي نتيجة شرب الكحول والتدخين، اثنين مع بعض بشكله تقريبا ثلثين من الإشي هذا. فعشان هيك أفضل حل ممكن نعطيه للمريض لحتى ما نوصل لهي المرحلة إنه الوقاية، يمتنع عن التدخين، يمتنع عن شرب الكحول بصورة بوفرة.
0: خلينا نركز هيك على نقطة معينة. لما أنت بتحكي على شرب كحول يعني إيش الكميات؟ يعني عم نحكي على إنسان اللي بيستهلك كحول في كميات كبيرة، ولا إنسان اللي بيشرب مرة في الأسبوع كحول؟ إيش معنى إنه إنسان بيستهلك الكحول اللي ممكن تأثر على البنكرياس؟
1: طبعا حسب الأبحاث ما في كمية معينة اللي ممكن نقول بعدها المريض يصير عنده التهاب حاد أو التهاب مزمن. الإشي بيتعلق بعدد المرات، بتركيز الكحول في المشروب نفسه طبعا، بس ما في كمية معينة خلينا نقول 10 جرام أو 10 سي سي اللي بعديها ممكن يصير الإشي هذا. وهذا إشي بيختلف من من من شخص لشخص، ما في عنا أي وسيلة لنعرف شو هي الكمية اللازمة لحتى الإشي هذا. بس إنه طبعا ما بيصير في عند شخص اللي بيشرب مرة بالأسبوع مثلا، خلينا نقول بيشرب كاس، أما بتصير عند شخص اللي بيشرب يوميا مثلا وبكميات كبيرة.
0: يعني الانتباه أيضا لهاي النقطة، وعادة التعامل يعني مع إيش اللي هو مزمن كيف يختلف عن الحاد. يعني إنسان اللي بيعرف أنه عنده هذا الالتهاب وهذا التهاب مزمن، وإنت لازم يوصل على مستشفى، هل هو بحاجة أصلا أنه يوصل لعينكم على مستشفيات؟
1: طبعا أول شغلة الالتهاب المزمن بيختلف عن الالتهاب الحاد، لأنه ببدايته 75% من المرضى بتعاني بالأساس من أوجاع في البطن، بس خلال المرض نفسه 100% راح يكون عندهن أوجاع في البطن. والعلاج تبعنا الهدف الأساسي منه هو أنه نخفف من تكرار هاي الالتهابات ونمنع حدوث ما يسمى بنكرياتيك انسفيشنس، اللي هي يعني قصور بالبنكرياس، لأنه على المدى البعيد بده يصير فيه قصور، فمش راح يفرز الإنزيمات، الإنسان ببطل يعني يقدر يهضم الأكل زي ما لازم، راح يعاني من إسهال مزمن واحد، واثنين بصير عندنا سكري طبعا لأنه بطل يفرز كمان الإنسولين. بس هذا بصير على المدى البعيد. اللي بصير بالالتهاب المزمن إنه كل مرة بصير عندنا التهاب حاد، جزء من الخلايا الموجودة في البنكرياس عمليا بتموت وبتتحول لإشي بيسموه فيبروزيس. فيبروزيس هو عبارة عن إشي صلب ما فيش له ولا أي وظيفة، فإذا برجع الإشي هذا بيتكرر أكثر من اللازم، فبنوصل للمرحلة الأخيرة اللي حكيت لك عنها.
0: طبعا انا بهمني كمان ان لما احنا بنحكي يعني انت هون بتحكي على اعراض ان كان المزمن وان كان الحاد، بتحكي على اوجاع في البطن. لما بتحكي على اوجاع في البطن انت كانك عمالك تسبح في المحيط، لانه احنا بنحكي على كثير شغلات اللي ممكن تكون الاعراض ممكن تكون مشابهه. يعني حكيت على راس المعده او على في الجزء العلوي، ممكن تكون حموضه في المعده، مجرد حموضه في المعده تكون. ف كيف الواحد بيوصل لأنه يشخص الإشي في طريقة اللي تعرف أنه هون المشكلة هي البنكرياس ولا أي إشي ثاني في الجهاز الهضمي؟
1: ما هو الالتهاب الحاد صعب انه الانسان يشخصه المريض نفسه يشخصه، بس طبعا لما بوصل لمستشفى او اي مركز طبي راح يشخصوه في الاشي هذا. بينما اذا الاشي رجع على نفسه اكثر من اللازم، نفس التشخيص كل مره، يعني كل كم من شهر برجع مع التهاب حاد، راح على المدى البعيد راح يصير في عنده التهاب المزمن. فهناك هو بنفسه راح يعرف نتيجه النوبات المتكرره، راح يعرف انه بيعاني من الاشي هذا، من الالتهاب المزمن. طبعا هدول المرضى مش راحين يبقوا في البيت ما في متابعة ولا في حدا يعني يتابعهم بالعيادات أو إيش، بالعكس أو بعد أي أو بعد أول نوبة التهاب هني راح يكونوا موجودين بمسار معين اللي فيه طبيب يراجعهم كل وقت، لأنه بدهن باستمرار فحوصات مزمنة للمدى البعيد كمان، لأنه على المدى البعيد إحنا بنعرف الالتهاب المزمن ممكن يؤدي له
0: سرطان
1: بالبنكرياس. يعني الناس اللي بتعاني من التهاب مزمن هني بخطورة أكثر بسبع أضعاف من الناس العادية يصير عندها سرطان بالبنكرياس. تخيل شو عم بحكي لك. لهيك مجبورين يكونوا بمسار معين.
0: يعني شو بتشمل هذا المسار وشو بتشمل هاي المتابعة؟
1: واحد هو الفحص السريري طبعا، الاشي الثاني اللي احنا بنسميه الانمنيز اللي هو نحكي مع المريض نفهم منه هل في صار تغييرات، هل صار في عنده هبوط في الوزن فجأة مثلا على سبيل المثال اللي ممكن يدل على الاشي هذا. فحوصات دم، فحوصات اللي هي أشعة بالعادي بالالتهاب المزمن احنا ما بنستكفي لا بالالتراساوند ولا بالسيتي، بنهتم دائما نطلع على ناخذ فحوصات اللي هي الام ار اي او فحص الاندوسكوبيك التراساوند، هي فحوصات اكثر دقيقه من فحص السيتي. وهي خلال المسار او المتابعه للمرضى هذول.
0: طبعا مهم جدا انه الواحد يواظب على هذا الشيء. يعني لما انت بتحكي متابعه ومسار اللي انت لازم تكون فيه عاده كل ايش، مره في السنه؟
1: بالبداية مرة كل نص سنة، بس بعدين مرة بالسنة.
0: مرة بالسنة اللي هي مش عند طبيب العائلة ولا عند في عيادات مختصة مثلا لمشاكل البنكرياس؟
1: في فيش عيادات خلينا نقول مختصة اللي اسمها عيادة بنكرياس يعني. يعني أنا على مدار سنين حاولت عملت بمكانتي السابقة بمستشفى رمبم، عملنا عيادة على الشكل اللي كان اسمها عيادة البنكرياس لحتى نركز هدول المرضى اللي بيعانوا من التهاب حاد ولا مزمن ولا ورم ولا سيستوت يكون عندهن عنوان معين. وهاي اللي اسم عم بعمله بالمستشفى الإنجليزي، إنه أسسنا عيادة اسمها عيادة بنكرياس لحتى يكون في لهاي المرضى عنوان اللي تركز كل الفحوصات تبعتها والمتابعة تبعتها بهذه العيادة.
0: لأنه إحنا بدينا وحكينا على أنه جزء من الجهاز الهضمي، ولما إحنا بنحكي على الجهاز الهضمي هذا إشي واسع وكبير جدا. يعني في مشاكل عديدة ومتنوعة، يعني أنه يعني مرات يمكن هاي القضية اللي إحنا حكيناها في أول البرنامج يمكن دكتور صافي خوري، أنه الموضوع البنكرياس ما بيحظى في إشي من ناحية توعية كثير لأنه مخفي نوعا ما.
1: هو زي ما حكيت لك هو تقصير من عدة أجزاء خلينا نحكي، بس بالأساس منا إحنا كأطباء ومن وزارة الصحة، لأنه الجزء العضو موجود المرض موجود، بس كيف بدنا نوصل الإشي هالرسالة هذه للمرضى. فبآخر كم من سنة أنا عم بتحاول أتابع وركز هدول المرضى، لأنه عم بشوف حالات اللي كان فيها يعني ممكن نمنع السرطان من انه يتكون لو كان في متابعه دقيقه، بس مش انه يعني المريض كان عنده والله كان عنده سيستا قبل سنتين واجالي اسا مع ورم. طب وين كان بالسنتين هدول؟ ليش ما حداش تابعه؟ هو مش الحق عليه، مش عم بوجه الحق على المريض، لانه المريض اكيد بيعمل شو بيقولوا له.
0: واحنا طبعا بدنا نحاول كمان من خلال هذا البرنامج انه نوعي المستمعين لكل ما يتعلق بهذا الموضوع. انا عاده لما احنا حكينا على التهاب قبل ما ننتقل للمرحله الثانيه اللي هي الاخطر، في اشياء طبيعيه اللي ممكن تساعد هيك دكتور؟ يعني بيحكوا كثير على الكركم مثلا. بتحبش تفوت في هاي
1: ما بفضل ما ادخلش في هاي الاشي، لانه في كثير مرضى بيسالوني عن الموضوع عن جد بحكي لك. بس انا عن جد ما عندي علم وما عندي درايه في الاشي هذا ابدا بتاتا. يعني
0: انت كطبيب يعني اللي ملتزم في الابحاث ايش الاشياء بس على طريق يعني الابحاث الطبيه يعني، وهون على الاشياء الطبيعيه ما بتحب تركز على هذا. مش معناه انه هي مش مفيده او مش مضره، ولكن انت شخصيا ما بتحب تركز عليها.
1: ما هو لا تعليق عشان ما اضرش حدا وما ما اضايق حدا.
0: انا يعني بحترم رايك طبعا، بحترم موقفك. خلينا نتوقف مع فاصل، بعد الفاصل رح نرجع نحكي لكل التطورات اللي لا سمح الله ممكن تكون خطيره. بندعيكم طبعا ان تكونوا معنا وتواصلوا الحديث.
2: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
4: اشعلها ابو الورد اشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
4: الله الله يا أبو الورد.
2: الآن في مكان غالية نطور.

0: ونعود مستمعينا لمواصلة برنامج الصحة غالية. نشكركم جزيل الشكر على كل من يتابعنا طبعا منذ بداية البرنامج، ونرحب بكل من انضم إلينا الآن إلى هذه الحلقة. ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور صافي خوري، أخصائي الجراحة العامة، جراحة أورام الجهاز الهضمي، البنكرياس وأنابيب المرارة في مستشفى الناصرة الإنجليزي. وفي الجزء الأول تحدثنا عن كل ما يتعلق بالتهاب البنكرياس، إن كان الالتهاب الحاد أم الالتهاب المزمن. دكتور صافي حكينا كثير على هذا الموضوع، بهم إسا نحكي يعني العلاقة ما بين هذه الالتهابات وتطور لا سمح الله أمراض اللي هي خطيرة أكثر مثل أمراض السرطان، إلى أي مدى هنالك علاقة طبعا بين الأمرين، من التهاب إن كان الالتهاب البسيط والالتهاب الحاد إلى التطور ذلك إلى سرطانات.
1: بداية هناك علاقة بين الالتهاب الحاد أو الالتهاب المزمن مع نشوء سرطان في المستقبل. واحد من الأمور اللي جدا مهمة أذكرها هون هو إنه في كان ورقة علمية تم نشرها قبل سنتين تحكي عن الالتهاب الحاد، فأخذوا عينة مجموعة مئات الآلاف من المرضى وتابعوهن اللي كان عندهم التهاب حاد في البنكرياس، وتابعوهن لمدار بين خمس إلى سبع سنوات، وشافوا إنه هدول المرضى بأول ثلاث سنين من بعد تشخيصهم بالالتهاب الحاد هن بعرضة إنه يصير في عندهم ورم خلال سنتين ثلاثة بعد ما صار عنده الالتهاب الحاد، ونحن بنحكي على حوالي خمس أضعاف. فهي شغلة اللي إحنا بتعرف إحنا ما بنركز عليها، بنقول صار عنده التهاب حاد، على الأغلب هاي الإشي من أنابيب المرارة، بنعمل من كيس المرارة، بنعمل استئصال لكيس المرارة وانتهى الموضوع. لا، ما انتهى الموضوع، لأنه بده المتابعة بعد هيك. فالالتهاب الحاد بحد ذاته ممكن يكون عامل خطر، وإحنا بنعرف إنه هو عامل خطر. الالتهاب المزمن ما في شك إنه هو عامل خطر، وعامل خطر جدا جدا جدا مهم نعرفه. ولهذا السبب احنا هدول المرضى مخليهن بمجال المتابعة عمليا، زي ما ذكرت من قبل قلت لك هن موجودين يعني سبع أضعاف من باقي المجتمع بخطورة ان يصير عندهم سرطان البنكرياس، وهذا بيصير نتيجة الالتهاب المزمن. احنا بنعرف واحدة من الأشياء او واحدة من الأمور اللي ممكن تصير مستقبليا نتيجة التهاب بتكرر هو يصير في عنا سرطان ورم، وهذا اللي ممكن يصير كمان في البنكرياس بدون شك.
0: طبعا مهم جدا كمان التوعية لكل هذا الموضوع، زي ما ذكرت المتابعة كمان مهمة جدا. ذكرت كمان في السابق كل ما يتعلق بالسيستوت، هذا إشي اللي هو بس في حالة الالتهاب ممكن تتطور، ولا إنه ممكن مرات بدون أي التهابات بدون أي مشاكل فجأة نلاقي إنه في أي نتوءات اللي موجودة على البنكرياس كمان؟
1: طيب مهم جدا بالأول نعرف إنه في بالبنكرياس في عنا خمس أنواع من السيستوت، خمس أنواع مختلفة، فهذا جدا مهم نعرف احنا شو النوع اللي بنحكي عنه. واحده من الانواع تبعتها احنا بنسميها البسودوسيست، هي مثل السيستا عمليا، وهذه ممكن تكون ناتجه نتيجه التهاب حاد او التهاب مزمن. الخطوره انه هذا يتحول لسرطان هو جدا جدا ضئيل، لا يتعدى 1%، بل اقل من هيك. لما بنحكي على السيستوت باقي انواع السيستوت، الاشي بيتعلق بنوع السيستا وشو الخطر انه يتحول ل خلايا سرطانية فيها. فعلى سبيل المثال في أنواع سيستوت اللي ممكن يكون النسبة 20%، في إشي اللي 1-2%، بس في سيستوت اللي بتوصل حوالي 70% على مدار المتابعة. فبهاي الفئة من المرضى إذا شخصناهم من هذا النوع من التستوت، احنا ما بنستنى يصير عندهم سرطان، احنا بنعرض عليهم عملية استئصال قبل ما يصير في عنا يتشكل عندنا السرطان بالمستقبل.
0: وعادة يعني كيف بتشوفوا هاي التستوت إذا هي خطيرة مش خطيرة؟ التصوير
1: تصوير أول شيء، تصوير. بدي أرجع شوي صغير لورا، التستوت هذه أخذ بالإزدياد بالفترة الأخيرة، مش لأنها ما كانت موجودة، هي كانت موجودة، بس اليوم إحنا عم نعمل فحوصات كثيرة من فحوصات السي تي والإم آر آي والإندوسكوبيك ألتراسون، ازدادت هاي الفحوصات، فلهيك صرنا نشوفها أكثر هاي السيستوت. فلهيك إحنا بنخليه بنجيبهم على مجال المتابعة. طبعا في هناك عنا عوامل معينة اللي إحنا أو مميزات معينة بنشوفها بالفحوصات المختلفة من التصوير لحتى نحدد إحنا وين موجودين. هل هذه عندها نسبة 20%، هل هذه 32%، هل 64%، هل 100%.
0: يعني مجرد في التصوير بتشوفه، ولا أنت بحاجة لخزعة؟
1: وممكن خزعة كمان. أنا ما حكيتش، بس الإندوسكوبيك ألتراسون بالعادي بتساعدنا على التشخيص، نشوف شو نوع السيستا، وكمان خزعة منها.
0: والخزعة هي طبعا بتعطي الجواب اليقين إذا كانت هي سرطانية،
1: الجواب اليقين، بس إذا كانت سلبية لا يعني لا ينفي. هاي مهم جدا نعرفها، مش إذا كانت سلبية ما فيش مثلا أو ورم أو فيش خلايا اللي عم تتعمل تتغير من خلايا طبيعية لخلايا سرطانية، معناته خلاص أكيد فيش.
0: لا، مش عم بتطمن الناس.
1: بعرف إنه مش عم بتطمن الناس، عشان هيك أنا بدي الناس تفوت على المسار المعين وتعرف العنوان الصح وين تروح عشان تضل متابعة.
0: طبعا إذا كان الإشي طبعا في سلبي، المهم جدا إنه كمان متابعة، وهون كل المتابعة هي مهمة جدا إحنا اللي عملنا نحكي عنه. وذكرت أنت سابقا، أنا قبل بدي أعمل هيك شوية ترتيب، ذكرت كيس المرارة. كيس المرارة وذكرت الالتهاب، إنه ممكن إذا كان في عنا التهاب يتحول لا سمح الله لإشي سرطاني. طب يعني كل واحد اللي مرق عملية لك، طبعا يعني مشان نوضح الإشي، كيس المرارة إذا كان في التهابات هناك وفي حجارة ممكن تتسبب في التهابات للبنكرياس، ولكن إذا واحد شال كيس المرارة كمان هو بحاجة لكل المتابعة هاي اللي عملك تحكي عنها، ولا بس إذا كان في التهاب في البنكرياس؟
1: احنا نحكي على التهاب البنكرياس.
0: احنا
1: بدنا نفصل التهاب الكيس المرارة ومش نفسه التهاب البنكرياس.
0: أوكي.
1: الحصو الموجود في كيس المرارة ممكن يسبب مشاكل، واحدة منها هي التهاب بكيس المرارة، هذا مفصول معزول عن البنكرياس، بس ممكن حصو تنزل بالأنابيب المرارة وتسكر الأنبوب الرئيسي البنكرياس تعمل التهاب البنكرياس. فعشان هيك عم بحكي احنا على مرضين مختلفين.
0: مشانها بدي هاي النقطة شوي نوضحها، لأنه في كثير أشخاص اللي مرقوا في مشاكل في المرارة، مش كل واحد عمل عملية لكيس المرارة معناه لازم يخاف من الأشياء اللي احنا عملنا نحكي عنها.
1: أكيد.
0: ومش كل واحد عمل استئصال لكيس المرارة لازم إنه يعمل كل هاي المتابعة اللي أنت عمالك تحكي عنها.
1: أكيد. احنا بنحكي عن الناس اللي عانت من التهاب حاد في البنكرياس. مش كل إنسان عنده حصو بكيس المرارة معناته رح يعاني من التهاب حاد بالبنكرياس، لا. أوكي. الأغلبية ما بتعاني، بس الفئة اللي عانت بدها متابعة.
0: وهاي النقطة أنا كثير حبيت أنه نوضحها، لأنه ممكن الإشي يثير البلبلة. عوامل خطر كمان بالنسبة للسرطان، ذكرنا قبل العامل الوراثي، كمان في سرطان البنكرياس إذا ما تم اكتشافه في هناك عوامل خطر؟
1: احنا نحكي على عوامل، سؤالك أنه نحدد عوامل الخطر لسرطان البنكرياس، صح؟ طبعا في عوامل خطر، اذا نحن نقسمها لعوامل بيئيه اللي بنرجع كمان مره، تدخين وشرب الكحول بوفره، هدول العاملين بحد ذاتهم ان كمان عوامل اساسيه لانه يصير في عنا سرطان البنكرياس. في عنا العوامل الوراثيه طبعا، نحكي احنا اذا بنحكي على الهيريديتري بانكرياتايتس اللي هي لما يكون في عنا تغييرات في الجينات اللي بتؤدي لالتهاب مزمن بالبنكرياس بجيل صغير، احنا بنحكي لحد، وهون طبعا يمكن البعض يخاف من الرقم اللي حازته، بس هنحكي هون يعني لغاية سن الأربعين ما يقارب 70-80% من الناس راح يكون عندهم ورم بالبنكرياس. فاحنا بنحكي على نسبة جدا عالية وبدهن متابعة هدول الناس، بدنا بالأول نشخصهم، نعرف انه عندهم هاي التغييرات الوراثية لحتى نعرف نتابعهم. وهون احنا عندنا شوي خلل في الاشي هذا، لانه ما في توجيه صحيح لهدول المرضى. لحسن حظنا ما في كتير مرضى من هاي الفئة طبعا. حكينا عن السيستوت المختلفة اللي بتغير نسبة الخطورة ان يتحولوا لسرطان، كمان هذه من عوامل الخطر المعروفة
0: طبعا.
1: وإشي راح أضيفه اللي هي ملاحظة جدا مهمة اليوم، اللي بيسموها النيو أنست ديابيتس اللي هي السكري الجديد، مرض السكر اللي تم تشخيصه جديد فوق جيل 50، لازم نحط عليه علامة سؤال وإشارة ضوئية حمراء. هاي بقولها عشان لجميع المرضى، لأنه هدول الفئة من الناس ممكن يكون السكري هو العرض الأساسي أو الأولي لوجود ورم إحنا بعدنا مش شايفينه. هاي ما كنا نحكي عنه زمان.
0: من النوع الأول ولا من النوع الثاني؟
1: لا، النوع الثاني. بنحكي عنه فوق الخمسين، إحنا بنحكي على النوع الثاني.
0: طبعا بتحكي على السكري من النوع الثاني اللي هو دارج جدا بالأخص في المجتمع العربي، اللي هو بيتعلق كمان في نهج الحياة.
1: صحيح.
0: يعني أنت بالنسبة لك شخص اللي تشخص مع سكري لازم يكون عنده علامة حمراء.
1: لازم يكون عنده علامة حمراء لحتى يتابع هل هذا عبارة عن رمز أولي لوجود ورم إحنا بعدنا مش شايفينه. واحدة من الأعراض اللي ممكن إحنا بنشوفها أو بنعرفها إنه لوجود ورم هو إنه ممكن يكون رمز الأول إنه إيش؟ إنه المريض عنده سكري وفجأة السكري بطل متوازن. هذا ممكن يكون عرض أولي،
0: بس هو ممكن يكون بطل متوازن لأنه بيأكل مش منيح ولأنه بيعمل رياضة ولأنه عنده كل العوامل الأخرى.
1: أكيد
0: السكري.
1: أكيد هاي الأغلبية الصحقة احنا بنحكي عليها صحيح، بس احنا بنحكي على اللي متابع ومواظب ومنتج أو ماشي حسب نهج حياة صحي، خلينا نحكي ومواظب، فلازم يفكر في الإشي هذا طبعا. وإذا كان في عنا أو صار عنا سكري جديد في الفئة الكبير في العمر فوق 50، عم نحكي كمان مرة، مهم جدا انه نتابع هاي المرضى خاصه اول 3 سنوات بعد تشخيص من السكري.
0: طيب مهم جدا. وهي كل اللي عندهم سكري من النوع الثاني طبعا ينتبهوا لهي النقطة. وإيش يعني لازم إيش مطلوب من هنا يروح يفحص؟ وإيش مجرد فحص الدم العادي كمان ممكن يفرجينا ولا إنه هون من ناحية تشخيص؟
1: أنت سألتيني سؤال جدا مهم وجدا ما عليه جواب قاطع لأنه حتى اليوم حسب منهاج تبع وزارة الصحة اليوم إحنا ما في عنا برنامج معين اللي نمشي عليه لهدول المرضى عمليا. يعني احنا بنخاف بنعرف انه ممكن يكون هذا الرمز الاول بس ما في شيء للاطباء بالبروتوكول طبعا انه لازم تعمل لهم سي تي او تعمل لهم ام ار اي او تعمل لهم فحص معين لحتى تشوف اذا في عندهم عن جد هالورم. بس عاده اذا فاتوا على مسار المتابعه ودائما هذول المرضى بالبدايه ممكن يعني يكون عندهم اعراض اللي ممكن تشكل علامات خطر او خلينا نقول العلم الاحمر لحتى نعمل لهم فحوصات أكثر مما إحنا نشوف فخنا.
0: طبعا مهم جدا كل واحد بدون ما نثير أكثر من اللازم هاي بس المهم جدا الواحد يفحصها. عادة لما أنت بتحكي على سرطان للبنكرياس من إحنا بدينا كل الحديث على إنه ما في أيام توعية ولا في أيام أي إشي في أي فحوصات مبكرة اللي ممكن تقول هون إحنا بنقدر نعمل زي الماموغرافيا ونتأكد؟
1: ما في فحوصات مبكرة بس احنا بدنا
0: طبعا فحوصات للكشف المبكر.
1: للكشف المبكر فهمت عليك. انا فهمت سؤالك. ما في عندنا فحوصات للكشف المبكر على واعنا. يا ريت كان احنا على فكره بدنا نشخص هدول المرضى قبل ما يصير في عندهم هالتغيير هذا بين المرحله الاخيره قبل ما يصير سرطان لحتى لانه في فرق شاسع بين ما يسمى بالهاي جريد ديسبلازيا اللي هو بعدها مرحله اخيره قبل ما يصير سرطان والسرطان فرق شاسع. هذا بده استئصال وبعيش حياته عادي طبيعي وهذا بده استئصال مع كيماوي ومسار آخر مختلف. بس إحنا بنحاول نلاقي الأمور الموجودة الملموسة عنا. شو الأمور الملموسة؟ واحد تسيستوت لما هدول المرضى إحنا منتبعهن ممكن إحنا نشوف في تغييرات أولية اللي تكون زي منبه لإلنا في إشي عم بيصير هنا فبركي لازم نعمل تدخل جراحي. هاي واحد. تنين العوامل الوراثية. يعني احنا نعرف انه اليوم في عامل وراثي جدا قوي في سرطان البنكرياس. في هناك رابط بين سرطان الثدي وسرطان البنكرياس بتغييرات بالجينات البي ار سي اي 1 بالاساس او بي ار سي اي 2 عمليا. فهدول المرضى مثلا اللي عندهم هاي التغييرات ومعروف عندهم الاشي هذا لازم يدخلوا على برنامج توعي مبكر وبرنامج اللي هو كشف مبكر. قلت لي شو الكشف المبكر؟ احنا بنحكي من قبل سنه ونص او سنتين صار الاشي هذا انه هذول المرضى على الاقل لازم يعملوا ام ار اي مره واحده بالسنه سنويا ام ار اي للبنكرياس لحتى نعرف. فهاي الفئه من المرضى احنا منتبعين لحتى نكتشف الإشي بشكل مبكر أو نحاول نمنع إنه نوصل لمرحلة إنه يكون في عندنا سرطان. بس الأغلبية الساحقة للأسف إحنا مش هناك. يعني إحنا بحكي كل هذا الحكي اللي قلته يشكل 15-20% بس 80% ما عندنا فحص اللي هو يكشف الإشي بشكل مبكر.
0: طبعا مؤسف جدا. وانا بدي اسالك هون ذكرت كل ما يتعلق العلاقة مع سرطان الثدي هذا بقول إنه عند النساء مشاكل البنكرياس اكثر؟
1: لا ما في رابط بين. انا بحكي على التغييرات الجينيه اللي بتؤدي لسرطان الثدي ممكن تكون نفس
0: بس يعني اذا كان سرطان الثدي هو نابع من
1: تغييرات وراثيه ممكن بالضبط
0: من تغييرات وراثيه اللي انت بتحكوا عنها. طبعا ملفت للانتباه طبعا كل هاي الاشياء اللي انت عمالك تحكي عنها ان كان انه ما في كمان فحوصات للكشف المبكر وهذا مؤسف في اغلب الاحيان. وانت ذكرت هون كل ما يتعلق بالعلاجات. العلاج هو عادة جراحي في أصله؟ يعني إنسان ممكن يعيش بدون بنكرياس
1: بداية؟ جواب لسؤالك إنه هل إنسان ممكن يعيش بدون بنكرياس؟ ممكن يعيش بدون بنكرياس
0: بس ساعتها هو بصير مع سكري من النوع الأول
1: بدي يكون مع سكري. هو يعني هو شبيه للنوع الأول هو يسموه النوع الثالث سي عمليا للناس اللي بيصير عندنا استئصال تام للبنكرياس بس بيعيشوا مع سكري. واليوم عندنا المشروبات الإنسولين اللي هي صارت تسهل على حياة المرضى طبعا. وبالنسبة للإفرازات تبعت الإنزيمات المختلفة فهنا بياخذوا أدوية مع الأكل لحتى يساعد على صارت على هضم الأكل عمليا. بالنسبة للعلاج طبعا الإشي بتعلق إحنا بأي مرحلة عم نكشف المرض طبعا لأنه عندنا إحنا 4 مراحل. وهل المرض بالنقطة هاي اللي إحنا موجودين فيها هو نقدر نعمله استئصال؟ فعمليا إذا بنحكي على مرض اللي هو بالمرحلة الأولى أو الثانية بالعادة هدول المرضى نقدر نعمل استئصال للبنكرياس
0: كلي.
1: احنا ما بنحكيش على كلي بيتعلق وين الموقع تبعه للبنكرياس بالبنكرياس هل بالرأس هل بالعنق هل بالذيل او بجسم البنكرياس. فبتعلق الاستئصال نفسه بيكون مختلف بناء على الموقع تبع الورم نفسه. هلا اذا بنحكي على المرحله الرابعه وهي هاي المرحلة المؤسفة للأسف. احنا بنحكي على مرحلة اللي هي نهائية اللي صار فيه الورم منشر لمحلات تانية. هون حتى المرضى لما بياخذوا علاجات كيماوية احنا بنحكي ما يقارب بين 9-12 شهر بس للأسف يعني
0: تمديد
1: بالضبط.
0: احنا بنحكي على نوع من السرطان اللي هو فتاك، هو معروف انه هو مع كل أسف نوع من أنواع السرطانات الفتاكة، يعني أقل انتشارا ولكن أكثر فتكا.
1: هو مش بس أنا حسب رأيي الأكثر فتاكا، لأنه بيولوجيا معروف سرطان البنكرياس أنه جدا أليم وجدا لئيم، مكانته قاعده ما بيجيب المريض أو ما بيجيب ما بيعمل أعراض في البدايات من مرضه عادة، لأنه موجود في الجزء الخلفي من الـ من الـ من البطن. مش هيك حكيت لك إنه أحيانا بيكون عندهن أورام وبصير عندهن أوجاع بظهر، مفكروا إنه بركة عضلة أو ديسك أو إشي، فبروح عند أخصائي عظام أورتوبيد وغيره، بس تيوصل للمرحلة إنه يكتشفوا إن إشي هذا جاي من بنكرياس يكون شوي بمرحلة شوي متأخرة عمليا. للأسف إنه الأغلبية
0: يعني كنت
1: الصحكة
0: تنصح كل واحد اللي عنده مشاكل ظهر مزمنة اللي مش نابعة من ديسكات إنه يروح يفحص.
1: بس أنا ما حكيش عن مزمن، لأنه هذا الإشي بيكونش مزمن، لأنه إذا كان في ورم بالبنكرياس ما أو سرطان بالبنكرياس ما تعالج، فخلال
0: إحنا بدناش نوصل لمرحلة إنه
1: إذا كان في أوجاع بالظهر،
0: أوجاع
1: في الظهر بالضبط اللي ما في إلها جواب بالعمود الفقري أو عند الأورتوبيد، بنصح إن يعملوا يفحصوا
0: انه هذا الجانب. مرات في ناس اكثر كمان، في الناس اللي بتروح تفحص الكلى لانه كمان هذا عضو اللي ممكن يسبب اوجاع في الظهر غير مبرره.
1: صحيح كمان الكلى. صحيح.
0: يعني انت عم تفتح هيك دماغنا لنقطه ثانيه اللي اقل الواحد فكر فيها، فانه الواحد كمان يروح يفحص هذا الشيء. طب ذكرنا وحكينا على الاشياء الخطره، وانت ذكرت هون كل ما يتعلق ان كان استئصال جزئي او استئصال كامل. عاده كمان الاستئصال الجزئي بياثر، وممكن الواحد يضطر لانه كل أدوية السكر للنوع الأول وكل هاي الأمور.
1: صحيح، ممكن ممكن ممكن يعني الاستئصال الجزئي للبنكرياس بتعلق شو الـ شو الـ شو النسبة الجزء اللي استئصلناه. فاحنا بنحكي على خلينا نقول 50% من البنكرياس، ممكن الإنسان بعده وما في عنده سكر، ممكن إنه ما يصير عنده سكر، بس على المدى البعيد نسبة جدا عالية يصير عنده سكر عمليا أو يحتاج الأدوية اللي حكيت عنها. هاي الشغلات بتختلف يعني حسب النسبة اللي استأصلناها والمريض نفسه شو كان بالبيزلاين تبعه، هل كان عنده سكر ولا لا يعني.
0: طبعا، وهي مهم كمان انه الواحد يفحص كل هاي الأمور. حكينا على كل الأشياء الخطرة، كل الأشياء المعقدة. بهمني الوقاية، أنا من خلال هذا البرنامج أكثر إشي إحنا بهمنا إنه إحنا نرفع الوعي لأنه الإنسان يحافظ على صحته. لا بدنا إياه يوصل للمراحل الصعبة، ولا بدنا نوصل لكل

0: بهاي السهولة. لا يعني فكر أكتر لقدام، روح عند الناس المختصين أو عند أطباء المختصين في الموضوع هذا، ولو بدي كلفك الإشي مرة بالسنة تروح عند طبيب مش مهم، بس يمكن هيك أنت بتضمن المستقبل لقدام، لأنه في كتير مرات الأمور ما بتنقرى زي ما لازم. فكروا أنه إشي عابر إشي بسيط. يعني كتير مرات المرضى بيسألوني إيه طب ما أنا عندي كياس على الكلى. كيس على الكلى بيختلف عن كيس على البنكرياس، كيس على الكبد بيختلف عن كيس على البنكرياس. للبنكرياس نفسه في له قوانين بحد ذاته، فلهيك ما تاخذوا الامور ببساطه، لا خليك خدها للجانب اللي خلينا نقول الاصعب، وراجع راجع راجع حالك عمليا. مهم جدا اذا في حدا بالعائله عنده مثلا مشاكل في البنكرياس، مشاكل بالثدي، يفحص هل في عامل وراثي ولا لا، لانه جدا مهم كمان، جدا جدا مهم. الالتهاب المزمن بالبنكرياس إذا كان بجيل صغير مهم جدا نفحص هل في عامل وراثي، لحتى نقدر نشخص المرضى هدول يعني بجيل أصغر وما نوصل لمرحلة اللي صار فيه على المدى البعيد ورم اللي ممكن يكون فتاك زي ما حكيت من قبل.
1: طبعا وانت ذكرت هون نقطة، يمكن أن الأشخاص يعني دكتور صافي يروحوا ويفحصوا هاي، وفي كثير أشخاص تعرف انت احنا زي النعامة بدنا نعمل، بدنا ندمر راسنا في الرمل ونقول يعني الحيط الحيط ويا رب السترة. في كثير ناس تخاف انها تروح اصلا لعند الدكتور وتفحص مع انها حاسه في اوجاع، حاسه في اعراض، حاسه في كثير شغلات.
0: بس ما هو هذا الفرق بين انه اكون خايف ويعني بديش اقول انقذ نفسي، او انه اكون قاعد مرتاح وهذه البال، وبين انه اضلني مع هاي الاوجاع او هذا الشك اللي موجود عندي ما يتغير. طب ما هو موجود عندك الشك، بدك تعيش معاه كل حياتك؟ لا بالعكس، حتى لو كان في عامل خوف، ما في حدا بيصير معاه شغله ما بيخاف. اول شغله بفكر فيها بقول لك ممكن يكون عندي، ممكن مش انه مش ممكن، بس لحتى تفحص انه ما في وتقول انه خلص ما في مجبور تفحص.
1: طبعا ودكتور صافي انا بهمني كمان دائما بنحكي احنا على نهج الحياه وقديش ممكن انه نهج حياه صحي هيك يساعد شوي في البنكرياس. في نهج حياه اللي ممكن يحافظ على صحه البنكرياس؟ ذكرنا طبعا الشرب وذكرنا التدخين اللي هن مضرين لكثير شغلات، ولكن غيرهم في اشياء
0: بالأساس هذول اللي حكينا عنه الشرب والتدخين. طبعا خلينا نحكي السمنة الزايدة كمان إلى تأثير سلبي على البنكرياس، واحدة من عوامل الخطر ممكن كمان يكون لنشوء يعني ورم بالبنكرياس عمليا. وواحدة من الأشياء اللي كمان ممكن تؤدي لإلها السمنة الزايدة هو أنه يصير في عنا زي ما بيصير في عنا بيسموه كبد دهني، نفس الشيء يصير عنا بنكرياس دهني، وهذا بيؤدي إلى التهابات مزمنة، يصير عنا التهابات ترجع على بعض نفس الشيء. فنفس نفس الأشياء اللي احنا بننتهجها خلق ونقول بنمشي حسبها بنهج حياة صحي، نفس الشيء بتأثر على البنكرياس.
1: طبعا وفي نقطة احنا حكينا عنها ما عرفناش إذا نحكي عنها على الهواء ولا لا، علاجات السكر اليوم هي مختلفة ومتنوعة. صرت أضحك قبل ما أنا أذكر الإشي. قديش الحقن لتنزيل الوزن وتنزيل السكري لها تأثير كمان إذا الإشي مثبت يعني؟ طبعا
0: هذه في عليها كتير كتير حديث اليوم، خلينا نحكي حديث الساعة. وصار اليوم الحقن الزيمبيك والمنجار وغيرها، الحقن هاي اللي مستعملها اللي بالبداية تأسست لحتى نعالج السكري، بس الناس صارت تاخدها لحتى تنزل في الوزن عمليا. وعم ناخدها عم تاخد الناس بصورة جدا جدا هائلة. اللي بنعرف انه في أعراض جانبية، يعني واحدة منها هو التهاب الحاد في البنكرياس، وفي أعراض تانية كمان اللي معترف فيها ومعروفة، بس هل في أعراض أخرى إحنا مش عارفينها؟ هل في علاقة بين هاي الأدوية لبين خلينا نقول التهاب مزمن في البنكرياس، نشوء ورم في البنكرياس؟ أنا بدي أحكي على بس إنه صار معاي أنا كم من حالي لمرضى اللي لما بتحكي معاهم بتحاول تدور على عوامل الخطر ما بلاقي ولا عامل خطر، إلا إنه إذا قبل سنتين بلشت أخذ الأدوية الدواء هذا، بعد سنة صار عندي التهاب حاد وقفته، بس رغم إنه وقفته رجع الإشي يتكرر، فجأة بعد سنتين صار عندي أجل عندي لأنه صار عنده ورم. فبتحاول تدور أنت يعني تقول بديش يكون هاي العلاقة، هاي العلاقة أكيد مش موجودة، بس ما بتلاقي سبب تاني أو إشي تاني. فعشان هيك أنا دائما بحكيها للمرضى اللي بتابعوا بالعيادة عندي اللي هي عيادة البنكرياس، طبعا بيجوا لعندي لأنه عندهم مشاكل في البنكرياس، بحاول أطلب منهم يمتنعوا عن هاي الأدوية.
1: ولكن بحث عالمي، بحث محلي، إيش اللي بيثبت هذا الإشي حالياً؟ إحنا
0: حالياً حالياً لا، بس بدنا نوهك إنه في هاي تم نشرة قبل شهر يمكن أو أقل، إنه في بسموها زي
1: دراسة،
0: مش دراسة، إنه كانت في شكوى تقدمت ضد الشركة اللي بتصنع الأوزمبيك
1: بآلاف، طبعاً مش ضد أي شركة، مش ضد أي شركة، لا
0: بآلاف.

0: شكاوي كانت انه كان في اعراض مختلفه، منها اللي هو صار في عنا التهاب حاد في البنكاس عم نعرفها، فقدان نظر بعين واحده، صار في بسموها كسول في المعده بطلت تشتغل زي ما لازم، وغيرها وغيرها من الناس اللي اشتكت على الشركه لسبب اعراض مختلفه يعني. بس كمان ما ثبتت علميا، ما بعرف انه هل في علاقه بين هاي الاعراض وهذا الدواء.
1: طبعا الاشي بعد ما مش مثبت علميا، ولكن انت بتحكي انك انت بتوعي على الاقل الاشخاص اللي بيجوا لعندك. احنا دايما يعني انه الواحد ما يفتش على حلول سحرية، يعني لما احنا بدنا حتى في نزول الوزن ممكن الطريق اصعب بكثير، بنختار الطريق الصعبة من انه الطريق السهلة، ولكن اعراضها اقل. تعال نقول كلمتك الاخيرة هيك اللي بتحب توجهها دكتور صافي خوري، اشياء يمكن ما ذكرناها وانت بتحب تتطرق لإلها، فالمجال مفتوح في الدقائق الاخيرة.
0: انا صراحة حكيت رسالتي من قبل انه كمان ناخذ بالحسبان انه البنكرياس هو عضو بجسمنا، هو مش عضو مارق ومش عضو ماشي وما نتذكره بس لما في عنا مشكلة فيه، لا نتذكر من قبل. فتوجهوا للأطباء المختصين في هذا المجال اللي بيعرفوا، مش أطباء اللي يعني مع كل احترام لل...
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو. أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية غدا على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده ناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.
7: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
8: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض مخزن.

0: أبادوك. الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط، امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
1: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، قفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
2: عناوين الساعة من مكان: استمرار الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة، إيران تنفي التقارير حول وجود أنشطة في موقع جبل الفأس، تقديم طلب إلى لجنة الانتخابات لشطب ترشيح عثمان يهوديت، اتهام 3 أشخاص بتهريب مخدرات إلى الأردن، والطقس على حاله غدا وبعد غد الأربعاء.
3: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربي سالم، طاب يومكم. أفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة بإصابة 10 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة قرب مستشفى الوفاء في مدينة غزة، كما جرح عدد من الأشخاص من جراء غارتين أخريين نفذتا قرب مقر اللجنة المصرية في بلدة الزوايد وسط القطاع وغربي مدينة خان يونس. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. نفت إيران صحة التقارير التي تتحدث عن وجود أنشطة في موقع جبل الفأس، وقالت إنه لا أساس لها من الصحة. واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنها تأتي في إطار الحرب الإعلامية والنفسية الأمريكية. وكان ترامب قد قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة قد تضرب جبل الفأس، وحث إيران على توخي الحذر. تقدم معهد زولات برئاسة رئيسة حزب ميرت سابقا زهافة غالون بطلب إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطب ترشيح عثمان يهوديت. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن المعهد كتب في الطلب أنه يجب وقف الكهانين قبل أن يقضوا على الديمقراطية، وأضاف أنه يدرس إمكانية تقديم طلب مماثل ضد هاتسيونوت هادتيت. دعا الليكود رئيس حزب يشار أيزنكوت إلى إلغاء اتفاقية فائض الأصوات مع حزب الديمقراطيين، واصفا الأخير بالمتطرف. وقال الليكود إن أعضاء حزب الديمقراطيين يؤيدون ويدعمون منتجي الفيلم المعادي للسامية نازا، الذي يروج لفرية دم ويشوه سمعة جنود الجيش في جميع أنحاء المعمورة. وجاء في البيان الصادر عن الليكود: هذا هو ائتلاف أيزنكوت، مزيج يضم اليسار واليسار المتطرف وجماعة الإخوان المسلمين التابعة لأبو مازن. قدمت إلى المحكمة المركزية في نوفا جليل لائحة اتهام بحق باسم أبو هدوبة من قرية الأعصم، وموسى السلمي من أبو جرينات، وعاهد قاسم من نوفا جليل، تنسب لهم تهريب مخدرات إلى خارج الدولة. وقد تم اعتقالهم بعد قيامهم بإلقاء 17 كيلوغراما من مخدر الحشيش فوق السياج الحدودي مع الأردن الشهر الماضي، كما تم اتهام قاصر لضلوعه في التهريب. في جسر الزرقاء تقرر إغلاق المحلات المحاذية لمدرسة المنارة الثانوية في ساعات الصباح منعا للتجمهر بعد جريمة إطلاق نار وقعت صباحا بالقرب منها وأمام الطلاب. وقال الناشط الاجتماعي وعضو اللجنة الشعبية في جسر الزرقاء أحمد شهاب إن القرار جاء لحماية الطلاب ولإعطاء أولوية للشرطة لفرض حضورها من خلال التواجد ميدانيا. جاءت أقواله في حديث مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها أو متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
2: تبقى درجات الحرارة غدا وبعد غد الأربعاء على حالها، وفي يوم الخميس المقبل تنخفض بعض الشيء. في الثالثة سيدتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
4: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
3: صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
4: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
3: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. فنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
6: مرحبا مرحبا، لقاء فنانينا، لقاء أسبوعي مع فناني بلادنا لانتماعهم مع إصدارات خاصة نحكي معهم كمان بمقابلات. اليوم عندنا مقابلتين، رح نحكي مع الفنان دكتور إميل جمال عن ألبومه الجديد، ورح نحكي كمان عن عمل جديد بجمع الفنانة أصالة مع الفنان صقر وهبي، جدد أغنية للفنان صقر وهبي، تفاصيل كلها بعد شوي. تحية لرانيا رشيد أبو نيمن وتساعدنا بالإنتاج بهالساعة، روبي معنا بالهندسة الإذاعية، وإلكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. إذا اخترناها مع جديد يا طنوس يا ميمة

0: سمعنا جديد يا طنوس يا ميمة في بداية لقاء فن فنانينا. لقاءاتنا بعد شوي سنسمع ونسمعكم جديد مراد قربي عبوطة.
1: بيضيع الحكي لما انت بتضحكي،

0: هالأغنية الحلوة كتار منا بيعرفوها، نسمعها بنسخة جديدة. منرحب بالفنانة أصالة يوسف. مرحبا أصالة.
1: ميك مرحبا يا شادي.
0: شو هالنسخة الحلوة هاي؟
1: الله يسعدك أول شيء، كلك ذوق.
0: كيف حالك؟
1: وأنا كثير مبسوطة إنك حابب النسخة الجديدة من هالأغنية الجميلة.
0: نذكر مستمعين إنه هالأغنية صار لها 35 سنة، صح؟ بالواحد وتسعين.
1: صار لها 35 سنة، يعني ياتك إسا أنت قلت لي قديش، أما أنا بعرف إنه يعني بعرفش قديش بالضبط في السنين، يعني الإشي محدد، بس إنه بعرف إنه صار لها فترة كثير كثير طويلة. وأكيد هاي الأغنية كمان كان إلها طابع خاص، وبالتاكي بترجعنا شوي للماضي ولحنين الماضي، وإلها جزء كثير كبير من ذكرياتنا طبعا هالأغنية.
0: صح.
1: اللي هي من كلمات وألحان يزيد حديد.
0: أصدرها بال91 بألبوم مشوار، كان معاه كمان صقر وهبي.
1: مظبوط.
0: احكيلي شو فكرك في الأغنية أنت؟
1: إن احنا ربينا على هاي الأغنية شادي، يعني من احنا صغار كنا نظل نسمعها
0: كنا نزيعها كتير براديو البلد زمان بتذكر.
1: صحيح. وهي طبعا انشهرت، يعني انشهرت على نطاق واسع على مستوى محلي طبعا
0: قبل الميديا كلها هاي والعجقة. صحيح. هاي صح؟
1: مزبوط. فدايما هاي الأغنية يعني بشكل خاص إنه دايما ظلت ترافقنا كل هالسنوات، فأنا هيك كان دايما ظلت في بالي فكرة إنه إيش يوم رايح أغنيها هاي الأغنية، لأنه عن جد كثير بحبها. ولحد ما إجا وقتها، وإن شاء الله كمان هيك كون أقدر عم بنجح كمان وصلها للجيل الجديد، وحرام هيك أغنية ما تنشهرش على نطاق أوسع عن جد.
0: معك حق. طب شو قالوا لك يزيد حديد وصقر وهبي، كان في ردة فعل منهن؟
1: طبعا يزيد أول ما حكيت له على الموضوع كثير كثير انبسط.
0: أنت توجهتي له قلتي له أنا حبي أجدد الأغنية هاي؟
1: طبعا قبل ما عملتها حبيت أني كمان شاركه، لأنه بما أنه الأغنية بتخصه يعني.
0: صح.
1: فهو
0: صح.
1: كثير كثير كان مبسوط. وقال لي بالعكس يعني رحب في الموضوع يعني كثير. وبالنسبة لصقر لا، ما صار ليش انه احكي معه، بس اول اشي صقر انا وياته في نفس تاريخ عيد الميلاد.
0: مواليد نفس التاريخ؟
1: في نفس التاريخ.
0: اي تاريخ يعني؟ 11/4.
1: هيك انا وصلتني المعلومات بعد اذا صح بس مبلغ 90% متأكد انه صح.
0: حلو.
1: وثاني اشي اكيد يعني كمان في صوت صقر الها كمان رونق، يعني اعطاها نكهة ورونق خاص، لانه كمان صقر من الاصوات الجميلة اللي ما حدا بيقدر ينكر قوتها وينكر جمال صوته.
0: صح. شو رأيك؟
1: له تحية كثير كبيرة.
0: حلو. شو رأيك أصالة نسمع النسخة الأصلية بصوت صقر وهبي، نسخة فرقة مشوار من 1991؟

0: أصالة يوسف معنا اليوم ضيفي بلقاء فن فنانينا. أصالة بتتابع الحركة الفنية؟ شو عم بيصير؟
1: صراحة لا
0: ما سمعتيش
1: مش
0: ألبومها
1: كتير.
0: الجديد لأصالة نصري؟ امبارح أصدرته واحدة من الأغاني، أي أغنية؟ محبوب قلبك.
1: محبوب قلبك مزبوط
0: اللي أنت قدمتيها بال 2019 صح؟
1: مزبوط محبوب قلبك
0: شو إحساسك
1: صحيح.
0: هيك بعد أكمل سنة من أنه أنت غنيتيها بتغنيها الفنانة الكبيرة أصالة؟
1: إحساس جميل صراحة، وشو بدي أقول لك بعد، حلو حلو إنه كمان هيك عم بيكون في معرفة وعم بيجددوا الأغاني القديمة وعم بيجددوا التراث. طبعا هذا جزء كمان من تاريخنا وحضارتنا
0: من
1: اللي
0: السويداء.
1: نحن المفروض فينا لازم نضل نحافظ عليه ونكرمه كل فترة وفترة.
0: من الفولكلور بالسويداء هاي الأغنية.
1: صحيح.
0: احنا طبعا منتابع طبعا مسيرتك الفنية والأغاني اللي دائما بتصدريها. بال 2025 أصدرتي أغنيتين، وقت الجد
1: مظبوط
0: وأعطيني فرصة، بعدين الظاهر
1: مظبوط
0: انشغلت شوي بالمايك لك وبعدين بتقديم البرنامج، صح ولا كيف؟
1: صح في هيك السهر مظبوط. بس انت تعرف شادي، يعني انسى كمان في هاي الفترات، يعني الانسان زي اللي مش عارف حاله بالضبط وين يروح، هو بتظلك عايش في حالة توتر وقلق، اذا هالحرب بدها تعود ترجع ولا وين الايام بدها توصلنا، الاشي اللي انت مش عارفه بضل خوفك. فعلشان هيك كمان بدي اسمع واصغي لجسمي واحس انه اسا بالعكس لازم اعطي لحالي فترة انه تريح فيها، اخذ استراحة، ما يضلش الانسان يضل يركض يركض يركض، لا بالعكس لو تتريح وتعطي لنفسك الراحة النفسية والذهنية اللي انت محتاجها وبعدين تكمل في الطريق.
0: حلو، بس اصلا لما بتشوفي انه انشغالك هاي بالبرامج وبالمايك لك اخذ شوي من وقتك انه تقدمي اغاني خاصة؟
1: لا طلع أنا
0: في أغاني
1: بالعكس،
0: جديدة على الطريق يعني؟
1: طبعا طبعا في أغاني جديدة، يعني إسا كمان كنت عم سجل أغنية جديدة قبل شهر سجلتها، بس على بنا إنه تنزل هاي السنة، بس عم قول خليها الأفضل لسنة الجاي، هيك الواحد يعرف حاله وين،
0: أكيد
1: فرايح أجلها لسنة الجاي. في هاي الأثناء طلعت هاي الأغنية، عملنا لها تحديث وتوزيع جديد كمان
0: كنت
1: اللي هو
0: امبارح حديت
1: يحاكي الجيل الجديد. إن شاء الله كمان هالجيل الجديد يحبها لها الأغنية،
0: شو عم بيقولوا
1: ونكون
0: لك عنها؟
1: الصراحة عليها كثير إقبال حلو،
0: الناس
1: وخاصة
0: بتقارن
1: من الجيل
0: بالقديمة
1: الجديد.
0: ولا بالنسبة لكتير ناس هاي أغنية جديدة لإلهن؟
1: طلع لابد يعني من المقارنة، بس أكيد أنت مش رايح تقدر ترضي جميع الأذواق، ففي ناس اللي دايما بتحب الأصل وفي ناس بتحب العكس الأشياء الحديثة،
0: الجديدة.
1: فأنا دايما منفتحة لكل الآراء إن كانت سلبية ولا
0: انت
1: إيجابية.
0: قدمتيها بطريقة
1: بالعكس
0: حلوة كتير بصوتك المميز أصالة.
1: طلع الإشي الحلو إنه حتى لما بدك تعمل إشي كمان ما تكونش مقلد، بالعكس أعطي الإشي طابع خاص منك،
0: معك
1: مش إنه تروح تقلده. على فكرة الأغنية كمان لازم كان يكون لها بعد بيت، فأنا يعني
0: اختصرتي؟
1: اختصرت الأغنية بس لبيتين اللي كمان خلي هيك بعد
0: طعمت
1: إشي
0: بعد.
1: لقدام، طعم لقدام بالضبط.
0: شكرا أصالة يوسف، شكرا لك،
1: شكرا لك،
0: إلى
1: شكرا
0: اللقاء،
1: لك.
0: باي باي.

أصالة يوسف غنت لنا واحدة من أشهر أغانيها أنجحن أغنية طبعا بالأصل مش لإلها بالتراث زدتها هي بصوتها توزيع كريم نبهني. عنا فاصل إعلاني قصير جدا دقيقة واحدة مع الإعلانات منعود بعدها نكمل معكم لقاء فن فنانينا.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن في مكان شادي بلان، فن فنانينا.
8: لقاءنا الثاني لليوم مع الفنان إيميل جمال.

0: ألبوم جديد للفنان دكتور إيميل جمال. نرحب فيه معنا بلقاء فن فنانين. مرحبا دكتور.
1: أهلين أخي شادي.
0: كيف حالك؟
1: والله تمام. كيفك؟ كيف
0: تمام
1: انت؟
0: تمام الحمد لله. نقول لك مبروك أول إشي على الألبوم الجديد سفر.
1: الله يبارك في الروح. الله يبارك
0: فيه. فيه 10 مقطوعات، قسم منها مقطوعات وقسم أغاني. انتبهت؟
1: قسم منها أغاني فوكال وفي قسم منها إنسترومنتال، المقطوعات عزف معزوفات يعني.
0: احكي لنا أكثر، فروين بنروح معك بهالمشوار بهالرحلة؟
1: والله بتروح بعيد يا شادي، بتروح بعيد كثير. سفر هو عبارة عن ألبوم يعني زي ما حكينا، زي ما ذكرنا، منه معزوفات ومنه أغاني اللي بيسافر فينا إلى مناطق مختلفة من العالم، يعني من ناحية ثقافات مختلفة، موسيقى شرقية دسمة خلينا نقول هيك، وفيها مزيج ما بين الشرق والغرب والشرق آسيا وأنماط موسيقية مختلفة شوي هيك، بتروح على اليونان وبتروح على مناطق منها زي مناطق كمان على البلقان، فمزيج حلو هيك ما بين كل هاي الثقافات. ما هذا حسبك سمينا سفر، هذا الاسم سفر.
0: مين معك بهالسفرة؟
1: فرقة أنغام الشرق اللي فيها الأستاذ عيسى عواد، فيها أحمد سرحان، فيها صار معنا من المغنيين طبعا جيانا نداف، ومعنا وقام عطلة، وكل الشباب المحترمين الفنانين الكبار بيكون معنا.
0: هدول بيظهروا معك دايما بالحفلات أنغام الشرق صح؟
1: طبعا كل الفرقة في الحفلات وفي المناسبات والعروضات كلها طبعا الفرقة. وهذا البرنامج السفر هو شوية فيه تميز يختلف شيئا ما عن عروضات تانية، بحيث انه كمان بيدمج ما بين المقطوعات الأصلية للفرقة وما بين مقطوعات اللي هي مقطوعات معروفة مألوفة. تعرف اليوم شوي الجمهور عندنا بعده ما وصل لدرجة نضوج انه يسمع بس مقطوعات محلية،
0: فدمجت
1: فاحنا مدمج ما بين وبين وهي الشغلات، وهذا العرض هو بشكل عام هيك.
0: حلو. احنا سمعنا في بداية اللقاء مقطوعة سفر، اسا انت بدك تختار لنا شو نسمع من الالبوم.
1: اوه شو هاي
0: واحدة نسمع المستمعين، خليهم ياخذوا فكرة ليدخلوا على اليوتيوب وعلى المنصات ليتابعوا الالبوم الكامل.
1: طيب خلينا نختار، بدك معزوفة ولا غنية؟
0: واحدة معزوفة واحدة أغنية.
1: واحدة أغنية. طيب نأخذ خيال. خيالي اللي مقطوعة اللي بتدمج، خلينا بتأخذك نواحي شرق آسيا هيك، مقطوعة كتير حلوة.

0: وعندنا اغنيه مشتاق لك قد الدنيا مشتاق لك يا شادي كثير انا.
1: يلا بنسمع الاغنيتين بنهايه اللقاء. شكرا كثير لك دكتور اميل جمال على العمل الحلو هذا.
0: الله يسعدك يا شادي، شكرا لك ولكل المستمعين، يعطيك نهارك سعيد حبيبي.
1: الى اللقاء.
0: سلامات سلامات.

اسمعنا صوت جيانا نداف واغني من اغاني البوم سفر للفنان ايميل جمال اللي كان ضيفنا اليوم بلقاء فن ف

0: الآن في مكان شادي بلان فن فنانينا.
1: استنى نسمع جديد واصف حبيب من دير حنة مجنون.
2: عيونك يا الله مجملة
3: فيك بينضرب المثل
2: وشك اختصاص الحلا
3: قلبي اختصاص

عم تسمعونا بلقاء فن فنانينا حيفا هاي نويل خرمان غنت الأغنية بدمج مع بتمنى انساك سين عبد الوهاب. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. شكرا لروبي ساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية. شكرا كمان لرانيا رشيد أبو نمر كانت معنا بالإنتاج. كمني دايما شادي بلان أحلى التحيات. رح نختم مع باستوني اللي غولوا بنهاية الأسبوع حفلة بسبب بعض الكلمات اللي غناها بأغني. نسمع باستوني مع ليث نابلسي. احنا معكم راجعين بعد الأخبار على الطريق.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده ناولين شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
6: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط، امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
7: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
5: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
8: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعاء ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس وسلطة مواصلات القدس وشركة كفير.
9: عناوين الساعة من مكان: استمرار الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة، سكان من مجد الكروم يواصلون الاعتصام احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية على أراضيهم، مسؤول في المجلس الانتقالي اليمني يدعو إلى إشراك إسرائيل في الحرب ضد الحوثيين، اتهام 3 بالغين وقاصر بتهريب مخدرات إلى الأردن، والطقس على حاله غدا وبعد غد الأربعاء.
1: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة الثالثة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أفادت مصادر فلسطينية في غزة بمقتل شخص وإصابة 16 آخرين على الأقل من جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، ونفذت الغارات في حي تل الهوى غرب مدينة غزة وقرب مستشفى الوفاء وبالقرب من مقر اللجنة المصرية في بلدة الزوايدي وسط القطاع وغربي مدينة خان يونس. دعا مستشار رئيس المجلس الانتقالي اليمني وزير الخارجية اليمني السابق خالد اليماني إلى إشراك إسرائيل في المجهود الحربي ضد الحوثيين في ظل فشل السعوديين في منع جماعة الحوثي من الاستيلاء على مضيق باب المندب. هذا ما قاله اليماني في مقابلة مع مراسل قناة كان روعي كايس. قال عضو اللجنة الشعبية في مسجد الكروم رامي حيدر إن السكان يواصلون الاعتصام ولا يثقون بتصريحات الشرطة حول مغادرة قريبة لفتية التلال الذين أقاموا نقطة استيطانية عشوائية على أراضي المجلس المحلي. وأضاف حيدر في حديث مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة أنه سيتم العمل في مسار قانوني بالتوازي مع النضال الجماهيري، وأردف قائلا إن هناك دعما لسكان مجد الكروم من قبل رؤساء سلطات محلية يهودية، ولكنه ليس ميدانيا حتى الآن. قدمت إلى المحكمة المركزية في نوفا جليل لائحة اتهام بحق باسم أبو هدوبي من قرية الأعصم وموسى السوالمي من أبو جرينات وعاهد قاسم من نوفا جليل تنسب لهم تهريب مخدرات إلى خارج الدولة، وقد تم اعتقالهم بعد قيامهم بإلقاء 17 كيلوغراما من مخدر الحشيش فوق السياج الحدودي مع الأردن الشهر الماضي، كما تم اتهام قاصر لضلوعه في التهريب. في جسر الزرقاء تقرر إغلاق المحلات المحادية لمدرسة المنارة الثانوية في ساعات الصباح منعا للتجمهر بعد جريمة إطلاق نار وقعت صباحا بالقرب منها وأمام الطلاب. وقال الناشط الاجتماعي وعضو اللجنة الشعبية في جسر الزرقاء أحمد شهاب إن القرار جاء لحماية الطلاب ولإعطاء أولوية للشرطة لفرض حضورها من خلال التواجد ميدانيا. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
10: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
10: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: تبقى درجات الحرارة غدا وبعد غد الأربعاء العالية، وفي يوم الخميس المقبل تنخفض بعض الشيء، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا. أورشليم القدس وتل أفيف 32، حيفا 31، الناصرة وبئر السبع 35، جبال الجليل واللد والرملة 33 و37 في هضبة الجولان. في الرابع سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
11: جلجولي تودع ثلاثة من أبنائها بعد الجريمة الثلاثية قرب باقة الغربية. حزن ثقيل يخيم على البلدة، والعائلات تؤكد أن الضحايا لم يكونوا مرتبطين بعصابات الإجرام، والأهالي يطالبون بتحرك عاجل لوقف مسلسل العنف والجريمة في المجتمع العربي. ومجد الكروم تنتفض دفاعا عن أراضيها، رفض شعبي واسع لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة الروس. الأهالي والمجلس المحلي يحذرون من تثبيت وجود المستوطنين وتحويله إلى أمر واقع ضمن ما يصفونه بمخططات تهويد الجليل. والتحرك يتجه إلى تصعيد شعبي وقانوني لإزالة البؤرة ومنع المساس بأراضي البلدة وأشجار الزيتون.
10: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
12: أجا
13: أجا أجا
12: أجا أجا
14: هابي بيرثدي.
15: هيا يا جماعة بس شوي.
16: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
15: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
10: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الليلة على قناة مكان.
13: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبله وأطلع برد البلاد لبرا. أكيد لا،
14: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
10: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
17: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
10: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان شادي بلان.

هلا يا هلا. بلشنا اليوم على الطريق مع أصالة. طولوا طولوا، واحدة من أغاني ألبومها الجديد، الألبوم السوري.

نهايه الاسبوع رح تغني اصاله بسوريا بعد غياب دم 14 سنه. عنها رح نحكي وعن الحفله وعن المعارضه لهالحفله، رح نحكي على الساعه 3:30 مع زميلي عرين بصول، رح نحكي كمان اليوم عن محمد رمضان واحمد الفيشاوي سرعه جديد بناتهن وغاد عبد الرازق. كل هذا على 3:30 باطار اخبارنا الفنيه. اسكت يا لساني.

0: يا نسينا باستيكا مسحنا. جديدة هاي من حمادة هلال. حمادة هلال المسؤول هالأيامات بتصوير جزء الجديد من مسلسل المداح، صار 6 ولا 7 ولا 8، طلنا نتابع الجزء 6 ولا 7 ولا 8. كل أحوال بشهر رمضان رح يكون عندنا موعد لنتابع الحلقات الجديدة اللي عم بيصورها هالأيامات حمادة هلال. إسا ريميكس على الطريق.
1: ريميكس
0: توليت. نستنى اليوم لجريئة

0: ذكر النجاح سنكون مع الأنجح الأيامات رقم واحد.
1: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟
2: ولا

0: الأولى
1: المناكير والمسكارة. بنت البلد مكملين مشوارنا بعد الإعلانات، مكملين

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
4: رجعنا زي ما وعدناكم بسرعة مع أغاني جديدة. رجعنا مع جديد نانسي عزرم.

0: مش مغرورة بس تنكى شوية أصلي حلوة شوية
1: روبي هاي مش مغرورة بس تنكى شوية
0: قطة كيوتة بس ممكن أخربش في
1: الأغنية من ميني ألبوم أصدرتها الصيف فيه 4 أغاني ساعة بستوديوهاتنا 23 دقيقة بستوديوهاتنا بحيفا 3:30 أخبارنا الفنية حكينا لكم اسكت يا لسان

ميما يا طنوس هذا صور للأغنية كليب حلو فيه بوثق مشواره وشاركته بمهرجان الفحيص بالأردن بالصيف 3:30 دقيقة كتير 3:30 استجاهتنا بحيفا.

0: والفنانين مع عرين بسول
1: وشادي بلان.
2: أخبار الفن والفنانين، مرحبا عرين.
1: مرحبا شادي.
2: أخبار كتير، ونبلش مع محمد رمضان.
1: صح، محمد رمضان وأخيرا رح نشوفه بمسلسل رمضان القريب
2: بعد غياب 3 سنين.
1: صح، هو برز كتير بموسم رمضان ونفصل عننا هيك لفترة طويلة.
2: صح،
1: استفقدنا له هاي المرة، راجع بقوة بمسلسل عشماوي
2: مع كتير نجوم ونجمات.
1: مزبوط، مي عمر وباسم سمرة، والمفاجئ كان إنه غادة عبد الرازق. الجمهور تفاجأ كتير انه غادة عبد الرازق كيف انت مساندي لمحمد رمضان. احنا عادة بنعرف كيش بتساندي ابطال، انت البطل بحد ذاتك.
2: صح،
1: بتكوني. فهي طلعت ونفت المشاركة بالعشماوي حد محمد رمضان. الصراحة احنا مش عارفين هل انت كنت مشاركة وتراجعتي وبطل بدك لانه الناس تفاجأت انه شو انت ممثلة ثانوية، ولا عن جد انت بالاصل ما كانش الك صلة بالعشماوي. هون السؤال اللي بطرح نفسه.
2: شو قالت هي
1: غادة عبد الرازق من ناحيتها؟ جاوبت كمان مش بس نفي عن مشاركة العشماوي، نشرت بشو هي رح تشارك مسلسلين أعلنت عنهن، روح وجسد مع الممثل اللبناني نور، وخيوط من ذهب مع محمد عبد المغني. وهون بتقول انه انا مشاركة وما جابتش ابدا سيرة لا محمد رمضان ولا العشماوي، والشاطر يفهم لحاله. قالت اكيد بتمنى التوفيق للجميع. انا شخصيا قلت لك وسبق وحكيت ورح احكي كمان مرة، اي اشي موجود فيه غادة عبد الرازق بعشقه.
2: حلو، نحكي عن محمد رمضان اللي خلاف جديد بينه وبين احمد الفيشاوي.
1: هو مش بس ملتهي بالمسلسل العشماوي، مكمل كمان بانه يستفز اللي حواليه. فهو ذكر من زمان انه هو نمبر 1 باغانيه وبمسلسلاته.
2: صح،
1: وبافلامه. ومش بس هيك، وكمان سمى واحده من اغانيه نمبر 1.

0: ونص.
1: بعدين شو صار؟ محمد الفيشاوي عمل عمل بنعملش مع محمد رمضان. عم بيصور فيلم، بلش من تصوير فيلم جديد لإله من بطولته، اسمه شو؟
0: نمبر وان.
1: إجا محمد رمضان انضغط من الموضوع. بتعرف شو؟ أنا كمان رح عم بصور فيلم
0: نمبر وان.
1: نمبر وان
0: يعني نمبر وان تنين رح يكون
1: رح يكون عنا نمبر وان
0: تو نمبر وان
1: تنين نمبر وان.
0: نختم لقائنا الحديث عن أصالة، سبق حكينا عنها عن حفلتها بسوريا.
1: أوه أصالة والإعلان تبع أصالة وحكينا مليون مرة، 1500 مرة حكينا قديش أصالة معجوقة إنها ترجع تغني بأراضي السورية. طيب هذا بنعرفه.
0: بس
1: 17/9 بعد كم يوم يوم الخميس مفروض يكون عندها حفلة أصالة راجعة دمشق.
0: 17 و19
1: رح شو عم بيمزعوا كل البوسترات الإعلان اللي فيه عم بيقولوا استقبال أصالة من جديد بعد غياب طويل. إسا عم بيحكوا لك إنه في هون ناس اللي هي ضد إنه أصالة تيجي.
0: ليش؟
1: لأنه بيقولوا إنه إقامتها مخالفة سياسيا اجتماعيا ودينيا لكل المعتقدات اللي هن بدين إياها. بقول لك إنه هون إحنا بدناش هاي حفلاتها، مرفوضة كليا.
0: نسمع شو بيقولوا.
2: لا مرحبا ولا أهلا ولا سهلا بكم في بلادنا، بلادنا التي حررت بدماء الشهداء.
1: نحيته بيحكي محمد ياسين صالح اللي هو وزير الثقافة إنه بالعكس مرحب بأصالة،
0: وهذا تاريخ
1: وهذا فن وهذا إشي اللي هو بربط سوريا أكيد بفنانينها.
0: صح،
3: كون حفلة رائعة تليق بعودة أصالة لسوريا لأول مرة بعد زمن طويل، يعني موقفها السياسي المشرف.
0: ننساش إنه هي كانت ضد النظام السابق فعشان هيك منعوها فإسا رجعت.
1: صح، إسا اللي هي مش ضده أكيد عمليات التجميل الشفت وكل إشي ممكن يجملها
0: عشان ضلها صغيرة.
1: آخر إطلالي مع الجمهور قالت لي أنا عاملة تريليون عملية و2700 إبري ومش مستحية بهذا الإشي ورح أضلني أجمل حالي عشان أضلني أبين حلوة قدامكم.
0: نسمع.
4: ما قصدي بس رياضة، تريليون عملية 2700 إبري، ما في شيء ما عملته، لضلني حلوة لكم ولإلي أنا كمان. أنا هيك بدي
0: نختم معها ولا مع حدا تاني؟
1: هاي خف الدم أصالة، بحب أنهي مع أغنيتها الأصالة
0: النسخة الجديدة.
1: صح،
0: اللي فيها بتضيف عن سوريا. لا
1: مش عارفة، ها ما سمعتاش أنا هاي.
0: اسمعي.
5: مرقت سنين وليالي وشاب عمري من الصبر والوطن شاغل بالي وصوتي مالي يا مأساة بخيالي
6: 8:10 تماما بتوقيت دمشق سوريا من دولي بشار الأسد.
5: لا ما اتخيل رجل

السباستوني اللي لغوا له حفلة بنهاية الأسبوع مجد الكروم بسبب بعض كلماته. نسمعه بأحدث الأغاني خاوة اللي صار عليه.

ليل واخره. احدث الاغاني اللي اصدرها ابو مع حنين ليل واخره، ممكن البعض بيتذكر كان هذا العنوان لمسلسل تلفزيوني كان بطولة يحيى الفخراني.

0: أبو حنين. لسه الوقت لأغني من زمان.
1: أغاني زمان زمان.
2: الحب
3: حب،
2: والحبايب
3: حبايب،
2: والليالي الحلوة
3: حلوة،
2: وأنا وإنت
3: وأنا
0: وإنت. الأغنية الحلوة اليوم بأغني من زمان
2: وإنت فريد الأطرس. ولا حد تالتنا، أنا وإنت أنا وإنت وبس، أنا وإنت ولا حد تالتنا، أنا وإنت أنا وإنت وبس، أنا وإنت أنا وإنت وبس.

انا وانت وبس الهوا خدنا ومشينا مشينا وبعدنا نسبق ليالينا بخطوينا ونقرب اجمل مواعيدنا ونعيش من الجمعة سبعة ايام زادنا وزودنا غرام في غرام.

حب غطانا وفرشتنا وخدود الورد مخدتنا وانا وانت ولا حد تاني.

0: انت وبس يا حلاوتنا انا وانت وانا وانت وبس.
1: 1967 غنى هالاغنيه الحلوه فريد الاطرس اللي لحنها كتبها مرسي جميل عزيز بفيلم الخروج من الجنه. هاي كانت اغنيه من زمان لليوم. نرجع للايقاعات السريعه والاغاني الحديثه.

كده كده خلص الموضوع. احنا فترتنا كمان خلصت, بلشناها مع كل يوم ساعة تنتين لقاء فن فنينة وكملنا المشوار على الطريق. بكرة نهار جديد, حب تسمعونا كمان توب 10 سباق الأغنيات على التنتين وعلى الثلاثة على الطريق. شكرا لأوسكار ساعدنا بالهندسة الإذاعية بهالساعة. لكم دايما شادي بلان, أحلى التحيات. نلتقي بكرة, إلى اللقاء.

0: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. عفولة مشارقة، خليك أول واحد BYD.
3: مخزني أشوك،
4: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: عناوين الساعة: من مكان نتنياهو يلتقي لبيت في جلسة إحاطة أمنية، نبأ يفيد باعتقال أمين سر حركة فتح في مخيم طول كرم، مسؤول في المجلس الانتقالي اليمني يدعو إلى إشراك إسرائيل في الحرب ضد الحوثيين، سكان من مجد الكروم يواصلون الاعتصام احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية على أراضيهم، والطقس على حاله غدا وبعد غد الأربعاء.
3: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. سعدتم أوقات المستمعين الكرام. اجتمع رئيس الوزراء نتنياهو مع رئيس المعارضة لبيد في جلسة إحاطة أمنية، وطلب نتنياهو خلال اللقاء إعادة فتح قانون الميزانية لنقل أموال إضافية لأجهزة الأمن. وجاء في بيان صدر عن مكتب لبيد أن حزبه سيدعم قرارا من هذا القبيل إذا لم يتم رفع الضرائب من أجل ذلك، بل نقل هذه الأموال من تلك المخصصة للمجتمع الحريدي. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوة عسكرية إسرائيلية خاصة ألقت القبض اليوم على أمين سر حركة فتح في مخيم طول كرم محمد إبراهيم شحادة. ووفقا للمصادر، طردت القوة مركبة شحادة في الحي الشرقي لطول كرم وأطلقت الرصاص الحي باتجاهها ثم قامت باعتقاله، أورد النبأ مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. على خلفية سيطرة جماعة الحوثي على مضيق باب المندب، دعا مستشار رئيس المجلس الانتقالي اليمني وزير الخارجية اليمني السابق خالد اليماني إلى إشراك إسرائيل في المجهود الحربي ضد الحوثيين في إطار ائتلاف واسع وتقليص الدور السعودي فيه. هذا ما قاله اليماني في مقابلة خاصة مع مراسل قناة كان روعي كايس. قال عضو اللجنة الشعبية في مجد الكروم رامي حيدر إن السكان يواصلون الاعتصام ولا يثقون بتصريحات الشرطة حول مغادرة قريبة لفتية التلال الذين أقاموا نقطة استيطانية عشوائية على أراضي المجلس المحلي. وأضاف حيدر في حديث مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة أنه سيتم العمل في مسار قانوني بالتوازي مع النضال الجماهيري. وأردف قائلا إن هناك دعما لسكان مجد الكروم من قبل رؤساء سلطات محلية يهودية، ولكنه ليس ميدانيا حتى الآن. في إطار مكافحتها ظاهرة السلاح غير المرخص وحوادث إطلاق النار، اعتقلت شرطة النقب خلال نهاية الأسبوع الماضي 22 شخصا بينهم 4 نساء في عرعر النقب للاشتباه فيهم بحيازة الأسلحة والضلوع في حوادث إطلاق النار أو الرشق بالحجارة. وضبطت الشرطة خلال النشاط مسدسا وبندقيتين وذخيرة، أورد النبأ مراسلنا نواف النباري. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان: سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
2: تبقى درجة الحرارة غدا وبعد غد الأربعاء على حالها، وتكون أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وفي يوم الخميس المقبل تنخفض بعض الشيء. في الخامسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
4: جلجولي تودع 3 من أبنائها بعد الجريمة الثلاثية قرب باقة الغربية. حزن ثقيل يخيم على البلدة، والعائلات تؤكد أن الضحايا لم يكونوا مرتبطين بعصابات الإجرام، والأهالي يطالبون بتحرك عاجل لوقف مسلسل العنف والجريمة في المجتمع العربي. ومجد الكروم تنتفض دفاعا عن أراضيها، رفض شعبي واسع لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة الروس. الأهالي والمجلس المحلي يحذرون من تثبيت وجود المستوطنين وتحويله إلى أمر واقع ضمن ما يصفونه بمخططات تهويد الجليل. والتحرك يتجه إلى تصعيد شعبي وقانوني لإزالة البؤرة ومنع المساس بأراضي البلدة وأشجار الزيتون.
3: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل اقتصادكم مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن في مكان، رائد دياب، اقتصادكم اقتصادكم، برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد دياب.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من البرنامج الأسبوعي اقتصادكم، البرنامج الذي يركز على مجمل القضايا والأحداث والأخبار الاقتصادية المحلية الإقليمية والدولية. مؤسسة عوجن تعلن عن إطلاق مشروع جديد تحت عنوان بيتك الأول. وسوق العقارات في إسرائيل يتعثر، الشقق تبقى لأشهر بسبب ضعف الطلب. اعتبارا من يوم الغد لن يسمح لمن لا يحمل تأشيرة الفيزا بأن يستمر بالمكوث في تايلاند لمدة تزيد عن 30 يوما. الإسرائيليون أنفقوا أكثر من 100 مليار شيكل خلال العطلة الصيفية. أهلا تحيات لكم مستمعين في كل مكان، هذه عناوين حلقة اليوم من برنامج اقتصادكم. في الإنتاج جسلين حميد بريق، في الهندسة الإذاعية أوسكار، ومعكم في الإعداد والتقديم كما دائما رائد ذياب. وهنا في الاستوديو نستضيف اليوم مدير المجتمع العربي في مؤسسة عوجن السيد خالد حسن. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
7: أهلا بك وجميع مستمعين.
6: عوجن الذي مضى على تأسيسها أكثر من 3 عقود تقريبا 35 عام، لكن اكتشفناها في وقت متأخر قبل 4 سنوات. دخلت عوجن إلى المجتمع العربي، أو دخل المجتمع العربي إلى مؤسسة عوجن من خلالك كأول موظف يدخل إلى عوجن. اليوم احنا بنحكي عن عدد لا بأس به من الموظفين في عوجن،
7: 12 موظف 12.
6: وأنت أصبحت اليوم مدير المجتمع العربي في عوجن. أعطينا فكرة أولا عن عوجن قبل ما ندخل في تفاصيل مرتبطة بالمشروع الجديد.
7: شكرا استضافة المستدامة اللي بتفيد المجتمع. عوجن هي منظمة مالية اجتماعية من غير أهداف ربح، اللي تهدف لتطوير اقتصاد العائلة والأفراد، اقتصاد المصالح التجارية واقتصاد الجمعيات من خلال برامج مختلفة اللي بتخص كل فئة. يعني على سبيل المثال بنحكي الأفراد والعائلات، في برامج مثلا للي عندن ملفات في الانفاد اللي هو تسأل بوعل، في برامج مثلا اللي عندن تدريج منخفض في البنوك اللي ما بيستطيعوا يحصلوا على اعتماد من البنوك، فإحنا في عنا مرافقة لإلهن اقتصادية، أولا مرافقة اقتصادية، بعدين في قروض من غير فائدة لهاي الفئات من الناس. مثلا للأصحاب المصالح التجارية بالإضافة للاعتماد بالإضافة للقروض، في مسارات اللي هي مرافقة اللي بهمنا إحنا نطور صاحب المصلحة نفسه، ننقله من صاحب مصلحة لمدير المصلحة. فمن خلال البرامج المختلفة لعوجن احنا بنسعى للتأثير على الاقتصاد المجتمع بشكل عام في الدولة وفي المجتمع العربي بشكل خاص. فإنه إعطاء الأدوات الإدارية الاقتصادية هي من شأنها أنه تطور وتحسن من ظروف كتير من الناس وكتير من الفئات.
6: بالإضافة إلى تعاونكم مع عدد كبير من السلطات المحلية في المجتمع العربي، أصبحت في هناك قنوات مفتوحة وفي تعاون وثيق مع بعض السلطات المحلية التي يعني رأت في عوجن كرافعة اقتصادية جيدة بالنسبة لها.
7: طبعا هي أستاذي كيف تعرف حضرتك أنه بالأول وبالأخير هي القصة قصة الثقة. يعني لما في ثقة متبادلة، ثقة مهنية، لما بيشوف السلطة المحلية أنه في مؤسسة اللي هي عم تخدم مجتمعنا، عم تخدم بلدهن، فأكيد أنه السلطات المحلية بتتعاون بهيك ظروف. فيعني مثلا على سبيل المثال أنه الأقسام الرفاه في السلطات المحلية ما عندنا هذيك الأدوات الكافية اللي يعالج جميع فئات المجتمع. يعني
6: تقريبا نفس التحديات، يعني هي مشتركة بين كل أقسام الرفاه الاجتماعي في السلطات المحلية. نفس التحديات، نفس المشاكل، نفس الموقف إزاء بعض الملفات. ربما أيضا هذا يساعد كما حدثني قبل ما نخرج إلى الهواء بما يتعلق ببناء الجسور بين البلديات وبين السلطات المحلية، حدثتني أن ذلك في أوروبا تم تطبيقه مثلا بين مدينتي كوبنهاجن ومالمو، لربما في المستقبل أيضا يتم بناء الجسور بين بعض البلدات اللي في يعني عندها مشاكل مشتركة.
7: نحن نطمح لذلك يعني في خلال بعثة اللي
6: رغم المصاعب
7: طبعا خلال بعثة يعني عمل لكوبنهاجن طلعنا هناك على التعاون بين بلديتين تبعات لكل لدولتين يعني كوبنهاجن في الدنمارك ومالمو في السويد.
6: مزبوط.
7: فإذا بلديتين في دولتين مختلفات اللي بيقدروا يوصلوا لتعاون بناء شراكات صناعية تجارية سياحية، فهون كمان احنا المفروض نطور هذه الشراكات بين سلطات محلية مثلا متجاورة، بين بلديات متجاورة، بناء مثلا مناطق صناعية مشتركة،
6: مزبوط،
7: أو حتى مرافق مثلا استاد كرة قدم مثلا يكون مشترك،
6: حديقة عامة
7: بالضبط. فإذا في هذا المجال، هذا طبعا إحنا مش متعودين عليه، ثقافة جديدة.
6: بعد حساسيات من هاي الأمور
7: هي
6: تكون مثلا بركي مشتركة أو مركز مشترك أو نادي مشترك أو استاد مشترك، في أنا حساسية بنعتبر أنه يعني هذا الإشي مش تابع لإلي، فأنا لا يعني ممكن أنه ما أقرب عليه، بدي إشي يكون ملكي الخاص.
7: هذه قصة الثقة وقصة الإدارة. القصة أنه كيف ندير، أنه نحط أول إشي مصلحة المواطن في المركز. لما إحنا نحط مصلحة المواطن في المركز ونبني عليها خططنا وبرامجنا، لما بيصير هذا الإشي طبعا رايحين نتطور ونتقدم، وطبعا رايحين المواطنين
6: في يوم من يستفيدوا في يوم من الأيام
7: إن شاء الله. إحنا نضلنا متفائلين.
6: بدك أنتقل إلى المشروع الجديد اللي أطلقتوه تحت عنوان بيتك الأول. تعرف اليوم بيحكوا كثير عن قضية البيوت والمنازل والعقارات، وبيحكوا عن المشاكل والعقبات التي يعني تصادف كل إنسان يحلم بأن يمتلك في يوم من الأيام بيت خاص. في مشاكل كثيرة،
7: صح،
6: في قضية التوسع وقضية النفوذ وقضية البناء والمسكن. ما هو يعني الذي ترنون إليه، تطمحون إليه من خلال هذا المشروع؟
7: مشروع بيتي الأول هو المشروع الثاني اللي خلال الأربع سنين عمل في عوجن بنيته مع سلطة التطوير الاقتصادي في وزارة المساواة الاجتماعية. المشروع الأول كان نماء اللي هو تطوير المصالح التجارية في المجتمع العربي، وهذا المشروع الثاني اللي هو هدفنا الأساسي أنه نساعد تقريبا 1500 عائلة عربية خلال 3 سنوات أن يصلوا لبيتهم الأول. يصل البيت الأول بحالة اقتصادية ومالية سليمة، مش إنه نصل البيت الأول وإحنا عندنا ديون كتيرة لعدة فئات أو
6: تمصين في الديون وتمصين في المشاكل
7: بالضبط. لا إحنا
6: مش بكل ثمن، يعني
7: مش بكل ثمن. إحنا بنقول أول إشي الإشي ممكن، يعني ما بنحط عقبات. اللي بدي يشتري طبعا، اللي بدي يشتري منزل أول الإشي ممكن،
6: بس بدك تتوفر بعض الموارد المالية على الأساسية.
7: هذا هو هدفنا، انه احنا المشروع بيت الاول هو ينقسم الى قسمين. القسم الاول هو مرافقه اقتصاديه من قبل مستشار الاقتصاد العائلي من قبل عوجن للعائله, وهي المرافقه وانت فاهم منيح الاستاذ لحتى 8 اشهر. تخيل انت انه مستشار الاقتصاد العائلي برافقك انت وعائلتك ل 8 اشهر على اساس يساعد على موازنه, على اساس بناء ميزانيه, على اساس انه يحضر للمرحله القادمه. واحنا بنعرف انه التحضير مش بيوم وليله, واحنا بنعرف انه مثلا وضعنا المالي ووضعنا الاقتصادي هو نتيجه عاداتنا اليوميه. فالمستشار الاقتصاد العائلي بيجي بيساعد العائله لا انه نوصل لموازنه, انه نخطط لمستقبل, انه نحضر المبلغ الاولي في حال انه بدن يتوجه وياخذوا مشكنته, بيساعدنا على اساس انه يعمل فارق بين المدخولات والمصروفات بمعدل 3000 شيكل شهريا. ولما بتكون العائله جاهزه خلال الثمان اشهر او بعد الثمان اشهر, الملف بنقل لمستشار لقروض الاسكان مشكنته, فهي بتساعده او بترافقه
8: يعني دوره تكامليه
7: طبعا
8: يعني.
7: طبعا بتساعده بترافقه على القليله في 3 بنوك اللي بتحصل على احسن عرض من البنك, ان كان من ناحيه الفوائد, ان كان من ناحيه المسارات. كيف بنعرف انه في كتير مسارات, وكيف بنعرف استاذ انه احنا يعني اغلبنا مش جاهزين انه احنا نروح نتفاوض مع موظف بنك قروض اسكان. هناك في كتير مصطلحات اللي مش مجبور طبعا كل مواطن انه يكون فقيه فيها, ولكن الاستعانه بمستشار ممكن توفر كثير تعب, كثير فوائد. لانه احنا نعرف انه القرض الاسكان بياخذوه لمده طويله من 20 سنه ل 30 سنه. وهنا في عم تحكي انت عن مئات الاف شواق الفوائد.
8: انت شو اللي اخذك خارج على هذا المشروع؟ حسيت انه في هناك ضائقه, او حسيت في هناك حاجه ملحه عند المجتمع العربي حتى يعني يفقه كل ما هو مطالب به من استمارات ومن اوراق حتى يحصل على هذا القرض؟
7: شكرا استاذ على هذا السؤال. اولا احنا اولاد المجتمع, احنا عارفين شو الضائقه, احنا عايشين بين
8: المشاكل هاي.
7: وعارفين شو المشاكل. اللي شراء المنزل ما بيبدا من المشكنته, بيبدا من القرار الاول. يعني اختيار المنزل اذا كان شراء او اذا كان بناء, الحجم اللي هل هو ملائم للمدخولاتنا, هل احنا بنستطيع نوقف بهيدا المصروفات او لا. المشكنتة هي واحدة من المشاكل مش كلها. إذا بالنسبة للمشكنتة حسب الإحصائيات بنك إسرائيل, يعني نسبة العرب اللي بياخدوا مشكنتة خلال السنة لا يتعدى 4% من اللي بياخدوا مشكنتة في الدولة.
8: يعني أقل نسبة من نسبتهم الإجمالية من عدد الدولة بكثير,
7: نسبة منخفضة جدا
8: 4%.
7: وطبعا هذا أثار يعني
8: بنك إسرائيل الفكرة بيشجع ولا
7: بنك إسرائيل بيشجع جدا
8: ولا بيتدخل في الموضوع؟
7: لا بشجع. ليش بشجع؟ لأنه
8: مين اللي بحط العقبات؟
7: لا هون مش بس عقبات. هون العائلة نفسها اللي بدها تحصل على مشكنتها, هل هي قادرة ترجع ولا لا؟ البنك طبعا مصلحته انه يعطي.
8: انت عمليا بتاخذني لنقطة اخرى او لمنطقة اخرى ملغومة او محفوفة بالألغام, يعني بدنا نخوض فيها بس مش إسا لأنه بعد الفاصل, لكن مرتبطة بالدخل. القضية الأساسية اللي يعني منحوم حواليها هي بأنه دخل المواطن العربي متدني.
7: صحيح متدني, بس إحنا أي مشروع منفوت عليه إحنا المفروض نعمل حساباتنا حسب دخلنا, مش حسب الدخل المتوسط أو مش حسب دخل جاري
8: إطلاقا.
7: أنا حسب دخلي المفروض أعمل حسابات ميزانية المنزل ومشاريع المستقبلية.
8: كمان بده يكون في هناك تناسب وانسجام وتناغم ما بين دخلي وبين الالتزامات والمصاريف. إذا كان في هناك التزامات ومصاريف أكثر من دخلي فبتكون هنا كمان مشكلة كبيرة جدا. رح نخوض في بعض التفاصيل المرتبطة بقضية القروض التي نحصل عليها من البنوك, لكن بعدما نخرج إلى فاصل حاليا.
9: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء,
10: رجاء الهدوء.
9: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الليلة على قناة مكان.
10: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد
11: لبرا؟ أكيد لا،
12: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
9: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
13: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
9: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان، رائد دياب اقتصادكم.
8: خالد حسن مدير المجتمع العربي في عوجن، بكرة يكون بكرة في أم الفحم في عندكم عمليا لقاء أو اجتماع من خلاله يتم إطلاق هذا المشروع؟
7: بكرة إن شاء الله لقاءنا في أم الفحم بالتعاون مع بلدية أم الفحم، دكتور سمير محميد منوجه لكل التحية، راح يكون إعلان عن مشروعنا بيتي الأول، طبعا بحضور العشرات من العائلات في أم الفحم. طبعا احنا بنعرف انه في ام الفحم في السبناء عام في تقريبا 600 وحدة سكن راح تقام في ام الفحم بضمن محير لمشتكين
8: للسكن.
7: نعم، فراح يكون طبعا في ناس كتير اللي قدموا، في ناس اللي ربحوا بالعطاء، فراح نكون ننطلق من ام الفحم، وبعد ام الفحم طبعا راح يكون في كمان نقاط ان شاء الله، بتأمل ان بعد راح نكون في طمرة، في سخنين، في كفر قاسم.
8: عندكم برنامج عملي؟
7: طبعا طبعا، على أساس نساعد أكبر عدد ممكن من العائلات إن يشتروا البيت الأول. يعني كما تفضلت أستاذ، البيت الأول يعني حتى لما نريد يشتروا في بضمن مشروع محير لمشتكين، يعني نحكي عن 600 ل 800 ألف شيكل، فالمفروض يكون عندنا مبلغ أولي
8: الأساس
7: طبعا، واللي كيف حكينا إنه يكون عندنا قدرة على ترجيع القرض او المشكنتة اذا بدهم ياخذوا مشكنتة. فاحنا ما مش جايين نشجع الناس ان ياخذوا مشكنتة، لا، احنا بدنا نساعد اللي بحاجة ياخذ مشكنتة. احنا بدنا يوصل للمشكنتة بسلام، بدنا انه البنك يقول له تفضل اهلا وسهلا احنا بنقدر نعطيك، بس مش بس انه احنا بنقدر نعطيك، احنا نعطيك بالشروط اللي انت بدك اياها، مش انه البنك اللي بده اياها.
8: صحيح. ينضم إلينا الآن مستشار العقارات السيد أسام حنا حتى نستوفي هذا الملف حقه من خلال الحديث أيضا عن سوق العقارات بصورة عامة في إسرائيل. هذا السوق الذي يواجه الكثير من المشاكل والمطبات في ظل وجود شقق لأشهر بسبب ضعف الطلب. سيد أسام حنا، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
14: أهلا وسهلا فيك أخ رائد وجميع المستمعين.
8: لماذا هناك مشاكل في قضية يعني تسويق العقارات وبعض الشقق السكنية التي تم تشييدها وبنائها وعرضها، وهنالك نوع من الفشل في تسويقها؟
14: طبعا سوق العقارات بخلال السنوات الستة الأخيرة، ابتداء من تداعيات الكورونا ومن ثم غلاء أو ارتفاع الفائدة البنكية، ومن ثم حروبات غزة إيران وما شابه، طبعا هاي كل عوامل أثرت سلبيا على قدوم عائلات بنسب كبيرة إلى شراء البيوت. هذا لا يعني أنه ما في نقص بالعقارات أو بدور السكن، لأنه حسب دائرة الإحصاء المركزية وأيضا حسب تقارير اتحاد المقاولين، يوجد ما يقارب 230 ألف وحدة سكنية ناقصة في الدولة. وهذا الإشي طبعا يترجم بعدم وقوف أو بعدم الإتمام بوعود الدولة لسكانها. لأنه المسؤول الأول والأخير هي الدولة. يعني كل تداعيات الحرب، ارتفاع الفائدة البنكية، غلاء الأراضي واللي هي بملكية الدولة بشكل أساسي، هي تقع على عاتق الدولة بالأول وبالآخر.
8: قضية السعر، سعر الشقق السكنية في إسرائيل المرتفع، هل أيضا يمكن اعتباره واحد من الأسباب التي تؤدي إلى العزوف عن هذه المنازل الشقق المعروضة للبيع؟
14: طبيعي، الأسعار هي غير منطقية ومنطقية بآن واحد. يعني إذا إحنا طلعنا،
8: بينفعش تعرض غرفتين للبيع مقابل 1.5 مليون أو 2 مليون شيكل؟
14: طبيعي، لنهاية المطاف البيت أخ رائد هو حاجة، يعني حاجة زي الأكل والشرب. بنهاية المطاف كلنا بحاجة إلى سقف لبيت نسكن فيه، إن كان بملكية خاصة أو بالإيجار. وإذا كان ما كان بإمكاننا أنه إحنا نشتري البيت، فشخص ثاني بده يشتري اللي إحنا بنضطر نستأجره. فالبيت هو حاجة، زيد على هذا نسبة السكان عم تتزايد، ونسبة القادمين للبلاد من أوروبا، من روسيا، أوكرانيا، على أثر الحروبات اللي بالمنطقة بخلال السنوات الأخيرة. وزد على هذا القسم الكبير من السكان الأوروبي اليهود اللي عم بيحسوا على أثر حرب غزة والأمور وتداعياتها بعدم الأمان مما يسمى معاداة السلمية. فقسم كبير منهم عم بيجي بيشتروا من هون. طبعا الأمور لم تنشر بشكل موسع، ولكن في نسبة كبيرة عم تيجي لهون، هدول جايين مع ميزانية عالية. بدي أنوه بس بالنسبة للحكاة الأستاذ خالد لموضوع التخطيط، وهذا الشيء أنا بوافق معه، لأنه إحنا منخطط لمشاوير بريك البلاد من الألف إلى الياء، ولكن طبعا هذا الشيء لابد منه. ولكن لما نيجي نشتري اللي أكبر صفقة بحياتنا إحنا كعائلة عادية اللي هي البيت، التخطيط هذا ما بيكون موجود. فطبعا أنا ببارك بالخطة أو
8: المشروع
14: بالمبادرة.
8: نعم، تقصد انه احنا يعني بنقوم بعملية شراء البيت بصورة عفوية. خالد، السؤال موجه لك، يعني كمان هو اتفق معك في الرأي انه احنا بنبرمج وبنخطط لكل مشاريعنا الا المشروع الاهم في حياتنا اللي هو يتصدر سلم الاولويات، يعني شراء منزل، بنقوم في العملية هاي من غير تخطيط؟
7: إيه طبعا صدقت، وشكرا أستاذ أسامة. إحنا عند المجتمع العربي إنه التخطيط هي ثقافة جديدة. أنا لما دخلت على عوجن وبلشنا شغل، فإيش بده يعطوني بتعرف أرقام إنه لازم تجيب هاي الأرقام وتعمل هيك وتعمل، لا لا لا لا، إحنا جايبين ثقافة جديدة للمجتمع العربي اللي هي اسمها عوجن، وثقافة جديدة العون اللي اسم المجتمع العربي اللي انت لازم تتلاقي بيناتهم. لما انت بدك تيجي تحكي على ارقام، ممنوع تحكي على ارقام، هون في ثقافات وهون في عقول، بدك تدخل ثقافة التخطيط مسبقا وبعدين تحكي عن ارقام. يعني احنا مثلا حتى بالاعراس احنا كثير بنسمع جملة دهمنا العرس. شو يعني دهمك العرس؟ انت معين المفروض تعين سنتين. شو يعني دهمك العرس؟ او مثلا بتيجي المدارس، ايش السنه الدراسيه؟
8: اجت السنه وانا مش جاهز. كيف يعني
7: كيف؟ فكيف تفضل الاستاذ انه طب كيف انت للرحله انت خططت قبل، بينما للمدرسه، للبيت، للزواج، للاشياء المهمه الرئيسيه ما خططت كيف. فالبيت هو اهم تخطيط، لانه كيف حكينا انه يعني اللي على اساس انه يشتري بيت بده يشتغل 30 سنه، بده 30 معاش يعني 30 سنه على اساس انه يشتري البيت. فبصيرش انك انت تيجي هذا القسم الاكبر انك ما تخطط له، ان كان لبناء وان كان لشراء. إسا لشراء بتحدد كيف حكينا حسب المدخول. أنا بصيرش إنه أجي يكون مدخولي 10,000 شيكل وأجي أحلم ببيت 400 متر. بصيرش إنه أجي مثلا معاشي 10,000 شيكل وأجي أحلم ببيت اللي هو على بحر ومعرش هون. والمقصد تبعي
8: بدك إطلالي على البحر، وبدك بلكون، وبدك ثلاث غرف نوم، وبدك مطبخ، وبدك لا يعني المتطلبات يجب أن تكون واقعية.
7: بالضبط. العاطفة على جنب. العاطفة هون مش لازم تشتغل. هون لازم تشتغل العقل والأرقام. يعني المنطق. كمان مش بس هيك. إنه أوكي أنا بحاجة إسا لبيت. إحنا زوج يعني زوجين جداد اللي تزوج جداد مش المفروض إن يسكنوا ب 200 متر. في مجال إن يسكنوا ب 80 متر. في مجال يسكنوا 100 متر. بس هون كمان بفوت التخطيط. التخطيط إنه أنا أوكي أنا إسا قدرت إني أشتري 80 متر. بس أنا بدي أبني برنامج من اليوم إنه لما يصير عندنا مثلا ولد أول ولد تاني اللي هو بعد 3 سنين 5 سنين إحنا بدنا ننقل لبيت بمواصفات كذا كذا بسوى كذا كذا ولازم نوفر بالشهر هالقد والقد على أساس إنه نصل لهذا البيت. فمثلا واحد من التخطيط مثلا إنه أنا عندي كارن هشتلموت نقول الصندوق
8: الاستكمال
7: إيه بقدر ألائم بينه
8: وبين قداش المبلغ يعني المبلغ في صندوق الاستكمال هو 100,000 شكل
7: حتى ولو
8: إيه بساعد
7: كل واحد طبعا كل واحد هو قدراته كل واحد هو معاشه.
8: يمكن في المجتمع العربي سيد أسامة حسن ما زال في هناك دور للأهل قضية يعني تلقي الدعم من الأهل هي قضية أساسية في مسألة امتلاك أو شراء شقة سكنية.
14: نعم وأنا بفكر أنه هذا هو السبب الرئيسي بعدم أخذان القروض البنكية بوسطنا العربي بالضئيل جدا
8: في اعتماد جزئي على الأهل عمليا.
14: نعم ولا والرخص عمليا يعني شخص بده يبني تحت أهله أو فوق أهله الأرض موجودة السقف موجود فظل عنده الكماليات اللي هي قسم كبير منها تدفع طبعا بنقدي وبدون أي طبعا أوراق رسمية قسم طبعا وهذا شيء طبيعي يعني الواحد بده يحاول يوفر على حاله قديش
8: قضية البناء إلى أعلى سيد أسامة حسن لماذا حتى الآن لم تخترق المجتمع العربي لم تخترق البلدات العربية لازال المجتمع العربي يعني متقوقع في نفس الأفكار في البلدات العربية خذ مثلا يعني مجلي كروم أو الرامي أو طمرة أو سخنين أو في أي بلد في المثلث بتشوف انه قضية البناء الى اعلى يعني تقريبا غير ملموسي بده كل انسان يكون عنده على شقفة ارض يعني شقة خاصة ملك له مع حديقة امام المنزل امام البيت مع موقف خاص للسيارات وهذا مكلف.
14: نعم عمليا الجواب هو جوابين الجواب الأول هو العقلية والعادات عندنا بالمجتمع العربي إنه كل واحد يمتلك البيت أو يسكن مع أهله.
8: ليه أنا مش طايق جاري يعني مثلا بديش واحد يسكن فوقي بديش واحد يسكن تحتي بديش يسكن واحد جنبي بديش يكون عندي نفس المدخل نفس الدرج شو المشكلة بالضبط؟
14: طبعا في عامل العائلية القبلية العشائرية هذا طبعا بيلعب دور وبعد اليوم بقسم كبير من مجتمعنا وزيد على هذا الإمكانيات يعني عدم توفر المسطح اللي بيأهلنا أنه نبني بشكل مريح أكثر. معظم قرانا العربية غير مهيئة من ناحية ظروف بالمساحات ومن ناحية شوارع ومن ناحية كل الإجراءات اللي موجودة متاحة بالمدن. زيد على هذا أنه قسم كبير من الشباب والشابات بقرانا العربية بيطلعوا بيتعلموا بيشتغلوا بالمدن المختلطة زي حيفا عكا أو نهرية أو كرنئيل بحالات معينة إن كان بالشمال أو بمحلات تانية.
8: نعم
14: فهي عملية الأسباب الرئيسية.
8: نعم شكرا لك أسامة حنا مستشار في شؤون العقارات على هاي المداخلة وعلى هاي الإضاحات شكرا جزيلا لك.
14: أهلا وسهلا بك شكرا لك.
8: شكرا جزيلا. إذن يعني كلامه واضح إنه العادات ربما تسبب لنا التقوقع أو التمركز في نفس المربع ما بنتقدم عمليا ما بنوسع أفاقنا ما بنكون منفتحين على ربما أو منكشفين على عادات جديدة.
7: أنا حسب رأيي الصورة عم تتغير بشكل متسارع يعني
8: عند الجيل الجديد
7: طبعا الأستاذ ذكر أنه شبابنا بيطلعوا بتعلموا بيشتغلوا بالمدن وفي من قسم كبير اللي عم بيدور على كيفية حياة مش على
8: جودة حياة
7: على جودة حياة على أساس أنه يأخذ خدمات أحسن من بلدية أو أمان أكثر. ف احنا عم نشوف انه لا في عم بيختاروا
8: نقلة نوعية بس
7: بطيئة يستكنوا بس اليوم عم نشوف مين اللي عم بيعمر فوق أهله. وأنا هاي بدي أنوه لإلها. إحنا عم نلاحظ الكثافة، إحنا بنقول يعمر أوكي لفوق لفوق لفوق، بس إحنا اليوم في متطلبات جديدة للبناء. مثلا مواقف السيارات، طب إحنا عم نطلع لفوق، البناء عم بيعلى لفوق، ولكن شو مع مواقف السيارات؟ ما في مواقف سيارات خش. وهذا اللي عم بيؤدي لخلافات،
8: يجب أن توفر فيه مصعد كهربائي
7: بالضبط، لخلافات بين الجيران أو حتى بين العائلة نفسها. إنه أوكي سكنوا فوق 4 6 8 بس في تحت كمان 6 أو 8 سيارات،
8: وين بدي أروح؟
7: فهنا في شباب كتير لا، اللي عم بيختار بدال ما هو يستثمر أو يدفع أمواله بحارة اللي هي ضيقة، بفضل أنه يروح على المدينة ويشتري بيت، اللي هناك بيكون كمان أسهل له يحصل على مشكنته، وأسهل له خدمات، وكمان أأمن له من ناحية أمان. خلينا نحكي عن الأمان كمان. طيب
8: قبل شوي حكيت عن التخطيط للسفر والرحلات، وإسا بنحكي عن قضية التخطيط لزيارة تايلاند. اللي مفكر أنه يتوجه لتايلاند في الأيام القريبة يتذكر أنه اعتبارا من بكرة سيتم السماح بالمكوث في تايلاند لمدة 30 يوم ولا يزيد عن ذلك يوم واحد لمن لا يحمل تأشيرة الفيزا. ينضم إلينا الآن صاحب شركة فاي تايلاند المختص في الرحلات السياحية إلى تايلاند شادي جرايسي، أهلا وسهلا بك.
11: مساء الخير يا أستاذ رائد ولجميع المستمعين.
8: شو بعني هذا الكلام؟ هناك من يعني كان يقضي أكثر من 30 يوم في تايلاند في الرحلات السياحية دون أن يحتاج إلى تأشيرة الفيزا، من بكرة عمليا رايح يتغير الوضع؟
11: طيب هات نحكي أوضح الأمور بشكل واضح لجميع المستمعين. طبعا هذا القانون كان سار المفعول قبل سنين طويلة، إنه الجواز الإسرائيلي مع من ضمن 60 جواز آخر، مش بس لإلنا، إحنا في 60 دولة اللي إحنا كنا إذا بدنا نفوت على تايلاند يعطونا فيزا on arrival. شو يعني فيزا on arrival؟ يعني أنت أول ما توصل
8: عند الوصول
11: يكون في إلك بالضبط يكون في عندك أنت تأشيري أوتوماتيكية لمدة 30 يوم. أوكي، هذا القرار بعد فترة الكورونا لأنه عشان يشجعوا السياحة أكثر أجوا عدلوا القرار تاعهم سووها لستين يوم. أوكي، مش بس عشان إسا في الفترة الأخيرة على الضج اللي قايمة على السائح الإسرائيلي في تايلاند، مش بس السائح الإسرائيلي، كمان السائح الروسي والسائح الإنجليزي، ففي كتير عم بيسووا مشاكل في تايلاند بالنسبة لمدة الإقامة تاعتهم. فقررت دولة تايلاند إنها تغير القانون، ترجعه كيف كان قبل لمدة 30 يوم، مش بس للجواز الإسرائيلي إنما كمان للستين دولة اللي كانوا محطوطة.
8: وإنت موجود هناك بتقدر بالضبط، هذا يعني سؤال مهم، إنه وإنت هناك أجع بالك تضل كمان 4 أيام 5 أيام 6 أيام، شو بدك تساوي؟
11: بدك تقدم تفوت على وزارة الداخلية هناك على شؤون الإجراء، وبدك تقدم أنت هناك الطلب، ممكن يوافقوا وممكن لا. أوكي، إيه كيف ممكن الناس تتخطى هذا الشيء؟ في كتير طيران اللي هو رخيص اللي بيطلع من دولة لدولة، في ناس بتطلع على فيتنام
8: بتطلع وبترجع عمليا بتقدر
11: وبترجع كمان دول. أوكي، فبتاخد كمان 30 يوم، أو أي دولة تانية قريبة اللي فيها طيران رخيص اللي ممكن ساعتها هم يتخطوا. طيب. هذا
8: إجمالا العطلة الصيفية هي أصبحت من خلفنا من ورائنا، وخلال العطلة الصيفية كمان شوي رح نحكي على الموضوع بتوسع، أنفق الإسرائيليون أكثر من 100 مليار شيكل يعني حسب البيانات اللي ظهرت، الإنفاق كان على مختلف الأمور من بينها أيضا الرحلات إلى خارج البلاد. وين بتم تدريج تايلاند من بين الوجهات السياحية المرغوبة بالنسبة للمواطن الإسرائيلي شادي؟
11: ترى الوجهات أول ثلاث وجهات هذا نحكي اللي هم كانوا مخذات الأكثر صوت الكبير بالذات هاي السنة اليونان كانت في المرتبة الأولى قبرص في المرتبة الثانية إيطاليا في المرتبة الثالثة وطبعا باقي الدول الثانية الإمارات كمان أخذت صوت جدا كبير كمان تايلاند جاي هي كل سنة بتزايد من قبل السائح الإسرائيلي وبالذات الفترة الأخيرة يعني من بعد الحرب ومن بعد ما تسكرت الخطوط التركية وبطل في إمكانية نوصل على تركيا بسهولة إلا بطريق عوج حتى نحكي أوكي فهذا الإشي خلى كتير السياح كتير مقبلين إنه كمان يتوجهوا لوجهة حلوة زي تايلاند فزاد الأعداد بشكل رهيب بالفترة الأخيرة لتايلاند تايلاند بعدها من الوجهات المفضلة بس طبعا في دول تانية لأنه في طيران كتير عليها أكثر زي اليونان وقبرص وإيطاليا وغيرها فهذا الإشي كتير كتير كمان
8: شكرا شادي جرايسي صاحب شركة باي تايلاند على هاي الإيضاحات المهمة جدا شكرا لك شادي إلى اللقاء
11: شكرا.
15: الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم
8: العطلة الصيفية وما أدراك ما العطلة الصيفية خالد أنت في الماضي كنت نائب مدير بنك بتعرف متطلبات العطلة الصيفية الأهالي بيحتاجوا إلى كثير من الأموال بتعرف بيانات شركة شافا المتخصصة في خدمات الصراف الآلي تبين بأن الإنفاق بواسطة البطاقات ارتفع بأكثر من 40% خلال 5 سنوات هل هذا يعني أن المواطن الإسرائيلي بارع في الإنفاق؟
7: طبعا المجتمع الإسرائيلي ككل يعني يهود وعرب معروف بالإنفاق وبالاستهلاك
8: مستهلك من الطراز الأول
7: طبعا وهذا على فكرة يعني هذا العامل النفسي كمان له تأثير يعني احنا بنشوف فترات الحروب وعادة بعد فترات الحروب فبتشوف الناس انه بتقبل على الاستهلاك أكثر بالضبط بيكون الاستهلاك نفسي والاستهلاك النفسي طبعا مش محسوب وهذا بيكون بمبالغ طائلة ويكون صعب
8: استهلاك عاطفي
7: طبعا استهلاك عاطفي
8: مضر ولا مفيد
7: هذا من أصعب لأنه
8: احنا مش دكاترة نشخص معنا الخبير الاقتصادي الأستاذ نزيه زيادات أهلا وسهلا فيك نزيه مساء الخير
16: لك ولضيفك وللمستمعين
8: مفيد ولا مضر الاستهلاك العاطفي
16: فيه شفاء لما في الصدور الاستهلاك العاطفي إذا أنت تصرف الطاقة إلى إرضاء العاطفة عن طريق الاستهلاك فباعتقادي أنه قد يجدي ولا يشفي
8: هل المواطن الإسرائيلي برأيك يعني لا يدخر أي جهد لا يدخر أي وسيلة أي أداة متاحة أمامه حتى يعني يسخر كل شيء من أجل أن يعني يوفر لنفسه الرفاهية المطلوبة
16: يعني يا أخي حسب الأنماط الاستهلاكية والأنماط السلوكية في السنوات الأخيرة ونحن نراقبها ونتابعها من خلال الصحافة الاقتصادية نرى أن المواطن الإسرائيلي يتبنى النظرية القائلة اصرف ما في الجيب يأتي ما في الغيب هو يعني يريد الحلول
8: هاي نظرية قديمة
16: نظرية قديمة لكن تطبق بشكل مكثف اليوم يعني تطبيقها في الأزمات المتعاقبة نراه يعني بقوة هذا يجري هذا التطبيق لأن يبدو أن الهروب أو العزوف إلى هذه المسارات وإذا المسالك هو يعني يبدو وكأن المواطن الإسرائيلي يعني يتصرف يعني بدون أي إعداد ميزانية مسبقة ونحن لا نحتاج طبعا نحن لا نتفلسف ونقول أننا نحتاج إلى ميزانية مخططة مثلا السلطات المحلية ولكن يعني كل إنسان يعني يعرف موارده ومسالك المصارف النفقات لديه لأن يجب أن يكون هناك توافق ما بين الموارد والنفقات من أجل يعني السيطرة ولكن يبدو أن ما يجري ما قلت هذه الشركة شعبة التي يعني هي تراقب السلوكية الاقتصادية يعني في ساعات قاست في ساعات ما قبل عيد رأس السنة لدى الطائفة اليهودية أنه من ساعة إلى ساعة يزداد الاستهلاك ويزداد الشراء. ويعني هذا أيضا ما نلحظه في المناسبات يعني الطائفة الإسلامية
8: بغض النظر عن الأسعار نزيل, لأنه بتعرف في هناك كان بما معناه هجوم على وزير المالية وحتى على وزير الاقتصاد, كلاهما لم يفعلا يعني شيئا كثيرا كما وعدا من أجل كبح جماح موجة الغلاء المستشرية في إسرائيل. وحتى يعني مع اقتراب موعد الانتخابات حاول وزير المالية تدارك الأمر من خلال خفض أسعار الوقود, أسعار البنزين بنصف شيكل للتر الواحد. هل يشفع له ما فعل لسيما وأن الحملات الانتخابية انطلقت بزخم كبير في الأيام الأخيرة؟
16: يعني نحن مسافة شهرين من موعد الانتخابات.
8: لا لا لا لا أقل بكثير.
16: أقل. لكن هذه يعني سعر الوقود هو يعني مشتق من أسعار النفط في العالم, ولا أدري ماذا يحدث في بداية هذا الشهر. وكما تعرف المواطن الإسرائيلي الذاكرة القصيرة سيتذكر ما يحدث بشهر عشر, إذا عاد على الأمر فربما سيشفع له. ولكن
8: نزل لتر البنزين إلى 4 شيكل 5 شيكل ربما يعني بتعرف المواطن الإسرائيلي تأثر, أما تنزل له نص شيكل في اللتر لا أعرف. خالد شو رأيك يعني ممكن خلي أسمع رأي خالد حسن في الموضوع.
7: لا القصة أنه إحنا منقيس عمل الوزارة بس بسعر البنزين وهذا خاطئ. يعني المعطيات لاستعمال بطاقات الاعتماد قسم كبير منها هي شراء من الخارج. أنه اليوم المواطن الإسرائيلي
8: عبر المواقع تقصد؟
7: طبعا المواطن الإسرائيلي بيعرف يقيس الأسعار ويوزنها بين الدول
8: بقارن.
7: طبعا بقارن ومش بس
8: اللي
7: بقارن
8: اللي بتعتبره أنه يعني مستهلك ذكي.
7: طبعا
8: هو بارع بالصرف كمان, بارع في قضية
7: في المقارنة يعني في البحث والأشياء الأساسية حتى في عائلات كثيرة في إسرائيل. الأشياء الأساسية والخدمات الضرورية بيشتروها من خارج البلاد. يعني حتى الملابس مثلا للشبكات, الناس نحكي أسماء شبكاتهم بالدولة, فالأسعار الملابس اللي موجودة بالشبكات هون نفسها بيشتروها من قبرص بأرخص بكتير.
8: سامع نزيه انت نزيه قريب وين القبلي قريب عليش على جنين تستورد انت
16: يعني حتى هذه ما يدعى الماركات يعني في هنالك تهافت الى مدينه نابلس ولا جنين يوم السبت من اجل يعني الحصول على اسعار
8: جذابه. بس احكي لي بصراحه نزيه, يعني انت بتلاحظ انه فعلا حقيقه انه في هناك يعني فجوه كبيره, فجوه عميقه في الاسعار؟
16: اسف طبعا ما بين يعني المناطق السلطة الفلسطينية وإسرائيل هناك يعني رأيت بأم عيني, وكما قلت أنا من مقيبلة وبجوار مدينة جنين, ويعني كانت المقارنات بالفترة السابقة كانت مقارنات شبه أسبوعية, ونحن نرى أن تقريبا معظم المواطنين الإسرائيليين لديهم يعني القائمة في الأسعار ما بين هنا وهناك. وطبعا يعني هناك يعني رخص الأسعار تهوي ويستقطب المواطن الإسرائيلي لدرجة أنه يستطيعون الدخول إلى جيب المواطن الإسرائيلي العربي الإسرائيلي بقوة, لأن يعني هذا يشتري ما يحتاجه وما لا يحتاجه. يعني اللي يعني رأيت في نابلس في أحد المتاجر أن يعني مواطن اشترى 5 بلايز, يعني أعتقد أنه يستعمل واحدة ولكن يعني
8: مش بحاجة للخمسة, بحاجة لواحدة أو لثنتين اشترى 5.
16: يعني هذا البريق, هذا البريق يعني بريق الأسعار, البريق الزائف أحيانا لهذه الأسعار المغرية. وأيضا يعني انتبه أنا دائما في كل المقابلات محذر من هذا البريق, يعني في حتى في المتاجر هنا في المتاجر الإسرائيلية الكبيرة يعني فيكتور وغيرها, يعني ترى أن الحملات وترتيب السلع بالطريقة واشتري 5 ب10 وكذا, يعني هذا يدخل يقتحم الدماغ المستهلك بحيث أنه يؤثر عليه بأن يشتري بقوة. فيعني حتى طريقة عرض الأسعار، فهذه يعني هذه قضية البريق. يجب على المواطن أن يكون ذكيا وأن لا يقع في فخ هذه الحملات أو ما تدعى بالحملات، يعني هي تراها تصمم بطريقة نفسية تخترق العقول وتخترق الجيوب.
8: يعني لا ينجح في استخدام الكوابح أمام هذه المغريات. خالد،
7: على أساس هيك إحنا في عوجن نشتغل على وعي المواطن إنه يشتري حاجته، بس قبل ما يشتري حاجته بدي يعرف شو حاجته وشو إمكانياته. فالتخطيط المسبق يعني بفوت مش بس بأنه بشراء المنزل، إلا كمان في العادات اليومية. إحنا قلنا الوضع الاقتصادي لأي شخص بتأثر أو هو نتيجة لعاداته اليومية. فإذا هو بيكبح جماح أطماعه أو إنه شهواته ورغواته
8: والمغريات هاي الموجودة من حولك،
7: هذا هو الوعي. إنه لما أنا بعرف شو اللي طرق التسويق، طرق البيع، احنا عم نشوف كمان الذكاء الاصطناعي اليوم دخل بكل مجال، فانا المفروض كمان اكون واعي لهذا الذكاء الاصطناعي، كيف بيستعملوه، كيف بيحاولوا يقنعوني من خلال هاي الادوات، وعلى اساس انه اذا انا حاجتي واحد وعرضوا علي خمسة فانا لازم افكر منيح منيح منيح قديش بيكلفني الخمسة، قديش بيكلفني الواحد.
8: مش نزي يعني بنشتري خمس بلايز واحنا بحاجة لبلوزي بلوزتين.
7: إيه كمان مرة يعني إذا أنا بدي أشوف شو حاجتي، إيش الإمكانياتي، وساعتها أقرر، وكل واحد طبعا بيختلف عن التاني. فإحنا منقول دائما بنرفع الوعي، منقول للناس اشتروا حاجتكو ما تنغروا، ودائما إذا ما اشتريتش الغرض من أول مرة يعني ما تحسش إنه مضحوك عليك، راح يكون فرصة تانية وتالتة ورابعة، يعني ما تخافش إذا إسا كان في حملة وما استغلتهاش راح يكون بعدها. طولوا بالكو، اتنفسوا شوي عدوا للعشرة قبل ما تشتروا، قارنوا إذا حتى بيستعملوا المواقع، بيشتروا من المواقع كمان نفس الشيء، ما

0: مواطن الإسرائيلي بارع في الإنفاق أيضا وبارع في مقارنة الأسعار، هل برأيك هذا يعطيه الإمكانية بأن يعني يوفر لنفسه إمكانيات أكثر من أجل توفير الرفاهية وتوفير الخدمات التي هو يرنو ويطمح إلى الوصول إليها؟
1: ما دام هنالك غياب للتخطيط المسبق وإعداد الميزانية البسيطة قبل الخروج إلى الشراء، فهذا سيؤثر على بنود أخرى في حياته. فمثلا أحد البنود وهي الادخار، القرش الأبيض اليوم الأسود، يعني سيأتي هنالك أمور غير متوقعة، وهنالك مثلا مشاريع للأمد الطويل مثل قضية الاستثمار في تعليم الأولاد، التعليم الجامعي، وكذلك الاستثمار في البناء. ونحن كلنا حينما يخلق الولد، حينما يولد الولد نفكر كيف أن نبني له بيت. فهذه الأمور يجب أن تؤخذ بالحسبان في الميزانية، ولو كانت ميزانية بسيطة وهي بقلم رصاص وورقة، بعيدا عن الذكاء الاصطناعي وبعيدا عن الإكسل، في دفاتر ناس تستخدم هذه الدفاتر. ويجب على المواطن أن يكون فطن في قضية الإنفاق. كنا نصدي نصحا من خلال من بركم الأغار، أنا وغيري من الزملاء، مثلا لا تذهب لتشتري وأنت جائع، لأنك حينما تكون جائع هذه الشعور بالجوع يرافقك. وأكثر مثال أو أكبر مثال هو في رمضان، حينما نذهب لشراء الأغذية في رمضان، نشتري ونعد عدة أطباق وعدة أصناف، ونحن نأكل 20% أو 25% من هذا الطعام. مثلا هناك الإذعان لإملاءات الأطفال حينما نصطحبهم للشراء، فيعني الأولاد يشكلون ضاغط علينا ونحن نذعن قصرا لأوامرهم. الطفل لا يوجد له الوعي الكافي من المشاركة في سلة المهم. فلذلك هنالك بنود يجب أن ننتبه لها حاضرا ومستقبلا، وهي أمور غير متوقعة في حياتنا.
0: شكرا لذيه زيادات، الخبير في الشؤون الاقتصادية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك وللمستقبل.
0: خالد، مدير المجتمع العربي في عوجن، عندك حنين للماضي، حنين
2: للبنك أصلاً؟ لا. على فكرة، على ذكر البنك، إحنا عوجن قدمت الوراق الرسمية لبنك إسرائيل على أساس نكون أول بنك اجتماعي في الدولة، ونتأمل إن شاء الله إنه هذا رايح يتحقق بأول 2028. شوف أستاذي، تحكي على الحنين وطلعت أنا البنك، وإسه اليوم أنا في إدارة اللي هي عم تبني بنك. الحنين ما في حنين، ولكن انا بنساهوش، وطبعا انا ترعرعت في البنك، والشخصيتي والمعلومات والعلم طبعا ما بنساه، عم بستغله اليوم. كل اللي مرق علي خلال 23 سنة في بنك أنا اليوم عم بستغله.
0: هذا عالم وهذا عالم.
2: طبعا
0: عالم. أنت في عالمين مختلفين.
2: هو مالي اجتماعي. هذا بعيد كل البعد عن المالي.
0: مالي اجتماعي الربحي. إنساني. بامتياز.
2: الحمد لله. أنا
0: هناك تجاري.
2: هناك ربحي، بس ربحي. تجاري. انت بتعمل ربح لأصحاب الأسهم، وهذا أنا بعيد عن كل البعد. أنا مش مجبور لحدا، أنا بعملش أرباح لحدا.
0: هناك ممكن اعتباره عمل فيه خشوني، هون عمل فيه نعومي.
2: بالضبط. هنا المقياس أنا عندي إنه قديش سعادة ناس. قديش حسنت ظروف ناس.
0: أنت هنا أكثر لطيف، هناك أكثر سلب.
2: لا، هناك كنت لطيف كمان، بس كنت أعمل أرباح.
0: لما التلفون بيصل لزبون من البنك، زبون خلص بقول الله يستر. هنا لما بيصل تلفون من عوجن، بيكون زبون أو بيكون الإنسان كثير راضي ومبسوط. طيب، بدك تحكي كم كلمة قبل ما ننهي؟ الوقت انتهى. طيب، المرة الجاي
2: إن شاء الله.
0: شكرا لك خالد حسن، مدير المجتمع العربي في عوجن، سررنا جدا أنك كنت معنا في الاستوديو. شكرا جسلين محمد بريق في الإنتاج، وأذكر في الهندسة الإذاعية، من رائد ذياب، أحلى وأجمل وأغلى تحية، طبت أوقاتكم، وللقاء.
3: اقتصادكم، برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات، مع رائد ذياب.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ينولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
5: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، قفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
0: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: عناوين الساعة من مكان. رئيس الأركان يأمر باتخاذ إجراءات لتفنيد مزاعم في المنازة. نتنياهو يلتقي لبيد في جلسة إحاطة أمنية. نبأ يفيد باعتقال أمين سر حركة فتح في مخيم طول كرم، اعتقال أكثر من 20 شخصا في عرعر النقب في إطار نشاط مكثف للشرطة. والطقس على حاله غدا وبعد غد.
4: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة الخامسة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أوعز رئيس الأركان الجنرال إيال زمير إلى المتحدث باسم جيش الدفاع باتخاذ إجراءات لإظهار الجهود التي بذلت لاستهداف مخربين فقط في قطاع غزة، ولتجنب المساس بغير الضالعين في الإرهاب وتقيد الجيش بالقوانين الدولية. ويأتي ذلك في أعقاب الزوبعة التي أثارها فيلم نازا الذي يتناول عمليات جيش الدفاع في غزة، ويزعم وقوع عمليات قتل وسعة نطاق وغير قانونية للفلسطينيين، وفوزه بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي. أورد النبأ مراسلنا نجيب قزل. اجتمع رئيس الوزراء نتنياهو مع رئيس المعارضة لبيد في جلسة إحاطة أمنية. وطلب نتنياهو من لبيد خلال اللقاء إعادة فتح قانون الميزانية بغية نقل أموال إضافية لأجهزة الأمن. وجاء في بيان صدر عن مكتب لبيد أن أحزاب المعارضة ستدعم قرارا من هذا القبيل إذا لم يتم رفع الضرائب من أجل ذلك، بل نقل هذه الميزانيات من الأموال الائتلافية وتلك المخصصة للمجتمع الحاردي. وردا على بيان لبيد، أكد الليكود أنه من الممكن زيادة ميزانية أجهزة الأمن دون رفع الضرائب، متهما لبيد بتسييس أمن الدولة لاعتبارات حزبية. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوة عسكرية إسرائيلية خاصة ألقت القبض اليوم على أمين سر حركة فتح في مخيم طول كرم محمد إبراهيم شحادة. ووفقا للمصادر، اعترضت القوة مركبة شحادة في الحي الشرقي لطول كرم وأطلقت الرصاص الحي باتجاهها ثم قامت باعتقاله. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. في إطار مكافحتها ظاهرة السلاح غير المرخص وحوادث إطلاق النار، اعتقلت شرطة النقب خلال نهاية الأسبوع الماضي 22 شخصا بينهم 4 نساء في عرعر النقب للاشتباه فيهم بحيازة الأسلحة والضلوع في حوادث إطلاق النار أو الرشق بالحجارة. وضبطت الشرطة خلال النشاط مسدسا وبندقيتين وذخيرة. أورد النبأ مراسلنا نواف النباري. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
4: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: تبقى درجات الحرارة غدا وبعد غد الأربعاء على حالها وتكون أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وفي يوم الخميس المقبل تنخفض بعض الشيء. في السادسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع ماريا عبد ربه.
5: الآن وفي كل مكان.
6: أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية من راديو مكان، معكم من الآن وحتى السادسة، في التحرير يعقوب عزرا، من الإنتاج ناصر سعيد، من الهندسة الإذاعية داني روكي، وفي التقديم مريع عبد ربه. إلى أبرز عناوين المساء. رئيس الأركان الجنرالي الزمير يعتبر فيلم نازا محاولة متعمدة للمساس بشرعية جيش الدفاع ودولة إسرائيل، ويؤكد أن جيش الدفاع يعمل وفقا للقانون الدولي ويتجنب المساس بالمدنيين. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد جلسة إحاطة أمنية مع رئيس المعارضة يائير لابيد، ويطلعه على قرار إعادة فتح قانون الميزانية لتحويل ميزانيات إضافية لأجهزة الأمن. قوة خاصة من جيش الدفاع تلقي القبض على أمين سر حركة فتح في مخيم طول كرم محمد إبراهيم شحادي. أنباء عن وقوع إصابات في غارتين إسرائيليتين بقطاع غزة. في ملف العنف والجريمة في المجتمع العربي، أجواء من الحزن والاستياء تخيم على بلدة جلجوليا في المثلث الجنوبي في أعقاب جريمة قتل 3 أشخاص من سكان البلدة أمس. اعتقال 3 أشخاص للاشتباه في تورطهم بحادث إطلاق النار قرب مدرسة في جسر الزرقاء. على الحلبة الحزبية محاولات ليكودية لشطب القائمة المشتركة والموحدة، ومحاولات يسارية لشطب حزب عثمة يهوديت ومنعه من خوض الانتخابات. في صدارة الجولة المسائية العاصفة التي يثيرها فيلم نازا الذي يتناول عمليات جيش الدفاع في قطاع غزة بعد فوزه بجائزة البندقية السينمائي، والمشاورات التي أجراها رئيس الأركان زمير الذي اعتبر هذا الفيلم محاولة متعمدة للمس بشرعية جيش الدفاع ودولة إسرائيل. معنا للمزيد مراسلنا نجيب قزل. مساء الخير نجيب.
7: أهلا بك يا ماريا. نعم، بالفعل عقد رئيس أركان جيش الدفاع الجنرال يال زمير اليوم مشاورات خاصة في أعقاب الجدل الذي أثاره الفيلم الوثائقي الإسرائيلي نازا أو نزك أجبي أو بالعربية ضرر جانبي، والذي عرض في مهرجان البندقية السينمائي. الفيلم من إخراج يوفال أبراهام وراحيل شور من إنتاج صحيفة الجارديان البريطانية، ويستند إلى شهادات 24 جنديا وجندية قدموا على أنهم خدموا في الوحدة 8200 خلال الحرب في قطاع غزة. يتضمن ادعاءات بشأن آلية جمع المعلومات وتحديد أهداف الغارات واستخدام وسائل تكنولوجية وذكاء اصطناعي في عمليات الاستهداف، ومن بين ما يعرضه الفيلم شهادات وادعاءات تتعلق بحجم المساس للمدنيين خلال بعض الغارات. جيش الدفاع رفض هذه الادعاءات وقال إن الفيلم يستند إلى شهادات مجهولة الهوية لا يمكن التحقق من أصحابها أو طبيعة خدمتهم. وخلال المشاورات التي شارك فيها عدد من كبار قادة جيش الدفاع، قال الجنرال يال زمير إن الفيلم لا يشكل انتقادا للجيش أو محاولة للوصول إلى الحقيقة، وإنما يعتمد بحسب تعبيره على افتراءات وتشويه متعمد للواقع واتهامات كاذبة وخطيرة ضد جنود جيش الدفاع وقادته. وأضاف أن الحديث يدور عن محاولة متعمدة للمساس بشرعية جيش الدفاع ودولة إسرائيل، مؤكدا أن الجيش يعمل وفق القانون الدولي وقيمه ويبذل جهودا لتقليص المساس بغير المتورطين، وفي ختام المشاورات أو عزاء زمير بتشكيل فريق متعدد التخصصات لبلورة سبل التعامل مع الإدعاءات الموجهة ضد جيش الدفاع، كما أوعز إلى المدعي العسكري العام بدراسة الإجراءات القانونية الممكنة بشأن الفيلم والضالعين فيه. كذلك تقرر فحص جوانب تتعلق بأمن المعلومات والجهات التي قد تكون ضالعة في تسريب مواد مصنفة واستخدمت في إنتاج الفيلم، إلى جانب دفع جهد إعلامي واسع داخل الدولة وخارجها بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة العدل ومنظومة الإعلام الوطني. زمير شدد على أن جيش الدفاع سيستخدم جميع الأدوات المتاحة له لحماية جنوده وقادته والتصدي لما وصفه بمحاولة للمساس بشرعية الجيش ودولة إسرائيل. إليك مريم.
6: شكرا لك نجيب قزل. جولة المساء تنقلنا الآن إلى بلدة جلجوليا في المثلث الجنوبي التي تسودها أجواء من الغضب والاستياء الشديدين عقب جريمة القتل الثلاثية التي وقعت يوم أمس والتي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص من سكان البلدة، وينتظر أهالي الضحايا تسريح جثامين القتلى من معهد الطب العدلي في أبو كبير تمهيدا لتشييع جثامينهم ودفنهم. مراسلنا أحمد أبو سويس كان اليوم في جلجوليا وعاد إلينا بهذا التقرير.
8: صباح اليوم كانت الاستعدادات في المقبرة الإسلامية في بلدة جلجوليا تجرى على قدم وساق لتجهيز 3 قبور لضحايا الجريمة الثلاثية التي وقعت غربي مدينة باغ الغربية أمس، وبالتوازي كان عدد من أفراد العائلة والأقارب ينتظرون في منازل الضحايا ترقبا لوصول جثامينهم من معهد الطب العدلي في أبو كبير تمهيدا لتشييعهم ودفنهم. أما أجواء الحزن فكانت سائدة ليس فقط في أوساط عائلات القتلى وأقاربهم بل في بلدة جلجوليا بأكملها، ورغم عدم إعلان المجلس المحلي لإضراب احتجاجا على الجريمة ورغم أن الحركة في البلدة بدأت طبيعية إلا أن الحزن كان حاضرا في كل مكان يخيم على الوجوه والشوارع التي عاشت حالة من الصمت الثقيل في أعقاب هذه الفاجعة. والحديث لغالب عودة قريب 2 من القتلى.
9: أعظم كمة الإجرام هذه كمة الإجرام، يعني طخيتهم ليش تحركهم يا زلمة؟ إحنا لما نموت ربنا بعذبناش العذاب هذا اللي هو ربنا اللي خلقنا، أنت قتلت أولاد الساعات أول حياتهم، أنت جيت قتلت أولاد صغار يعني مش فاهمين شو يعني الحياة وتحركهم، وين وصلنا يا زلمي؟
8: هنا في عائلة عودة التي فقدت 2 من أبنائها يؤكد أفراد العائلة أن القتلى 3 لم يكونوا منتمين إلى أي من عصابات الإجرام بل كانوا شبابا مسالمين، ويؤكدون أن الجريمة وقعت بعد عودته من أحد الأعراس التي شاركوا فيه لتنتهي فرحتهم بهذه الكارثة. هذه الجريمة كانت بالتأكيد من أبشع الجرائم التي شهدها المجتمع العربي وربما من أكثرها فظاعة، ولذلك طالب الأهالي الشرطة بالعمل بكل سرعة وجدية للوصول إلى الجنا وتقديمهم للعدالة، بل إن بعض السكان ذهبوا إلى أبعد من ذلك وطالبوا بإدخال جهاز الأمن العام الشباك إلى المجتمع العربي للمساهمة في مواجهة آفة الجريمة والعنف التي تحصد الأرواح يوميا. والحديث للشيخ جابر جابر رئيس مجلس جلجوليا سابقا ومالك جابر من سكان جلجوليا.
10: المجتمع العربي في البلاد بشكل عام كله يعني صدم وذهل أمام هذه الجريمة الثلاثية بحق شباب من بلدنا اللي يعني بنعرفهم عن قرب، شباب طيبين، شباب اللي يعني في حالهم ما هم يعني أصحاب مشاكل ولا سوابق.
11: الوضع عندنا في المجتمع العربي يرثى له، يعني لا في أمان لا إلنا ولا لأولادنا، الواحد مش عارف برب الولد بعلمه، اللي بيتعلم بيتعلم، بده يشتغل بيشتغل، فاهم كيف؟ وبيطلع وبرجعش، يعني انت كداش بدك تضلك ماشك الولد وبتقول يابا تطلعش.
8: وبينما تتواصل التحقيقات الشرطية في هذه الجريمة يبقى السؤال الذي يطرحه الأهالي، إلى متى سيستمر مسلسل الجريمة؟ ومتى يشعر المواطن العربي أن حياته وأمنه يحظيان بالحماية التي يستحقها للحد من هذه الآفة التي تحصد أرواح مئات المواطنين العرب سنويا بلا رحمة؟
6: وعن مسلسل الجريمة والعنف المتواصل حدث ولا حرج، ففي مدينة راهط ألقيت قنبلة بواسطة طائرة مسيرة الليلة الماضية على أحد المنازل في وسط المدينة، بينما في قرية أم بتين أصيبت سيدة بجروح خطيرة في حادثة عنف أخرى. الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات الحادثتين، ويتابع ذلك مراسلنا سالم أبو جامع.
12: العنف لا يزال يضرب المجتمع العربي في النقب، وهذه المرة في قرية أنبطين، حيث أصيبت امرأة تبلغ من العمر 22 عاما بجروح خطيرة جراء حادثة عنف. طواقم نجمة داود الحمراء قدمت لها الإسعافات الأولية في المكان، ثم نقلتها بسيارة إسعاف للعناية المركزة إلى مستشفى سوروكا، وهي في حالة خطيرة وغير مستقرة. شرطة النقب فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث. والحديث ليوناتان ملكة، مسعف في نجمة داود الحمراء.
13: אתמול בשעות הלילה נקראנו לאישה כבת 22, לאחר שככל נראה בוצעו מספר יריות על הרכב שלה. בהגעתנו האישה ישבה כשמעורפלת הכרה, עם פציעות חודרות באגן התחתון ובגב, במצב קשה ולא יציב. היא פונתה לבית החולים בניידת טיפול נמרץ.
12: وفي مدينة راهط عاش السكان ليلة أخرى على وقع الخوف، بعد أن شعروا بانفجار كبير يشتبه بأنه ناجم عن طائرة مسيرة. الحادث أثار حالة من الهلع والقلق في وقت يقول فيه السكان أن الشعور بالأمن والأمان يتراجع، وأن حوادث العنف باتت تؤثر على حياتهم اليومية. والحديث لإبراهيم الجبور وعلاء الطوري.
14: سمعت انفجار قوي، وأنا متأكد جدا 100% لو الدولة ودها تمنح هذا بتمنعها، أبل زي أسلعب ودها بتخليها تشتغل. عشان كذي احنا محصورين. أنا بقول لمجتمعنا العربي ومجتمعنا المسلم، أنا داخل على الله ثم أنا عليك، وكفى بكفي عندنا أولادنا نربيهم. يعني قنبلة حرمتي قاعدة تساعة بتخرف فيها عنا القنبلة. سمعت القنبلة أبصر الصار في ناس كمان مرة، كفى والله كفى. وجربوا إن المحبة المجانية هذا اللي ربنا وديها.
15: ما في لا أمن ولا أمان. إذا الواحد بيطلع من بيته ما بيدري يرجع ولا ما يرجع. كل من إيش هذا؟ دور على القيادة، دور على الكبار. الناس لا مرتاح لا مع بيته ولا في بيته ولا مع جار، ما في راحة بال، ما في، كل ضغط، كل لاحت لاحت.
12: وفي محاولة للحد من انتشار الأسلحة والجريمة، تواصل الشرطة نشاطاتها في المدينة، وخلال عملية تفتيش ضبطت القوات بندقية ومخازن لأسلحة مختلفة ومئات الطلقات، فيما تم توقيف مشتبهين اثنين. وفي نشاط آخر عند مدخل مدينة راهط، أوقفت الشرطة مركبة كان يستقلها 3 أشخاص من الرملة، وخلال التفتيش عثر على سكين ولاحقا على مسدس من نوع جلوك 17 ومخزن ذخيرة، وتم اعتقال 3 للتحقيق. والحديث لماتي تصرفاتي قائد قسم العمليات في الشرطة.
16: خلق من פעילות יזומה של הלוחמים הותרו כלי נשק רבים כולל חוליה אשר הגיע מילוד לצורך ביצוע ירי בעירת. בתוך הרכב של החוליה נתפס אקדח מסוג לוק, כמות גדולה מאוד של מחסניות. כמובן של כל חברי החוליה נעצרו.
6: هكذا المشهد في منطقة النقب مع استمرار حوادث العنف هناك. ومعها نتابع هذه المرة في قرية جسر الزرقاء إلى المشهد هناك بعد جريمة إطلاق النار صباح اليوم قرب مدرسة المنارة الثانوية وعلى مرأة من الطلاب. معنا رئيس اللجنة الشعبية في قرية جسر الزرقاء سامي علي. مساء الخير سامي.
17: مساء الخير لك وجميع المستمعين.
6: حدثنا ما الذي جرى بالضبط هناك؟
17: فقط للتصحيح، يعني الحادث وقع أمس صباحا وجانب المدرسة في الطريق، طبعا أحد الطرقات الرئيسة في القرية في شارع البحر. كانت هنالك حسب المعلومات الأولية ووفق التحقيقات والتي جابتها طبعا المعلومات التي جابتها الشرطة ووفق شهود عيان وكاميرات مراقبة، يعني هناك كان هنالك على ما يبدو نزاع بين فتية اثنين قاصرين، وكانت هناك ملاحقة ومطاردة. أحد الفتية طارد يعني الفتى الآخر، وكانت هناك حالة وحدث حادث لإطلاق نار، لم تقع أي إصابات. وطبعا بفعل يعني وبحكم أن هذا الحادث وهذا إطلاق النار وقع في المنطقة المدارس، هناك أكثر من مدرسة طبعا في هذه المنطقة ومؤسسات عامة، منها عيادة كلاليت والاستدروت وكذلك المدرستين ثانويتين ومدرسة إعدادية ومؤسسات أخرى. وفي هذا المقطع تحديدا من الشارع يعني وقعت هذه الحادثة، وبطبيعة الحال دب الرعب والخوف والهلع في قلوب الطلاب والطالبات وكل من كان في محادثة هذه المنطقة وهذه وفي محادثة الحدث، وخاصة نحن نتحدث كذلك عن حي هنالك بيوت كذلك بالقرب.
6: هو ليس فقط الخوف في قلوب الطلاب، وإنما أيضا بين الأهالي، كون إنه إطلاق النار بات يصل إلى داخل المدارس هذه الأيام،
17: حتى المارة وحتى كل من كان يقود بالسيارة وكان متواجد في نفس الساعة وفي نفس اللحظة يعني وقت وقوع هذا الحادث وإطلاق النار من قبل أحد المشتبهين الفتية القاصرين، يعني كان هنالك طبعا تعرض وأصيب لربما من على مستوى نفسي وكذلك هلع وخوف. يعني الحادث وقع في مكان عام في الشارع، وهذا للتدقيق، ولم يحدث داخل أسوار المدرسة. المدرسة طبعا قامت بالاحتواء،
6: ولكن كيف ترى أستاذ سامي أنه السلاح بات بأيدي الطلاب؟ كيف بتشوف هذا الأمر؟
17: أولا نحن وصلنا لحالة أنا أسميها بلادة المألوف، بمعنى يعني أصبح الجمهور الواسع إذا كان هناك أهالي الطلاب يعني باستثناء لربما بعض عليهم الناشطين بليدين اتجاه هذه الظاهرة، يعني اطلاق النار وازيز
6: يعني بدك تقول بعبارة اخرى تعودنا للاسف الشديد.
17: هذا الامر، هذا المشهد المألوف، وطبعا الاستثنائي هو الهدوء والسلام للاسف الشديد. يعني نحن نعرف ان كل الشباب الطالعين في الجريمة والعنف والذين يقعون في غياهب الاجرام هذه في السنوات الاخيرة هم يعني قاصرين، يعني تتراوح أعمارهم بين 14-18 عام، ويتم يعني إيقاعهم في هذه الشباك من خلال يعني محفزات ومن خلال إغراءات كثيرة، منها المال السهل، ومنها يعني أن نعطيك أن تكون ضمن الفريق وضمن
6: إذا كان هذا القاصر سامي طالبا، فما بالك حين يصبح بالغا ويخرج إلى الحياة؟ ماذا يتوقع منه أن يحدث حينئذ؟
17: لأن المشكلة الأولى هو انهيار المنظومة الأخلاقية في المجتمع العربي، ثانيا ثقافة السلاح والعنف المنتشرة، ثالثا تواطؤ الشرطة، كذلك ضعف سلطة الأهالي، يعني الوالدين يعني أصبحوا ضعفاء يعني مقابل الأولاد والأطفال وأبنائهم وبناتهم، يعني لربما بعدة أسباب من ضمنها القانون الذي يحد يعني من يعني سلطة الأهالي، كذلك أضف إلى ذلك أن الأهالي أنفسهم يعني من ضمن هذه البيئة العنيفة والإغراءات الموجودة والتحديات الموجودة وغياب الأهالي.
6: طب بحسب رأيك سامي، ما المطلوب حاليا بعد ما حدث في قرية جسر الزرقاء؟
17: أنا باعتقادي يجب العمل على عدة مستويات، ويجب أن يكون تكامل. ما ينقصنا في المجتمع العربي ليس الخطوات، خطوات نتحدث عنها وهناك اشترار وتكرار الخطوات، ولكن والبرامج أيضا لمكافحة العنف، ووضعت الكثير من البرامج والاستراتيجيات، ولكن نحن ككل يعني جهة تنشط بشكل منفرد عن الأخرى. يعني المدارس تقوم بالتوعية وتقوم بالتربية، وربما الأهالي يعني كذلك يقومون بالتربية، ولكن لا يوجد هناك تكامل وانسجام لكافة الخطوات على كل المستويات، إذا كان على مستوى المجلس المحلي، على مستوى الأطر الشعبية والأهلية، على مستوى المدارس، وعلى مستوى الشرطة. هذا أولا. ثانيا لدينا أدوات اجتماعية يعني قوية جدا، ولكن لا نستخدمها من ضمنها المقاطعة الاجتماعية. يعني نحن نعلم مثلا هوية كل بلد وبلد، نعرف هوية الأشخاص العنيفين الذين يمارسون الإجرام، نعرف هوية من هم ضالعين، من نعرف من هم يقعون ضحية الإجرام والعرف إذا كانوا قاصرين أو طلابا أو فتيانا. فلذلك علينا أولا أن يعني نقوم باستخدام أدوات متاحة لدينا مثل الحرمان الاجتماعي، مقاطعتهم، عدم التعامل معهم، عدم
6: الموقف واضح
17: اقتصاديا.
6: أريد أن أشكرك. نعم، جملة أخيرة لو سمحت.
17: أنا باعتقادي يعني نحن بحاجة إلى ثورة وليس إلى هبات موسمية لمكافحة الجريمة والعنف، بالإضافة إلى يعني أن تقوم الشرطة بأداء واجبها وأن توقف وتضع حدا لهذا التواطؤ وهذا التكسير.
6: سامي علي، رئيس اللجنة الشعبية في قرية جسر الزرقاء، شكرا جزيلا لك.
17: شكرا لك.
18: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
19: صدى النحاس، برنامج أسبوعي جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
18: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
19: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
20: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
21: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
19: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
20: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
19: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
1: وفي جديد الصفحة الانتخابية، محاولات ليكودية لشطب القائمة المشتركة والموحدة، وبالمقابل محاولات يسارية لشطب حزب عثمان يهوديت ومنعه من خوض الانتخابات. كل هذه التحركات معك زميل فالح حبيب. الزميل فالح حبيب، مساء الخير.
2: يا هلا، تحياتي لك ماريا، تحياتي المستمعين والمستمعات. نعم، كما ذكرت ماريا، طلبات الشطب التي تأتي بالجملة وتواصل لتتصدر المشهد الانتخابي كيف لا، وقاب قوسين وأدنى لجنة الانتخابات ستقفل باب طلب شطب القوائم الانتخابية. وكما كان متوقعا، حزب الليكود يقدم طلب رسمي لشطب القائمة الموحدة، وبحسب جهات نافذة من داخل هذا الحزب، وأيضا بحسب البيان الذي صدر باسم حزب الليكود، سيتم أيضا تقديم طلب لشطب القائمة المشتركة الثلاثية. الواضح أن الإجراء القانوني التقني سيتم يوم الغد. اليوم مستشار حزب الليكود القانوني إيلان بومباخ قدم التماسا يستند إلى 21 صفحة تقريبا. كل ما يستند عليه من مسوغات إيلان بومباخ يعتمد بالضرورة على قانون أساس الكنيسة بند 7 ألف، ويستند على وجه الخصوص في قضية الموحدة اتهامها دعم منظمات إرهابية، دعم كفاح مسلح لمنظمات إرهابية، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بيهودية الدولة وديمقراطيتها. بطبيعة الحال لابد أن نوضح ماريا بأن هذه الطلبات توظف، أي نعم، يعني لها بعد أيديولوجي، ولكن قريبا بعيدا بعيدا قريبا عن هذا البعد هنالك أيضا أبعاد سياسية حزبية. واضح جدا أن الليكود أولا يريد إحراج أيزنكوت، باعتبار أنه أيزنكوت قد يلجأ إلى القوائم العربية، قد يلجأ إلى الموحدة من أجل إتمام مهمة تشكيل ائتلاف حكومي، وبالتالي هنالك منذ شهور من يحاول نزع الشرعية عن القوائم العربية، إحراج أيزنكوت في هذا السياق. أكثر من ذلك، من داخل حزب الليكود هنالك من هو واعي تماما بأن إفاقة الجمهور العربي المستيقظ اليقظ أصلا من شأنها أن يولد رد فعل عكسي في المعسكر الوطني في اليمين، سيما وكثيرون من داخل هذا المعسكر يعتقدون بأن جمهورهم خاملون بين هلالين. هنالك من وصفهم بالجمهور النائم، لهذا هنالك من يريد الضغط على الأحزاب العربية والمجتمع العربي على وعسى أن ينجح بإيقاظ جمهوره. وبالتالي انتبهي أنه أيضا مواضيع الشطب تتجاوز هدف الشطب بحد ذاته إلى أيضا يتم توظيفها سياسيا حزبيا ضمن حملاتهم الانتخابية. وكأن لسان حال اليمين كما اعتدنا عليه ماريا، أنه كلما تم الضغط على النواب العرب من القوائم العربية، الضغط على الأحزاب العربية ونزع الشرعية عنها، هذا سيؤتي بثماره على شكل تعزيز قوتهم، تحريك جمهورهم إلى آخره. بالمقابل هناك أيضا جمعيات محسوبة على اليسار التي بدأت تتحرك بالاتجاه المعاكس، معهد زولات الذي تترأسه
1: ذهب قلون
2: السابقة، ذهب قلون، هم الآخرون باسم بوغي علون وبارليف، وزراء قيادات عسكرية سابقة، قدموا التماسا للجنة الانتخابات يطالبون من خلاله بشطب عثمان يهوديت، متهمين عثمان يهوديت بالحركة الكهانية العنصرية التي وجودها يقود إلى القضاء على ديمقراطية. هذا السياق أيضا ووفق مصادر كنت قد تحدثت معها من داخل هذا المعهد، تؤكد على أنهم يدرسون أيضا ماريا إمكانية تقديم طلب شطب غدا ضد قائمة الصهيونية الدينية. هذا الموضوع لم يحسم بعد، هو قيد الدراسة. واضح جدا ماريا أن عملية شطب القوائم تحولت إلى تقليد وعرف اعتدنا عليه قبيل كل انتخابات. والواضح أكثر أن النواب العرب الأحزاب العربية كانت لتبقى في مهداف اليمين، سيما وأنا أذكرك وأذكر المستمعين والمستمعات أنه استخدام بند ألف قانون أساس الكنيست كان تم تفعيله من أجل عزل النائب عوفر كثيف، من أجل عزل النائب أيمن عودي وغيرهم من النواب بمحاولة من الإئتلاف للتخلص منهم من الكنيست. لهذا كان متوقع لدى قيادات المجتمع العربي ولدى قيادات القائمتين بأن تقدم أحزاب اليمين لاعتبارات سياسية، حزبية، جماهيرية، أيديولوجية، تكتيكية، استراتيجية على شطب أو السعي لشطب القوائم العربية. بطبيعة الحال المشتركة والموحدة يروا بأن الليكود قلق من إمكانية استبداله استنادا إلى الأحزاب العربية، ولهذا يلجأ إلى أساليب غير ديمقراطية لحسم الانتخابات لصالحه. المشتركة تتحدث على أن من يجب شطبه هو ليس القائمة المشتركة وإنما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسياساته العنصرية خلال بيانهم. في الموحدة هم الآخرون موقفهم ليس ببعيد عن موقف المشتركة، ويؤكدون أنه من يجب شطبهم هي هذه الحكومة، حكومة اليمين التي يصفونها بالفشية العنصرية. فقط نشير وبذلك أنهي ماريا بأن قائمة المشتركة الثلاثية والموحدة كلفت مركز عدالة كما اعتدنا طبعا بطبيعة الحال أن يمثلها أمام لجنة الانتخابات، وبكل تأكيد سيمثلها مركز عدالة ممثلا بطاقمه الدفاعي أيضا أمام المحكمة العليا بحالة ووصلت كما هو متوقع طبعا هذه الملفات إلى المحكمة العليا، سيما وفي لجنة الانتخابات هنالك أغلبية سياسية.
1: نعم، شكرا لك زميل فالح حبيب.
2: على الرحمة السامرية.
1: ولمزيد من التحليل دعونا نرحب بالنائب السابق والصحفي زهير بهلول. أستاذ زهير مساء الخير.
3: سلامات ماريا.
1: يعني طلبات لشطب قوائم هذا ليس بجديد، مشهد نكاد نشاهده في كل مرة قبل الانتخابات.
3: 1965 حركة الأرض شطبت من المشاركة في الانتخابات في تلك الفترة، وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ الانتخابات بأن تشطب قائمة أو حركة سياسية. وجاء بعد ذلك انبلج في عالم السياسة الإسرائيلية كهنة، وفي العام 1988 أضف إلى العام 1992 في هذه فئتين الانتخابين شطب كهنة حاي من المشاركة في الانتخابات، وكانت نقطة فارقة في التاريخ السياسي في هذه البلاد.
1: حتى بعد أن وصل هذا الاستئناف إلى محكمة العدل العليا.
3: على فكرة ست ماريا، محكمة العدل العليا تدخلت في العديد من المرات الأخرى التي لم أذكر تواريخها. هي شطبت هذه الالتباسات، وطبعا أجازت للحركات، مثلا الحركة التقدمية برئاسة عضو الكنيسة السابق محمد معاري بالعام 1984 حينما لجأت هذه الحركة إلى محكمة العدل العليا، سمح لها، أجيز لها بالمشاركة بالانتخابات. بشكل عام محكمة العدل العليا ترفض طلبات من هذا القبيل أو التماسات من هذا القبيل، ولكن هناك لجنة الانتخابات المركزية وهي من اعتبارات سياسية طبعا تجيز أحيانا حالات من هذا القبيل
1: كونها لجنة سياسية بالأصل.
3: بلا شك.
1: طب أستاذ زهير، ماذا أراد الليكود من هذه المحاولة بطلب شطب القائمتين المشتركة والموحدة؟
3: أرض خصبة للليكود، هكذا يرى بنيامين نتنياهو، بأن يعادي القوائم العربية أو القائمتين العربيتين الموحدة والمشتركة، لأنه في نهاية المطاف قد تكون هذه الأصوات المرجحة للكفتين. في هذه الانتخابات. العرب ربما هم الذين سيحسمون هذه الانتخابات فيما لو لم يستمر الرفض الايزنكوت دعينا اقول والبناتي لمشاركة عربية.
1: يعني بعبارة اخرى اراد احراج ايزنكوت بالتحديد.
3: هو لا يريد بان تعاضد هذه الاحزاب العربية وان تعانق الاحزاب العربية هذه الاحزاب الوسطية المركزية في البلاد. يعني بمعنى اخر هم يريدون التلاعب على هذه الانتخابات ويريدون على فكرة يعني هذا المشهد الذي انبرى امامنا اليوم سنراه خلال 80 يوما ونيف حتى الانتخابات باعتبار أن الأجواء مريحة ومتاحة وكل وسائل متاحة للنيل من الآخر. يعني هذه الانتخابات الأنياب ستلعب دورا مركزيا في هذه الانتخابات. أضف إلى ذلك بأن المجتمع الإسرائيلي يعني معد مهيئ 100% لتعامل عنصري والأحزاب العربية ستعاني من هذا الشأن رغم أن الأحزاب العربية أعادت الضربة بضربتين يعني من ناحية ثانية بأن هي أيضا قدمت التماسات لشطب أحزاب صهيونية راديكالية إسرائيلية.
1: يعني الأيام قدامنا ولسه رح نشوف مشاهد من هذا القبيل. جزيل الشكر لك النائب السابق والصحفي زهير بهلول، شكرا لك على هذه المعلومات.
0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان، جلجولي تودع 3 من أبنائها بعد الجريمة الثلاثية قرب باقة الغربية، حزن ثقيل يخيم على البلدة، والعائلات تؤكد أن الضحايا لم يكونوا مرتبطين بعصابات الإجرام، والأهالي يطالبون بتحرك عاجل لوقف مسلسل العنف والجريمة في المجتمع العربي. ومجد الكروم تنتفض دفاعا عن أراضيها، رفض شعبي واسع لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة الروس، الأهالي والمجلس المحلي يحذرون من تثبيت وجود المستوطنين وتحويله إلى أمر واقع ضمن ما يصفونه بمخططات تهويد الجليل، والتحرك يتجه إلى تصعيد شعبي وقانوني لإزالة البؤرة ومنع المساس بأراضي البلدة وأشجار الزيتون.
4: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
1: الجولة المسائية، ننتقل الآن إلى ما جرى في الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء نتنياهو مع رئيس المعارضة لبيد لإطلاعه على آخر المستجدات الأمنية، وطلب منه خلال هذا الاجتماع أيضا إعادة فتح ملف قانون الميزانية من أجل تحويل أموال إضافية إلى الأجهزة الأمنية. عن الشروط التي وضعها لابيد لقاء الموافقة على ذلك في تقرير مراسلنا وليد يوسف.
5: رئيس الوزراء نتنياهو اجتمع اليوم برئيس المعارضة لابيد في إطار إحاطة أمنية، حيث طلب نتنياهو خلال اللقاء فتح قانون الميزانية من أجل تحويل أموال إضافية إلى أجهزة الأمن. وشارك في الاجتماع رئيس شعبة التخطيط في جيش الدفاع ورئيس مجلس الأمن القومي لإقناع لابيد بأهمية إقرار الميزانية وتحويل الأموال. وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس المعارضة أن لابيد رد بأنه يؤيد تحويل الأموال لتعزيز صفوف جيش الدفاع، لكنه شدد على أن مصدر التمويل لا يمكن أن يكون رفع الضرائب على الطبقة الوسطى وعلى جنود الاحتياط. واشترط لابيد دعم الاقتراح بإلغاء الأموال الائتلافية التي وصفها بفاسدة وعشرات مليارات الشواكل التي تحولها الحكومة حاليا لتمويل ما يسمي لابيد التهرب من الخدمة العسكرية لدى الحريديم. وجاء توجه نتنياهو إلى لابيد بعد أسابيع من تحذيرات جيش الدفاع بشأن المماطلة في إقرار الميزانية، وكان رئيس الأركان إيال زمير قد حذر من أن الخزينة فارغة، ووصف الصراع حول الأموال بأنه ساحة أخرى للمواجهة بين أجهزة الأمن ووزارة المالية. وحذرت القيادة العليا للجيش آنذاك من أن الجيش يمر بلحظة حرجة تهدد بشكل مباشر جاهزيته العملياتية بينما يتم تعطيل الميزانية الموعودة. وحذر مسؤول أمني كبير من عدم قدرة الجيش على الحفاظ على جاهزيته على المدى الطويل بسبب النقص في الميزانية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن المستوى السياسي أقر بوجود فجوة في الميزانية تبلغ 40 مليار شيكل، وأصدر تعليمات بتحويل 15 مليار شيكل بشكل فوري، فإن الأموال لم تصل بعد. من جانبها تقول وزارة المالية أن ميزانية الدفاع تضاعفت تقريبا 3 مرات خلال 2 عامين، وأن جميع المبالغ التي تم تحديدها في ميزانية الدولة والاتفاقيات المالية الإضافية يتم تنفيذها وتحويلها بالكامل من قبل وزارة المالية. وأضافت الوزارة أنه يجب على رؤساء الأجهزة الأمنية أن يصغوا إلى الأصوات التي تدعوهم إلى التعامل بجدية مع مليارات الشواكل التي تنفق كل عام، بحيث تستخدم لأمن الدولة بصورة فعالة وبإدارة مسؤولة.
1: الآن إلى الأوضاع الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، عن الغارتين في غزة وعن اعتقال أمين عام حركة فتح في طول كرم، مع مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد.
6: مصادر طبية فلسطينية ذكرت أن 10 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال أصيبوا بجروح خطيرة إثر استهداف خيمة داخل مخيم الوفاء في شارع مستشفى الوفاء بمحيط ملعب اليرموك بمدينة غزة. المصادر أفادت بإصابة مواطنين آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مدخل بلدة الزوايد وسط قطاع غزة. وبحسب المصادر فقد وصل المصابان إلى المستشفى مستشفى الشهداء الأقصى بعد استهداف المنطقة القريبة من مقر اللجنة المصرية. وفي جنوب قطاع غزة ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن 5 مواطنين أصيبوا، بينهم حالتان وصفتا بالخطيرتين جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية قرب مفترق دريم في غرب مدينة خان يونس. وقالت مصادر محلية إن طائرات إسرائيلية استهدفت أيضا بصاروخين مخيم أطواف الواقع قرب بركس السمري جنوب مفترق دريم غرب خان يونس، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر الطبي. ووفقا للمصادر أسفر القصف عن إصابة 5 فلسطينيين معظمهم من الأطفال، بينهم إصابتان بحالة خطرة بعد استهداف خيمة تأوي نازحين في مخيم خان يونس. وفي السياق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول قتيلين و25 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل استمرار تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. ووفق الإحصائيات التي أوردتها الوزارة بلغ إجمالي عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار في 11 من شهر أكتوبر إلى 1372 قتيلا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 4659 إصابة، إضافة إلى 831 من المفقودين. أما الحصيلة التراكمية وفق وزارة الصحة الفلسطينية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر تشرين الأول من عام 2023 فقد ارتفعت إلى 73,786 قتيلا و 174,771 مصابا، هذا في قطاع غزة. أما في الضفة الغربية فأفادت مصادر فلسطينية أن قوة من جيش دفاع اختطفت اليوم أمين سر حركة فتح في مخيم طول كرم محمد إبراهيم شحادة البالغ ما العمر 46 عاما بعد إطلاقها الرصاص الحي اتجاه سيارته في الحي الشرقي لمدينة طول كرم. المصادر الفلسطينية قالت إن قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي اعترضت سيارة شحادة في الحي الشرقي وأطلقت الرصاص الحي باتجاهها قبل أن تقوم باعتقاله. هذا ولم يعقب الناطق بلسان جيش دفاع على اعتقال محمد إبراهيم شحادة حتى الآن.
1: جولة المساء الآن إلى النشاط المتزايد لقوات الأمن في مواجهة محاولات تهريب المخدرات إلى الأردن، واليوم أعلن عن إحباط محاولة جديدة، يتحدث عنها مراسلنا نجيب قزل.
7: أحبطت قوات الأمن اليوم محاولة لتهريب نحو 60 كيلوغراما من المخدرات من إسرائيل إلى الأردن في منطقة الحدود الشرقية قرب بلدة معوس حييم. وبحسب بيان مشترك للشرطة وجيش الدفاع، رصدت مجندات المراقبة في جيش الدفاع عددا من المشتبهين أثناء محاولتهم تهريب المخدرات باتجاه الحدود الأردنية. وعلى إثر ذلك تحركت قوة من جيش الدفاع والشرطة إلى المنطقة، حيث عثرت خلال عمليات البحث على عدة أكياس تحتوي على نحو 60 كيلوغراما من المخدرات تقدر قيمتها بملايين الشواقل. وخلال العملية رصدت القوات سيارة تفر من المكان، لتبدأ الشرطة بمطاردتها حتى تمكنت من توقيفها قرب مفترق مجدو واعتقال مشتبهين اثنين كانا بداخلها، وهما من سكان التجمعات البدوية في الجنوب ويبلغان من العمر 17 و20 عاما. وتقول الأجهزة الأمنية إن هذه العملية تنضم إلى سلسلة من عمليات الإحباط على امتداد الحدود الشرقية، ضبط خلالها نحو 700 كيلوغرام من المخدرات خلال الأشهر الأخيرة. وفي قضية منفصلة تتعلق بتهريب المخدرات إلى الأردن، قدمت النيابة العامة لوائح اتهام ضد 3 بالغين وقاصر بتهمة تصدير نحو 17 كيلوغراما من الحشيش عبر الحدود الشهر الماضي. وبحسب لوائح الاتهام، نقل المتهمون المخدرات إلى منطقة قريبة من الحدود وقسموها داخل عدة أكياس قبل أن يلقي 3 منها من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الأردني. وفي طريق عودتهم حاول 2 من المتهمين الفرار من قوات الأمن، إلا أن القوات تمكنت من توقيف المتهمين 3 والقاصر، فيما ضبطت في الجانب الأردني 36 رزمة من الحشيش بلغ وزنها الإجمالي نحو 17 كيلوغراما. وتنسب النيابة إلى المتهمين مخالفات تصدير مخدرات خطرة والمساس بسيادة الدولة على حدودها، وطلبت إبقائهم رهن الاعتقال حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية بحقهم.
1: الآن دعونا ننتقل إلى بلدة مجد الكروم إثر محاولة إقامة نقطة استيطانية عشوائية على أراضي البلدة. كيف تبدو صورة الوضع هناك؟ مراسلنا خالد دراوسي، مساء الخير.
8: مساء الخير مريا لك ولجميع المستمعين. إذا ما تحدثنا عن آخر الحفلات هناك، نقلا عن مصادر مطلعة هناك ومصادر غير رسمية حتى هذه اللحظة، يبدو أن هذه البؤرة التي كانت هناك على أراضي كانت قيمت التابعة والمحاذية لبلدة مجد كروم، هناك يعني أنباء غير مؤكدة، يعني الحديث يدور إما عن اقتلاعها وإما عن نقلها. هذا ما يتداوله حاليا، نحن نتحدث عن ما يسمى بالحديث عن هذا الأمر، حتى الآن لا شيء مؤكد من هذا القبيل. لكن أهالي مجد كروم وأيضا المصادر المطلعة في طريقها إلى هناك من أجل تأكيد هذه المعلومة. نذكر أن الحالة في بلدة مجد كروم هناك يعني الحال تغير بين ليلة وضحاها، متغير المشهد يعني بسبب القلق الذي تواجد في الأيام الأخيرة بما رفضا لما يوصف بالبؤرة الاستيطانية في منطقة الروس في جالون الواقع ضمن نفوذ المجلس المحلي. نذكر أن المجلس المحلي عقد أمس برفق الصحفيين أيضا اللجنة الشعبية وأعضاء كنيسة من أجل يعني اتخاذ بعض القرارات السلمية الجماهيرية السلمية من أجل التصدي وعدم توسع هذه البؤرة بما اسمها. إضافة إلى ذلك يحاولون بحسب البيان وبحسب القرارات التي اتخذت يتخذوا الخطوات القانونية عبر محامين، لكن هذا هو المخطط يعني الخروج بشكل سلمي من الساعة 5 إلى تلك المنطقة والتواجد والتجمهر بشكل سلمي، وأيضا حتى يعني عدم اتساع رقعتها. نذكر أنه وفقا يعني للمصادر التي وردتنا والأخبار التي وردتنا إضافة إلى تلك الإجراءات القانونية، حاليا يدور حديث إما كانت هذه الأمور إما كانت هذه البؤرة ستقام وستقتلع أم لا. حتى هذه اللحظة نحن بانتظار كل الحتلانات، في حال وصلتنا حتلانات رسمية بدون أن نشك سنقوم بمواصلتكم بأدقها.
1: شكرا لك خالد دراوشي. الآن إلى تقديم لائحة اتهام ضد أحد سكان بئر السبع على خلفية قيامه بدس أدوية خطرة داخل عبوات غذائية مخصصة للأطفال في عدد من الشبكات التجارية في أورشليم القدس. مراسلنا نواف النباري لديه المزيد.
9: في ملف استثنائي قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في أورشليم القدس لائحة اتهام ضد المدعو يان شملة البالغ من العمر 41 عاما من بئر السبع بتهمة دس أدوية موصوفة طبيا داخل عبوات من مهروس أغذية الأطفال ثم وضعها على رفوف متاجر في مدينة أورشليم القدس وكأنها منتجات سليمة معدة للبيع. وبحسب لائحة الاتهام قام شملة في عدة مناسبات بسحق أدوية محظورة للأطفال وإدخال هذه العبوات الغذائية قبل إعادة إغلاقها ووضعها في فروع لإحدى شبكات المواد الغذائية. وفي إحدى الحالات وضع عبوتين مسمومتين في فرع بشارع يافا قرب سوق محني يودا واحتوت كل منهما على كمية تعادل نحو 17 قرصا دوائيا أو أكثر. وبعد شراء إحدى العبوتين وإطعام طفلتين أصيبتا بتسمم شديد واضطرتا إلى دخول المستشفى. وفي حادثة أخرى وضعت 4 عبوات مسمومة في فرع آخر وبعد تناول 3 أطفال من إحدى العبوات ظهرت عليهم أعراض مرضية عديدة ونقلوا جميعا إلى المستشفى حيث شخصوا أيضا بحالات التسمم الشديد. وعقب الحوادث هذه جرى سحب جميع عبوات المهروس من المتجر وعثر على عبوات مسمومة إضافية فيما صدرت أوامر بإغلاق فرعين من الشبكة خشية على صحة الأطفال. وتنسب النيابة إلى شمل عدة تهم من بينها استخدام مادة سامة وخطيرة والاعتداء على قاصرين ومحاولات ارتكاب هذه الأفعال إضافة إلى السرقة. كما طلبت النيابة إبقاء المتهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه. وتؤكد النيابة أن استهداف الرضع والأطفال من خلال غذاء مخصص لهم يضاعف من خطورة الأفعال المنسوبة إليه فيما تبقى الكلمة الفصل للقضاء خلال الجلسات القادمة.

0: التي نشرت الأسبوع الماضي، عاد مستوى التحصيل لدى الطلاب في البلاد إلى مستويات تعود إلى نحو عقدين من الزمن، فيما تشير تحليلات السلطة القطرية للقياس والتقييم في وزارة التعليم، تشير إلى أن الطلاب راكموا فجوة تعليمية تقدر بعام إلى عامين مقارنة بمتوسط الدول المتقدمة. وتبرز النتائج بصورة خاصة في المقارنة مع تركيا التي تمكنت للمرة الأولى من تجاوز إسرائيل بفارق واضح في المجالات الثلاثة، فقد تفوق الطلاب في تركيا على نظرائهم في إسرائيل ب 29 نقطة في الرياضيات وب 36 نقطة في القراءة وب 52 نقطة في العلوم. ويكتسب هذا التراجع أهمية إضافية في ظل الزيادة الكبيرة في ميزانية وزارة التعليم، ففي عام 2000 عندما بدأت دولة إسرائيل مشاركة في اختبارات بيزا بلغت ميزانية الوزارة ما يقرب من 20 مليار شيكل سنويا، بينما تقترب اليوم من 100 مليار شيكل.
1: الزاوية الرياضية لهذا المساء مع مراسلنا باسل الزريق. مساء الخير باسل.
2: مساء الخير لك ماريا. في إطار تتمة مباريات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة العليا، يحل فريق اتحاد ابن سخنين في 7:30 من هذا المساء ضيفا على بويل حيفا في استاد سامي عوفر، وفي نفس الساعة بويل رمات جان يستضيف مكابي نتانيا، وبعدها بنصف ساعة مكابي حيفا يحل في ضيافة عيرونيك رياتش مونا. أما المباراة المركزية لهذه الجولة فستجمع المتصدر مكابي تل أفيف أمام مطارده في اللائحة وجاري هابويل تل أفيف في استاد بلومفيلد في الساعة 8:30 أيضا من هذا المساء. في الدرجة الممتازة والحديث دائما عن مباريات هنا في البلاد، مباراتان هذا المساء مكملتان للأسبوع الخامس من الدوري الذي انطلق طبعا الخميس الماضي، وكلتا المباراتين في 7 من هذا المساء. متزايد اللائحة هابويل عكا يستضيف النادي الرياضي أشدود، ومكابي إرسلية يستضيف النادي الرياضي الوحدة كفر قاسم. في الدوري الإيطالي هذا المساء تتمة الجولة الرابعة والتي انطلقت نهاية الأسبوع في 7:30 مباراتان، تورينو يستضيف روما، وكومو الرائع والمبدع يستضيف بارما، وفي 10:45 في إيطاليا هذا المساء إنتر يستضيف أودينيزي. في الدوري الإسباني في 10:00 فياريال يستضيف بيتيس المفاجئ، وفي نفس الساعة في إنجلترا المباراة المتممة للأسبوع الرابع ليدز يونايتد يستضيف نيوكاسل. من نعود إلى البلاد ومن مباريات الدرجة الدنيا ماريا، يحتضن ملعب الطيرة في 9 من هذا المساء نهائي كأس الدولة لكرة القدم للدرجة الثالثة لمنطقة الشارون بين أبناء الطيرة وضيف النادي كرة القدم الطيبي. نوني من الولايات المتحدة الألماني ألكسندر زفاريف يفوز في ساعة متأخرة من ليلة أمس ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس بعد فوزه في النهائي على الأمريكي بن شيلتون بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. هذه أبرز الأخبار الرياضية يا ماريا، أعيد البث إليك في الأستوديو.
1: وأنا أشكرك زميلي باسل إزليق، ونشكر بطبيعة الحال مستمعينا على طيب المتابعة لجولة المساء الإخبارية. كان معكم في هذه الجولة في الإعداد والتحرير يعقوب عزرا، من الإنتاج ناصر سعيد، داني روكي كان معنا من الهندسة الإذاعية، وفي التقديم رافقتكم مريا عبد ربه. أجمل تحية مسائية، إلى اللقاء.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوعي جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكانبو.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، قفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
4: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: عناوين الساعة من مكان: الليكود يطلب شطب ترشح القائمة الموحدة، نتنياهو يتوجه إلى نيويورك يوم الأربعاء المقبل، رئيس الأركان يأمر باتخاذ إجراءات لتفنيد مزاعم فيلم نازا، تمديد حظر إشعال النار في مناطق مفتوحة بجميع أنحاء البلاد حتى نهاية الشهر، والطقس على حاله غدا وبعد غد الأربعاء.
0: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة السادسة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. قدم حزب الليكود إلى لجنة الانتخابات المركزية طلبا لشطب ترشح القائمة الموحدة، استنادا إلى مسوغ دعمها لكفاح مسلح من قبل منظمات إرهابية ضد إسرائيل، إلى جانب عدم الاعتراف بالدولة كيهودية وديمقراطية. ومن المتوقع أن يقدم الليكود غدا طلبا لشطب المشتركة الثلاثية أيضا، أورد النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. أعلن ديوان رئيس الوزراء أن نتنياهو سيتوجه يوم الأربعاء المقبل إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وستستغرق زيارته للمدينة يومين. أوعز رئيس الأركان الجنرال إيال زمير إلى المتحدث باسم جيش الدفاع باتخاذ إجراءات لإظهار الجهود التي بذلت لاستهداف مخربين فقط في قطاع غزة، ولتجنب المساس بغير الضالعين في الإرهاب وتقيد الجيش بالقوانين الدولية. ويأتي ذلك في أعقاب الزوبعة التي أثارها فيلم نازا الذي يتناول عمليات جيش الدفاع في غزة، ويزعم وقوع عمليات قتل واسعة النطاق وغير قانونية للفلسطينيين، وفوزه بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي، أورد النبأ مراسلنا نجيب قزل. قدمت إلى المحكمة المركزية في أورشليم القدس اليوم لائحة اتهام بحق يان شاملة من سكان بئر السبع، تنسب له إدخال مواد تخدير طبية في علب فواكه مروسة للأطفال من نوع برينوك في عدة محلات في أورشليم القدس، وتسببت أفعاله في احتياج 5 أطفال إلى تلقي العلاج الطبي في المستشفى. وطلبت النيابة من المحكمة تمديد فترة اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضده. مدد مفوض سلطة الإطفاء الجنرال إيال كاسبي الأمر الذي يحظر إشعال النار في مناطق مفتوحة بجميع أنحاء البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، ويستثني الأمر المنطقة الواقعة إلى الجنوب من طريقي 25 و34 في النقب، ويسمح بإشعال النار لأغراض الطهي. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
7: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
6: تبقى درجات الحرارة غدا وبعد غد الأربعاء على حالها، وتكون أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وفي يوم الخميس المقبل تنخفض بعض الشيء. في 8 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
9: جلجولي تودع 3 من أبنائها بعد الجريمة الثلاثية قرب باقة الغربية. حزن ثقيل يخيم على البلدة، والعائلات تؤكد أن الضحايا لم يكونوا مرتبطين بعصابات الإجرام، والأهالي يطالبون بتحرك عاجل لوقف مسلسل العنف والجريمة في المجتمع العربي. ومجد الكروم تنتفض دفاعا عن أراضيها، رفض شعبي واسع لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة الروس. الأهالي والمجلس المحلي يحذرون من تثبيت وجود المستوطنين وتحويله إلى أمر واقع ضمن ما يصفونه بمخططات تهويد الجليل. والتحرك يتجه إلى تصعيد شعبي وقانوني لإزالة البؤرة ومنع المساس بأراضي البلدة وأشجار الزيتون.
8: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان،
10: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
8: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
11: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
12: كان بده ناولين شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
8: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله رح يقبله أطلع برد البلاد
2: لبرا؟ أكيد لا،
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير

0: مسار حياتهم.
1: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الليلة بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
2: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
3: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
4: أخيراً يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعة ترام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
3: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
5: قرب باقة الغربية، قلق متصاعد في مجد الكروم ورفض شعبي لإقامة بؤرة استيطانية على أراض بنفوذ القرية. جيش الدفاع ينسحب من مرتفعات علي الطاهر، وكاتس يقول إنها جزء من المنطقة الأمنية. النائب اللبناني نديم الجميل يدعو إلى إنهاء الصراع مع إسرائيل وتوقيع اتفاق سلام. مناكفات في الحلبة الحزبية على خلفية الجدل حول الفيلم الوثائقي الإسرائيلي نازا. وإلغاء الاجتماع بين إيران ودول خليجية في عمان حول الملاحة في مضيق هرمز.
6: النشرة المسائية مع نايف سيرجي.
7: أهلا بكم. تستعد قرية جلجولي لتشييع جثامين الضحايا الثلاثة الذين قتلوا فجر أمس وعثر على جثامينهم داخل سيارة محروقة قرب مدينة باقة الغربية، والشرطة تواصل التحقيقات في محاولة للوصول إلى الجناة. مراسلنا أحمد أبو صويص كان اليوم في جلجولي وأعد التقرير التالي.
8: صباح اليوم كانت الاستعدادات في المقبرة الإسلامية في بلدة جلجوليا تجرى على قدم وساق لتجهيز ثلاثة قبور لضحايا الجريمة الثلاثية التي وقعت غربي مدينة باقة الغربية أمس. وبالتوازي كان عدد من أفراد العائلة والأقارب ينتظرون في منازل الضحايا ترقبا لوصول جثامينهم من معهد الطب العدلي في أبو كبير، تمهيدا لتشييعهم ودفنهم.
9: هضم كمة الإجرام، هذه كمة الإجرام. يعني طخيتهم ليش تحركهم يا زلمة؟ رحنا لما نموت ربنا بعذبناش العذاب هذا اللي هو ربنا اللي خلقنا. انت قتلت أولاد الساعات أول حياتهم، انت جيت قتلت أولاد صغار يعني مش فاهمين شو يعني الحياة وتحركهم، وين وصلنا يا زلمة؟
8: أما أجواء الحزن فكانت سائدة ليس فقط في أوساط عائلات القتلى وأقاربهم، بل في بلدة جلجولية بأكملها. ورغم عدم إعلان المجلس المحلي لإضراب احتجاجا على الجريمة، ورغم أن الحركة في البلدة بدأت طبيعية، إلا أن الحزن كان حاضرا في كل مكان يخيم على الوجوه والشوارع التي عاشت حالة من الصمت الثقيل في أعقاب هذه الفاجعة.
10: المجتمع العربي في البلاد بشكل عام كله يعني صدم وذهل أمام هذه الجريمة الثلاثية بحق شباب من بلدنا اللي يعني بنعرفهم عن قرب، شباب طيبين، شباب اللي يعني في حالهم ما هم يعني أصحاب مشاكل ولا سوابق.
11: وإحنا سامعين بالليل، هذا من الليل سامعين بالليل، إحنا سامعين إنه في ثلاثة مدخوخين ومحروكين في السيارة، قاعدين على كرسي من ورا ومحروكين وما حد عارف منين هم. لا احنا قاعدين، احنا يا العرب، كل العرب اللي سمعت الاخبارات هذه وبيستنوا قاعدين انه يعرفوا الشباب هذول منين.
8: هنا في عائلة عودة التي فقدت 2 من أبنائها، يؤكد أفراد العائلة أن القتلى 3 لم يكونوا منتمين إلى أي من عصابات الإجرام، بل كانوا شبابا مسالمين. ويؤكدون أن الجريمة وقعت بعد عودتهم من أحد الأعراس التي شاركوا فيه لتنتهي فرحتهم بهذه الكارثة.
9: بكوش إنهم بيطلعوا تشلمي يا زلمة من ثمهم، آدميين فيش أحسن منهم، مطيعين بردوا اي واحد يعني بطلب منهم اي شيء بيقولوا له لا.
8: مصيبه.
9: يعني بيحبوا يخدموا الناس.
8: هذه الجريمه كانت بالتاكيد من ابشع الجرائم التي شهدها المجتمع العربي وربما من اكثرها فظا، ولذلك طالب الاهالي الشرطه بالعمل بكل سرعه وجديه للوصول الى الجناه وتقديمهم للعداله، بل ان بعض السكان ذهبوا الى ابعد من ذلك وطالبوا بادخال جهاز الامن العام الشباك الى المجتمع العربي للمساهمه في مواجهه افه الجريمه والعنف التي تحصد الارواح يوميا.
12: الوضع عندنا في المجتمع العربي يرثى له، يعني لا في أمان لا إلنا ولا لأولادنا. الواحد مش عارف بربي الولد بعلمه، اللي بده يتعلم بتعلم، بده يشتغل بيشتغل، فاهم كيف؟ وبطلع وبرجعش. يعني أنت كداش بدك تظلك ماسك الولد وتقول يابا تطلعش؟
8: وبينما تتواصل التحقيقات الشرطية في هذه الجريمة، يبقى السؤال الذي يطرحه الأهالي: إلى متى سيستمر مسلسل الجريمة؟ ومتى يشعر المواطن العربي أن حياته وأمنه يحظيان بالحماية التي يستحقها للحد من هذه الآفة التي تحصد أرواح مئات المواطنين العرب سنويا بلا رحمة؟
7: وتشهد منطقة النقب تصعيدا خطيرا في جرائم العنف، حيث أصيبت سيدتان بجروح، إحداها جروح خطيرة إثر تعرضهما لإطلاق نار، ذلك بالتزامن مع اعتداء مروع استهدف محلا تجاريا في مدينة رهط بواسطة قنبلة. مراسلنا سالم أبو جامع والتفاصيل.
13: العنف لا يزال يضرب المجتمع العربي في النقب، وهذه المرة في قرية أنبطين، حيث أصيبت امرأة تبلغ من العمر 22 عاما بجروح خطيرة جراء حادثة عنف. طواقم نجمة داود الحمراء قدمت لها الإسعافات الأولية في المكان، ثم نقلتها بسيارة إسعاف للعناية المركزة إلى مستشفى سوروكا، وهي في حالة خطيرة وغير مستقرة. شرطة النقب فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.
14: אתמול בשעות הלילה נקראנו לאישה כבת 22, לאחר שככל נראה בוצעו מספר יריות על הרכב שלה. בהגעתנו האישה ישבה כשמעופלת הכרה, עם פציעות חודרות באגן התחתון ובגב, במצב קשה ולא יציב. היא פונתה לבית החולים בניידת טיפול נמרץ.
15: כל הזמן אטלאק נאר, פלל, פנהר, יעני מוש אמינים. כאנק סווה הניה ולא פי בלדן אל-ערבייה. פל בלדן אל-ערבייה, מוש אמינים. ما في أمن من كل النواحي، ما في أمن.
13: وفي مدينة رهط عاش السكان ليلة أخرى على وقع الخوف، بعد أن شعروا بانفجار كبير يشتبه بأنه ناجم عن طائرة مسيرة. الحادث أثار حالة من الهلع والقلق في وقت يقول فيه السكان أن الشعور بالأمن والأمان يتراجع، وأن حوادث العنف باتت تؤثر على حياتهم اليومية.
16: سمعت انفجار قوي، وأنا متأكد جدا مليون %، لو الدولة ودها تمنح هذا بتمنعها، أبل زي أوصل عفو ده بتخليها تشتغل. عشان كذي احنا محصورين. أنا بقول لمجتمعنا العربي ومجتمعنا المسلم، أنا داخل على الله ثم عليك، وكفى بكفي عندنا أولادنا نربيهم. يعني قنبلة حرمتي قاعدة تساعة وهي بتخرف فيها عنها القنبلة. سمعت القنبلة أبصر الصهار في ناس. كمان مرة كفى والله كيف. وجربوا إن المحبة المجانية هذا اللي ربنا وديها.
17: ما في لا أمن ولا أمان. إذا الواحد بيطلع من بيته ما بيدري يرجع ولا ما يرجع. كل من إيش دور على القيادة، دور على الكبار. الناس لا مرتاح لا مع بيتي ولا في بيتي ولا مع جار، ما في راحة بال، ما في كل ضغط، كل لاحد لاحد.
18: نحن كأصحاب محل وكعمال كمان نفس الشيء، ما بتفرق الشيء هذا، إن إحنا نضرب الشيء هذا لأن الناس تنذر إن تطلع على الشوارع، ومرات الضربة بتكون غاد ولهنية ولهنية ولا جنب المحل هذاك ما حد بدري، فالناس ما بتخاطر إنها تجي أو تشتري من المحل هذا، أي كان محل، أي محل يكون يعني.
13: وفي محاولة للخض من انتشار الأسلحة والجريمة، تواصل الشرطة نشاطاتها في المدينة، وخلال عملية تفتيش ضبطت القوات بندقية ومخازن لأسلحة مختلفة ومئات الطلقات. وفي نشاط آخر عند مدخل مدينة راهط، أوقفت الشرطة مركبة كان يستقلها 3 أشخاص من الرملة، وخلال التفتيش عثر على سكين ولاحقا على مسدس من نوع جلوك 17 ومخزن ذخيرة، وتم اعتقال 3 للتحقيق.
19: خلق من פעילות יזומה של הלוחמים ותרו כלי נשק רבים כולל חוליה אשר הגיע מילוד לצורך ביצוע ירי בעירת. בתוך הרכב של החוליה נתפס אקדח מסוג גלוק, כמות גדולה מאוד של מחסניות. כמובן של כל חברי החוליה נעצרו. בין יתר הפעילויות שביצענו עד כה, בדגש לפעילות יזומה של חטיבת צער, על פי מודל מקדימים את ההדק, נתפסו כמות גדולה של אקדחים, M16, שאטגן, כמות גדולה של אמצעי לחימה.
13: שורטה תנקב תואסל נשטתיה למוקפחת אלג'רימה ולעונף פי אלבלדת אלבדוויה פי אלג'נוב פי זל אסתמרר אלחוודף ותזייד אלמחאוף בין السكان.
7: لا يزال التوتر يسود بلدة مجد الكروم في أعقاب قيام مجموعة من أبناء الشبيبة المستوطنين بإقامة بؤرة استيطانية في منطقة الروس الواقعة ضمن نفوذ القرية. مراسلنا خالد روشي كان اليوم في مجد الكروم وأعد التقرير التالي.
20: بين ليلة وضحاها تغير المشهد في قرية مجد الكروم، حيث يسود قلق متصاعد بين أهالي القرية رفضا لإقامة ما يوصف ببؤرة استيطانية في منطقة الروس في جالون الواقعة ضمن منطقة نفوذ المجلس المحلي، حيث تؤكد مصادر مطلعة في البلدة أن الأراضي في المنطقة تشمل مساحات تابعة للكارين كايمت أو دائرة أراضي إسرائيل بجانب مساحات واسعة مملوكة لأهالي من مجد الكروم، محذرين من التطورات المرتبطة بإقامة نقطة استيطانية في المكان.
21: تفاجأنا بشكل كبير وجود مستوطنين من فتيان التلال بيقوموا في تجهيز لبؤرة استيطانية، منشآت، خيام، خط مياه. واضح من اللي احنا شفناه انه فقط بس يفسر على إقامة بؤرة استيطانية.
22: هاي الأرض هي لكين كيمت، صودت لكين كيمت، هي بنص أرض مجد الكروم ومنطقة نفوذ مجد الكروم. مشكلتنا هي بتبلش انه احنا جايين، يعني ناس جايين بس عشان مرعى، بس احنا مش شايفين شيء لمرعى، احنا شايفين ناس بتستوطن، بعدين بتصير مأخاز، بعدين بتصير مستوطنة، بعدين بتصير ضيقونا، بعدين بتصير يسيطر على أراضينا، احنا بنتعلم تجربتهم اللي بتضفى.
20: أهالي مجد الكروم يرون أن تواجد شبيبة التلال في المنطقة يندرج ضمن مخططات لتهويد الجليل، وأن تواجدهم يعني أن ما يحصل في الضفة الغربية قد يتم تطبيقه قريبا في البلدات العربية في الجليل، معربين عن خشيتهم من إمكانية تعرضهم لاعتداءات وحتى إلى تهجير على غرار ما يحدث في المناطق الفلسطينية.
23: احنا شايفين العملية عمالين كيف، يعني كيف ببلشوا في الضفة، بيجوا على نقطة معينة في الضفة بحطوا فيها خيمة، بعدها بيصيروا يتدوا على الأشجار وقصوا الأشجار ويقلعوا الأشجار وهيك وهيك، وبعدها بيصيروا يتدوا على الناس.
24: فتية التلال احنا كلاتنا بنعرف من الضفة الغربية وكل أعمالهن هناك، وممكن يعملوها هون، يبدأ يعتدوا على أصحاب الأراضي، يعتدوا على الكروم، يكسروا شجر، يحرقوا شجر لحتى يستولوا عليها كلياتها. يعني الفكرة دائما كانت تبدأ ببؤرة استيطانية اللي هي الحجة الرسمية أو المزاعم الرسمية لأرض زراعية أو لمرعى، وبعدين هتتمدد لأكثر من إشي ويستولوا على الأراضي ويسلبوا على الأراضي ويعتدوا على الأهالي.
20: هذا وعقد المجلس المحلي أمس اجتماعا بمشاركة ناشطين وشخصيات قيادية في البلدة خصصة لبحث القضية وآليات تنظيم الاحتجاجات وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة ضمن حراك شعبي سلمي وخطوات في المسار القضائي.
24: كان امبارح اعضاء كنيسة اعضاء من القائمة المشتركة موجودين، راح يكونوا اعضاء كمان لجنة المتابعة، واحنا متوجهين بالمسار القضائي والقانوني على الاخر. حاليا عم يتحضر التماسات واجراءات قانونية ضد المستوطنة وضد وجودهن، وبرضه مكملين بالنضال الشعب السلمي هناك لحتى اقتلاعهن.
21: احنا اتفقنا على التواجد، اولا اول نقطة التواجد اليومي للشباب ولأهل البلد. يوميا في تواجد من ساعات في ساعات الظهيرة، لكن احنا اتفقنا يوميا الساعة 5 راح نتجمع في منطقة بسموها بأهل مجد كروم بيعرفوها منطقة الأرار، هناك في محطة بنزين بنحط السيارات هناك، بنطلع مشي على الأقدام يوميا
22: في المسار الجماهيري ماشيين فيه بقوة. أنا مسار قانوني من صبح حكينا مع عدالة وعدالة مع محامي مجموعة محامي بلد كابشين القضية، بعثوا اليوم بنبعث رسالة التنظيم إنه يعني اليوم إذا في واحد مجد كروم بجنوبي الشاب أزاي بحط خيمة أو بيجي بيظبط بحاول يظبط أرضه فبيجي بيجيبوا له أمر قيمة، فليش هون هاي الخيم والكهرباء وين الأمر؟ ليش ما أهل مش يكون شكل وما هذول مصوتين شكل آخر؟
20: وبدورنا توجهنا إلى قسم الإعلام التابع للكارين كايمت ولم نتلقى ردا رسميا حتى إعداد هذا التقرير.
7: نبقى في نفس الموضوع وينضم إلينا مراسلنا خالد دراوشي. مساء الخير خالد. وخلال الساعة الأخيرة يعني تروج أنباء عن البدء بإخلاء البؤرة الاستيطانية قرب مجد الكروم.
0: نعم نايف، إذن هذه هي الأنباء الأخيرة، حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء رسمي، نحن نتحدث عن أنباء يعني وبحسب ما وصلنا من توثيقات من مصادر موثوقة هناك في مجد الكروم، وأيضا نقلا عن هذه المصادر، ويبدو أنهم تلقوا هناك بعض الأخبار عن نية فتية التلال بإخلاء البؤرة الاستيطانية على حد وصفهم، لكن أيضا عندما وصلوا إلى هناك وجدوهم لا زالوا يتواجدون أو ما زالوا يتواجدون حتى هذه اللحظة فتية التلال. يبدو أن هناك كانت نعم عملية من نوع من تفكيك هذه الخيمة التي تواجدوا فيها في الأيام الأخيرة، لكن حتى هذه اللحظة لا زالوا يتواجدون فتية التلال، وأيضا العشرات من أهالي مجد كروم وأيضا مناصري لأهالي مجد كروم بدون أدنى شك بتواجد الشرطة التي تقوم بتنظيم هذه المساحة، وأيضا التفرقة ما بينهم بدون أدنى شك. نحن فقط نذكر أن أهالي مجد كروم هناك بحسب بيان اللجنة الشعبية فإنهم يحاولون على مدى الأيام القادمة منذ اليوم والأيام القادمة منذ الساعة 5 التواجد هناك حتى ساعات متأخرة بالتضامن، وأيضا الوجود أمامهم في الأراضي التابعة مجد الكروم، وهذا الأمر أدى إلى تواجد مكثف من الشرطة. الشرطة أيضا قامت بإغلاق المناطق المؤدية إلى هناك، لكن الأهالي استطاعوا الوصول عبر طرق بديلة إلى هذه المنطقة. مؤخرا فقط سمع أن هناك محاولة إخلاء، لكن عندما وصلوا إلى هناك لا زالوا يعني حتى هذه اللحظة وبحسب ما يصلنا من توثيقات فإن فتية التلال لا زالوا يتواجدون. أيضا أهالي مجد كروم لا زالوا يتواجدون، وعندما تحدثت مع أحد من هناك قال أنهم سيبقون هناك حتى حين يعني خروج الفتية من هذه البؤرة الاستيطانية، وقال أن الهدف هو ليس مضايقتهم.
7: كان هناك تنظيم مظاهرة أيضا لسكان مجد كروم هذا المساء، أليس كذلك؟
0: هي ليست مظاهرة بل هي يعني نوع من النضال السلمي الشعبي هناك، إضافة إلى الخطوات القانونية. هذه خطوة نعم هي خطوات سلمية، نعم هذا ما قاله أهالي مجد كروم، هم يريدون أيضا التضامن وإيصال الفكرة من خلال وجودهم هناك طبعا بدون الدخول في مناوشات مع فتية التلال الذين أيضا بدورهم كانوا يعني يتواجدون بحماية الشرطة ولم تتم تلك الاستفزازات ما بين الطرفين. لكن أذكر أن مصادر مطلعة هناك قالت أنهم ينظرون إلى هذا الأمر، يريدون التأكد من خروجهم بشكل رسمي من من هذه الأراضي ومعرفة إلى أين سيذهبوا. النية من هذه المعرفة هي معرفة هل سيعودوا أم لا، وإلى أين هم متجهين، يعني يخشون من الذهاب إلى بؤرة أخرى في مناطق هناك في الجليل. لذلك لا زال الحدث ولا زالوا أهالي مجد كروم يتواجدون هناك على الأقل بحسب ما نرى من توثيقات. الجميع حتى هذه اللحظة يقول أن التواجد فتية التلال وأيضا أهالي مجد كروم لا يزالون، وننتظر البيانات الرسمية أو على الأقل البيان الذي سيصدر من اللجنة الشعبية في مجد كروم. هناك نحن بالانتظار حتى هذه اللحظة، لا يزال التواجد، وكانت أيضا هناك محاولات تفكيك لهذه الخيمة، لكن تواجد الشرطة والتواجد السلمي ما بين الطرفين يمنع حدوث أي من المشاكل. نذكر أن التواجد هناك ليس فقط من أهالي مجد كروم بل أيضا من أهالي مجد كروم والمناصرين إليهم، كيعني بعض من الحركات الشعبية إن كانت عربية أو يهودية. نايف،
1: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك نايف.
1: الآن إلى الجبهة اللبنانية، حيث انسحب جيش الدفاع من مرتفعات علي الطاهر إلى قلعة الشقيف بعد تدمير أنفاق لحزب الله، بينما أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن المرتفعات ستظل جزءا من الحزام الأمني ولا انسحاب قبل نزع سلاح حزب الله. تقرير مراسلنا نجيب قزل.
2: انسحبت قوات جيش الدفاع من مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان بعد تدمير شبكة الأنفاق الرئيسية التابعة لحزب الله، وعادت انتشارها في نقاط مسيطرة على امتداد الخط الأصفر تتيح لها مراقبة المرتفعات والسيطرة عليها بالنيران. وكان الانسحاب من المرتفعات قد بدأ قبل استكمال تفجير الأنفاق، فيما انتقلت القوات خلال الأيام الأخيرة إلى مواقع جديدة ضمن المنطقة الأمنية. وفي الوقت نفسه ستبقى قوات جيش الدفاع في هذه المرحلة في منطقة قلعة الشقيف. وبالتزامن مع عادة الانتشار، برز اليوم تطور يتعلق باحتمالات الرد الإيراني، فقد أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن أي من عناصر الحرس الثوري لم يكن عالقا داخل الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر، نافية بذلك التقارير التي تحدثت عن وجود إيرانيين داخل المنشأة. ووفق الرواية الإيرانية، كان داخل الأنفاق 48 عنصرا من حزب الله، قتل 8 منهم خلال العملية. ويكتسب هذا النفي أهمية بعدما نقلت خلال الأيام الماضية تصريحات لمسؤولين إيرانيين تحدثوا فيها عن احتمال رد طهران في حال تعرض عناصر إيرانيين للأذى داخل الأنفاق. كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر عدت تجاوزا لخط أحمر، في ظل معلومات تحدثت حينها عن وجود مستشارين إيرانيين في المنطقة. وعلى هذه الخلفية كانت المؤسسة الأمنية قد استعدت لاحتمال رد من حزب الله أو إيران على تفجير الأنفاق، فيما يواصل جيش الدفاع متابعة التطورات والاستعداد لأي سيناريو محتمل على الجبهة الشمالية. أما بشأن الانسحاب من المرتفعات، فأكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أنه لا يعني انسحاب جيش الدفاع من المنطقة الأمنية، وقال إن مرتفعات علي الطاهر تقع ضمن الخط الأصفر في منطقة تبلغ مساحتها نحو 700 كيلومتر مربع، وتمتد من الساحل غربا مرورا بقلعة شقيف وصولا إلى منطقة جبل الشيخ شرقا. وأكد كاتس أن جيش الدفاع سيواصل مراقبة مرتفعات علي الطاهر والسيطرة عليها بالنيران لمنع حزب الله أو أي جهة أخرى من العودة والتمركز فيها، مشددا على أن القوات لن تنسحب من المنطقة الأمنية قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان.
1: مساء الخير للزميل بيير دياب الذي يواكب الأوضاع في لبنان. وبيير، على ضوء التطورات الأمنية والسياسية تعلو أصوات في لبنان تؤيد السلام مع إسرائيل.
3: نعم، بداية نايف مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. سمعنا قبل شوي الزميل نجيب شو عم بيقول لبنان الذي يحب أو الذي يريد الموت، وفي عنا خطاب لبنان الذي يريد السلام. امبارح تم إحياء بلبنان الذكرى 44 لاغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل بالعام 1982. النائب نديم الجميل ابنه لبشير حكي كلمة بهالمناسبة وشدد على أنه مسألة تحرير لبنان من سطوة السلاح غير الشرعي ليست مسؤولية سوريا أو إسرائيل بل مسؤولية الدولة اللبنانية. وكمان قال السلام ليست استسلاما، ما حدا يفكر أنه احنا رح نستسلم إذا بنوقع السلام، وليس من المحرمات أبدا. السلام قرار لابد منه إذا كان لمصلحة لبنان ولمصلحة شعب لبنان وخاصة لجنوب لبنان وخصوصا الشيعة في جنوب لبنان. خلينا نسمع نايف كلمة نديم الجميل.
4: نعم. من سنة بالتحديد من هون من الأشرفية لما حكينا بالسلام ودعينا للتفاوض المباشر كتار من الناس ما فهموا شو كنا عم نقول، بس كنا عارفين انه حدودنا المشتركة مع إسرائيل تتطلب منا قرار جريء بيؤدي لحل نهائي لهيدا الصراع ولهيدا الأزمة. السلام مش استسلام ومنه من المحرمات أبدا. السلام قرار بده، السلام قرار لابد منه إذا كان لمصلحة لبنان، لمصلحة شعب لبنان وخاصة لجنوب لبنان ولشيعة لبنان ولكل حبة تراب من 10452 كيلومتر مربع.
1: أما يعني بالإمكان القول بيير هذا خطاب جريء جدا في ظل هذه الظروف التي يعيشها لبنان، والسؤال إلى أي مدى هذا الخطاب يلقى تأييدا داخل لبنان؟
3: نعم نايف بالفعل خطاب جريء، بس هو معروف عن نديم الجميل وسياسة حزب الكتائب بالنسبة لموضوع السلام مع إسرائيل ومع سوريا ومع كل دول العالم. بس كمان الرئيس اللبناني حتى بهيدي الذكرى مثل وجه تحية لروح بشير الجميل وقال انه هو وعد منه راح يستمر بالمسيرة اللي بلش فيها الرئيس المنتخب بشير الجميل. على كل حال في كمان صوت مهم بنفس الاحتفالات طلع وهو صوت الصحفي صالح المشنوق. الصحفي صالح المشنوق هو عنده عمود بصحيفة النهار المعروفة ببيروت، وهو ابن النائب نهاد المشنوق عضو كتلة المستقبل البرلمانية عن بيروت، والنائب وهو صاحب الوزير نهاد المشنوق صاحب المعادلة اللي أرساها الفكر مقابل الإرهاب، تفعيل الفكر مقابل الإرهاب. أكل حال كلمة صالح كتير كمان كانت منيحة، خلينا نسمع شو بيقول الصحفي صالح المشنوق.
5: الحقيقة الصعبة هي انه اغلبية الشعب اللبناني مسلمين ومسيحيين بدهم اتفاق سلام بين لبنان واسرائيل. مش اتفاقية هدنة ولا انهاء صراع ولا وقف الحرب، سلام.
1: نعم، وفي ظل هذه الخطابات بيير يستمر التحضير للجولة القادمة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان.
3: نعم نايف، مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أعلن مساء اليوم أنه سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادي معود وسفير إسرائيل لدى واشنطن أيضا يحيى لايتر رح يجتمعوا بوزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات ومواصلة تنفيذ الإطار الثلاثي نعم اللي وصفوا بأنه الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق لاستعادة سيادة لبنان وأمن إسرائيل، وقال إنه الجولة المقبلة من المحادثات الرسمية ستعقد في روما خلال شهر تشرين الأول. هلأ ليه التأجيل؟ لعدة أسباب، منها حلول الأعياد اليهودية، منها الاجتماع التحضيري في باريس لدعم الجيش اللبناني، وأيضا انعقاد الهيئة العامة للأمم المتحدة. كل هيدي الأحداث فرضت تأجيل وترحيل جلسة المفاوضات من شهر أيلول إلى شهر تشرين الأول المقبل نايب. وهذا الإعلان بيجي رد على اللي قال إنه الاتفاق الثلاثي مات.
1: طار قالوا الاتفاق الإطار طار
3: صحيح اتفاق الإطار طار، هيدا الرد عليه، الاتفاق الإطار لا يزال ساري المفعول نعم
1: نعم. شكرا جزيلا لك بير.
3: شكرا.
1: ونحن إلى نفس الموضوع أو في نفس السياق، تطرق رئيس الوزراء نتنياهو إلى النشاط العسكري لجيش الدفاع في مرتفعات علي الطاهر، ووجه رسالة تحذير إلى أعداء إسرائيل.
6: אזרחי ישראל היקרים, תקשיבו דקה למה שהפרשן הלבנוני הזה אומר.
9: المشهد تفجير علي الطاهر اللي وزعه الإسرائيلي يعلن نهاية هذا المشروع بشكل نهائي. حزب الله عسكريا كتنظيم انتهى.
6: למה הוא אומר את זה? כי השגנו עוד ניצחון ענק על חיזבאללה. השמדנו את מבצר הטרור הגדול שלו ברכס הבופור ואלי טהר. אלי טהר שימש לא רק לפגוע בקריית שמונה ובמטולה, אלא גם כעמדת הפיקוד הקדמית של חיזבאללה בתוכנית שלו לכבוש את הגליל. בעבודה שיטתית של הלוחמים הגיבורים שלנו, הוצאנו כמויות ענק של נשק מהבונקרים שנבנו במימון איראני אדיר. אתם רואים כאן את אחד מתותחי הנ"מ שהיו שם. ואחר כך, ביום חמישי, בהנחייתנו, צה"ל פוצץ את המפקדה של חיזבאללה. כמו בכל המזרח התיכון, גם כאן שינינו את המציאות מן הקצה אל הקצה. אני רוצה להראות לכם תמונה של אלי טהר לפני הפיצוץ. זה הרכס, זה הבונקרים בפנים. עכשיו תראו מה קרה אחרי. זה מה שנשאר ממנו אחרי הפיצוץ. ואתם רואים את כל הלבן הזה? זה לא שלג. זה הבונקרים שעפו החוצה. והיום תושבי מטולה, כשמסתכלים למעלה, בבופור, מסתכלים על הרכס, הם רואים את דגל ישראל, לצד דגל גולני. הם רואים את דגל ישראל. והמדיניות שלנו היא ברורה. נמשיך להשמיד את תשתיות הטרור במרחב הביטחון בלבנון, נמשיך להסיר כל איום על מדינת ישראל. ומכאן אני אומר לאויבים שלנו, אם לא למדת את הלקח עד עכשיו, ותחליטו לתקוף אותנו שוב, תספגו מכות כבדות עוד יותר. יש עוד עבודה להשלים, ובעזרת השם, אנחנו נשלים אותה.
1: في الشؤون الإقليمية، تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا اليوم في عمان بين إيران ودول خليجية لبحث ملف الملاحة في مضيق هرمز. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا وليد يوسف. مساء الخير وليد. والتأجيل يأتي عمليا في ظل رفض بحريني وتحفظات خليجية.
10: صحيح، كان من المفترض أن تعقد هذه القمة قمة على مستوى وزراء خارجية الدول الخليجية، ومع عباس عرقجي وزير الخارجية الإيراني في مدينة صلالة في سلطنة عمان، ولكن هذه القمة تأجلت إلى أجل غير مسمى. وعلى ما يبدو هناك خلافات أولا بين الدول الخليجية نفسها. ذكرت على سبيل المثال البحرين. البحرين يعني كانت قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وفي هذه المرحلة هي تقول لا يمكن جباية أي رسوم في مضيق هرمز، وهو ما تريده طبعا إيران. وهي البحرين تقول يجب أن تكون حرية الملاحة في المضيق عملا بالقانون الدولي. يعني هي تلمح بأن إيران لا يمكن لها جباية هذه الرسوم، وإيران تصر على ذلك. قد يكون كذلك يعني تأثير أمريكي أيضا لتأجيل هذه القمة، لأن يعني الولايات المتحدة عندما تنظر للدول الخليجية وتقوم بمثل هذه الخطوة، وكأنها سحبت البساط الأمريكي من الخليج وبدأت تتصرف باستقلالية وبحرية مع إيران، قد يكون أيضا تأثير أمريكي لهذا الغرض. ولكن الرواية التي يعني الأكثر رجاحة دعنا نقول على المستوى الإخباري هو أن يعني التأجيل كان بطلب سعودي على خلفية ما يحدث في السعودية وفي اليمن من يعني ضربات متبادلة بين السعودية والحوثيين الذين سيطروا على مضيق باب المندب، وبالتالي السعودية تقول يعني تتهم إيران بأنها هي من تفعل وتسيطر على الحوثيين، وهي من يعني دفعتهم إلى مثل هذه الخطوة. ولا يمكن لنا كسعوديين أن نجلس في سلطنة عمان مع الإيرانيين في الوقت الذي تقوم إيران بتحريك الحوثيين ضدنا والسيطرة على مضيق باب المندب، وبالتالي منع السعودية من تصدير النفط.
1: ومن سيساعد المملكة العربية السعودية في مواجهة الحوثيين؟
10: وحقيقة اليوم بالتحديد كان هناك اجتماع بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقائد المنطقة المركزية القيادة المركزية في المنطقة الجنرال براد كوبر، وبراد كوبر وعده بتقديم يعني أكثر مساعدة في مجال الاستخبارات بالنسبة للتحركات الحوثية في اليمن. ونحن نعلم أنه كان هناك يعني طلب سعودي من ولي العهد محمد بن سلمان من ترامب مرتين، طلب منه تقديم مساعدات عسكرية حتى يعني شن هجوم على الحوثيين، ولكن ترامب رفض، هو لا يريد في هذه المرحلة شن هجوم على الحوثيين، هو يعني بكفي مضيق هرمز والآن يعني مضيق باب المندب وحرب أخرى مع الحوثيين في الوقت الذي يعني يستعد للانتخابات للتجديد النصفي في الكونغرس في بداية نوفمبر، وعلى هذا الأساس هو لا يريد ذلك. ولكن في هذه المرحلة مصر تحاول يعني التوسط بين السعودية والحوثيين، يعني مصر بطبيعة الحال لها مصلحة، يعني كونه في حال يعني تم في نهاية المطاف إذا قرر الحوثيون في هذه المرحلة، الحوثيون يمنعون فقط السفن السعودية من العبور طريق باب المندب ويقولون كل السفن الأخرى يعني ممكن أن تمر، ولكن يعني مصر ربما تريد أن تستبق الأحداث في حال يعني تأججت هذه الأزمة وقرر الحوثيون في نهاية المطاف إغلاق باب المندب، سيؤثر ذلك بشكل مباشر على الحركة في قناة السويس، لأن كل سفينة تمر شمالا في باب المندب هي تتجه إلى قناة السويس ثم إلى البحر المتوسط وإلى الأسواق الأوروبية، وبالعكس كذلك من أوروبا إلى الأسواق الآسيوية تمر السفن في مضيق في قناة السويس ومن ثم مضيق باب المندب.
1: نعم، وما يجري الآن بين السعودية والحوثيين يعتبر الاختبار الأول لاتفاق الحلف الثلاثي بين السعودية وباكستان وتركيا، ونرى الآن الاعتداءات المتكررة من قبل الحوثيين على السعودية دون تدخل تلك الدول، لا تركيا ولا باكستان.
10: صحيح، كان اتفاق مكة الثلاثي الذي يعني ينص على أنه أي اعتداء على عضو في هذه الاتفاقية الثلاثية يعتبر على اعتداء وكأنه اعتداء على الدول الثلاث، ولكن يعني في هذه المرحلة الحلفاء مثل باكستان وتركيا يكتفون بالدعم المعنوي وليس بالعملي. رأينا هناك يعني تنديد بما يقوم به الحوثيين، ليس إلا لا يوجد هناك يعني أي تهديد حتى ضد الحوثيين، وهذا بالفعل يعني يعكس طبيعة هذه الاتفاقية في يعني إلى أي مدى يمكن هذه الدول أن تذهب من أجل الحفاظ على عضو في هذه الاتفاقية.
1: واضح.
10: حتى يعني كان هناك تقرير في إسرائيل هيوم بأن السعودية يعني حتى استنجدت بإسرائيل حسب ما نشر، إنها يعني توجهت إلى براد كوبر قائد الجيش الأمريكي في المنطقة وقالت يعني طلبت منه أن يوصل رسالة إلى إسرائيل ربما لمساعدتها في الحصول على معلومات استخباراتية عن التحركات الحوثيين في اليمن ورصد الضربات يعني المستقبلية التي تستهدف منشآت حيوية للسعودية من قبل الحوثيين. نحن نعلم أن الحوثيين وربما كذلك يعني الشيعة المواليين لإيران في العراق استهدفوا خط أنبوب النفط الطويل شرق غرب الذي يبلغ طوله 1200 كيلومتر وهو الذي يعني استخدمته السعودية حتى الآن لاجتياز مضيق هرمز برا. وهذا الخط يعني يربط النفط السعودي مع ميناء ينبع في البحر الأحمر. شكرا. وعندها والحوثيون الآن يعني شلوا من السعودية هذا المنفذ الوحيد الذي كان لهم بعد إغلاق مضيق هرمز. ولا شك أن السعودية يعني تتأثر جدا من هذه العمليات.
1: شكرا جزيلا لك وليد.
10: شكرا لك.
1: والآن إلى انتخابات 2026. 43 يوما على فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيسة 26، وحزب الليكود ينضم إلى محاولات شطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة من التنافس في الانتخابات المقبلة. للحديث عن ذلك أكثر ننتقل لمراسلنا شؤون الحزبية فالح حبيب. مساء الخير فالح. إذن هي عمليا يعني نفس التهم الجاهزة في كل دورة انتخابية للأحزاب العربية، دعم الإرهاب والتحريض وما إلى ذلك.
8: صحيح تماما. ليتأكد المشهد أكثر عند سيما وهنالك مواصل لوضع النواب العرب من القوائم العربية سواء من المشتركة الثلاثية أو الموحدة في مهداف اليمين، سيما ونفس قانون أساس الكنيسة خصوصا بند 7 ألف كان تم تفعيله من خلال الكنيسة ضد أو لعزل النائب أيمن عودي، لعزل عفر كسيف إلى آخره. ليبدو لنا المشهد واضح أن هنالك ملاحقة من قبل اليمين والليكود للأحزاب العربية بعيدا قريبا قريبا بعيدا عن البعد الأيديولوجي اللي كلنا فاهمين وعارفين. هنالك أيضا أبعاد سياسية حزبية، يعني واضح أن الليكود يقوم بعملية هندسة مسبقة الساحة السياسية، هو يوظف بطاقة وورقة الشطب من أجل إعادة ترسيم الخارطة السياسية الحزبية. سيما والليكود لديه قلق من أن يلجأ أيزنكوت في نهاية المطاف ويضطر إلى اللجوء إلى القوام العربي وعلى وجه الخصوص الموحدة، سيما وهذا التيار المناوئ لنتنياهو قد فعلها في السابق، فما بالك عندما يدور الحديث عن تعادل نوعا ما ما بين المعسكرين بل أحيانا تفوق لأيزنكوت. لهذا الواضح أن هنالك من يريد إزاحة القوام العربية من طريقه السياسي الحزبي، ناهيك على أن هنالك من يريد من خلال التحريض، نزع الشرعية، مواصلة ذلك ضد النواب العرب، الأحزاب العربية والجمهور العربي، أن يوقظ الجمهور العربي اليقظ أصلا. لماذا؟ لأنه لديه مصلحة بإيقاظ اليمين. يعني هنالك من يعتقد من داخل الليكود أنه كلما تم الضغط على الأحزاب العربية وعلى المجتمع العربي الحراك في الشارع العربي سيكون له نايف رد فعل عكسي على اليمين، سيما وكثيرون من داخل هذا المعسكر ومن داخل الليكود يعتقدون أنه اليمين خامل، بل أكثر من ذلك يتهمونه أنه نائم. ولهذا هنالك من يحاول تحريك تحريك الجمهور المحسوب على المعسكر الوطني من خلال مواصلة التحريض على الجماهير العربية أكثر من ذلك. نايف، يعني واضح جدا أنه هنالك سيما وكما أنت أشرت بطريقة غير مباشرة إلى ذلك في مقدمتك، قضية الشطب تحولت إلى عرف تقليدي، يعني نصطدم فيه قبيل كل منافسة انتخابية. واضح أن هنالك من يريد توظيف أيضا عملية الشطب، يعني الشطب بحد ذاته لم يعد هدفا بقدر ما أيضا يتم توظيفه لخدمة الحملات الانتخابية. وكأن لسان حال اليمين يقول بشكل واضح أنه كلما تواصل التحريض على الجماهير العربية، تواصل التحريض على القوائم العربية وممثليهم، هذا يعني بالضرورة تحريك قاعدتهم الجماهيرية والانتخابية. وليبقى السؤال، هل سنشهد مرة أخرى تصريحات مثل العرب يتدفقون إلى الصناديق؟ على كل الأحزاب العربية ليست متفاجئة، كانت متوقعة تماما لمثل هذا التحريض، سيما وهو مستمر ولم يبدأ بعملية الشطب. أكثر من ذلك، القوائم العربية تتحدث بشكل واضح بأن الليكود كان متوقع نايف أن يلجأ إلى أساليب غير ديمقراطية لحسم الانتخابات، بما فيها مواصلة نزع الشرعية عن القوائم العربية. في هذا السياق دعنا نشاهد إذا سمحت لي رد المشتركة كما ورد خلال بيانها الرسمي. في المشتركة يتحدثون من يجب شطبه هو الليكود ونتنياهو وسياستهما العنصرية والفاشية. يعود الليكود إلى سياسة التحريض والتهديد بالشطب، ويحول التحريض على العرب والفلسطينيين إلى سياسة رسمية. يجب أن تكون محاولات الشطب سببا إضافيا لتحويل قوتنا الانتخابية إلى فعل سياسي واسع في صناديق الاقتراع من أجل إسقاط هذه الحكومة. بكلمات أخرى، القوائم العربية تتحدث بشكل واضح أنه بطريقة غير مباشرة، إذا هم ما بقولوها بقولها أنا، نتنياهو والليكود يقدم خدمة للأحزاب العربية، لأنه عمليا مواصلة التحريض على مجتمع بأكمله هذا قد يدفع به إلى الخروج فعلا والتدفق إلى صناديق الاقتراع وممارسة حقه الديمقراطي المشروع.
11: يعني باختصار وفي نهاية المطاف، الشطب هذا لن يكون لأنه سيصطدم بقرارات المحكمة العليا، وقد يكون هذا أيضا.
8: لكن في هذا السياق إذا سمحت لي نايف، إذا سمحت لي سريعا، يعني لا أخفيك سرا، سيما ومن أوكلت إليه مهمة تمثيل القوائم العربية أمام لجنة الانتخابات هو مركز عدالة كما اعتدنا. هنالك تخوف لدى بعض النواب، سيما والشطب سيكون لأنه لجنة الانتخابات فيها أغلبية لليمين، ولكن عندما يصل إلى المحكمة العليا هنالك من لديه قلق، سيما وطرأ تغيير على تركيبة وتفكير طاقم القضاء أو بعض هؤلاء المحسوبين على طاقم القضاء. لهذا هنالك تخوف لدى القوائم العربية، ولكن بنهاية المطاف أنا أعتقد وأميل إلى أنه كالعادة تاريخيا
11: لن يكون.
8: المحكمة
11: لن
8: العليا يكون. سترفض وتلغي هذا الشطب.
11: طيب، وفي المقابل فالح سريعا لو سمحت، معهد زولات يلتمس إلى لجنة الانتخابات بطلب شطب عثمة يهوديت وربما أيضا الصهيونية الدينية.
8: صحيح تماما، ولعل هذا ما أكده لي مرة أخرى الآن مصدر نافذ، سيما وقضية شطب الصهيونية الدينية أو الطلب كان ينظر فيه وقيد البحث. الآن مصدر نافذ من هذا المعهد يؤكد لي بشكل واضح لا يقبل للتأويل بأنهم غدا كما قدموا طلب شطب قائمة عثمة يهوديت سيقدمون طلب لشطب قائمة الصهيونية الدينية. طبعا هم يستندون على مرة أخرى مسوغ هام في بند ألف قانون أساس الكنيست، التحريض والعنصرية وعدم الاعتراف بالدولة كدولة يهودية وديمقراطية. بمعنى هم يتحدثون أن هذه الأحزاب الكهنية تركز على يهودية الدولة وبكل تأكيد تنسف ديمقراطية الدولة. قبل قليل أيضا حزب الديمقراطيون هو الآخر قدم طلب رسمي لشطب قائمة عثمة يهوديت، واستند أيضا على هذين المسوغين القانونين.
11: شكرا لك فالح. وبالتزامن مع الاستعدادات للانتخابات، اعتقلت الشرطة ناشطا من مدينة قلنسوة بشبهة التحريض على قتل عضو الكنيست منصور عباس. ومساء الخير مراسلنا شؤون الشرطة نجيب قزل. وخلفية الاعتقال نجيب هي تعليق على أحد المنشورات.
12: نعم هذا صحيح نايف، يعني هذه المعلومات المتوفرة مما ذكرته في الافتتاحية، اعتقال مواطن من سكان مدينة قلنسوة في المثلث الجنوبي في الأربعينيات من عمره بشبهة التحريض بقتل الدكتور منصور عباس عضو الكنيسة ورئيس القائمة الموحدة. هذا التحريض كما ذكرت وجاء بعد تعقيبه على أحد المنشورات، هناك كتب أنه يجب قتله، هذا ما كتبه. الشرطة هذا اليوم قامت باعتقاله، ونحن نذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يكون أو يتلقى فيها الدكتور منصور عباس تهديدات بقتله. قبل نحو العام شهر ديسمبر من العام الماضي كانت هنالك أيضا تهديدات التي طالت الدكتور منصور عباس، وحينها أيضا تم اعتقال شخص من سكان المثلث الجنوبي، وقبلها أيضا بحوالي 3 أعوام كان هنالك تهديد آخر. هذا الشخص كما ذكرنا اليوم تم اعتقاله، والشرطة قامت بتمديد فترة اعتقاله حتى يوم الأربعاء القادم على ذمة التحقيقات الجارية في هذه القضية.
11: إليك. شكرا جزيلا لك نجيب.
12: شكرا لك.
11: والآن إلى قطاع غزة، حيث يواصل جيش الدفاع سياسة التصفيات ضد عناصر حركة حماس، ومصادر فلسطينية تتحدث عن مقتل شخصين وإصابة آخرين في حي المواصي بخان يونس. للحديث عن الأوضاع في القطاع ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. مساء الخير حسن، هل عرفت بداية هوية القتيلين؟
14: حتى الآن لم تعلن أي مصادر فلسطينية ولا جيش دفاع نايف عن هوية القتيلين في حي المواصي في محافظة خان يونس في جنوب قطاع غزة. ما بات مؤكدا أن إسرائيل تواصل سياسة التصفيات الاغتيالات وتلاحق عناصر من حركة حماس، سواء من المتورطين في أحداث 7 أكتوبر أو غيرهم من ينشطون اليوم في كتائب عز الدين الجناح العسكري لحركة حماس. ولكن الجديد والمقلق نايف أن سكان غزة يعيشون في حالة من الهلع والخوف، لا سيما وأن أعمال التصفيات والملاحقات تتم في خيام النازحين، خيام التي تأوي عشرات بل مئات النازحين، وفي بعض الأحيان يتعرض المدنيون للخطر للقتل. من بين المصابين اليوم هنالك امرأتان أصيبت بجروح بالغة الخطورة، نقلتا إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس لتلقي العلاج. كل ذلك يتم نايف في الوقت الذي افتتح فيه اليوم العام الدراسي بشكل أو بآخر في مدارس قطاع غزة. هذا الأمر مقلق، ومن ناحية جيش الدفاع يؤكد أن ملاحقة عناصر حركة حماس ستتم دون توقف، بالرغم من أن هنالك مطالبات ومن قبل الوسطاء ومن قبل حركة حماس بممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف سياسة الاغتيالات والتصفيات في هذه المرحلة.
11: طيب من جهة أخرى حسن، مصادر فلسطينية تتحدث عن نقص في المواد الغذائية بسبب إغلاق المعابر، ما حقيقة الأوضاع الإنسانية في القطاع في هذه الفترة؟
14: الأوضاع هي سيئة للغاية نايف، وإغلاق المعابر في بمناسبة الأعياد اليهودية أيضا زاد من سوء هذه الأوضاع. معبر كرم أبو سالم أعيد فتحه اليوم بشكل جزئي بعدما أغلق بسبب الأعياد، وقبل ذلك قلصت سلطات جيش الدفاع عدد الشاحنات التي تدخل يوميا إلى منطقة قطاع غزة. ومصادر فلسطينية تتحدث أيضا عن فرض قيود على المستلزمات الطبية والأدوية التي تصل فقط من البلاد، والمستشفيات الفلسطينية في الآونة الأخيرة تشتكي من نقص في الأدوية وفي وجبات الدم وغيرها من المواد المطلوبة لإنقاذ حياة المصابين الفلسطينيين والجرحى. أضف إلى ذلك في هذه المرحلة نايف إغلاق معبر رفح ووقف حركة نقل المرضى ومرافقيهم من غزة إلى مصر مرحليا بسبب العيد، وأيضا لأسباب أمنية كتقول مصادر عسكرية إسرائيلية.
11: نعم حسن أبو زايد شكرا جزيلا لك.
14: العفو.
11: يستمر الجدل في الساحة الحزبية على خلفية فوز الفيلم الوثائقي الإسرائيلي نازا بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية السينمائي، ويتناول هذا الفيلم عمليات جيش الدفاع في قطاع غزة، متهما إياه بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق وغير مشروعة ضد الفلسطينيين. مخرجا الفيلم يوفال أفراهام ورحيل شور استندا في هذا الفيلم إلى شهادات أدلى بها 24 ضابطا وجنديا، وتكشف أن عمليات القتل في غزة لم تكن خطأ عرضيا، بل هي عملية ممنهجة وتم التخطيط لها، وتستند إلى تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم. نعود في هذا السياق إلى مراسلنا شؤون الحزبية فالح حبيب. إلى جانب العاصفة الإعلامية التي أثارها الفيلم في إسرائيل فالح، فإنه يعني شكل أيضا مادة دسمة للمناكفات السياسية.
8: كيف لا نايف، وكل موضوع تقريبا يتم إخضاعه وسيتم إخضاعه لحسابات الربح السياسي والحزبي. كل طرف بطبيعة الحال يوظف مثل هذه القضايا لمناكفة الطرف الآخر. انظر كيف الليكود اليوم ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنفسه يجد وقتا لإحراج آيزنكوت. لماذا؟ لأنه إيلران إيلي الذي كان رئيس اتحاد المخرجين والمخرجات انضم لآيزنكوت، وتم إصدار بيان من قبل هذا الاتحاد دعما لمخرجي الفيلم، حتى وإن كان المرشح قد

0: الوقت الذي فيه لبيد خرج وحول السجال إلى علني وأكد على أنه يدعم هذه الميزانية، ولكن لتكن على حساب توقيف الميزانيات الائتلافية السياسية، نتنياهو راح يناكف لبيد أيضا في هذه الجزئية، ما يعني أنه كل موضوع سيخضع لحسابات الربح السياسي وسيتم توظيفه ضمن الحملات الانتخابية.
1: نعم، معركة انتخابية شرسة ما زالت في بدايتها، وبعد في قدامنا وقت طويل حتى نهايتها. شكرا جزيلا لك فالح. وإلى موضوع مختلف تماما الآن، المغنية العالمية الشهيرة سيلين ديون عادت إلى جمهورها بعد غياب دام 6 سنوات متغلبة على مشاكل صحية خطيرة، وذلك من أجل أن تسعد معجبيها في الحفل الأول من سلسلة عروض غنائية في باريس. عن ذلك في التقرير التالي.
2: كهذا لم تشهده باريس منذ سنوات. منذ أسابيع تستعد عاصمة الموضة والثقافة لهذه اللحظة. محطة المترو القريبة من قاعة أكور أرينا غيرت اسمها وكرست بالكامل لأغانيها، ورحلة بحرية في نهر السين تحولت إلى حفلة كاريوكي جماعية فيما احتشد الآلاف في الشوارع فقط ليغنوا معا. بعد غياب دام 6 سنوات عن المسارح بسبب معركة طويلة وعلنية مع متلازمة الشخص المتيبس، خاضت سيلين ديون علاجات مرهقة وقاسية، بينما كان كثيرون حول العالم قد نعوا مسيرتها الفنية وتساءلوا إن كانت ستتمكن يوما ما من الوقوف أمام جمهورها مجددا. أول أمس فعلت ما بدا مستحيلا، ما لا يقل عن 9 ملايين شخص سجلوا للمشاركة في عملية البيع المسبق للتذاكر، وجميع تذاكر حفلاتها 26 المقررة في باريس نفدت خلال ساعات قليلة، وأكثر من 1,000,000 تذكرة اختطفت في لحظات.
3: On a tous une histoire derrière une chanson de Céline, donc oui, c'est toujours touchant.
4: I really felt that she felt the love and respect, and also the eager waiting that we've been doing for 6 years.
2: 30,000 من المحظوظين نجحوا في الحصول على التذكرة المنشودة ووصلوا قبل يومين.
5: أفاش السلين أيتا بشوت مشلمت set list واو 5 تلبشات كل أخت متيمة بصورة مهممت.
6: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان،
7: وهي عربين حسابك لليوم، رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم 1 بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم 1 بقدر.
8: أخيرا يصل إلى القدس خط الثلاثة، يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المالحة، كل محطة إنجاز. عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة، ينطلق وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
9: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
7: وهي عناوين حسابك لليوم، رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم 1 بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم 1 بقدر.
8: أخيراً يصل إلى القدس

0: خط الثلاثة يصعد على السكة ويربط المدينة بأول شبكة للقطار الخفيف في البلاد. سلاسة في الحركة، أولوية عند مفارق الطرق، خفة ورشاقة. لحظة، أرى الآن بأن الخط يمر عبر محطات مركزية مثل إسحاق نافون، حي الحكومة، كفعات رام، حي الرياضة، كنيون المانحة. كل محطة إنجاز، عندنا شبكة قطارات خفيفة في القدس. شبكة القطارات الخفيفة الأولى في إسرائيل تنطلق. خط الثلاثة من محطة هاتورين وحتى من حات مالحة ينطلق، وكل محطة إنجاز. من وزارة المواصلات والأمان على الطرق، بلدية أورشليم القدس، وسلطة مواصلات القدس، وشركة كفير.
1: عناوين الساعة من مكان: تقديم طلبين لشطب كل من القائمة الموحدة وعتصمة يهوديت، اعتقال إرهابي من حركة فتح في طول كرم، نتنياهو يحمل على فيلم نازا ومخرجيه، ترامب يقول إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بسرعة، والطقس على حاله غدا وبعد غد الأربعاء.
2: راديو مكان الأخبار،
1: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. قدم حزب الليكود إلى لجنة الانتخابات المركزية طلبا لشطب ترشح القائمة الموحدة استنادا إلى مسوغ دعمها لكفاح مسلح من قبل منظمات إرهابية ضد إسرائيل، إلى جانب عدم الاعتراف بالدولة كيهودية وديمقراطية. ومن المتوقع أن يقدم الليكود غدا طلبا لشطب المشتركة الثلاثية أيضا. ويضيف مراسلون للشؤون الحزبية فالي حبيب أن حزب الديمقراطيين قدم مساء اليوم طلبا لشطب ترشح حزب عتصمة يهوديت، وجاء في الطلب أن هذا الحزب يمس بالديمقراطية ويحرض على العنصرية. أعلن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام اعتقال إرهابي بارز من حركة فتح يدعى محمد شحادة من خلال عملية نفذتها قوة خاصة صباح اليوم في منطقة طول كرم. وجاء في بيان مشترك صدر عنهما أنه كان طالعا في ارتكاب اعتداءات والاتجار بالأسلحة. في أول تعقيب له على الزوبعة التي أثارها فيلم نازا، حمل رئيس الوزراء نتنياهو مساء اليوم بشدة على الفيلم، معتبرا إياه خطيرا للغاية بالنسبة لإسرائيل، خاصة لأن مخرجيه هما من مواطني الدولة. ويشار إلى أن الفيلم يتناول عمليات جيش الدفاع في غزة، ويزعم وقوع عملية قتل واسعة النطاق وغير قانونية للفلسطينيين. على صعيد آخر، أعلن ديوان رئيس الوزراء أن نتنياهو سيتوجه يوم الأربعاء المقبل إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وستستغرق زيارته للمدينة يومين. صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بسرعة، موضحا أنه سيقرر ما إذا كانت واشنطن ستجري مفاوضات معها أم لا. جاء ذلك من خلال تدوينة نشرها مساء اليوم عبر منصة تروث سوشال. تجري سلطة المعابر غدا تمرينا في حاجز تئنيم في منطقة طول كرم بين الساعة 10 صباحا والواحدة بعد الظهر، ويتم إغلاق طريق رقم 557 أمام حركة السير بشكل متقطع، ويتوقع سماع دوي إطلاق النار وانفجارات. أورد النبأ مراسلنا أحمد أبو السويس. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تبقى درجات الحرارة غدا وبعد غد الأربعاء على حالها، وتكون أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وفي يوم الخميس المقبل تنخفض بعض الشيء. في 9 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في 6 صباحا
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

0: عناوين الساعة من مكان. أحدث استطلاع للرأي العام يشير إلى تقدم حزب يشار على الليكود. تقديم طلبين لشطب كل من القائمة الموحدة وعتصما يهوديت. اعتقال إرهابي من حركة فتح في طول كرم. نتنياهو يحمل على فيلم نازا ومخرجيه. ترامب يقول إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بسرعة والطقس على حاله غدا وبعد غد الأربعاء.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أظهر استطلاع للرأي العام أجراه الخبير دودي حسيد لقناة كان أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لحصل حزب أيزنكوت على 24 مقعدا برلمانيا مقابل 20 للليكود. ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 64 مقابل 52 لتلك الداعمة له، بينما يبلغ عدد مقاعد حزب هندل وزليخة 4، علما بأنه ليس محسوبا على أي من الطرفين. وحسب نتائج الاستطلاع يتوقع حصول القائمة المشتركة على 7 مقاعد والقائمة الموحدة على 5. قدم حزب الليكود إلى لجنة الانتخابات المركزية طلبا لشطب ترشح القائمة الموحدة استنادا إلى مسوغ دعمها لكفاح مسلح من قبل منظمات إرهابية ضد إسرائيل، إلى جانب عدم الاعتراف بالدولة كيهودية وديمقراطية. ومن المتوقع أن يقدم الليكود غدا طلبا لشطب المشتركة الثلاثية أيضا. ويضيف مراسلون للشؤون الحزبية فالح حبيب أن حزب الديمقراطيين قدم مساء اليوم طلبا لشطب ترشح حزب عتصما يهوديت، وجاء في الطلب أن هذا الحزب يمس بالديمقراطية ويحرض على العنصرية. ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام مساء اليوم أن شخصا قتل بنيران إسرائيلية في بلدة برعاشيت. وأفيد قبل قليل أن قصفا مدفعيا استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي كفر تبنيت والنبطي الفوقة. أعلن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام اعتقال إرهابي بارز من حركة فتح يدعى محمد شحادة من خلال عملية نفذتها قوة خاصة صباح اليوم في منطقة طول كرم. وجاء في بيان مشترك صدر عنهما أنه كان ضالعا في ارتكاب اعتداءات والاتجار بالأسلحة. في أول تعقيب له على الزوبعة التي أثارها فيلم نازا، حمل رئيس الوزراء نتنياهو مساء اليوم بشدة على الفيلم، معتبرا إياه خطيرا للغاية بالنسبة لإسرائيل، خاصة لأن مخرجيه هما من مواطني الدولة. ويشار إلى أن الفيلم يتناول عمليات جيش الدفاع في غزة، ويزعم وقوع عمليات قتل واسعة النطاق وغير قانونية للفلسطينيين. على صعيد آخر، أعلن ديوان رئيس الوزراء أن نتنياهو سيتوجه يوم الأربعاء المقبل إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وستستغرق زيارته للمدينة يومين. صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بسرعة، موضحا أنه سيقرر ما إذا كانت واشنطن ستجري مفاوضات معها أم لا. جاء ذلك من خلال تدوينة نشرها مساء اليوم عبر منصة تروث سوشيال. تجري سلطة المعابر غدا تمرينا في حاجز تئنيم في منطقة طول كرم بين الساعة 10 صباحا والواحدة بعد الظهر. ويتم إغلاق طريق رقم 557 أمام حركة السير بشكل متقطع. ويتوقع سماع دوي إطلاق النار وانفجارات، أورد نبأ مراسلنا أحمد أبو سويس. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة غدا وبعد غدا الأربعاء على حالها، وتكون أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وفي يوم الخميس المقبل تنخفض بعض الشيء، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس وتل أبيب 32، حيفا 31، الناصرة وبئر السبع 35، جبال الجليل واللد والرملة 33، و37 في هضبة الجولان. في السادسة من صباح الغد سيداتي وسادتي، محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل سهرية مع سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
3: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان،
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. أنتم مع مكان. الآن مع سوزان دبيني، سهرية

0: أحلى تحية مسائية لكل أحبائنا المستمعين، يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وكمان مثل اللي موجودين معانا هون الليلة بالاستوديو. أحلى بقى تورد لعيونكم وين ما كنتوا، سهرية مع سوزان عبر أثير راديو مكان.
1: المدى وابقى أنا والليل نمشي على
0: في الإنتاج جسلين محميد إبريق، حين دهان هندسة إذاعية.
1: أنا رح عطم
0: في الأعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي.

0: صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداود بيني باللغتين العربية والإنجليزية.
1: وردة عين الصواني ما شاء الله شو حلياني.
0: ضيوفنا لليلة
1: الزهر مبكي النهر من القهر ومش درياني.
0: كانوا عنا من فترات وكانوا عنا مرات مش مرة الليلة عم نشوفهن بشكل آخر. كان صغير كان هواية الكمبيوتر هواية الروبوت ويشتغل يعمل روبوتات ليبيعهن ويجيب كمان مصاري ويعمل كمان مشاريع. اليوم ما شاء الله قاعد قدامي شاب ورح تسمعوا ورح تعرفوا. وإذا بتتذكروا الاسم سمير. سمير ابن مين؟ سمير ابن أمير. وأمير مين؟ أمير شحادة. وإحنا عم نحكي وكمان أمير هلأ. أول شيء أهلا وسهلا فيك وأنا كتير مبسوطة إنكم موجودين معنا الليلة. يسعد لي هالمساء.
2: أهلا فيك وأهلا جميع المستمعين والمستمعات.
0: يا هلا سمير كيفك؟
3: منيح نشكر الله.
0: يعني من كلمتك من هيك إجابتك اسم الله عليك. آخر مرة كنت هون قبل قديش متذكر؟
3: 5-6 سنين تقريبا.
0: هلأ قد صار عمرك؟
3: 12.
0: العمر كله يا رب. وهذا الأمر اللي قاعد معك مين؟ شو اسمك أنت؟
4: جبرائيل.
0: كيفك يا جبرائيل؟
4: منيح.
0: قديش عمرك أنت؟
4: 6.
0: حابب تحكي كمان معنا؟ نحكي معك هلأ بالسهرية كمان لما نحكي مع البابا ومع أخوك. طيب بس هون احنا مش بالتلفزيون، اذا بتهز براسك الناس بسمعوا كاش ولا بعرفوا. بدنا نحكي. اتفقنا. طيب سمير وامير. امير اهلا وسهلا فيك. قبل ما نفوت لموضوع سمير وكل النشاطات والكمبيوتر الحاسوب وغيره، خلينا هيك نسمع منك هلا الليلة. انت موجود عندنا كمان في مجال اخر، خبرني شوي عن العرض المسرحي الراقص اللي انت عمليا عديته ألفته اخرجته وذهب الزمان، خبرنا شوي عنه.
2: عنا اللي بالنسبة لعرض ذهب الزمان، عنا بالأساس هو مع استوديو تمارا نقولة معليا. هي كمان بالأساس من هذا العرض الراقصي المسرحي اللي بده يكون ب 24 الشهر ب 24/9 بقاعة القصر الثقافي بمعلو الترشيحة.
0: اوكي. هلا اليوم احنا عم نتحدث عن تأليف واخراج. اذا حكينا عن قبل، مين هو امير بالقبل؟ عملك بالتحديد ايش هو؟ مجالاتك، لانه اكثر من مجال عندك.
2: صح مزبوط. هو بلش بالاساس كيف ما انا ذكرت من قبل، انه انا بلشت من 2006 انه اتعلم بمجال اشي خاصه بالجرافيكا. وبالاساس كنت انا بدي اتعلم كيف بيعملوا افلام كرتون. هو بالأساس. فكان لما أنا سألت عن هذا الموضوع فأنه وجهوني لجرافيك ديزاين. ما كنتش أعرف كيف لازم أتوجه وكيف التوجه كان.
0: قديش كان عمرك بوقتها؟ قديش
2: يعني أنا خلصت 12 كانت تخريج عندي ب 2006. بعدين ما تخرجت طوالي رحت أبلشت أنه أدور. ما كانش مثل اليوم أنه تدور بكل هالسهولة هاي اللي
0: أكيد
2: احنا
0: اليوم
2: موجودين
0: كله
2: فيها.
0: متاح وكله موجود.
2: فهون بلشت القصة أنه هون توجهت لموضوع إشي خاصه بالجرافيكا. هو عالم تاني ما خصش بالأفلام الكرتون وهالشغلات. بس شوي بلشت أشتغل بشغلات اللي هي خاصة بلشت بصحيفة كانت من زمان أيامات الصحف. بعرفش قديش اليوم هي قوية اليوم. فرحت عالم الطباعة، من بعدين عالم الطباعة رحت عالم التصاميم الأرماط الكبيرة والشغلات وطباعة الأرماط. فصرت أتنقل من موضوع لموضوع عشان أوصل لفكرتي أو لموضوع اللي أنا بحبه.
0: اللي هو شو بالتحديد كان بوقتها؟
2: كل إشي خاصه بالأنيميشن، كل إشي خاصه بالفكرة الرسوم المتحركة، 3D كان وقتها تعرف انك تشوفي افلام بنظارات وهش... لا لحظة بس مثل اللي ديزني كل عالم ديزني هاي الشغلات كنت أعشقها يعني كنت حابب انه انا
0: بدك تعرف كيف بيعملوا هاي الافلام
2: بالضبط فانه كان لما انا كنت اسال الناس يمكن ما كنتش اسال الناس الصح فانه وصلوني لشيء خاصه بالجرافيكا فكان عندنا بالبلد مثل معهد اللي هو بيعلم هاي الامور فانه فتت
0: اوكي
2: ففتت مجال الجرافيكا اللي هي مخصصاش بالموضوع بس شوي شوي لأنا صرت أعرف شو هذا المجال وكل هالأمور لتخصصت كمان بكلية هون بحيفة تعلمت الجرافيكا من أساسا من أول وجديد 3 سنين فمن هناك بلشت أطور حالي
0: هلا أنت عندك مكتب جرافيكا ولا
2: بالضبط أوكي بالضبط
0: طيب والتطور الباقي من بعد لوين أجا لوين أخذك
2: هذا الإشي إنه صرت أشتغل أنا كمان مع منتجين ومع مخرجين لعروض مسرحية فمن هون أنا بلشت أعشق الإشي اسمه مسرح فشوي شوي صرت إنه
0: كنت أنت شي مرة على المسرح ولا لا؟
2: أنا على المسرح بديش أقولك مستحيل بس إنه أنا مش هذا الإنسان اللي أتواجه مع الناس ممكن شخص إنه ما تمرنتش لهذا
0: أنا شأك بالمسرح لوين كان؟ إيش؟ إنك تكتب إنك
2: إنه هات أقولك شغلي أنا من النوع الناس اللي هو بحبش أحكي كتير إنه بحبش أحكي عن ذاتي بحب إنه الأعمال نفسها هي اللي تحكي
0: يا أوكي مختلف يعني بس إنه هون الناس بدها تعرفك أنت حبك للمسرح أجا إنك تكتب أشياء للمسرح
2: بالضبط
0: يكون في أعمالك على المسرح إنه مش كأنك أنت كشخص تكون على أكيد. المسرح مش كممثل
2: 100%
0: ولكن كتأليف كإخراج كشغلات مثل هيك 100% كم من عمل في لك لليوم؟
2: في عندي أعمال كتيرة بس كانت كله خلف الكواليس تعنقول اللي هو كنت تابع على شرك إنتاج أكتر ما أوكي. هو إنه أنا اللي أكون بالواجهة كأمير بس اليوم عرض ذهب الزمان هو عرض راكس موجود بس هون إحنا طورناه أو عطيناه توجه آخر شيلي مختلف عن كيف العروض الدائما اللي بتكون فهون لما توجهت لتمارة أو صار في توجه بيني وبين تمارة على هذا الموضوع فانطتني هاي المساحة فرجعت أقول إنه لا لازم إنه أكمل بالمسرح إنه أنا عشقي بالمسرح لما انطتني هاي المساحة فحسيت حالي إنه أنا هون
0: شي رجعك للماضي اللي بتحبه أنت
2: بالضبط على
0: طيب.
2: الآخر
0: بما إنه البطل على المسرح كان سمير سمير أول شيء أنا كتير مبسوطة أنك اسم الله عليك اسم الله عليك موجود هوني وشاب مثل القمر وحكينا قعدنا بالمكتب حكينا سرعة الخاطر اللي عندك الأفكار اللي عندك بدي هيك تعرف اليوم المستمعين مين هو سمير أمير شحادي اللي كان بالقبل قبل كم سنة 5-6 سنين هوايته الأولى هي الكمبيوتر والروبوتي وكيف يعمل ويشغل لنا هاي الشغلات احكينا اليوم مين هو سمير
3: أول إشي مرحبا فيكم بكل المستمعين
0: يا ميت هلا
3: تاني إشي كيف ما قلت أنا وصغير كنت كتير أحب المحشيف من وراء أبوي يعني كان يشتغل وأشوفه وأحب أعمل مثله يعني هو كان توجه إشي تاني بس أنا لما شفته هو عم بصمم شغلات بس أنا صرت أسأله هاي كيف بيعملوها هاي كيف بصمموها ومن هون أنا بلشت أتعلم بلشت أطور حالي مع أبوي بلشت أحب إنه أشوف إنه طب ليه هذا موجود ليه هيك بيعملوا هذا طب ليه هذا أصلاً إله فائدة بعدين عرفت إنه العالم أصلاً أكبر من كيف أنا بتوقع وتقدمت بالمواضيع كتير وحبيت إني أبلش بعالم تصميم ثلاث الأبعاد وأعمل روبوتات وأعمل كل هاي الشغلات وحبيت كيف ما فهمت إنه كتير أبوي بقعد بيحكي معي بفهمني عن الحياة وهاي الشغلات وكيف مستوعبت وفهمت إنه العالم تقدرش تعيش فيه ببساطة يعني أنا ممكن انه لقدام اصير اتمول من شركات كبير بس انا حابب ان انا ابلش انه انا اكون قد حالي مش انه حدا يجي انه مش
0: تعتمد على حالك حابب بالزبط. انك تبدا بدايتك تعتمد على حالك
3: بالزبط.
0: مثل ما كانت بدايتك الاولى قبل شي 5 سنين
3: صح.
0: كنت بوقتها يمكن ابن 4-5 سنين 6 سنين
3: كنت فاتح قناه اسمها عالم سمير على الفيسبوك وكنت
0: بعد القناه هاي بعدها
3: بس مش عم بنزل عليها شغلات
0: ليه؟
3: لانه قطعت وقت فتره كورونا وما رجعتش بس إسا ده أرجع ببدايها أو كتير وكمان بقصة الروبوتات لما حكيت هذيك المرة قبل أكمل شهر بس بعديها أجت فرصة الشهرين ونفرقنا عن الأصحاب اللي كانوا معي بالفرقة
0: كنتوا فرقة اللي تعمل الروبوتات
3: بالضبط وتفرقنا وبالصفوف عشان طلعنا صف سابع وتفرقنا فإنه أنا وقفت شوي صغيرة عشان هقدر أرجع أكمل بقوة عشان ما كنش عندي تعثرات يعني انه اتقدم اكتر.
0: اوكي هلا هذا بالنسبه لكل عالم الحاسوب اللي هو عشقك وغرامك كان من صغر.
3: صح.
0: اليوم احنا عم نتحدث مع سمير اللي كان في له دور على مسرح.
3: صح.
0: اللي هو اخذ بطوله مسرحيه ومش بس مسرحيه انه فيها اشخاص اللي ممكن يساعدوه، اخذ بطوله مسرحيه لحاله.
3: صح.
0: احكيني شوي.
3: أنا كتير قصة المسارح بحبها كمان من فضل أبوي وكمان من فضل
0: أمي. نية لأبوك عليك يا عم، منية لأبوك وأمك عليك.
3: كمان من فضل أمي.
0: أوكي.
3: اللي هن كتير شجعوني وقدموني لعالم المسرح. أول تجربة كانت إلي، كنت كتير صغير بس ما طلعتش إنه كأمثل، طلعت أحكي.
0: أوكي.
3: والإشي كتير شجعني نفس إيش يعني شخصيتي قويت أكتر بسبب إني أنا صرت أعرف إنه ليه احنا بنطلع المسرح، كيف انا بدي اعرض حالي، كيف اكون واثق من حالي.
0: منين اجت فكره المسرحيه، منك ولا من بابا؟
3: من امي وابوي، كنا رايحين على مسرحيه، المسرحيه كان هو مصورها وبدقيقه 90 اعطاني النص قال يلا انك تطلع تلقيه، وطلعت القيته.
2: لا هي مش عم تحكي، مش عم تحكي على هي عم تحكي على شوي صور. انت بلشت المسرح، هو بلش المسرح او يطلع على المنصه انه يحكي. أول ظهور لإله إنه من ناحية ناس وحضور ناس، وكان يعني بعيدا عن السهل إنه هي كانت بعزة.
0: أوكي.
2: وهذا الشخص
0: هو شو طلع يحكي بعزة؟
2: رثاء.
0: واو. لمين طلع تذكر رثاء؟
2: هو كان شخصية عنا، هو بحبه كتير، هو شخص بحبه كتير، جارنا وقريبنا يعني، هو مش بس إنه جار.
0: أوكي.
2: هو كان كتير متعلق فيه. كان هو قلت كمان فترة دياليزيا وهالشغلات، وكان يسأله شو يعني دياليزيا، وكان يفوت فيه كتير أسئلة.
0: أوكي.
2: فكان حتى الفترة الأخيرة كانت هي العلاقة شوي أكتر من اللازم، أكتر من ما هي كيف معتادي.
0: كنت متخيل سمير أنه ممكن هذا البني آدم تفقده؟
3: لا وقتا ما كنتش أفهم يعني بهالشغلات،
0: ما كنتش تعرف شو يعني فقدان.
3: كنت صغير كتير وقتا، وكان أول واحد بفقده وللأد كان عزيز على قلبي يعني.
0: كيف إذا كنت هالقد صغير ومش عارف شو يعني الفقدان، مش عارف شو يعني خسارة الإنسان اللي أنت بتحبه، كيف قدرت تكتب رثاء أو إيش الرثاء اللي أنت عملته
3: بهاي اللحظة اللي هو توفى فيها؟ أنا خلص حسيت إنه إنسان قريب على قلبي مات، يعني إنه بطل موجود، خلص بطل موجود.
0: أوكي.
3: فمن وقتها تعادت مع أبوي، كنت صغير بعدني كان يمكن 6-7 سنين. وكتب الرثاء أبوي، وأنا كمان إنه كنت
0: أنت قرأت
3: بالقراءة. وطلعت قدام ناس كتير يعني، مش كتير كان الإشي قليل يعني، إنه كان كتير ناس لأنه قد ما هو محبوب هالإنسان يعني. إنه
2: كانت بكنيسة تعرفي إنه كل الناس قاعدة
0: وطلعت أنت قلت الرثاء اللي البابا كتبه وقدرت تقرأه وتكون تمسك حالك وانت عم تقرأه. طيب خلينا ننتقل من هذا الجو، بديش أفوتكم أرجعكم لهذا الجو، ننتقل للمسرح. فكرة المسرحية أول إشي أمير، فكرة المسرحية منين أجت؟ من بعد أمير رسلين بيكون معنا كمان ضيف، أعطيني فكرة هيك ذهب الزمان.
2: ذهب الزمان هي كمان مرة هي قصة عرض كان راقص، قلبناه على عرض راقص مسرحي، بحيث انه احنا هون تكون نقطة الانطلاقة، نهاية البدء.
0: لا المقصود الفكرة منين اجت ذهب الزمان، يعني احنا طبعا في كتير قصص، في كتير مسرحيات، في كتير اعمال اللي نتذكر فيها الايامات الماضية، الزمن اللي راحوا هيك، بس انت منين اجتك الفكرة انه تكون كمان مسرحية راقصة؟
2: حلو، بس كمان مرة عشان انه اوضح واكون يعني واضح بهاي النقطة، ذهب الزمان هو الاسم نفسه، هو كان موجود من تمارا.
0: أوكي.
2: هي الفكرة موجودة من ناحية رقص وعرض الراقص وتصميم الرقصات الموجودة والتراثية الموجودة، فأنا أجيت اقترحت عليها، والحلو أنه هي تقبلت الموضوع وفهمت الفكرة. أنه نقلب محل أنه ما يكون عرض كامل هو راقص، نقلبه لعرض مسرحي. إسا الفكرة أجت هي كيف أنه إحنا ننقل الأشياء القديمة، نعمل هاي الانطلاقة من انه عروض مسرحية راقصة لنقلبها لتصور عروض مسرحية.
0: ايش دك تقلب، ايش دك تعمل فيها، ايش كنت متخيل؟
2: كانت عروض راقصة كانت أوكي. عروض راقصة، فإحنا حولناها من عروض راقصة لعروض مسرحية راقصة. فهون صار في عنا تواصل بين المسرح للرقص نفسه، ما يكونش عنا بس عروض راقصة كاملة متكاملة وبس،
0: يكون في عنا قصة. فكرة المسرحية منين؟ منك ولا من تمارة كمان؟
2: من تمارة، وإحنا أنا أجيت هون بلشت إنه أطورها لتكون عرض مسرحي، يعني فيه المسرح، روح المسرح، فكرة المسرح.
0: وكيف تم اختيار سمير ليكون هو بطل هالمسرحية؟ يعني هي المسرحية كلها معتمدة عليك
2: بالضبط،
0: على وجودك أنت، أنت لحالك.
2: هي وكمان هو وكمان صبية هي سول،
3: وكنا نمثل الأخ والأخت مع بعض يعني. وإحنا
2: إحنا أنا عشان أنه أجي أحكي لها القصة والفكرة المسرحية نفسها.
0: لا بدناش نسمع هلأ فكرة لا المسرحية.
2: لا لا بس لحظة، هي هون أنا ما عطيتهاش انه النص، قلت لها خذي اقري وشوفي.
0: اوكي.
2: اجيت قلت لسمير تعال انا في عندي فكره مسرحيه معينه، اعطيته النص انه يقرا يحفظه، ورحنا لعنده قعدنا مع الفريق كله. قلت له خذ اطلع، طلبت من تمارة تختار صبيه من الصبايا اللي هي تقدر تكون بهيك محل.
0: اوكي.
2: فخليت انه يطلعوا يقروا النص، اعطيت الفكره كعرض كامل متكامل قدامها عشان اوصلها الرساله او الفكره كلها كاملة. طيب. قدامها ملموسة.
0: هلأ بعد شوي رح نرجع لنتحدث معكم إيش هي المسرحية هاي، عن إيش كانت بتحكي وإيش كان دورك بالتحديد سمير، وشو الصعوبات اللي لقيتها وإنت عم تحكي وعم بتعيد حالة اللي إنت بتحبهاش. هلأ حكينا عنها ومش رح نعيدها، ولكن هلأ بدنا نكون مع كمان ضيف من خلال سهريتنا إلى الليلة وسهرية مع سوزانا.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية
1: وسهريتنا لليلة أحبائي. منرحب بالفنان جمال خالد حبيب الله. مساء الخير أستاذ جمال. أهلا وسهلا فيك. حضرتك مدرب فرقة المهلوية وصاحب فكرة العمل الضخم الموسيقي الراقص، اللوحات الراقصة، واللي حصل على جائزة بعد شوي رح نسمع عنها، بس خبرني بالقبل، خبرني أكثر، خبر المستمعين عنك.
2: أنا جمال خالد حبيب الله، أنا من قرية اسمها عين ماهل، كل بلاد بلدي لأنه توجدت فيها كتدريب. تأثرت من خالاتي وعماتي وستاتي اللي هن متمكنات من التراث الفلسطيني، وخصوصا انه سيدي ومختار رجال زمان كان يناموا عند المختار، فخالاتي وعماتي كان يسمعوا الكلمات يمكن بالجينات الثقافي تاعتنا.
1: هلا العمل اللي احنا عم نتحدث عنه عمل مش هين ومش سهل، واحنا عم نتحدث عن فرقة المهلوية وعم نتحدث عن جائزة ايضا حصلت عليها. خبرني شوي في البداية، الفرقة قديش صار لها، قديش عمر الفرقة، اعضائها، كم من عرض اللي انتو شاركتوا فيه لهلا؟
2: احنا قبل 7 سنين كوننا الفرقة بعد ما رحلت انا من الناصري اللي هي الناصري حبيبتي وغالي علي. كونت فرقة في عين ماهل سمناها المهلوية للفنون الشعبية، وشاركنا كل المدارس كل الأجيال. تفاجأ يا أخت زان إنه الفرقة عددها من أكبر الفرق في العالم العربي، مش من عرب الداخل.
1: هو قديش عدد الأعضاء الفرقة؟
2: لا بدون مبالغة يعني فوق الـ200 عرض، فوق الـ200 فنان،
1: فوق الـ200 فنان
2: اللي هن من صف أول ل خريجي الثانوية والجامعات.
1: أوكي. وكل واحد طبعا كل مجموعة في إلها العرض تبعها وفي إلها المسرحية تبعها والمضمون تبعها.
2: مسؤولية، بس ربنا بيعرف قديش اللي تطلع 200 اختزان 200 نفر على المسرح، دبكات، رقصات، لا بل عازفين، لا بل مغنيين ممثلين.
1: في عروض اللي شارك فيها 200 شخص مع بعض.
2: ثقافي أخت زان غالي، بالقصر الثقافي في الناصري،
1: نعم،
2: طلعوا على المسرح 200 مهلاوي من صف أول لثانوي لجامعة، كلهم دبكات، لا بل المغنيين والممثلين والعازفين والزجالي والداعمين وكله مهلاوي من أرض يعني من الفقورة.
1: واو
2: يعني
1: واو واو واو.
2: وهذول بدهن لباس وموسيقى، وكل الفنانين اللي سامعين عارفين يعني هذا بده اخراج، ان مش 200 نفر جوقة يغنوا وينزلوا، لا
1: صحيح. عندك لوحات كمان، لوحات راقصة، يعني كل واحد في عنده اللوحة تبعته، كل مجموعة في عندها اللوحة تبعتها.
2: اشي رائع. ربنا بيعرف الحمل اللي كان علينا كإدارة وكجمال. أكبر فرقة من العالم العربي هي الفرقة المهلوية للفنون الشعبية،
1: كل الاحترام،
2: بدون مبالغة.
1: خبرنا شوي بالنسبة للعرض الأخير اللي كان
2: بعد 3 سنين حرب، طلعنا واشتركنا مهرجان اسمه ألبانيا، دورس ألبانيا. فطلعت وشاركت بنظم إنه في 11 فرقة مشتركات. أحكي لك بصراحة،
1: نعم،
2: هني أحسن منا.
1: هني أحسن منك؟ ليه؟
2: هن أحسن من ناحية لباس، موسيقى، ضخامة، حركات، وأنا بعترف.
1: طيب وشو اللي خلاكوا أنتوا تحصلوا على المرتبة الأولى؟
2: بعرفش، أنا بعرف إنك فنانة، هاي أنا إنه سوزان هي فنانة، أنا بعرف، أنا بحكي بلغة فنانين. شفت 11 فرقة من ناحية لباس، من ناحية موسيقى وآلات موسيقية لايف يعني حر.
1: أوكي.
2: لما طلعوا المهلوية للفنون الشعبية بالمجوز، باليرغول، بالجمباز،
1: هذا يمكن اللي خلاهن يعطوكوا المرتبة الأولى، لأنه أول مرة بشوفوه بحياتهم.
2: لا مش تعاطف، لا مش تعاطف، بس لما أعلنوا عين ماهل فعلت.
1: ما كنتش متوقع أنه تكونوا أنت المرتبة الأولى؟
2: لا.
1: شو كان رد فعل أعضاء الفرقة كمان؟
2: زغارية وغنانة
1: أحلى.
2: كان في جاليات عربية سوزان، وهذا زاد الانفعال.
1: حصلتوا على المرتبة الأولى ومرتبة عالمية، مش مجرد مسابقة أو مهرجان شاركتوا فيه، فهذا أشي برفع الراس. بدي أتمنى لك إلك ولكل الفرقة، وتبقى دايما المدرب واللي محروق على الفرقة، وبدك الفرقة دايما تكون من الأوائل. الفنان جمال خالد حبيب الله بالتقدم دائما إن شاء الله.
2: الله يخليك.
1: يا هلا فيك، تسلم لي، تحياتي، باي باي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: نرجع لنواصل معكم أحبائي سهريتنا لليلة مع ضيوفنا اللي موجودين معنا بالاستوديو. معنا أمير شحادة، سمير شحادة، وجابرائيل سبع سنين. كيفك جابرائيل؟ قدم قدم على الميكروفون.
2: ليه
1: حابب تحكي هيك إشي أنت كمان تشاركناها السهرية؟ خلي الناس تسمع صوتك. يلا أحكي لي، شو بتحب تعمل أنت؟ وين أنت والحاسوب الكمبيوتر مثل سمير ومثل البابا؟
2: أنا كتير بحب مشروع أخوي، وكتير بحب أساعد أبوي بالأشياء.
1: يعني البابا لما بنجح أنت بتكون عم بتساعده؟ عشان هيك بنجح. بدي أقول كيف نجح أمير. شو بتساعده أنت بإيش؟
2: بالشغل مثلا.
1: أنت بتساعده بالشغل بالتصوير؟ شاطر أنت بالتصوير؟ والله كل الاحترام. شو بدك تصير لما تكبر؟
2: بصير مصور.
1: مصور، برافو عليك، برافو عليك. هلأ نرجع لسمير وبنعرف إيش ما نحكي مع سمير. إيش؟
2: على مشروعه،
1: على المسرحية اللي هو كان بطلها. سمير، احنا هلأ اجى الوقت واكيد المستمعين كمان حابين يعرفوا شو كان دورك انت بالمسرحية، واعطينا فكرة هيك شوي اكتر، لانه العرض راح يكون ب 24 اذا انا مش غلطاني، ب 24/9. قعدنا طبعا قبل ما نفوت على الاستوديو حكينا على الموضوع، الاشي جدا جدا جدا مؤثر، وانا بتمنى عن جد بتمنى كل واحد يكون. راح يكون في عرض قريب بالمنطقه هون ولا بس بترشيح؟ راح
3: السبوات الحالي هو عرض واحد، واحنا كمان عرضنا هاي الشغلات على المخرجين، على شركة الانتاج، وفي احتمال كبير كمان انه يشتروا من فكرته، يعني من قوته، فانه يمكن انا مش راح كمان لازم بتوسع. بس الاشي انه احنا وضحنا شو فكرتنا، وفي كتير الناس اللي حبت الفكرة.
1: فاذا خلينا نشوف سمير. سمير خبرني شوي، خبرني عنك انت بالمسرحية. لما انت قرأت المسرحية وين شفت حالك وكيف شفت حالك، وهل كنت قادر تمثل الدور بالضبط اللي مطلوب منك؟
4: اول اشي بدي احكي شغلي، هاي اول مرة اللي كيف قلت انه رح اكون امثل مش احكي. فالاشي كمان شوي اللي هو رح يكون تجربة اللي هي كتير حلوة لي، وكانت تجربة حلوة. انا اول اشي حسيت انه هذا الدور الي، انه خلص انا هذا الدور.
1: من وقت ما قريت السيناريو عرفت انه هذا الدور الك؟
4: من وقت قريت الدور قلت سمير لازم يكون بهذا المسرحية لانه هو بيقدر.
1: اوكي.
4: كمان شغلي بدي اشكر تمارا وفرقتها اللي هن عبارة عن أنا وبنت اسمها سول، وبعدين رح أقدم لهم شكر كلهن. إسا بدي أحكي عن شغلي، إنه أنا كمان بهذا العرض أنا رح أكون أنا مع صبايا، وهذا الإشي كمان مش سهل بالتدريبات نفسها، إن أنا أكون شاب بين صبايا. وبس الفرقة اللي غاد عن جد دشكرهن كلهن.
1: البنات كبار اللي بيشاركوا معك
4: في من صف سابع لصف تاسع عشر احداش هيك شيء.
1: دورك أنت شو كان بالتحديد؟
4: أنا أخو مع أخته.
1: أوكي.
4: بالمسرحية.
1: أوكي، هاي اللي قلت لنا إياها قبل شوي. بس شو كان الدور بالمسرحية؟ يعني عن إيش كانت المسرحية بتحكي؟
4: عن التراث والزمان القبل، عن الطابون، عن الحكايات الحلوة القديمة، عن كيف كانت الست تكون تجمع الأولاد ويحكوا عن القصص الحلوة.
1: هاي الأشياء اللي احنا نسمعها عند الكل وبعملوا في أيامات تراثية وأيامات هيك، ولكن بالمسرحية هاي ذهب الزمان. إيش الإشي اللي كان مفاجئ فيها؟ لما أنت كنت واقف على المسرح عم تحكي مع مين كنت عم تحكي؟ مش راح نقول. أوكي. مش راح نقول، بس عن جد أنا بنصح كل اللي عم تسمعونا يحضروا المسرحية، لأنه أنا نفسي تفاجأت فيها وهن عم بحكوا فيها مفاجأة هالقد مؤثرة وهالقد حلوة وبتخطرش على بال. وأنا مستغرب كيف قدر سمير أنه يوقف بالحكي كله بالمسرحية ويعيش الحدث هذا. يعني إشي كتير كتير أمير، لما إحنا عم نحكي على هيك موقف، يعني كل موضوع التراث والأكل والطابون، وبتعرف كل الشغلات هاي الكل حكى عنها، باخذوا كل أطفال المدارس يشوفوا هاي الشغلات، ولكن هاي المسرحية بالذات منين أجت الفكرة اللي بتكاش تحكيها شو هي اللي هي أساس المسرحية، ولا أنا طبعا بدي أحكيها، إنه تعمل هاي الحبكة بالآخر.
3: هتقولك شغلي، وبدي أحكي عن شغلة كمان فيها للمسرحية على قصة إنه تمارا اللي هي فكرة الرأس اللي فيها الفكرة الأساسية اللي كانت بالعرض كله.
1: أوكي.
3: هي أخذت كل إشي من ستة، حياة اللي عاشتها، التراث، الأغاني، الحركات، كل حقيقية. كله أنه مش مصطنع، أو مش أنه إحنا بدنا نتخيل هاي الأشياء. وهذا اللي ساعدني وشجعني أفوت مع تمارا، لما هي عم تحكي عن إشي حقيقي وملموس، مش أنه هي سمعت عن ستها، هي عاشت
1: مع ستها وواكبت كل الأمور اللي مرقت فيها،
3: كل الأمور هاي محسوسة. تعنول
1: أوكي.
3: هي عبرت عن حالها بالمسرحية بحركاتها، بكل هاي الأمور. الحركات مش عبثية، كمان مرة عم برجع بدأ
1: أكيد على لوحات راقصة،
3: لوحات راقصة اللي إحنا كمان مرة ضفنا عليها قصة المسرح عشان نورجي الإحساس كمان كله، ككل عرض كامل متكامل. فالفكرة هون إنه كيف ندمج الشغلتين مع بعض. هاي كانت صعوبة معينة، أو كانت في عنا صعوبات معينة لنوصل كيف نفكر بالمسرح والعرض الراقص، نجمع كل مع بعض.
4: يعني أغلب المسرحيات كانت تكون إنه يا بس يغنوا، يا بس يرقصوا، يا بس يمثلوا. هون إحنا جمعنا كتير شغلات من الغنانة، من الغنانة الشعبية التراثية.
1: مين كتب لك السيناريو سمير؟
4: هو يعني اللي كتب كل شيء.
1: بابا اللي كتبه؟
4: طبعا أبوي. وكمان انا انه هون بيجي الاحساس والدور نفسه، انه مش بس شو المكتوب.
1: قدرت تعيش الدور وانت عم تحكي الكلمات وانت واقف جنب الكرسي تبع ستك؟
4: طبعا.
3: كيف
1: ما حسيتش انك غصيت، او انه لا سمح الله لا سمح الله بعد عمر طويل كمان كلنا رح نروح، كمان يمكن تيتا وكمان الكل، بس كيف تعاملت مع احساسك هذا وانت على المسرح؟
4: أول مرة أنا كيف ما قلت لك إنه الإشي من قد كنت إنه في غصة وهيك، لما قرأته أول مرة عم بحكي لك، مش إنه لما فهمت
1: دمعت. قلت لك جابي حبيبي جبريل، بس خلي شوي إجريك لتحت عشان منعملش لشي. أوكي عمري.
4: بس الإشي هنا إنك أنت عم تحكي عن إشي صار ورح يصير مع الكل، يعني مش إشي غريب.
1: يا الله
4: فانه هذا الاشي كمان ساعدني ان اكون واقف بيك محل، واني ما اقولش لا انا بقدرش.
3: وصراحة هو حط شخصية معينة اللي هو بحبها بقلب دور اللي هو الست
1: المعلم على الماك
3: استاذه، فحس الدور اكتر، كمان حس فات على تأثر من الدور كمان اكتر واكتر.
1: قديش وقت المسرحية؟
4: تقريبا ساعة وشوي.
1: وانت لحالك على المسرح؟
3: هي فقرات، هي عرض راقص بفوت، أول شيء هني بفوتوا كمسرحية، بصير في عندك تجزؤات.
4: إنه مثلاً أنا بطلع بحكي، بعدين تيجي رقصة،
1: تيجي لوحة راقصة، وبعدين ترجع أنت كمان وبترجع اللوحة هاي. يعني أنت هلأ حاضر تماماً لـ24 الشهر؟
4: طبعاً، وإحنا بعدنا بالتدريبات، بس إنه أنا كجهزي جاهز.
1: جاهز تماماً للمسرحية. شو كنت بتقول للمستمعين اللي هلأ عم يسمعونا؟
4: إنه عن جد تشجعوا وتعالوا، و فيش أقول، يعني عن جد الإشي كتير حلو ورح يحكي عن
1: رح يتأثروا مثل ما أنت تأثرت. فكرك الأداء هالقد رح إذا كان أنت نزلت دموعك، فكرك كمان المشاهدين أو الجمهور اللي بيطلع يحضر المسرحية رح يحس بنفس الإحساس، رح تقدر توصل إحساسك.
4: أنا كيف محاسس طبعا، وحاسس إنه الكل رح يكون منصت لهاي الشغلة ويسمعها ويفهمها ويشعر فيها كمان.
1: أنا بتمنى حبيب قلبي، أنا بتمنى يا روحي.

0: رهيب.
1: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
2: وبشرفنا أحبائي من خلال سهريتنا لليلة سهرية مع سوزان عبر أثير راديو مكان نستقبل الكاتب سعيد ديابات. مساء الخير أستاذ سعيد.
3: مساء النور إليك ولجميع المستمعين.
2: أهلا وسهلا فيك. حضرتك مختص في مجال التوجيه المهني وسوق العمل ومدير برامج في المجتمع العربي. خبرنا شوي لما إحنا اليوم عم نتطلع على وضع شبابنا وشاباتنا وعم نشوف إنه للأسف الشديد إذا كان بعد التعليم أو قبل التعليم مش عم بيلاقوا المسار الصح، لوين يروحوا؟ شو هو التوجيه اللي كنت أنت بتقدم لنيا وهذا اللي ظهر من خلال كتابك بأي لون سترسم طريقك؟
3: أكيد أخت زان، واسمحي لك أعطي بس لمحة شوي على المسار اللي أنا مريت فيه.
2: نعم.
3: اللي جابني كمان لأنه أكتب هذا الكتاب. فأنا سعيد مستشار تنظيمي ومطور برامج مجتمعية للمجتمع العربي من سنين، حوالي 13 سنة بشتغل مع فئة الشباب، طلاب جامعيين، وبشتغل كمان مع مؤسسات وبرامج اللي تهتم بموضوع التعليم، التعليم العالي، التشغيل والتطوير المهني. خلال عملي التقيت بمئات الشباب والصبايا بمراحل مختلفة، منهم اللي بيحاولوا يختاروا تخصص، منهم طلاب جامعيين اللي بيسألوا طيب تخرجت شو بدي أعمل، منهم معهم شهادة وبيسألوا كيف بقدر أحولها لمسيرة مهنية. من هون بلش اهتمام الحقيقي بالتخطيط المهني، مش بس كيف نساعد الشاب أو الصبية إنه يلاقوا وظيفة أو يلاقوا مجال دراسة، إنما نساعدهم إنه يفهموا نفسهم وذاتهم، يفهموا سوق العمل والبيئة اللي حواليهم، كمان إنه يتخذوا قرارات أفضل طوال مسيرتهم. وهيك قررت إنه أكتب كتاب، إنه أجيب كل هاي الأفكار، كل الحالات اللي صادفتها، ويعني بفكر إنه ساعدت قسم كبير منها لكتاب واحد، وهو كيف إنه يلاقوا اللون اللي بدهم يرسموا فيه.
2: بأي لون سترسم طريقك؟ نعم. بالنسبة بديش طبعا، أنا بدي معنية جدا إنه اللي عم يسمعنا يحب أيضا إنه يحصل على الكتاب. ما بديش إنه تذكر لي كل النقاط المهمة من خلال الكتاب هذا، ولكن أهم النقاط إذا كان في التوجيه وإذا كان في التعليم، شو كنت بتقول للمستمعين؟
3: أول شيء بقول إنه التعليم مش مهم بأي مرحلة، ومش مهم إن كان هو تعليم أكاديمي أو تعليم مهني أو يعني خلينا نقول الفوق ثانوي. التعليم هو استثمار، استثمار اللي إحنا نستثمر وقتنا، نستثمر أموال، نستثمر كمان علاقات اللي إحنا نطورها خلال الفترة هاي. فكل استثمار إحنا لازم نفكر كيف نبلش نرجع الاستثمار لمصلحتنا. هذا هو واحد من الأسس اللي أنا بحكي عنها كثير. عشان إنه إحنا نعطي كمان الآليات للجيل الشاب كيف يرجع الاستثمار اللي بمجتمعنا كثير من المرات الأهالي
2: مش لازم في البداية قبل ترجيع الاستثمار إن يحاولوا يفهموا ذاتهم، يشوفوا على أي مسار بدهم يروح، اختيار التخصص المناسب اللي هن بدهن إياه، لحتى إذا لحقوا فاتوا فيه يقدروا يكملوا، مش سنة أو سنتين ونقول لا ما نجحناش أو مش هذا اللي بدنا إياه ونتراجع. وللأسف الشديد في نسبة كبيرة كمان هيك.
3: أكيد. فهذا هو هاي رحلة إنه يفهموا ذاتهم، وكمان يعني الكتاب هو دليل لفهم الذات وسوق العمل وبناء مستقبل مهني. فعشان يعرفوا إنه فيهم استثمار معين، لازم إحنا نسأل حالنا مين أنا، بإيش أنا شاطر، شو بدي من حياتي، أي بيئة أنا بدي أشتغل فيها، وكمان شو بصير بسوق العمل. وهيك لما إحنا نسأل هاي الأسئلة صرنا نعرف شو الخطوات اللي أنا لازم أقوم فيها عشان أصل للهدف. كثير من المرات بحكي أنا كمان لمجموعات اللي برافقها وبمحاضرات إنه إحنا يمكن نتعلم سنة، سنتين، ثلاث سنين، أربع سنين لمجالات هندسة، بس إحنا رح نشتغل 40 سنة. إحنا لازم نخطط شو بدنا نعمل بهاي 40 سنة، على قليل نكون جاهزين إنه نواجه التحديات اللي رح نصادفها.
2: طب إذا قلنا تحديات وقلنا مسار، شو الفرق بين اختيار تخصص واختيار مسير اللي ممكن يكملوا فيها؟
3: اختيار التخصص هو قرار اللي احنا بناخده بفترة معينة، لأنه هيك بكون في عنا صورة عن إيش في إمكانيات أمامنا، عن إيش سمعنا كمان من أصدقائنا ومن أهلنا، عن إيش كمان قرينا من مجالات اللي سمعنا إنه واو إلها شغل، إيه عليها طلب، قررنا أخذنا القرار. ولكن لما نتقدم بالمسيرة المهنية رح نأخذ قرارات تقريبا بكل يوم، بكل شهر، بكل سنة. فأنا أخذت قرار إنه أتعلم شغلة معينة، ولكن عشان أقدر أخذ قرارات كمان بشكل متواصل أنا لازم أضل أواكب التغيرات وأواكب المعلومات اللي تجيني من كل الجهات حوالي. وهون بعد ما الشاب أو الصبي يفهموا نفسهم وشو المهارات اللي عندهم وشو كمان رغباتهم بالحياة المهنية وبحياتهم الشخصية كمان، لأنه الشغلات تربط ببعضها، فراح كمان يأسسوا قراراتهم على فهمهم للعالم اللي حواليهم.
2: بس اللي انت هلأ عم تقوله موجود طبعا عندك بالإصدار اللي أصدرته بأي لون سترسم طريقك، هذا بقول ومن خلال جملتك اللي انت هلأ قلتها انه الحياة عم تتقدم والحياة عم تتأخر، يعني انت هون ضميت من خلال الإصدار هذا كل النقاط اللي هي موجودة اليوم اللي انت من خلالها فيك تساعد هالشباب والشابات. بعد أكم من سنة هل رح يكون في تحديث أيضا لهذا الكتاب مع كل التقدم اللي رح يصير؟
3: لا شك، لا شك إنه بالأول هدف أساسي من الكتاب إنه نعطي آليات لكل شخص اللي بدور على الخطوة القادمة إله للتقدم المهني إنه يكون عنده آليات. ولكن مع التقدم كمان أنا متوقع إنه أصدر كمان كتب اللي فيها حطلانات لمعطيات، حطلانات تغيرات بسوق العمل إن كان محلية أو عالمية. وعلى فكرة أخت سوزان هذا الإشي موجود كمان في عدة دول بلغات مختلفة كمان، إن كتب من هذا النوع كل كم سنة تتجدد.
2: هذا اللي عم بسأله بالضبط، لأنه الحياة بتتقدم وبتتغير.
3: أكيد أكيد.
2: هلأ المعنيين أستاذ سعيد يحصلوا على هذا الإصدار بالوقت الحالي، بالوقت الحالي كيف ممكن يحصلوا عليه؟ من وين؟
3: أنا اخترت طريقة النشر الذاتية، إنه أقوم بنشر الكتاب بشكل مباشر، لأنه بآمن بالتواصل المباشر مع الأشخاص اللي بحبوا يقرأوا الكتاب اللي كتبته، وكمان لأنه أنا معني إنه أبقى أضل أعطيهم نصائح وإنه يتواصلوا معي وأقدمهم استشارة قديش بقدر. فكل شخص بحب إنه يحصل على نسخة من الكتاب ممكن يتواصل معي عن طريق الفيسبوك سعيد ديابات، ممكن بالعربي أو باللغة الإنجليزية، أو عن طريق اللينكد إن كمان سعيد ديابات.
2: إذا بتحب تعطي كمان رقم الهاتف عن طريق البرنامج كمان فيك تعطي؟
3: أكيد ممكن، رقم الهاتف أو للواتس أب 050-902-7075.
2: الكاتب سعيد ديابات كل الاحترام لك أنك فكرت بهالمجال ولا تكتب كمان لأولادنا ولبناتنا هالشباب وهالصبايا تساعدهن في مسيرتهن واختيار الموضوع اللي بالدنيا وترافقهن كمان على طول كمان بالمستقبل. ألف شكر لك والتقدم الدائم عزيزة. شكرا كتير.
3: شكرا لك على برنامجك الرائع.
2: الله يسعدك ويخليك. تحياتي. باي باي.

0: نحن تقريبا وصلنا لنهاية سهريتنا لليلة، ولكن قبل خليني أسمع منك هيك سمير، شو بك تخبرنا عن كل موضوع الـ AI وين أنت منه بهالأيامات؟
1: اليوم الـ AI كتير متطور وبيعمل كتير شغلات، وأنا كمان بحكي شغلة واحدة بس هاي تحكي عن الـ AI، إنه انتبهوا الـ AI إله سيف، إله حدين، الحد
0: الله.
1: الإيجابي والحد السلبي، فأعرف كيف تستغلوه وأعرف كيف تطوروا حالكم فيه، مش إنه تراجعوا حالكم
0: يعني
1: فيه.
0: كل شيء فيني أقول لك يا أو أقوله لأبوك وإمك وأخوك كمان، الله يحميك ويخليكم لبعض على هالذكاء اللي عندك. هلأ كلمة شكر بالنهاية، لمين بتحب تشكرها على السريع؟
1: أول شيء لأبوي وإمي، كتير بشكرهن على كل الدعم اللي ممكن يكون، وبدي أشكر سول، وبدي أشكر ماريا، وبدي أشكر نانسي، وبدي أشكر ليان، وبدي أشكر لوريان ومرح وريما وملك ولمار ويارا وشدان وليلى ولونا وديالة جبران وديالة خميسين ونتالي وحلا ونور وألما وليزا وإميلي وميرا وجونا وزيتا وبس
0: وبس بكفي. لا هلا لو قلت
1: وتماره
0: شفت كنت ناسي هذا. هلا لو قلت لك عيدين كلهم بدون ما انت تطلع على التليفون بعيدين ولا لا
2: حافظ نصني؟
0: لا امير انا كثير سعيده بوجودك معنا بعد هالفتره الطويله هاي، وجابرييل اول مره بيكون معنا، وسمير الغالي بدي اتمنى لك كل التقدم والسعاده حبيبه قلبي.
1: نعم يا صغيره اللي بحب يشتري التيكت بينفع يفوت على موقع تذكرتي او عن طريق الباب بقصر الثقافي بمعلى الترشيحه على الساعه 8،
0: عم نتحدث عن 24/9
1: صح. كمان شغلتين بس على السريع هيك بدي احكيهم دقيقه.
0: يلا.
1: اول شيء انه انا عملت موقع لنوبي اللي هو تربيه ماليه، عشان هذا الموقع بيخليك تبلش مشروع، كل اساسيات انك تبلش مشروع.
0: انت عملت مشروع على الكمبيوتر تربيه ماليه؟
1: انه مشروع عشان الانسان يبدا مشروع.
0: يا الله.
1: وفي عندي موقع كمان عشان المتجر تاعي يعني كمان.
0: طب هذا بديش احرق هنا بكلمتين، رح يكون في إلنا لقاء كمان مستقبلا حتى لو كان عن طريق التليفون، تذكر تحكينا عن هدول النقطتين.
1: طبعا.
0: شكرا لك سمير، شكرا كتير حبيب قلبي، شكرا لك جبرائيل وامير شحاده، الف شكر لك، الله يخلي لك ياهن ويسعدهن بجنن اسم الله عليهن. وطبعا هذا الفضل برجع لك وللوالده ولله اكيد اللي ان شاء الله بيكون معكم على طول. لهون احبائي انتهت سهريتنا لليله، بدي اشكر كل اللي كانوا معنا على السماع، وايضا كل اللي رافقونا باللي على الصفحتين على الفيسبوك، سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربيه والانجليزيه، لجوسلين الف شكر، لحندهان شكرا كثير، ومني لكم دائما كل الحب سوزان دبيني. الاربع الساعه 1 بنلتقي معكم بهايد بارك، كونوا بالف خير مع كل الحب، باي باي، الى اللقاء.

أنتم مع مكان. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. أنتم مع مكان. الآن على مكان هدوء نسبي عمزاج شادي بلان.

0: أنتم مع مكان. بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج سينما الشويش.
1: سينما الشويش، حلقة جديدة اليوم من سينما الشويش. مرحبا غازي أبو بكر.
2: أهلا شادي بلان.
1: حلقة جديدة اليوم فيها رح نتذكر فنان كبير الأستاذ بيقولوا له كانوا 20 سنة على رحيله،
2: مهندس الضحك في السينما المصرية والإذاعة المصرية والمسرح المصري فؤاد المهندس. توفي في 16/9/2006
1: من مواليد 6 أيلول 1924 وزي ما حكيت 16 أيلول 2006 قبل 20 سنة رحل عن عالمنا فؤاد المهندس.
3: ألا وخطير، أيوة خطير، جدا خطير خطير خطير.
1: اليوم مشوارنا بالسينما الشويش عن فؤاد المهندس. البداية كانت من السينما ولا من المسرح غازي؟
2: البداية كانت في المدرسة، في مسرح المدرسة. خلينا نقول المفاجأة أنه أمه كانت ترفض أنه هو يفوت التمثيل، ولكن أبوه شجعه. أبوه كان عالم لغوي، فكان عند فؤاد المهندس لغة عربية يعني قوية
1: سليمة.
2: بالضبط. إلى جانب نذكر أنه أخته هي الإذاعية الكبيرة صفية المهندس.
1: البداية بالسينما مع أي فيلم كانت؟
2: عملين هو بدي عام 1952 بأدوار صغيرة. ممكن نذكر بالخمسينات لقاؤه بفاتن حمامة في أكثر من فيلم، بين الأطلال، الله معنا، ونهر الحب. أدوار صغيرة كانت.
1: 1960 دور أكبر شوي مع كمان فاتن حمامة بنهر الحب. عمر الشريف.
2: عمر الشريف.
4: الساعة دلوقت 12 إلى دقيقتين. مظبوط؟
5: مظبوط.
4: يعني فاضل دقيقتين على السنة الجديدة. مظبوط؟
5: مظبوط.
4: وبعدين يطفوا النور والناس تبوس بعضيها. مظبوط؟
5: مظبوط.
4: طب تسمحي نخرج برا في التراس؟
5: وصفي انت جننت؟
4: مظبوط، بس تعالي.
5: الله، ايه ده وصفي؟ هتعمل ايه؟
4: هنفذ تعليمات خالد بكل دقه. تسمحي تغمضي عينيكي؟ ارجوكي مفيش وقت، غمضي عينيكي.
5: مش معقول ده يا وصفي.
4: ما تخافيش، ما حدش شايفنا. غمضي عينيكي اول من فضلك. هديه خالد ليكي. عن إذنك الحق لي واحدة عدلة قبل ما
2: يطفو النور. نذكر شادي أنه عمليا البداية كانت كمان صداقته للكوميديان الكبير نجيب الريحاني. كانوا أصدقاء، وكان طبعا كان فؤاد المهندس صغير، فكان يروح يشتري له باكيت دخان عشان يقرب منه. وطلب من نجيب الريحاني أنه يخرج لطلاب المدرسة مسرحية، وهيك كان. وعلمه نجيب الريحاني، ساعده على أساس أنه يصعد في سلم الفن.
1: قبل ما هو يكون نجم نأخذ تاريخ مين كان قبله؟ إسماعيل ياسين.
2: إسماعيل ياسين نذكر كمان
1: الكوميديا كان.
2: نذكر أن إسماعيل ياسين تربع على عرش الكوميديا من عام 1949 حتى نهاية الخمسينيات
1: لما إجا فؤاد المهندس.
2: وإجا فؤاد المهندس لأنه الناس عمليا زهقت من الكوميديا تاعت إسماعيل ياسين، بدن أسلوب جديد، وفؤاد المهندس أعطاهن هذا الأسلوب الجديد.
1: هو شويكار طبعا شفناهن مع بعض بكتير أعمال، صح؟
2: عمليا البداية تاعته كمان كانت بداية شويكار، وكمان عادل إمام. ومع ذلك عادل إمام كان تلميذ لفؤاد المهندس.
1: هو اللي اكتشفه بقوله فؤاد المهندس لعادل إمام.
2: بالضبط، لأنه كان هنا بحاجة لحدا يمثل أو يؤدي شخصية دسوقي في مسرحية أنا وهو وهي، ففتشوا لقوا عادل إمام وشافوا أنه هو أنسب واحد.
1: نسمع مشهد من أنا وهو وهي.
6: عينيك
4: مالها عناي؟
6: ضيقين شوي.
4: ودي فيها ايه؟
6: يعني فيك عرق صيني.
4: صيني؟
6: دليل طبط القلب ونبل الأخلاق.
4: أخلاق؟ أخلاق ايه؟
6: وقرتك
4: مالها أخرى؟
6: عريضة شوية، يعني من أصل عربي.
4: ما هو طبعا فيها أصل عربي.
6: دليل الكرم.
4: وبعدين بقى؟
6: ولا مناخيرك؟
4: أصلها ايه أخرى؟ منفلوطي؟
6: لا، قيصرية.
4: قيصرية؟
6: يعني من أصل روماني، دليل على الشجاعة، على الإقدام.
4: لا، من جهة الشجاعة والإقدام متوفرين والحمد لله.
6: ولا حواجبك؟
4: اشمعنى؟
6: مقفولين شوية.
4: ودي فيها إيه؟
6: يعني فيك عرق ساكسوني.
4: ساكسوني؟
6: دليل إن قلبك أبيض ونظيف. ولا شفايفك؟
7: شفايفي مالها؟
6: كبار.
7: كبار
6: يعني فيك عرق زنجي.
7: زنجي
6: دليل القوة والعافية.
7: الله يعافيك.
1: غازي مظبوط تعرفت شويكار على فؤاد المهندس بهالمسرحية وحبوا بعض؟
2: عمليا هو طلب ايده في خلال العرض المسرحي. ونذكر انه شويكار قالت لما تعرفت على فؤاد المهندس وقعدوا على جلسة عمل قالت انه شفت انه دمه تقيل وبيضحكش، ولكن هي تفاجأت كتير وكانوا راكبوا عفريت. لما طلع على خشبة المسرح
1: تغير.
2: اتغير.
1: اني حبوا بعض بالفيلم ولا بالمسرحية؟
2: عمليا خلال المسرحية عام 63 والفيلم
1: 64.
2: الزواج تم 63 ونقدر نقول انه شكلوا ثنائي.
1: عملوا كتير افلام مع بعض
2: كتير، ولكن انه نذكر انه فؤاد المهندس كان رافض فكرة الثنائي. بده يكون فؤاد المهندس
1: بس بكتير اعمال كان هو اياها مع بعض.
2: بالضبط، الناس اعتبروه ان يعني
1: ثنائي ناجح كان.
2: بالضبط، وبفكر انا انه هذا بوازي الثنائية تاعت ليلى مراد وانور وجدي. لانه كمان انور وجدي وليلى مراد تزوجوا خلال احداث الفيلم. واختلطت الحقيقة مع الخيال.
1: مع الخيال مع السنة.
2: وهيك صار كمان مع فؤاد المهندس وشويكار.
1: السنوات بتستمر وبتعاون مع عبد الحليم حافظ بال 1967 غازي.
2: ونذكر شغلة مهمة انه فؤاد المهندس صرح انه ما كانش يحب يسمع عبد الحليم حافظ. هو من عشاق عبد الوهاب وام كلثوم.
1: مع هذا مثل معه.
2: مع هذا مثل معه.
1: مع بودة الجماهير اسمع مشهد من هالفيلم.
2: بس نذكر انه كان المفروض يكون عبد السلام النابلسي
1: محله لفؤاد المهندس.
2: بالضبط، ولكن بسبب سفره الى لبنان جابوا فؤاد المهندس.
1: نسمع مشهد من هالفيلم.
8: ليه عملت العمله المنيله دي؟
9: دي علشان لازم اظهر بمصر كويس، وخصوصا قدام سهير.
8: دي لك حق فيها، لكن سين هتسدد الفلوس دي منين؟ اوعى تقولي سلفي.
9: جيم لا اطمن، خلاص حطيت رجلي على اول درجه في سلم المكان.
8: لازم سمعت نصيحتي اخيرا. سين
9: هتغني؟ جيم لا همثل، خدت دور مهم قوي قدام سهير. هكلمها هقولها بحبك، هقولها على كل الكلام اللي كنت عايز اقوله لها، وفي الروايه الجايه دور اكبر، وفي اللي بعدها بطوله ومجد وشهره، وساعتها افتكر ان انا حابه جدير بسهير واقدر اقولها على حقيقه احساسي.
8: ابراهيم ابتديت احترمك.
1: منشوف انه هو بطل وبنفس الوقت كمان صديق البطل بافلام معينه.
2: بالضبط، نذكر هون شغله مهمه قال فؤاد المهندس انه ما كانش يحب السينما. كان يحب المسرح.
1: فبالتالي كان مطلوب بالسينما.
2: ما عشان هيك كان كتير مطلوب، يعني خاصه بالنصف الثاني من الستينيات. ولكن هو قال انه يعني بفضل المسرح، والسينما كان يقدمها على أساس بحصل على مقابل مادي كبير. بس هذا المقابل المادي كان يصرفه على المسرح.
1: إسه منعود نحكي على المسرح بس مكملين إسه مع أعماله السينمائية. أرض النفاق من الأفلام كمان المهمة بمسيرته، صح؟ 1968.
2: هذا برأيي أجمل الأفلام لفؤاد المهندس. يوسف السباعي
1: عودوا عملوا مسلسل مع محمد هنيدي مؤخرا قبل أكمل،
2: ولكن فشل. النجاح الكبير كان من نصيب فؤاد المهندس.
1: إيش المسلسل كان ذكرنا؟
2: بيحكي إنه عن دكان فيها حبوب. حبوب للصدق، حبوب للصراحة، حبوب للشجاعة. فيعني إنه المجتمع كيف ممكن يتغير إذا بأخذ حبوب.
1: نسمع مشهد من أرض النفاق 1968.
10: يعز بكم وبمصائبكم وبغلبكم، لقد كادت نياط قلبي تتمزق، وحجاجة كبدي تتفتق من هول بلاويكم وشدة مآسيكم.
1: سينما الشويش، حلقة فؤاد المهندس الأستاذ كانوا يقولوا له.
2: نذكر انه هون في مطلع السبعينيات ظهر جيل جديد، عادل امام، سعيد صالح، يونس شلبي. فبدا فؤاد المهندس بالتراجع.
1: فيفا زلاطة
2: من انتاج فؤاد المهندس. جمع حواليه كتير كوميديانات، طبعا شويكار، سمير غانم، وكتير ممثلين، ومع ذلك الفيلم ما حقق هذا النجاح الكبير. كان الناس صار تلتفت زي ما صار قبل مع اسماعيل ياسين. اهتموا بنجم جديد اللي هو فؤاد المهندس. في السبعينيات اهتموا بنجم جديد اللي هو عادل إمام.
1: نسمع مشهد من هالفيلم فيفا زلاطة.
11: بقالي 25 سنة في الغربة.
12: غربة؟
11: ما انا مش من هنا، من الحسنيه.
12: حسنيه؟ ايه حسنيه دي؟ كلام ايه اللي احنا ما احناش فاهمينه دول؟
11: افهمكم، انا من 25 سنه كنت في توت الحسنيه. وكان اسمي ابراهيم زلاطه، وكان معايا من الحريم اربعه.
12: اربعه؟
11: طلعتهم كلهم وجوزت بنت علمة، هي اللي جابت داري.
12: ازاي؟
11: الاربعه رفعوا عليا قضيه نفقه، يا الدفع يا الحبس. حتى البيت العلمة لما لقيت الحال اتدحضر بيا وافتقرت رخرف وقعتني قضيه نفقه، عشان كده هربت من مصر وجيت على هنا وبقى اسمي سينيور زلاطه.
1: فؤاد المهندس سينما الشويش اليوم عم نستعرض مسيرته السينمائيه الكبيره طويله، خمس باب من الأفلام اللي عملت جدل كبير. عادل إمام ونادية الجندي كان هو موجود معهم كمان.
2: بس نذكرون شغلي إنه طبعا كان يقدم برنامج شهير بالإذاعة اسمه كلمتين وبس. ذكروا إنه هو انتقد الدول العربية في أحد الحلقات، فصار في عليه فيتو، في صار ضغوطات من التوزيع الخارجي، فالمنتجين بلشوا يتخلوا عن فؤاد المهندس. فهو اضطر إنه يقوم بأدوار ثانوية
1: بالسينما.
2: بالسينما،
1: وهيك وصلنا لنشوفه مع عادل إمام ونادية الجندي.
2: انقلبت
1: الخمسة باب،
2: انقلبت الآية. بعد ما كان فؤاد المهندس هو البطل وعادل إمام هو مشارك، صار عادل إمام هو البطل وصار فؤاد المهندس بأدوار ثانوية.
1: 1983 نسمع مشهد
2: خمسة باب.
1: خمسة باب.
13: الحق الدور جاي علينا.
14: ما تخافيش يا تراجي، وكله ماشي. وانت بتاعت شلاء حكومة؟
13: انا ده انا غلبان، وكمان عندي رخصة بالقانون. حتى بص حلوة يا تجراسي.
14: يا حلو. تعدلي يا بيت. تعدلي وانا بكلمك تتعدلي.
13: حاضر، اقف ازاي يا تجراسي؟ كده هو ولا كده هو؟
14: تعدلي يا بيت لو اديك في داهية.
13: يعني ما لقيتش غير انا الغلبانه اللي بتجري على ايتام.
14: انت بتجري على ايتام؟
13: تسعه فوق رؤوس بعض زي السلالم.
14: صحيح الكلام ده جدع انت؟
15: وانا اللي مولدهم بايديا دول لما كنت دكتور.
14: طيب انا هسيبك المره دي بس على شرط ترقصي بقدر.
13: حاضر، من عينيا يا تجراسي. من هنا وراي حرقص بزعبوط.
14: وشغلك كمان تعمليه بقدر.
1: طبعا برز كتير بالأعمال الخاصة بالأطفال غازي، صح؟ عمو فؤاد.
2: عمو فؤاد أنا بتذكر كنت أتابع هذا البرنامج كل سنة
1: برمضان.
2: برمضان هي عمليا مسابقات. عمو فؤاد رايح يصطاد، عمو فؤاد كل يوم، كل سنة قصدي، بزاوية جديدة. عدة سنوات متتالية نجاح كتير كبير، صح؟

0: عن المسرح. بالمسرح قدم عدد كبير من المسرحيات سيدة الجميلة، سقع بناتك، إنها حقا عائلة محترمة، هلا حبيبتي،
1: علشان خاطر عيونك.
0: صح.
1: أنا شخصيا حضرت هاي المسرحية
0: مع شريهان.
1: كنت بالضبط كنت بمصر عام 87 وحضرت
0: الذكريات لا تنسى
1: طبعا. بالضبط أنا بتذكر لما طلعت شريهان شادي كل الناس صارت تزقف، وأنا طبعا زقفت كتير، بتهيأ لي آخر تزقيف يعني أكتر واحد زقف هو أنا، ضلني زقف ودولتني أزقف لتنه. من أجمل مسرحياته، مع أنه قال لما بعد سنوات قال مش متذكر ولا أي إشي منها هيك قال.
0: نحكي شوي عن برنامج الإذاعي كلمتين وبس. كان مذيع، كان شاطر، البرنامج كان ناجح. ليش؟
1: لأنه أول شيء هو ممثل عنده الإلقاء.
0: برنامج إيش كان؟
1: نقد اجتماعي
0: ساخر،
1: كل يوم يحكي يعني دقيقتين ل يعني ينبه الجمهور لظاهرة اجتماعية معينة.
0: شو رأيك نسمع؟
1: نسمع
0: نسمع.
2: جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس.

0: نحكي عن فؤاد المهندس وشويكار 26 فيلم مع بعض
1: بالضبط. تجوزوا عام 1963، الطلاق عام 1980، مع ذلك ظل الاحترام بنات متبادل، ورجعوا التقوا فيما بعد مع بعض، وبالمسرح التقوا بروحية اتخطفت بس ما حقق النجاح الكبير.
0: أفضل فيلم
1: أرض النفاق. أرض النفاق
0: أنا معك،
1: أجمل أفلامه على الإطلاق يعني.
2: أفيشات من زمن فات.
0: اليوم بدك ترجعنا لإمبراطورية ميم، عندك معلومات جديدة حول هالفيلم اللي حكينا عنه قبل، وعلى الخلاف بين فاتن حمامة والمخرج حسين كمال.
1: بالضبط، نذكر كل المعلومات. أولا أنه هي قصة قصيرة لإحسان عبد القدوس، والقصة بتحكي عن رجل أرمل عنده أبناء كل أسماء تبدأ بحرف الميم.
0: صح،
1: كان خطة هذا الأب أنه يكون عنده أبناء بحرف الميم وأولاد أن يكونوا بحرف الميم حتى تصير إمبراطورية كبيرة اسمها إمبراطورية ميم. فاتن حمامة أعجبت بالقصة، طلبت من إحسان عبد القدوس
0: يغير
1: تحويل البطل لبطلي من أرمل إلى أرملي. ولنا نقول هون شغلي أنه كانت بنتها نادية ذو الفقار المفروض تقوم بدور البنت البكر، ولكن اللي صار تجوزت بنتها نادية وحبلت، فاضطروا يسحبوا الدور منها. ففاتن حمامة طلبت من إحسان عبد القدوس تحويل البنت البكر لابن بكر
0: اللي هو سيف،
1: اللي هو سيف أبو النجا. سيف أبو النجا عمليا هو كان زوج نجلاء فتحي، بالصدفة وصل لرمسيس نجيب. كان رمسيس نجيب عم بدور على ممثل يقوم بدور الابن البكر اللي هو مصطفى بالفيلم، فلما شافه قال له انت مصطفى، فبالآخر أعطاه يعني وجهه لفاتن حمامة، وهو قال له في صديقي حابب يمثل، قالت له لا انت مصطفى. هون شغل كتير مهمة، نجلاء فتحي اجت تزور سيف ابو النجا بالاستوديو،
0: زوجها كان ولا بعد؟
1: كان بعد، كانت معجبة فيه
0: بعد.
1: بالضبط، اللي صار هون وصرح فيه سيف ابو النجا مؤخرا، فاتن حمامة طردت نجلاء فتحي من الاستوديو.
0: ليش؟
1: ما عجبهاش انه جاي، هي فكرت انه جاي عشانها. فطلبت من الاداره او من رمسيس نجيب، قالت له نجلاء فتحي لازم تمشي، وتم طرد نجلاء فتحي عمليا من الاستوديو حسب تصريح سيف ابو النجا اللي هو غير اسمه الى خالد ابو النجا. كان اخوه الصغير خالد ابو النجا
0: اللي صار بعدين،
1: اللي صار بعدين ممثل.
0: صح.
1: كل هون انه الاقتراح الاول كان انه يكون الفيلم موسيقي، فاتن حمامة رفضت، قالت للمخرج، قالت له لا أنا بعرف أغني ولا إلى علاقة بالموسيقى. واقترح عمليا المخرج حسين كمال إنه وجد العربي اللي مثل دور ابنه بفيلم نهر الحب
0: يكون بالفيلم هذا، يكون بس رفضت.
1: هي رفضت، وبرأيي أنا معها حق، إنه قالت إنه إذا ظهوره قدامه راح يرجع الناس لفيلم نهر الحب، وبدأوا يفكروا بالفيلم وقديش كبرت وكذا. فلما أزالته وجابت سيف أبو النجا يعني كان الناس ما ربطت،
0: اختيار موفق.
1: بالضبط. نذكر كمان شغلة أخيرة، إنه أحمد مظهر مرض خلال تصوير الفيلم، فتم تحويل كتير مشاهد لصالح سيف أبو النجا اللي هو اسمه خالد أبو النجا بالفيلم، فعمليا دوره حجم دوره كبر يعني.
0: شو سبب الخلاف بين فاتن حمامة وحسين كمال؟
1: عمليا لأنه ما عجباش السيناريو، فيه دراما كتير حسب ما قالت، وهي بدها لايت يكون لايت كوميدي
0: خفيف أكتر،
1: خفيف. فهي عمليا اللي تولد كتابة السيناريو ما إحسان عبد القدوس. وحسين كمال اضطر يوافق، وكان هامه انه بالسي في تبعه انه يكون فيه فاتن حمامة.

0: استوصلنا لإيرادات الأفلام المصرية المعروضة هالأيامات في مصر. رقم واحد سيفن دوغز أحمد عز وكريم عبد العزيز 272 مليون جنيه.
1: رقم اثنين فيلم صقر وكناريا محمد إمام 112 مليون جنيه.
0: المرتبة الثالثة خلي بالك من نفسك 74 مليون جنيه لياسمين عبد العزيز.
1: المرتبة الرابعة محمود الثاني أحمد غزي أكثر من 68 مليون جنيه.
0: الجواهرجي منى زكي محمد هنيدي 37 مليون جنيه بالمرتبة الخامسة.
1: المرتبة السادسة شمشون ودليلة أكثر من 36 مليون جنيه.
0: المرتبة السابعة الست لما يسرى 4 مليون جنيه.

0: يوم الأربعاء بدأ عرض أحدث أفلام أحمد حاتم ريد
1: فلاج. نسمع التقرير عن هالفيلم.
0: يلا
2: أفلام جديدة.
1: هل رح يواصل أحمد حاتم تحطيم الأرقام بفيلمه الجديد ريد فلاج؟ بلعب بالفيلم دور طيار بيواجه صراعات الحب والثقة مع زوجته مديرة الإعلانات اللي بتقدم دورها جميلة عوض، ومعهن شريف منير، نسرين أمين وانتصار. القصة دراما اجتماعية عن الراية الحمراء، هالمصطلح اللي بيستخدم للإشارة إلى العلامات التحذيرية غير الصحية، يعني بالعربي العلامات اللي بتقولك اهرب من العلاقة فورا. اللي بهمنا إسا لغة الأرقام. تعالوا نشوف إيرادات أفلام أحمد حاتم. فيلم عاشق حقق أكثر من 23 مليون جنيه، الغسالة 14 مليون، عروستي 12 مليون، قصر الباشا 13 مليون، الملحد 9 مليون، وحتى فيلمه الأخير اللي كان بطولة جماعية هو في إيه تخطت إيراداته 80 مليون جنيه.
3: شو رأيك نسمع ونتعرف على البرومو الرسمي لهالفيلم؟
4: الطيار هشام نبيل ابني الوحيد، طيار مهم جدا جدا.
5: بيفور تشيك
6: كان تيكت بليس
7: ويت هولد ذات بوز.
8: شايف الكواليتي،
9: شايف
10: حاسس باللي انا حاسس.

0: تخبي علي حاجة؟ أنا مراتك،
1: أنا مرتك واللي في بطن ابنك.
0: دي أسيم اتجوزنا عشان لو مش مصدقني.
2: مساء الخير يا عمي.
3: أهلا بعروستنا الحلوة.
1: ولا أنت كده هتبوظ سمعتي؟
3: مش كفاية متجوز اتنين؟ الزوجة التالتة هاجر علاء الجندي.
4: شومي شومي شومي.
3: الزوجة الرابعة فوقية شعبان متولي.
2: الله يكون في عونك.
3: اهرمي بسرعة حبيبي.
1: سيبوا يا كلب.
3: اخلاصي خالص.
2: بيتمشوا العيال برا البيت كم مرة في الشهر؟
3: بابا عنده يا دكتور
5: كورساكوف.
3: ده الزهايمر يا دكتور؟
5: لا ما قالش حاجة.
6: كارينا مرنة جدا، لذيذة جدا،
5: حاجة راحة بيت اخويا، اللي ياخدها غيرك يتفحى.
1: يعني الناس بتجري ورا جوزي، هو انا متجوزة توم كروز؟
3: يلا روحي وانتي. طب
1: لا بليز.
7: أغاني الأفلام، نسمع أغنية الفيلم إسا، أغنية فيلم ريد فلاج.
8: حودة عيني على الحبيب.

0: شفت بقى ان دي مشكلتي لوحدي.
1: مش لوحدك، روح على بالي.
2: اغنية من فيلم مصري اخترت انا اليوم، اغنية بلاش الملامة لخالد سليم من فيلم سنة اولى نصب، لاحمد عز، نور، خالد سليم، ديال البحيري وحسن حسني،
3: عام 2004.

0: أغنية من فيلم قديم، أنا اخترت أغنية سعاد حسني
1: من فيلم صغيرة على الحب. أنا لسه صغيرة، ألحان محمد الموجي، 66

0: زمان جاي حاجه جاي حاجه.
1: خلاص يا نادين، انا قررت انك انت هتعملي دورين، دور الطفله ودور الشابه.
2: يعني يا جوجو لو كنت سمعت كلامي من الاول مش كنت ريحت نفسك؟ على كل حال انا جايه لك حالا عشان اصالحك، وادي العربون مقدما.
0: يا استاذ يا استاذ، لقيتها لك المعجزه، البنت اللي بتدور عليها
1: هي فين؟
0: في الاستوديو.

0: هون وصلنا لنهاية سينما شويش لليوم. شكرا غازي أبو بكر.
1: العفو شادي بلان.
0: إلى اللقاء، نلتقي الأسبوع القادم.
1: إلى اللقاء. سينما شويش.

من الأشجار.

فيها وانت جمالك غنوة من قلبي بغنيها وانت عليها.

0: ايه مالك؟
1: سنتي
2: بتوجعك؟
0: فين فين فين فين؟
1: انت بتدور على ايه هناك؟ سنتي هنا.
2: بدور على الدواء. انت لازم لك واحد دكتور حالا.
1: انت مش بتقول انك دكتور؟
2: ايوه صحيح. افتحي بقك. فين السنة دي؟ اولا انا مش شايف غير صفين لولي. انت يلزم لك واحد جواهرجي مش واحد حكيم.
1: لا ارجوك، سنتي بتوجعني، شوف لي اي علاج حالا.
2: اصلا انا بس مش حكيم اسنان.
1: امال حكيم ايه؟
2: حكيم

0: اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجه ساقعه.
1: علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس.

0: عرفتي منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك. طيب اقرالي اللي في قلبي واحكيلي عليه.
1: اللي مكتوب فيه بيخوف مقدرش احكيه.
0: بيخوف مين؟
1: بيخوفني.
0: انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي.

0: طرف إن كان مشغول ولا خالي.
1: شيء ما يهمك شيء.
2: ما يهمنيش إزاي؟
1: طب ما تعيط شيء.
2: عندي سؤال لو تسمحي أقدر أقوله لك؟
1: أوي؟
2: فيه